0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك. مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هلأ ببيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليه، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور، مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب، تمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان بـ 90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليه قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: التلاتة 22 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي نجوم الظهر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت، وفاء شدي عبر الميكرو. رغم كل شيء اللبناني بيضل مستمر. رغم الأوضاع الأمنية اللي بين تكي وتكي، ما منعرف إذا بتنفجر بلبنان، في مسرح. رغم الغلاء اللي عم بيزيد، في مسرح. رغم الفلتين اللي موجود، في مسرح. رغم كل شيء عاطل، في مسرح. وبطبيعة الحال بس نقول في مسرح، يعني في ناس ورا هيدا المسرح عندهم إرادة هالقد قوية حتى يوصلوا الرسائل اللي بدهم يوصلوها، وعندهم إرادة هالقد قوية إنهم بدهم يستمروا وبلبنان. وكأنه من حيث يدري أو من حيث لا يدري، قاطع وعد للكبير مروان نجار أنه يتابع المسيرة بجد وبجهد متواصل حتى يوصل رسالة مباشرة تنصف مسرح مروان نجار، وبتقلب الطاولة على من يعتقدون بأن المسرح الثقافي يعني الكآبة، فقط الكآبة. شغله كان برا، وكان عنده شركة برا، وكانت أحواله وأعماله ماشية تمام. قرر يرجع على لبنان، قرر يشتغل بلبنان رغم كل شيء. زياد مروان نجار، ألف تحية لك زياد. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك من نجوم الظهر.
1: Thank you. اشتقنا لكم، لنا زمان ما جينا.
0: نحن كمان. أول شيء بدنا نقول مبروك دنيا.
1: Thank you.
0: هي أول شيء. ثاني شيء بدي بلش من حيث انتهيت بالمقدمة. تركت كل شيء ورجعت.
1: صح.
0: رجعت حتى مثل ما قلت أنا بالمقدمة، حتى إذا بدك ترد على من ينتقد الكبير مروان نجار وينتقد مسرح
1: مروان نجار. ابدا ابدا ابدا ما بنعيرون دينتنا، نحن نشتغل لما نحب نشتغل، ولا هدفنا نوصل شيء للناس.
0: ايه بس انت
1: اللي بينتقد ينتقد، اللي بيسب يسب، اللي بيكره يكره. نحن عم نعمل شغلنا لما نحب نعمل شغلنا، ونحن عم نكفي المسيره لانه مسيره بتعني لنا وبنرفع راسنا فيها. وانا ثاقبت حبيت نفس المجال، فعم كفي المسيره من الصدفه. مش مثل ما ذكرت مرة عندك هون
0: بس بالدنيا ما في صدفة،
1: ذكرت عندك أنا مرة بالبروغرام أنه الله يرحمه مروان نجار ما بده مين يكفيله ولا بده مين يشقله، ما هو حط اسمه فوق فوق فوق وفل، ما أنه عايز حدا يكفي وراه أو يعليله اسمه أكتر. سو أنا ثاقبت أني اشتغلت حبيت زيت المجال، وثاقبت أنه الحمد لله عم نعمل إشياء حلوة. سو عم نكفي، عم نكون قد المسؤولية، بس ابدا ولا منرد على حدا ولا منسمع حدا اذا في.
0: بس قبل مسرحيه وعيتي كان عندك مقابله بالشرق الاوسط، وانا عم بحكي من خلال اجاباتك على المقابله بالشرق الاوسط. انا ما جبت شيء من عندي.
1: اوكي بوقتها هيك انا
0: قلت انه جاي، مش جاي من برا، جاي لهون تشتغل كرمال هيدا الهدف فقط لغير.
1: أوكي.
0: ولكن عندك اذا بدك تارجت انه اذا بدك مثل ما قلت انا انه المسرح الفكاهي مش مسرح تجاري.
1: صح.
0: المسرح الفكاهي اللي كان يعمله مروان نجار مش يعني كآبة، بالعكس. أكيد. بس منه مسرح تجاري، جاي ترد. صح. على الناس اللي بيقولوا مسرح مروان نجار تجاري.
1: اكيد اكيد، هو اذا الواحد خصوصي بعدين لما الواحد يكون عم بيقدم للشعب شيء يشلهم الهم على قلبهم، يضحكهم يفرحهم بمرحلة زمنية كتير صعبة فيها الضحكة، قد ما الواحد همومه كتير ومشاكله كبيرة والدولة عم تخلق له مشاكل من حيث لا يدري.
0: صحيح.
1: بعلمي انه انحلت بيطلع لا بعد فيه فجأة بيعلى الموتور، فجأة بتعلى الهيدي، فجأة ما حدا بيعرف انت بتنزل الأزيف. يعني لما يجي واحد يضحكون شوي بهالمسرح بسعر بطاقة جدا مقبول، دي بدهم يكونوا عائلتهم صغار أو بلا وفا حتى يجوا يواجهوا له إهانات أو يتهموه بإشياء بخيبك. ما لمين عم بنعمل شغلنا؟ نحن المسرحجيين أجمعين شو قلنا سبب وجود لو ما كرمال الناس؟ يعني إذا ما هدفنا نحط شيء لنسلي الناس أو لنسقف الناس أو لنشارك وجع مع الناس أو لنعطي أوماج لشريحة معينة من الناس، ما عندنا سبب وجود من الأساس. فكتير مستغرب هالناس يلي مستعدة هيك بس تنتقد وتفتش على إشياء سلبية تقولها عن أي شيء بدل ما تركز على نص المليان من الكباية. انه دائما في نص مليون في نص فاضي
0: طبعا. مسرحية وعيتي كان عندها مساج واضح جدا.
1: صحيح
0: خلينا نرجع نذكر العالم بهيدا المساج.
1: ايام وعيتي كان المساج انه تحلوا بالتفاؤل، وقت الواحد يوعى الصبح يوعى ويشكر ربه على النهار الجديد، مش يوعى ويندب حظه على امبارح.
0: صحيح
1: صحيح. وقتك يعني
0: بعيدا من الكآبة،
1: يعني الواحد عطول يمشي لقدام، ينسى الماضي، يركز على المستقبل، يركز على اللحظة. حتى المستقبل ما يهمه، اللحظة
0: أنا الحاضر،
1: كون هلأ أنا مبسوط، عارف أنه أنا هلأ اللي عم بعمله بفيدني لبعدين، أنا بكون بألف خير.
0: بس في مدارس بتقول أنه الحاضر مش موجود، في ماضي وفي مستقبل.
1: هيدي المدارس تشاؤمية. أنا بعتبر
0: لا بتقول أنه تيعالج الضوء الدماغ وإلى ما هنالك يمكن بده أقل تلت الثانية من شانك بيعتبروا أنه ما في حاضر،
1: عايشين بالمستقبل،
0: أنه عطول منشوف، بيكون ماضي.
1: هيدي نظرة فلسفية شوي. أنا لا بحب كون واقع، نحن بالواقع عايشين بالحاضر.
0: ما بتحب تفلسف الأمور كتير وما بتحب تفوت كتير
1: أبداً. واللي رح يحضر مسرحية الدنيا هلأ حيشوف قديش عميق الموضوع، بس بذات الوقت ما في كلمة مش سهلة، مش بنحكيها كل يوم. والنص قريب للعالم، نص ما فيه جنس الفلسفة من واقع الحياة اليومية اللي كل يوم الأم تحكيها مع بنتها والصديق بيحكيها مع صديقه. هيدي لغتي أنا اللي بحب أحكيها بالمسرح. ما منتفلسف ما منصعب.
0: زياد نجار، ليه قررت ترجع على لبنان؟ هذا سؤال سألته هذيك المرة بالمقابلة من حوالي سنتين ثلاثة، وهلأ بدي أسأله يمكن تختلف الإجابة.
1: ما بتذكر شو جبت بوقتها،
0: إنه قبل يمكن كان في اندفاع إنك ترجع تقعد حد الوالد،
1: كان في عطش للفن. أنا لأنه المرحلة اللي عشتها بالسعودية كانت مرحلة شغل كوربوريت دوكيومنتريز، إعلانات إلها علاقة بمجالي بتخصصي اللي هو السينما، إنما ما إلها علاقة بشغفي. كان
0: أنت درست بالقلبة؟
1: أنا درست بالقلبة ومعي ماستر بإخراج سينمائي، وهذا اللي كنت عم بشتغل فيه بالسعودية. كنا عم نعمل مش سينما، كنا عم نعمل إعلانات دوكيومنتريز وإشياء كتير حلوة، أخذنا صيت حلو. الشركة كانت من أنجح الشركات بجدة، وتحية لكل اللي وقتها كانوا داعمين، منهم الشيخ صالح التركي، اليوم هو أمين منطقة جدة، قبل كان بس صاحب شركات نسمة. عملنا كارير حلوة كتير بالسعودية. هلأ سائب وقت اللي اجت كورونا وأنا جيت على لبنان، بزيت الوقت سائبت أنه طليقتي تركت البلد، وكان ابني صار أنه حيربع عند ست وجده، وأنا هيدي ما هينت علي.
0: عند أمه وبيي يعني؟
1: عند أمي وبيي.
0: أمك وبيك. أوكي.
1: وأنا مرضيت، أنه كنت على أساس أنه راضي أنه هو عايش معه وأنا بسعودية، وكنت اجي على كل جمعة لبنان تشوفه، لأنه أنا دايما بقول أنا فول تايم داد، ما بعرف كون بار تايمر يعني. فكنت اجي كل ويكند وقت كنت بسعودية حتى كون حد
0: كل ويكند،
1: كنت عايش بالسماء، عايش بالطيارة يعني. وحتى كل ليلة أنا نايمه، وقت كان بعده صغير، عم نحكي عمره سنتين، كنت كل ليلة ساعة أنا وياه من هنيك أنا نايمه من عشية، أقرأ له قصص على الشات، فيديو شات من عشية. سو أنا عندي تعلق بابني بشكل شوي مرضي إذا بدك، فيه يمكن منه صح دي، أنا بحب ابني وبحب كون حده يعني، شوي أوفر، شوي زيادة عن زوم. فلما رجع
0: لأنه في وضع خاص أمه مش
1: من الأساس، لا هيدي نفسية يعني. أنا كانوا يسألوني، كان عمري 17 سنة، يسألوني شو حلمك، قلوا نصير بي يعني. عندي إياها رسالة، واليوم مسرحية الدنيا بتوصل هالرسالة. صحيح. لأنه هي مزبوط عن الأمهات وعن العائلات،
0: بس ما الأمومة والأبوة ما هن نفس الشيء
1: يعني، يعني بينزلوا تحت مظلة التربية بالنهاية
0: طبعا، والعائلة وكل حدا عنده.
1: سو أنا هو لشغف المواضيع. فلما رجعت على لبنان وليت أنه ابني لا رح يصير عايش مع ست وجده، وبذات الوقت أنا كنت صرت مكرس جزء كبير من حياتي للشغل غير اللي أنا بحبه، اللي أنا درست كرماله. أنا درست لكم فنان.
0: صح.
1: ما درست لكم
0: ممثل
1: تجاري.
0: بشكل عام يعني، بشكل خاص
1: ممثل، مخرج، كاتب يعني. أنا كمان تعمقت بكل أسبكتس تبع المهنة، ما ركزت على واحد.
0: بروديوسر بروديوسر كمان
1: بروديوسر تيكتينج بمسح المسرح ما حدا قدي شاطر بالتمسيح بنطفه مزبوط يعني كل ما يتعلق بخشبة المسرح بعمله بشغف وبحب وبغرام فبوقتها كنت اللي فترة كابت هالغرام وما عم بعبر عنه لأنه الحياة أخذتني على الشغل البزنس والكوربوريت فلما اجوا هدول الفرصتين مع بعض انه منه كورونا كبتنا بالقوه بلبنان وقف الشغل بالسعوديه
0: حتى يمكن تتودع الوالد
1: ما بوقتها كان بعده بالف خير إيه؟ كنا متوقعين يعيش 20 سنه بعد نحن ما توقعنا انه بعدنا انا رجعت بسنه 2020
0: يمكن من خلال احساسك حسيت انه ممكن لازم تكون حد
1: هو انا كنت بدي اكون حد
0: بفتره
1: كنت بدي اكون حد الفن يعني انا قلت رح ما بقى رح اضرب ضربه الا ما اكون عم بضربها من قلبي انه انا يجي حدا يقول لي اعمل لي فيلم لشركتي ولا اعمل لي دعاية لهالبرودكت شيء أنا ما بيعني لي ما بدي أعمله عملته كتير يعني قدمت من حياتي مرحلة كافية لهالمواضيع اليوم عبالي أعمل شيء بعمله ما عبالي ما بعمله حتى الوجبات شملتها بهالشيء يعني شخص مشتقله عبالي دي قله قله كيفك بدي قله بس ندق وجبات تسلم حدا كل هول وقفتهم ماشي ورا قلبي فقط لأني ضيعت وقت كتير لبست ماسكات كتير خلص هلأ شلحتهم كلهم هيدا أنا اللي بحبني يحبني اللي ما بحبني ما بدي حبه أنا بحب كل الناس خصوصي اللبنانيين بحب مجتمعي بحب وطني بعمل مسرح لكون عم بوصل لهم رسائل أو بعمل مسرح لكون عم ضحكهم وشيل عن قلبهم
0: يبدو بمطرح من المطارح إن أزيت كتير لهالقد أخذت
1: أي إنسان عاطفي بينأذى أي إنسان عاطفي بينأذى كتير وأنا كنت كتير عاطفي أنا دعمت كتير ناس وقت لجا دوري ما وقفوا حدي كان في ناس يعني ما بحب كتير أحكي
0: بهالمواضيع عم تحكي على الصعيد الفني أو على
1: الصعيد الفني أولا والإنساني تاني يعني في كتير ناس كان والدي قبل مني وقف حدهم لما نحن عزناهم ما كانوا موجودين لبل حكيوا بالقفة لبل طلعوا بلا جميل سو اليوم بطلت أعطى الهم هالأمور
0: طلعتوا أنتوا بلا جميل
1: كيف يعني؟
0: لا كنت عم تقول طلعوا بلا جميل طلعتوا أنتوا بلا جميل معهم
1: لا ما هي إيه إذا بدك كتورنير دو فراس بتزبط هيك كمان بس انه اليوم قلت لك بطلت استثمر على اي شغلة الا اذا طالعة من قلبي وانا عبالي اعمله ومن هون اجت الدنيا الدنيا هو اكتر شيء كان عبالي اعمله عبالي دق موسيقى على
0: حتى المسرح. لو حسيت انه في شغلة انك تلحق قلبك كمان هيدي الشغلة بدها تأذيك
1: مستحيل تأذيني لانه انا مش لاحق المادة يعني حتى اذا خسرت المسرحية وما طلعت المصاري عملت شيء اللي انا بحبه سو ما بتأذيني أنا ماني لاحق المادة أنا بشتغل بكذا مجال برات الفن يعني أنا عندي شركة
0: ريلستيت
1: وعندي الأكاديمي وأنا مش عندي شيء أنا مدير تسويق بشركة ريلستيت اسمها جريسكو أسسوها أصدقائي أودري وبيير حلو ومن التأسيس أنا معهم على الماركتينج وإذا بدك هيدا مدخولي الأساسي أنا بطلع من هونيك لأصرف على الفن سو أنا الفن منه باب رزق بالنسبة لي هو باب تعبير وهو باب أكتر مشاركة أو إذا بدك أقدم شيء لمجتمعي من خلاله هذا المسرح بالنسبة لي
0: نعم كنت عم بتقول وما بدنا كتير نرجع لورا لأنه كلنا زعلنا وعرفنا أنه الكبير مروان نجار يعني كان مفروض مثل ما قلت أنه يعيش 20 سنة وأجت الكورونا ما بعرف يعني كيف تبلورت الأمور وكيف تدهورت الأمور لوصلت
1: له هي نحن بأيلول 2022 إجا الدياغنوسيس أنه في كانسير بالصدر بشباط 23 الريش اليمين
0: نعم.
1: اليمنى
0: نعم.
1: بسبتمبر 2022 عرفنا بفبراير 2023 كان راح يعني هيك فجأة ما بشي وبعد عنده كتير يعطيه وعم نحكي أنا وياه بمشاريع ومبسوط فيه إن رجعت على لبنان تنحط إيدي بإيده ونشتغل صح. سوا وأصلاً كنا عم نعمل مسرحية سوا بالسعودية قبل كورونا وقطشتها كورونا قطعت لنا إياها وكان عم بيقول لي يلا وهلأ خلصت كورونا وبكرة نرجع أنا وياك على السعودية وبنعملها وإذ إجا المرض وبظرف
0: وبتذكر قديش كان مسرسب وحريص لأنه آخر مقابلة عملها معي
1: وقت كورونا
0: كان حاطط من هيدا الماسك الكبير
1: هي ما بدنا ننسى هو خسر خيو بالكورونا يعني كمان عمي رمزي الله يرحمه كان بعده شي توفى وقتها بالكورونا وكمان صحيح. فجأة وفاجعة كانت لأنه رمزي هو الأصغر بالأربع أخوة هو أكتر واحد فيه حياة فيه فكر كمان يعني اتنيناتهم كتير راحوا قبل وقتهم كان بعد عندهم كتير يعطوه فمش هيك تسرسه بزياده يعني خسر خيه وكان خسران اثنين البقوي قبل يعني بي بقي اخر واحد بين اخواته فكانت مأزيه عليه هيدي فكمان انتبه زياده بفتره الكورونا
0: زياد بعد ما خسرت مروان زاد التعلق اكثر واكثر بابنك ولا خف التعلق بابنك
1: لا ما تأثرت له. أنا علاقتي بابني
0: ما تأثر،
1: ما بتتأثر بأي شيء، أي عوامل خارجية ولا شو ما
0: ما
1: كان.
0: هي مش عوامل خارجية
1: ولا داخلية ولا شيء، هيدي يعني علاقتي أنا وابني شيء مقدس، شيء ما في شيء أحلى منه. يعني أنا اليوم ما عندي شيء بالكون بالدنيا كلها بقبل إصبع إجره صغير لابني غدي، يعني هيدا هو كل شيء. يعني إذا بعمل مسرح بعمل مسرح كرماله، إذا بشتغل بتعب كرماله، إذا هو بده الشغلة ممكن وقف مسرح وروح أتحده. يعني بالنسبة لي بيجي غدي بالمرتبة الأولى، وأي شيء تاني بيجي كتير بعيد بالمرتبة التانية، وما في شيء معقول يأثر.
0: أنا طرحت السؤال من الباب النفسي، لأنه عادة ساعة حدا بيخسر والده أو والدته بصير حاسس أنه أنا يوما ما ممكن أنه أنا أترك ابني أو بنتي. لهالسبب بيجرب يعمل فريناج، بيجرب عرفت أنه يوقف أثرت... هيدا الشعور الجامح بالتعلق، أو أنه بيزيد هذا التعلق لأنه بيعتبر أنه هو بيوم ما بده يغادر.
1: صح.
0: كل العالم يعني بجرب يعطي عاطفي أكتر وأكتر وأكتر.
1: صح.
0: منشان هيك يعني سألت هيدا السؤال.
1: لا أنا نتيجت علي كانت أنه حبيت، لأنه خصوصي أنه ابني كان عمره 4 سنين وقت اللي توفى جده، كان معلق بجده، كان جده يعلمه عربي، كان ينطر اللحظة اللي بيطلع فيها عبيت ستو جده وتيقعد وجده يعلمه عربي، لأن طريقة
0: بيه حببه بالعربي.
1: exactly. طريقته بتعليم العربي كانت يعني شغلة كتير معظومة. فالطريقة أصلا اللي خبرت فيها ابنك إنه توفى جدك كانت على 4-5 مراحل، كان أوريدي بيت توفى بس ما قدر دغري خبره إياها لابني. فبلشت فتله فيها إنه بتعرف لما واحد يكون تعبان يمكن أحسن يروح عند جيزس. فهيك فمرحلة ورا مرحلة، تاني تالت مرحلة قلت له جده، هو كان جده أوريدي توفى بس أنا عم بقصت له الخبرية. قلت له إذا جده كتير متضايق هلأ، نحن we gave Jesus permission to take him، قال لي ياس وقف. يعني وصلت له إياها مرحلة على مرحلة لآخر شيء قلت له جيزس توكم أنه هيز هابي. سو هيدي كانت إذا بدك بداية فهمي لتحضير ابني لكل شيء بالحياة، يعني خلتني اتمرس بأنه كيف أتعاطى معه أكتر وأكتر. لي شغلة أوريدي أنا شاطر فيها هيك بالفترة، بس هيك إجيني التمرس عليها بهالموضوع. واليوم حضروا حتى على خسارتي، يعني بعده الصبي عمره 10 سنين بس أنا وياه من هلأ بعد عمر طويل حيكين بخسارتي. يعني هالقد حبيت تكون مكبره قبل عمره، ما بعرف ليه، إذا غلط أو صح في ناس تعتبرها غلط بس أنا اليوم
0: يعتبره أنه مش لعمره. يعني
1: اليوم اللي بيحكي مع غدي
0: خايف ويفكر
1: صح اللي بيحكي معه اليوم ما بيصدق عمره 10 سنين، ما بعرف إذا شي غلط أو صح، بس أنا هيك عملت. ربيت صبي بتحكي معه اليوم بتحس حالك عم تحكي مع ناضج حد عمره.
0: عنده مواهب فنية؟
1: بحب كتير الرسم، بحب الدرامز، عم بيتعلم درامز، بس أكتر شيء بحب الفوتبول. إيه هلا أنا عم جرب أحمي منه مثل ما بيي الله يرحمه جرب يحميني منه. بيي ما زبطت معه
0: يحميك من
1: المهنة.
0: المهنة
1: من المهنة. بيي وقت اللي أنا خلصت مدرسة كتير اشتغل على أنه يقنعني تسجل بزنس، وكان معه حق بيني وبينك. بس لما رحت وأخذت منه المصريات لأنزل على الإيو أدفع البزنس عمل ديبريشن، خلصت شو عم بعمل أنا، بدي أروح أعمل بزنس. وقتها كنت مصاحب بنت صاحبتي رايحة تسجل إخراج
0: وأنت رايح
1: تسجل بزنس ومش مقتنع أبدا. وبي أنه لا وضد عقله، ويا ابني هيدي خليها هواية ومدري شو مدري شو. أمتى أخذت المصريات بلا ما خبره، رحت عملت كونكور القلبة ودفعت بالقلبة، وبعدين رحت خبرته قلت له بي أنا تسجلت قلبة ما تسجلت الايو بزنس. توقعت تكون ردة فعله شوي بهيدا، قال لي مثل ما بدك استفر انا جربت نورك.
0: اوكي.
1: فكنت
0: على كل حال الله يخلي لك ابنك يا رب، تضل فوق راسه، والله يرحم مروان. مروان نجار يعني اعماله بعدها موجوده وروحه بعدها موجوده، يعني جسديا غاب عنا وغاب عن الفن اللبناني. خلينا هيك شوي نروح على شيء شوي هيك مهضوم ولي. يعني نخفف من وطئة الزعل اللي والغصة اللي عم تحكي فيها. مزبوط انه انت ابن مروان نجار ممنوع تكون ضعيف بالعربي؟
1: مش ممنوع بالمدرسة، هيدي عندي عندي عندي عندي نيكولا داغر، هيدي سمعتيني
0: ايه سمعتك.
1: كنت اسمعها بالمدرسة كتير، وهذا اللي خليني ما سمي ابني مروان، مع انه انا ابنه الوحيد، سو المنطق بيقول اني سمي ابني مروان. انا سميت غدي لهالسبب، واستأذنت بي وقت قلت له انه ما حسميه مروان، طب ما تلحقوا هاي مش طالع لجدك، ما بده يطلع لجده، جدي كان ضعيف، جده كان ضعيف بالسيانس، بركي هو شاطر بالسيانس. عرفتي انه فلا خليته ما يكون متأثر بايدنتيتي منا له. مروان نجار لمروان نجار، غدي نجار از سيبريت انتيتي، صبي جديد اسمه غدي.
0: فهيدا انت كيف كيف بعدين صرت بالعربي منيح؟
1: انا لا منيح. انا من الاساس منيح بالعربي. يعني انا كنت لما اجيب 16 يقولوا لي ما جبت 20 بدهم اياني نمبر 1. لا انا الحمد لله من الاساس بحب، عندي شغف بالعربي، بكتب شعر من انا ولد. عندي قصايد كنت كاتبها عمري 8 9 سنين،
0: مش مضوى علي، يمكن بعدك تكتب لهلا ولكن
1: كل
0: مش فترة. مضوى
1: هلا هلا هالشطاره بتتبلور بكتابه النصوص، يعني مثلا بمسرحيه الدنيا بيقطع قصيده
0: 100% صحيح.
1: عندي شيء بس ما بستعملها بإني أكتب ديوان قصايد، بس إنه بما شغف المسرح بستعمل شطارتي بكتابة المسرح.
0: وكمان زياد نجار هلا نعرف مصر مسرحي وممثل، وبيعرفوك من أنت ولد تمثل بمسلسلات مروان.
1: مظبوط.
0: بس في شغلة يعني تضوي على الموسيقى.
1: صح.
0: شغلة أيه. وأنت ضويت بهذه المسرحية أكثر. صح. وأكثر على زياد نجار الموسيقى.
1: صح. بس مع أنه أنا موسيقى من الأول، بس لهون بس هالشي بيدل أنه أنا ما بحب كب فني على العالم. أنا لما إجا وقت بيسمح أني فرجيهم الشيء الموسيقى اللي فيه حطيت، يعني ما جيت دقيت موسيقى لفرج العالم أني بعرف دق. أنا ثاقبت هالموسيقى هالمسرحية بيلبق لها ينحط فيها موسيقى، فأخذت هالفرصة ودقيت موسيقى. وقال أنا من 20 سنة كان فيني اللي انتعوا شوفوا كيف بدأ، بس ما هيدا هدفي. صحيح. ما هدفي استعرض قدراتي قد ما هدفي وظفها بالوقت المناسب والمكان المناسب.
0: هلا بدي أسأل سؤال، هو لسان حال اللي حضروا العمل. وقت لنا أنه أنا هلأ أنا عطول مسرحياتي بلشها من النشيد الوطني.
1: صح.
0: ولكن أنا لاعب بالنشيد الوطني. صح. طالع من هون نازل من هون،
1: مغير فيه شوي.
0: أي شوي
1: ما عرفتوا؟
0: لا لزي وقفنا. وقفنا نشيد وطني.
1: أوكي.
0: بلشت أنت على البيانو ماشي
1: ما عرفتوا؟
0: لا يعني لو ما قلت لنا بلش بالنشيد الوطني
1: كنت فكرتوها موسيقى عادية،
0: كنا ضلينا قاعدين.
1: أوكي.
0: يعني ما كتير
1: شو نصيب.

0: عملت عنه عمل اسمه عذرنا يا وطن.
1: صحيح.
0: لأنه وقت ألفت النشيد تبعي الفيرسيون تبعي بهذا بس لما كلنا ماشيين وعم نقول كلنا للوطن وكلنا عم نكذب ما حدا منا فرقاني مع الوطن كل واحد فرقاني
1: كلنا
0: معه.
1: على الوطن
0: اك يا عيني عليك
1: لا مثل ما
0: بالواقع كلنا على الوطن لمصلحة جيبتي أو جيبت جاري أو يا ريت جاري يعني فكتير عم نكذب ولما نعمل نشيد وطني فرح كأنه نحن ما عنا جنس المشاكل طم طم طم طم وكل هالعنف وين وإن نحن إكلين قتلة بطلت مقتنع بالنشيد مش يعني طالب نغيره بالعكس طالب نغير حالنا لنرجع
1: نصير أهل إنه
0: نغني أو مثل ما هو فمن هلأ لوقتها عم بلعب النشيد المينور النشيد الحزين العلم الأسود مع أرزة بيضة بالنسبة لي لحتى يوما ما نرجع للعلم الأحمر والأبيض والأخضر.
1: برأيك بعيدة هالفترة أن نرجع للأحمر والأخضر
0: هي قريبة وبعيدة بذات الوقت لأنه في الأشخاص اللي أدوا قدود وقدرين يعملوها وفي ما بينهم الأشخاص اللي ما حيعرفوا يفسحوا بقى ويشبعوا بقى يعني سبحان الله الطمع انه صار معك فوقك وتحتك وشعبك عم بيبيدا طب ما شبع خلص سرقت خيسروا مبروك اللي سرقتهم طب ما واقف يوما ما وفل
1: وحتى وصلت الوقاحة زياد انه يرفعوا دعاوى على الادمي الفاسدين يرفعوا دعاوى عن الناس الأوادم اللي جاي تشتغل يعني قدي في وقاحة بهالدنيا بهالبلد
0: كتير أكتر ما فيك تخيلي وعم كل ما يمرق وقت كل ما نشوف أكتر ونفهم
1: صحيح.
0: أكتر قديش
1: كان في مشروع أنت ومروان عصوص ونقطة تعيدوها
0: صح يمكن قطع وقتها هيدي
1: خلاص
0: هلأ بي عمله أكتر عنده
1: صحيح.
0: أكثر من 18
1: بس
0: مسرحية
1: بس ليه اخترتوا عصوص ونقطة
0: هي لأنه ما أخذت حقها لأنه هو نهر عليها وقت الشيلة بسبب كورونا ما
1: 100%
0: وما أخذت حقها
1: حتى كان في مشكلة معين مع المنتج
0: مش
1: مع
0: مشكلة لأنه كانوا ألف خير العلاقة مع المنتج ما كان في مشاكل قد ما أنه كان في عدم توافق وجهات نظر
1: خلاف وجهات النظر
0: بكم شغلة العلاقة بالإعلان العلاقة باختيار
1: يمكن هي المسرح. كانت آخر مسرحية
0: وهي كانت حتى ما فينا نعتبرها آخر مسرحية لأنه هي إجت بعد توقيف 9 سنين يعني هي اجت هيك عمل اكسبسيونال من بعد المسيره الاساسيه، المسيره الاساسيه كان لها 8 سنين واقفه هذا اجى عمل اضافه وما اخذ حقه وانقطش
1: من هيك قررتوا تعيدوا
0: مش هيك انا كنت كتير محمس عيدو وقت كان بيي بعده موجود
1: بدك تعيدوا كنت
0: بس هلا بطلت محمس عيدو
1: اكيد
0: لانه بطل قبل كان ما حدا يعرفه هيدا كان عمل بريطاني اسمه ذا بلاي ذات جوز رونج كان بعد ما وصلت اصدقه على لبنان وقت اللي بيي جيبه فحضروش جمهور لبناني لسوء الحظ من قليل لأنه ما صار عروضات كتير
1: صح.
0: بس هلأ قليل اللي حضروه على ظهرهم من الضحك وبيبقى بذكرتهم للأبد قد ما حلو اليوم بطل هالإمباكت لأنه نسمع فيها المسرحية الأجنبية صارت معروفة أكثر
1: صحيح.
0: بعض التلاميذ عملوا مشروع تخرجون عليها سو بطلت هالهت اللي جاي وما حدا معه خبره ويتفاجأ كل هالمفاجآت بالمسرح والبي اليوم عنده كتير مسرحيات
1: صح.
0: أنا بالنسبة لي أبدأ أنه إذا بدنا نرجع نحط شيء نعيد أي مسرحية في كتير أسامي أبدا هلأ
1: بدي اسمين أو بتتركون سر
0: لا ما في أسرار ما في أسرار أنا عمتي نجيبة كنت كتير محمس عيدة بس رجعت لقيتها أنه ما بتلبق لعقلية اليوم خصوصا أنها ميوزيكل شوي
1: صحيح
0: سو إذا بدي عيدة اليوم كتير بدي أغير فيها ما حتكون بتشبه الأصلية سو هذا مش الهدف سو رح حطها على جنب كمان في عندي هريبة يا أوادم
1: ايه؟
0: كانت بطولة الله يرحمه بيير شمعون
1: صح
0: تاخد العقل
1: حتى عمتي نجيبة بطولة
0: كمان بيير شمعون بس عمتي نجيبة هي نوعة اليوم بدي غيرها كتير تقدر ارجع عملها والهريبة يا أوادم مثل ما هي في نرجع
1: مثل ما هي
0: تقريبا بفرق بسيط
1: يمكن يعني. تغير بالميوزيك شوي
0: بفرق ما في ميوزيك
1: او اذا لا
0: في ساوند تراك عادي
1: اذا بدك ايه تغير بالتوزيع ممكن
0: اي ممكن نرجع نوزع هالكم غنية كان وقت لا ما في حتى ميوزيك اوريجينال كان بي مستعمل ساوند تراك لهذه المسرحيه
1: اوكي
0: سو وانا كمان اليوم مش يعني اذا هلا هالمسرحيه دقات بيانو لايف على المسرح مش يعني كل مسرحياتها حيكون يمكن بس هالمسرحيه دق فيها بيانو يعني انا مثلا كل مره بتحرقص على الشيء ما عم بعمله هلا لاني عم دق لايف على المسرح كل ليله محرقص اني ما عم بحضره أنا المخرج بحب يحضر شغله
1: أكيد
0: فأنا محرقص فأنا كل ليلة هلأ بصور مسرحيتي على الكاميرا الصغيرة الجوبرو وبس ارجع على البيت برجع بحضرها، بدي اعطي ملاحظات لما سلتي
1: اكيد،
0: بدي اعطي ملاحظات للشباب اللي عم يشتغلوا ورا الديكور، فاذا انا على البيانو مش شايف شيء فهيدي صار شغل دوب،
1: مع انه اوقات بتبرم هيك وبتحضر
0: لا ممنوع، ما حلوه ما حلوه، ما عم بعملها، اذا برمت بكون عم شوف شيء مشكله بس بكون عطلت هم صار شيء.
1: شو كانت المشكله بالافتتاح؟
0: كان في مشكله بافتتاح برمت؟
1: لا انت برمت،
0: لا هيدا مشهد وحيد
1: شفت كيف،
0: هيدا مشهد مطلوب مني ابرم، المخرج يعني انا طالب مني ابرم،
1: طالب من حالك تبرم،
0: طالب حالي ابرم هون، لانه بتكون دنيا عند البسيكولوج.
1: اوكي،
0: فعم تحكي هي للبسيكولوج، وبانه انا مسيق بقعدتي وراها بيانيست، فبرمت انه صرت انا البسيكولوج تبعها.
1: اوكي،
0: بس هيدي البرمه المقصوده الوحيده، انما لا انا قصدي انه ابرم احضر العمل ما حلو، لانه
1: اكيد
0: قاعد على البيانو مش مفروض.
1: ندى ابو فرحات شو ضافت على دنيا؟
0: اوف شو ضافت،
1: لانه ندى بس تكون بعمل بتضيف
0: اكيد
1: اضافه
0: وجودها لحاله. قبل ما نحكي بالشغل اللي صار، الكاريزما تبعها كافيه لانه تعلي دنيا لليفل تاني من اللي كان موجود يعني. غير انه انا مرتين بلشت بدنيا، واول مره صار حرب، تاني اول مره صار في سبب اكبر مني خليني وقف، تاني مره صارت الحرب، سو انا هلا لما اعلنت عن دنيا كان تالت مره عم بعلن عن دنيا. فاللي صار قبل شوي بلشت حس انه مثل كانه تشاؤم، مثل كانه مش منكتب لها تنعمل المسرحيه، عشان كنت حشيلها من راسي
1: اف هلقد
0: ايه يعني، بلشت اتشائم من الموضوع، كل ما اجي بدي احطها بصير شيء يعني. فاللي صار انه لما اول مره قريت لها اياها لندى، وانا ما بحب اعطي النص لممثل يقراه، بحب دائما اول مره انا اقرا له، فوقت قالت لي ندى بعت لي تقرا، قلت لها عندك مانع انا اقرا لك؟ قالت لا بالعكس احلى. فاجت لعندي وقريت لها اياها، انا وعم بقرا للمسرحيه بعد ما قالت ولا كلمه،
1: قالت
0: لك بعد ما قالت ولا كلمه
1: أوكي.
0: من تعابير عيونها من صفناتها انا وعم بحكي لها انغرمت بمسرحيتي زياده من ورا تلقيها لصوتي اللي عم بيقرأ للمسرحية. بس بمجردها رجعت محمس كل الحماس حتى المسرحية. ولما بلشنا نقراها سوا وهي تعمل إضافاتها وتعطيني رأيها بإشياء وتقلي وين الكتير قوي،
1: وانت بتاخد وبتعطي
0: على الآخر،
1: أنا
0: أساس أنا شعاري بالحياة أني بياخد وبعطي، مش بس مع الممثلة مع الكل. ما عندي أي شيء منزل بالإخراج، أنا كتير بآمن بالتيم وورك، وخصوصي بالتمثيل، انا اذا الممثله مش مقتنعه بجمله مستحيل اجبرها تقولها، ما حتطلع عاطله، ما بدي الممثل يعيشهم، بدي ينبسط فيهم، بدي يحسهم. سو على طول نوصل انا وياها لحل وسط، وحتى منعوز نوصل لحل وسط تكب اقتراح دغري يقنعني، لانه فهمت الجوهر يعني، قريت ومن بعد ما انا قريت لها اياها واخذت نص قريته شي 20 مره لحالها رجعت. ندى من الناس اللي بيتعمقوا، مش هيك القشور ما بيهمها اول تاني تلت قراءه، هو ماشي لها هي بهمها تفوت بالعمق ما بين السطور. ففهمت اهدافي، فصار اي تغيير عم تعمله ندى مش نابع من عدم، نابع من اهداف انا عندي اياها بس ما عرفت اوصلها. سو كملت لي شغلي، ما زادت على شغلي شي براني، كملت لي إيه؟
1: باعتبار انت عم تكتب لانثى يمكن لو عم تكتب لرجل كانت
0: اصعب عليها، صح؟
1: كانت اصعب عليها واهون عليها،
0: واهون عليها.
1: ليه ما كتبت لرجل وابنه؟
0: لانه
1: المشاعر هون بتكون اكثر حقيقيه،
0: بتشبهني اكثر
1: وبتشبهك.
0: بس انا لما بدي اعمل اوماج لشريحه من الناس، اي شريحه اكبر، الام العزبه او الاب العزب؟
1: في
0: اباء، بس كأي شريحه اكبر؟ عندك تقريبا 70% من سيدات لبنان ربوا اولادهم لحالهم، وهالكم رجال اللي ربوا اولادهم لحقين نعمل لهم قماش، بس هو اللي بيستاهلوا اكثر بكثير ينقل لهم يعطيكم الف عافيه.
1: مش لانه الانثى على المسرح بتجذب اكثر من الرجل،
0: ما كان هذا، هلا هي معك حق فيها، بس انا ما فكرت فيها هيك. انا لقيت انه شريحه الامهات العزبويات او مش ضروري عزبه، اللي يمكن خسرت جوزها، يمكن توفى، يمكن بيعيش برا بس موجود، بس انه ربت الأم اللي ربت ولادها لحالها هي شريحة كتير كبيرة، وتقريبا ما حدا عم بيقولون يعطيك العافية، خصوصا بلدنا، بلدنا بيقولون دفعوا بعد دفعوا بعد، يعني ما في حدا عم بيقولون يعطيكم العافية. قلت أنا لا، حلوة مني إلا لهالأم اللي تعبت هالقد واللي ربت، واللي أكترية الوقت حتوصل لمحل تلاقي حالها شو أنا ربيت على الفاضي، لأنه دايما ما نحن قد ما نربي صح ما فينا نضمن النتيجة شو حيطلع الولد حيردلنا إياها.
1: بعد غير هيك لو طلع الولد بجنن، ما أولادكم ليسوا لكم
0: exactly.
1: بالنتيجة هيدي
0: بدون يفروحوا
1: هيدي الحياة، بدون يشوفوا حياتهم
0: 100%.
1: وبالنتيجة السيكل بيرجع
0: مظبوط،
1: أنه بترجع الأم والبي بيرجعوا لوحدهم يعني،
0: صحيح.
1: هذه هي الحياة. صحيح. زياد، الإخراج لفتني كتير كتير، موسيقى كتير حلوة.
0: Thank you.
1: الإخراج عن جد رائع.
0: Thank you.
1: كل حركة بالإخراج بدها تقول شيء، بتقول شيء.
0: صحيح.
1: أنت قصدت أنه تعمل قصص بالإخراج تشغل الرأس، صح؟
0: تشغل الرأس بس بلا فلسفة، بلا تعقيد،
1: تطلع عن المألوف.
0: مزبوط، تطلع عن المألوف بس من دون ما يكون يعني ولا مرة الحمد لله بالمسرحية، وما بعرف صالحين إذا غلطان لأن أنت مشاهدة أنا مش مشاهد، ولا مرة المشاهد بيسأل حاله شو صار هون أو ليه عملوا هيك أو ما فهمت.
1: صحيح.
0: It's simple. صح. ما عم نتفلسف على حدا، عم فرجون ترانشيت من حياته لدنيا كتير واضحين وهينين وصايرين مع كل إنسان قاعد. يعني فكل إنسان معقول يلاقي إيه هاي صايرة معي، وابني قال لي هالجملة exactly مثل ما هون قالوها. سو كتير ما في تفلسف ولا بالحكي ولا
1: نحن ما بدنا نفتح الإخراج يعني.
0: إيه لا ما نفوت التفاصيل،
1: ما بدنا نفوت التفاصيل ولا نفتح
0: الإخراج. كمان جاي يعمل simplification لهالموضوع، يعني أنا ماني مضطر عمر قصور وركب، أنا قادر بكم تريك ذكي بالإخراج أخدك على بلاد العالم كله. وفعلا المسرحية سفرتكم على كذا بلد،
1: صح،
0: بلا ما حط خشبة على المسرح. فهيدول شوية تحديات أو حلول ذكية بذات الوقت فنية على الآخر، بتخلي المشاهد يعيش لحظات فرح ويحس حاله راح وانتقل من 100 محل لمحل وهو قاعد على كرسته يعني. فهيدول كانت اللعبة، إنه نعيش مسرحية مع ممثلة واحدة بموقع واحد، بس نطلع وكأنه برمنا أوروبا وعملنا نتور على الدنيا ورجعنا مع دنيا.
1: أنت وقاعد على البيانو عم تعزف،
0: نعم،
1: معزوفاتك،
0: نعم،
1: قديش حنيت أنك تعمل كونسير؟ مرقت براسك ولا لا رح تكتفي بهيك؟
0: لأنه أنا مني فارض حالي كموسيقي بس، يعني أنا لو ما
1: بس ما أنت موسيقى شاطر موسيقى جدا
0: الحمد لله، بس أنا مسرحيتي عايزة موسيقى فقمت عطيتها موسيقتي. بس أنا ماني طارح حالي ولا بحياتي حبيت أنه أنا أعمل كونسير بس كموسيقى، ما أنه شيء أنا بطمح له. ولليوم أنا عم بعيشها، يعني أنا بعتبر دنيا
1: ما أنه شيء بتطمح له حتى أشعارين آخر، لأنه الإنسان بتغير يعني.
0: ما بعتقد حيجي نهار أنه أنا أعمل بس كونسير لا بس سمع العالم موسيقتي، لا، أنا بس تيجي موسيقتي تخدم لي هالصورة الكبيرة اللي هي الحلم الكبير اللي هو مسرحية معينة، قصة برسم برسالة معينة بدي وصلها، بستعمل الموسيقى. بس ولا مرة كانت عندي إياها. بعدين أوريدي هلأ عم باخد الساتسفاكشن، لأنه دنيا ما أنا مسرحية بس دنيا كونسير صغير،
1: مزبوط،
0: بتحسيها كونشيرتو صغير مع مسلي. يعني إذا بدك
1: الموسيقى وعزفك عم يخدمها وهي عم تخدم عزفك.
0: سو مسرحية على كونشيرتو صغير بأداء ممثلة وبيانو.
1: زياد نجار، أنت شغفك كان التمثيل،
0: وبعد
1: قديش قديش بتتحرقص بس شوف حدا على المسرح عم بيمثل وأنت
0: كتير
1: أو عم تعمل له إخراج أو أنه موجود حتى تعزف له بس؟
0: صح. ما في لي أقول بتحرقص لأنه هذا بإرادتي، يعني أنا سيادة البدي ما أنا عم بعمل مسرحية
1: أكيد بطبيعة
0: الحال، سيادة البدي بعمل لحالي دور بقوم بس. بس لا، كل شيء له وقته يعني.
1: برأيك معقول نفس الفكرة، فكرة مسرحية الدنيا تعملها على رجل وابنه
0: كتير عم بينطلب مني هالشيء،
1: وأنت تاخد دور ممكن الأب وابنك ياخد دور الابن؟
0: ابني لا، لأنه ابني ما بفرض عليه أبدا هالمهنة.
1: إذا هو حب
0: هو مش حابب،
1: لا مش حابب،
0: لا هلا مش حابب.
1: أوكي.
0: تبع إنه ولا أشطر منه.
1: إيه؟
0: يعني إحنا عنا الأكاديمي تسجل عند رنا أختي. إيه؟ بالأكاديمي أشطر واحد. لأنه ربيان فيها مثلنا، سو ما عنده صحيح الخجل، مستعد دغري يندفع ويؤدي المطلوب منه، سو قادر يكون ممثل ممتاز. بس هو هلا حابب يعمل حكيم، وأنا عم شجعه يعمل حكيم، وخليها هوايتك التمثيل وبس تخلص شهاداتك لهيدا. سو ما حاجة هلا طلعوا على المسرح وانزعلوا، يعني لانه كمان المسرح
1: بيلهي
0: مش بيلهي بيعطي ادمان،
1: بيعطي ادمان،
0: يخليه ادمان. اذا طلع مره ما بقعد بدوش تاني
1: 100%.
0: فعم جرب احميه بي ما قدر يحميني، انا عم جرب احميه من انه بلا هلا اذا هو طلب طلع.
1: أكيد.
0: بس انه انا اجي له تعب بابا مثل هلا كاني عم بفرض عليه انه يكفي السلسله وانا ماني طالب منه شيء.
1: زياد بالكارت دافيتاسيون بوعيتي كتبت زياد مروان نجار
0: دائما.
1: هلا بهيدا الكارت كاتب زياد نجار.
0: ما انقصدت هالمره كان معي، بدي اقدم لها تحيه كبيره لرنا اسطيح اللي هي بي ار كونسلتنت.
1: نجرها تحيه لرنا،
0: رنا حبيبتي، ورنا از انذر دنيا يعني. رنا ما بتفرق كتير عن دنيا او عن ندى او عن كمان بتمثل هلا هالشخصيه. هي يمكن لانه رنا بعثت الانفيتاسيون يمكن انا ما انتبهت الا انه بليز خلي لي الام ما ركزت على الموضوع سلمتها لحدا سو هي بعثت زياد نجار بدل زياد ام نجار بس نات بيك
1: او شيء. زياد مروان نجار على وعيه
0: تيل بالعربي بحط لانه بالعربي غلط الام نقطه هيدا سيستم لاتيني انه واحد يحط اول حرف مع نقطه سو بالانجلش زياد ام نجار بالعربي ما فيش مزبوطه ام نقطه باللغه العربيه خطا
1: صحيح
0: سو بنحطها كامله زياد مروان نجار
1: زياد عم تكتب شيء هلا ولا لا مكتفي
0: ما بكتفي أنا نهار اللي ببلش عرض مسرحيتي ببلش أكتب جديدة هيك صار كنت عم بعرض كذبة بالصينية نهار اللي بلشت أكتب دنيا ونهار اللي بلشت دنيا هلا عم بكتب الجديدة
1: حلو كتير
0: yes.
1: يعني نونستوب
0: نونستوب أكيد
1: أنا بدي أقول لك الله يوفقك
0: خلي ليك يوفق.
1: وأكيد مروان راضي كتير عنك وعن رنا
0: وعن لما
1: من السماء وعن لما أنتوا مؤسسين الأكاديمية وأكيد عم بيدعي لكم بالخير الله يوفقك وإن شاء الله من عمل للتاني وأنت أكيد مستمر رغم مثل ما بلشت أنا رغم كل الظروف المسرح باقي ونحن لبنان بلد الحضارة وبلد الثقافة ولا ممكن يغيروا له هويته هيدي هي هوية لبنان أهلا وسهلا فيك زياد مروان نجار
0: Thank you على الحديث الممتع Thank you so much.
1: أهلا وسهلا فيك مستمع الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر نلتقى الله بريد بكرة نهار الأربعاء الساعة 4 مع برنامج بلا جمرك وضيفة برنامج بلا جمرك هي الإعلامية الصديقة الأديرة شو بدي أقول عنها نعمة عزوري فكونوا على الموعد إلى اللقاء

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضايع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: شكري أنطوان غصن، فهد فيليكس الهنود، بيير ألفريد أبو خليل، أنطوان أديب الأسمر، ميشيل بازرجي، ميشيل لوون توتونجيان، جورج صغبيني، نزيه صغبيني، بيير أنطانيو سعيد، سليمان عيد، عبدو يوسف أزي، غريغور ياسايان، يوسف نجيب بشعليني، نيكولا سعد حنا.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمه وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع.

رؤيا القديس يوحنا. يا أخوتي، قال لي ابن الإنسان: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس، هذا ما يقوله القابض بيده اليمنى على الكواكب السبعة الماشي في وسط المنائر السبع الذهبية: إني عالم بأعمالك وتعبك وثباتك، وأنك لا تطيق احتمال الأشرار، وقد امتحنت الذين يزعمون أنهم رسل وهم ليسوا برسل، فوجدتهم كاذبين. فإنك ثابت وقد احتملت من أجل اسمي ولم تتعب، ولكن لي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فتذكر إذن من أين سقطت وتب واعمل أعمالك الأولى، وإلا فإني آتيك وأزحزح منارتك من موضعها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تمقت أعمال النيقولويين التي أنا أيضا أمقتها. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: ظافر أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا ليسوع: يا معلم، رأينا رجلا يخرج الشياطين باسمك وهو لا يتبعنا، فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوا، فما من أحد يصنع عملا قديرا باسمي ويقدر بعدها أن يقول في سوءا، لأن من ليس علينا فهو معنا. ومن سقاكم كأس ماء باسمي على أنكم للمسيح، فالحق أقول لكم أنه لن يفقد أجره. ومن شكك واحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين فخير له أن يطوق عنقه برحى الحمار ويلقى في البحر. وإن كانت يدك سبب عثرة لك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن يكون لك يدان وتذهب إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ. وإن كانت رجلك سبب عثرة لك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهنم. وإن كانت عينك سبب عثرة لك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله وأنت أعور من أن يكون لك عينان وتلقى في جهنم، حيث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، فكل واحد سيملح بالنار. جيد هو الملح، ولكن إذا فقد الملح ملوحته فبماذا تعيدون إليه طعمه؟ فليكن فيكم ملح، وسالم بعضكم بعضا، حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

بلاط البنطي تألم ومات وقدر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

برفقتكم دايما لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواء حتى ليبدو له الخطأ صوابا والخداع فضيلة. ترى كيف يسير في الحياة، يتنقل بين الناس، يجمع الثروة، يبحث عن المجد، لكنه نادرا ما يتوقف ليسأل نفسه: إلى أين يقودني هذا الطريق؟ هل أنا من يقوده؟ أم أني مجرد راكب في عربة تندفع بلا وجهة؟ لم يخبروني أن الحياة صعبة.

0: عبر
1: لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعياً لا يمكن أن يكونوا أشراراً، لأن الشر يتطلب غباءً ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل وللتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيراً، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

وفي الختام أصدقائي، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، وطبعا إلي وأنا بنتمنى لكم يوم مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

أولا سرعة دقة موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: سلام يشارك في قمة متعددة الأطراف في نيويورك برئاسة ترامب، ماكرون الدولة اللبنانية وحدها مخولة نزع سلاح حزب الله، رعد الاستراتيجية الدفاعية مع سلطة ذات سيادة وعلى عون أن يحكم وفق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. ليس هناك من طرح يسوق له للتمديد لمهمة اليونيفيل في الجنوب 6 أشهر، بل إن الجهود منصبة على إيجاد البديل منها يلقى قبولا من الجهات الرافضة، وتحديدا الولايات المتحدة وإسرائيل التي لا تزال تمعن في اعتداءاتها، وهي أكدت غير مرة أنها لن توقف عملياتها إلا في حال نزع سلاح حزب الله. وهذا السلاح لن يتم البحث فيه رغم ما جره من موت ودمار واحتلال وإذلال لشريحة واسعة من اللبنانيين، إلا وفق الاستراتيجية الدفاعية مع سلطة ذات سيادة على ما قال محمد.

0: أبدى الرئيس دونالد ترامب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران.
1: وأعرب في بداية الاجتماع اعتقاده بأن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وبأن بلاده ستعقد صفقة معها، متوقعا أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة. لكنه أكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس في إيران إذا رأينا أنشطة هناك.
0: وقد ضم الاجتماع إلى رئيس ترامب دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، ممثلا برئيس الحكومة نواف سلام الذي يلقي بعد غد كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية. ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
1: وقد نفت أوساط سلام أن ثمة اتجاها إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر يتم العمل على تسويقه، موضحة ألا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد للقوة الدولية، بل لتأكيد أهمية وجود دولي في الجنوب.
0: الرئيس سلام أوجز حصيلة لقاءاته الأولى على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك، حيث شارك ووزير الخارجية يوسف راجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال المناقشات.
1: وكتب على منصة إكس أنه حمل في هذه اللقاءات أولويات لبنان: ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتعزيز قدرات الجيش والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
0: أضاف أنه بحث في حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. وتابع أن لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها وتعيد أهلها إلى أرضهم وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض.
1: الوزير رجي أجرى سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الصديقة، حاملا معه ملفات لبنان الشائكة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
0: وفي اجتماع مع نظيره القبرصي عرض راجي الوضع العام في لبنان والمنطقة، وتطرق البحث إلى صيغ المقترحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، فيما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين البلدين على حيز الأكبر من المحادثات.
1: كما التقى وزير الخارجية الألماني وتركز البحث على انتهاء مهمة اليونيفيل والصيغ الممكنة لملء الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة القوات الدولية.
0: راجي أوضح موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.
1: الوزير الألماني حيا من جهته شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها في شأن حصر السلاح بيد الدولة، معربا عن أمله في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.
0: والتقى رجي أيضا وزير خارجية النرويج وشكره على المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها بلاده إلى لبنان، وحيا تضحيات الجنود النرويجيين وعملهم في إطار قوات اليونيفيل لحفظ السلام.
1: الوزير النرويجي شدد على دعم بلاده الكامل للبنان، معلنا استعدادها لوضع خبراتها بتصرف الحكومة اللبنانية في مجال الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.
0: وفي هذا السياق عرض الوزير راجي أمام نظيره النرويجي التحديات التي تواجهها الحكومة على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.
1: إلى المواقف تجاه لبنان، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوق شعبه، مشددا على أن الدولة اللبنانية وحدها قادرة على ضمان نزع سلاح حزب الله.
0: وتطرق إلى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، معلنا التزام بلاده العمل مع إيطاليا وأصدقاء لبنان لإيجاد حل فعال يحل محل القوة الدولية.
1: وقال ماكرون أن الادعاء بأن أمن إسرائيل يتحقق عبر انتهاك سيادة الدول المجاورة يمثل خطأ جسيما، داعيا إلى احترام سيادة جميع الشعوب والدول من دون اعتماد معايير مزدوجة.
0: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد أن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، مضيفا أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع قال أن توجه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ضرورة أن لا يكون هناك أي سلاح يعمل خارج حكم القانون أو سلطة الدولة.
0: أضاف أن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتجاوز المشكلات التي تسبب بها النظام السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة في شأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف.
1: وردا على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان أجاب:
2: أنا أعتقد بأن سوريا لها مشاكلها وتحدياتها وواجهتها داخل سوريا، وعدم الاستقرار في لبنان من شأنه أن يؤثر على سوريا. إذا سوريا تحاول أن تساعد الحكومة اللبنانية قدر الإمكان، وذلك من أجل تمكين المؤسسات اللبنانية لأن تقوم بمهامها وتطلع بمسؤولياتها بدءا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
0: محليا اتهم رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد الدولة بالتفريط بالسيادة وشرعنة الاحتلال، معتبرا أن انزلاقها في مسار التفاوض المباشر خزي وإذعان وتبرع للعدو بتنازلات لم يكن ليحلم بها وفق تعبيره.
1: وردا على سؤال عن التزام حزب الله الصمت بعد الإعلان عن سقوط علي الطاهر من دون أن يقدم روايته لما حصل، أجاب أن الحزب صمد 4 أشهر رغم إطباق الحصار جوا وبرا وتعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات، متحدثا عن تسطير ملحمة استشهادية في أدق ظرف وأكثره حساسية على حد وصفه، ولافتا إلى أن إسرائيل بالغت في استراتيجية الموقع لترفع من شأن الإنجاز لكنها لم تقدم صورة مقنعة حول ذلك، ومتهما السلطة بأنها كانت تراهن على جر ما وصفها بالمقاومة للانخراط في آلية تنفيذ خطوات اتفاق الإطار فلم تفلح.
0: وعن علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أشار النائب رعد إلى أنه يريد منه أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وأن يحفظ الوحدة الوطنية في مواقفه وعلاقاته المحلية والدولية.
1: وتابع أن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد، ومن مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة وعلى قدر المسؤولية، كما قال مفضلا في مجال آخر عدم الحديث عن ملف الحوار الأمريكي مع حزب الله، وقال: ليس عندي ما أدلي به في هذا المجال.
0: وشرح وجهة نظره من تسليم السلاح بالقول أن المقدمات المطلوبة للبحث في حصرية السلاح ودور حزبه في الدفاع الوطني بحسب ما يتم التوافق عليه في بحث الاستراتيجية الوطنية الشاملة تكون قد مهدت وذللت ما كان يقف عائقة.
1: وفي وقفة نظمها حزب الله في جدة الإمام الخميني على طريق المطار القديم استنكارا لاستمرار القرار القاضي بمنع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، قال عضو كتلة الحزب النائب علي عمار:
3: يجب أن يعلم الجميع أن محاولة قطع أو إضعاف العلاقة مع عمقنا الديني لن ينتج عنه إلا التوتر والاحتقان، لذا نناشد ونطالب ونرفع الصوت عاليا بأن يبادر أهل الحكمة إن وجدوا وأهل الوعي إن كانوا موجودين لمعالجة هذه المشكلة وللتخلي عن هذه الخطيئة. الدولة مسؤولة عن تسهيل أمور مواطنيها لا قطع طريقهم، ووزارة النقل مسؤولة عن تعبيد طرق الوصول إلى العالم لا إقفال ممرات العبور التي يحتاجها المواطن اللبناني.
0: جنوبا، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على جنوب لبنان وسط تحذيرات لسكان الجليل الغربي من سماع دوي انفجارات قوية، بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستظل متمركزة في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا.
1: تزامنا، سجل قصف مدفعي إسرائيلي فجرا طاول وادي سلوق لجهة بلدة تولين فضلا عن تفجير في المنصوري، ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس عملية تفجير ضخمة في مدينة الخيام قضاء مرج عيون، ما تسبب باندلاع حرائق إلى تفجير آخر في وادي سلوقي.
0: وأغار الطيران مستهدفا بلدة النبطي الفوق لجهة حرش علي الطاهر، كما استهدفت المدفعية المنصوري لخيام يحمر شقيف ميفدون وأطراف زوطر الشرقية.
4: عين على العالم.
1: نسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤولين إيرانيين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وبوساطة قطرية وفق الخارجية الإيرانية.
0: ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على كل الجبهات.
1: اللقاء استمر 3 ساعات، عقبه تصريح للرئيس دونالد ترامب أكد فيه أنه يعتقد بإمكان التوصل إلى تسوية مع إيران، واصفا العلاقة بين البلدين بأنها آخذة في التطور.
0: اللقاء الذي وصف بأنه كان مثمرا قال ويتكوف عنه إنه صار على ما يرام وإنه يشعر بحال جيدة جدا الآن.
1: أضاف أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم، وأتموا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة، وسيواصلون عملهم.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال أن الاجتماع مع الإيرانيين كان جيدا، مؤكدا أن ترامب وضع أمام طهران خيارا واضحا بين مواصلة الأنشطة الخبيثة وتحمل تبعاتها أو اختيار طريق السلام والازدهار.
1: أضاف أن بلاده ترى أن اختيار طريق السلام والازدهار سيكون الخيار الأفضل للإيرانيين، مشددا على أن الرئيس الأمريكي عازم على تحقيق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي بطريقة أو بأخرى.
0: في الأثناء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، وهي لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين.
1: بالتوازي نسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسيين أن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار لمجلس أمن الدولي بتنسيق مع الولايات المتحدة يهدف إلى تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: وسيركز القرار وفقا للوكالة على فصل أمن المضيق عن التوترات الأوسع نطاقا مع إيران، وتأكيد المصالح المشتركة لكل الدول في الحفاظ على حرية الملاحة وضمان الوصول إلى إمدادات الطاقة.
1: وأوضح الدبلوماسيون أنه بحسب المقترح فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستنسق جهودها لحماية حركة الملاحة التجارية عبر هرمز من دون اتخاذ موقف هجومي تجاه إيران أو توجيه انتقادات للولايات المتحدة أو ربط هذه القضية بنزاعات إقليمية أخرى.
0: على خط اللقاءات أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو في خلال لقائه عباس عراقجي في نيويورك أن فتح مضيق هرمز أولوية قصوى وأن إغلاقه يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي، مجددا التشديد على تمسك فرنسا باحترام القانون الدولي وحرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية.
1: بارو دعا أيضا وزير الخارجية الإيراني إلى عودة طهران إلى الانخراط في المسار الدبلوماسي، مكررا استعداد باريس للمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع ومعالجة المخاوف المطروحة، لا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
0: وفجر اليوم وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وعن اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترامب، أوضح المبعوث الأمريكي توم براك أنه ضم جميع الأطراف المهمة في هذه اللحظة المعقدة وأن الجميع يريد السلام، لافتا إلى أن هناك توافقا على ضرورة إيجاد طريق للمضي قدما، وهذا هو التوافق الوحيد.
0: في آخر المواقف في الجمعية العامة قول رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن بلاده تدين ممارسات حركة حماس وتقف مع إسرائيل ضد ما حدث في 7 أكتوبر، لكن ذلك لا يعني تبرير ما تمارسه في غزة والضفة الغربية، ولا يمكن السماح لهذه الممارسات بالاستمرار.
1: في هذا الوقت أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا رحلات الجوية إلى إيران، في حين أعلنت الخطوط الجوية الأذرية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران.
0: ميدانيا سمع فجرا دوي انفجار من جهة البحر في محيط جزيرة قسم في محافظة هرمزكان جنوب البلاد. وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا كتبت أنه لا يوجد استهداف في قسم وفق المعلومات الأولية، في حين لم تدلي المصادر المحلية بأي تعليق.
4: بعيدا من السياسة،
1: ألقت قوة من شعبة المعلومات في بيروت القبض على علاء نوري الملقب بنور يما، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شتيلة.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خصوصا بالشمال وبيرتفع مع موج البحر. طقس بكرة كمان غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر. أما طقس الجمعة فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل بسيط على الجبال وبالداخل.
1: السابعة ودقيقة الرابعة في لبنان الحر. كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: سلام يشارك في قمة متعددة الأطراف في نيويورك برئاسة ترامب، ماكرون الدولة وحدها مخولة نزع سلاح حزب الله، رعد الاستراتيجية الدفاعية مع سلطة ذات السيادة وعلى عون أن يحكم وفق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البطار: نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار. سلام يركز في نيويورك على الوجود الدولي في الجنوب، الحكومة في مواجهة المطالب الاجتماعية. في الديار، هل تنفجر الأزمات في وجه الحكومة؟ واشنطن تضع السلاح والمال على الطاولة وتفاوض صعب حول الجنوب. في الأخبار، ترامب يحتفي بلقاء مع الإيرانيين، الأنظار إلى نيويورك نحو خرق في الجدار. من يقرر هويات جنود لبنان، قيادة الجيش أم إسرائيل؟ التشكيلات القضائية محاصصة بين عبود والحاج والقصر. في الشرق، نقاط الضعف ونقاط القوة في نظام الملالي، جولة المفاوضات مطلع تشرين واقتراح حل وسطي بالتمديد 6 أشهر لليونيفيل. إلى نداء الوطن، الحزب لا يصلي عن النبي والدولة تخشى حربا ثالثة، طهران تفاوض تحت سيف ترامب، سلام نيويورك لا جيشين ولا قرارين. في عناوين اللواء، سلام يشارك في اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية، ماكرون وأردوغان والملك عبدالله والشيخ تميم، رفض انتهاك إسرائيل سيادة لبنان ودعم قوة بديلة لليونيفيل. في الجمهورية، لبنان يتمسك بال 17-1 واليونيفيل والجيش خيران أمام ترامب، إبرام اتفاق أو إبادة إيران. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية اليوم، ونبدأ بالأنباء الكويتية. عون كفى استقواء بالخارج ضد بعضنا خدمة لأعداء لبنان، اليونيفيل تحتفل لآخر مرة باليوم الدولي للسلام، لا يزال متعذرا في جنوب لبنان. سلام يشارك في القمة المتعددة الأطراف في نيويورك ويؤكد على أهمية تفادي أي فراغ. في الرأي الكويتية، لبنان في قلب المشهد الدولي والمحك لقاء سلام روبيو. في الجريدة الكويتية، متابعات كلمة الرئيس التركي والعاهل الأردني وأمير قطر في الأمم المتحدة. إلى الشرق الأوسط، ترامب يكشف عن لقاء مثير مع إيران وطهران تعرض فتح هرمز.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار النهار. توقف مراقبون عند القرار الجريء لوزير المال ياسين جابر الذي أحال أكثر من 100 مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا للأصول. أيضا في أسرار النهار، أدى رفض قرار دمج مدارس في عدد من المناطق إلى تأخر العام الدراسي في المدارس الرسمية، خصوصا أن الرفض يأتي مدعوما من جهات سياسية وحزبية تتصدى لوزيرة التربية ريما كرامي. إلى أسرار اللواء، تدور خلافات بين الأطراف النقابية بعد ابتعاد حراك العسكريين المتقاعدين عن الدعوة للتنسيق بعد السبت المقبل لإعلان إضراب عام واعتصامات. في نداء الوطن، كان لبنان حاضرا بقوة على جدول أعمال العديد من اللقاءات في نيويورك، إذ استغل مجلس التعاون الخليجي اجتماعا عقد على هامش الفعاليات لتجديد دعمه لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. ويبقى المحك فيما إذا كانت هذه الخطابات الدبلوماسية ستفضي إلى توفير الحماية للبنان. أيضا في أسرار نداء الوطن، تكشف مصادر مطلعة عن أن حزب الله يعيد فتح قنوات حضوره في صيدا عبر المناسبات الاجتماعية والدينية بتسهيل من قطب سياسي وحزبي صيداوي في إطار حسابات وتحالفات تهدف إلى تجيير الأصوات في الانتخابات النيابية المقبلة. وتحذر المصادر من أن هذا التقارب قد يرتب تداعيات سياسية وقانونية من بينها احتمال التعرض لعقوبات أمريكية. في أسرار نداء الوطن أيضا، وزير سابق تولى حقيبة وزارية مثيرة للجدل وحامت حولها شبهات رشا، اشترى منذ فترة شقتين فخمتين في منطقة مميزة علما بأن وضعه المادي كان عاديا قبل توليه الوزارة. في أسرار الجمهورية، المسار القضائي الذي بدأته مؤسسة مالية رسمية ضد مسؤولين ماليين ومتمولين حاليين وسابقين لا يبدو محليا فقط، إذ يتقاطع مع تحقيقات وإجراءات في عدد من الدول الأوروبية. لم يتدخل مسؤول حكومي في قرار تشكيلات دار حولها أخذ ورد، من قريب ولا من بعيد. أيضا في أسرار الجمهورية، يجرى البحث في إمكان إدخال تعديلات على قانون مشوه تم إقراره قبل فترة قصيرة وسط اعتراضات واسعة من أصحاب الاختصاص. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت. مزيد من الأخبار في الصباحية الثانية وآخر خبر بعد دقائق. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير من لبنان الحر. خبر 7:15. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن توجه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك أي سلاح يعمل خارج حكم القانون أو سلطة الدولة. أضاف الشرع أن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتجاوز المشكلات التي تسبب بها النظام السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة في شأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف. وردا على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان، أجاب الرئيس السوري أن بلاده تواجه مشكلاتها وتحدياتها الداخلية، وأن عدم الاستقرار في لبنان يؤثر عليها مباشرة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: بعد لقاء أمريكي إيراني مثمر، ترامب يرأس اجتماعا لدول عربية وإسلامية بينها لبنان. أوساط سلام لا تسويق لطرح التمديد لليونيفيل 6 أشهر. لقاءات مكثفة لرجي في نيويورك، الكهرباء مع قبرص، مستقبل اليونيفيل مع برلين، والإصلاحات مع أوسلو. معلنا العمل مع إيطاليا لإيجاد صيغة فعالة بديلة من اليونيفيل. ماكرون: الدولة اللبنانية وحدها مخولة، نزع سلاح حزب الله. رعد الاستراتيجية الدفاعية مع سلطة ذات السيادة، وعلى عون أن يحكم وفق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. عراقجي يجتمع مع ويتكوف وكوشنر ويبلغهما بشروط فتح هرمز وواشنطن، الاجتماع كان جيدا. شعبة المعلومات توقف علاء نوري في شتيلة، فمن هو؟ وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. صحيح أن دونالد ترامب لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الصحيح أيضا أنه حضر في مختلف مواقف عدد من الزعماء وخصوصا الرئيس الفرنسي وأمير قطر والرئيس السوري، إلى جانب مشاركته كذلك في قمة متعددة الأطراف في نيويورك برئاسة الرئيس الأمريكي، ما يؤكد أنه لم يكن مهمشا على الإطلاق كما حاول إعلام الممانعة الترويج له. أما حزب الله وهذه المرة وعبر رئيس كتلته النيابية الذي اعترف بسقوط علي الطائي

0: الحرق والتجريف؟ أما الجواب وبكل بساطة فهو أنه لا يعترف بالسلطة الحالية بل بإسرائيل التي سلمها علي الطاهر بدلا من الجيش اللبناني.
1: ففي اجتماع ترأسه مع زعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقب لقاء وصفه بالمثمر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أبدى الرئيس دونالد ترامب تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران.
0: وأعرب في بداية الاجتماع عن اعتقاده بأن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وبأن بلاده ستعقد صفقة معها، متوقعا أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة. لكنه أكد في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس في إيران إذا رأت أنشطة هنا.
1: وقد ضم الاجتماع إلى الرئيس ترامب دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، ممثلا برئيس الحكومة نواف سلام الذي يلقي بعد غد كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية، ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
0: وقد نفت أوساط سلام أن ثمة اتجاها إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لليونيفيل لمدة 6 أشهر يتم العمل على تسويقه، موضحة الصحة لوجود طرح متكامل للتمديد القوات الدولية بل لتأكيد أهمية وجود دولي في الجنوب.
1: الرئيس سلام أوجز حصيلة لقاءاته الأولى على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك، حيث شارك وزير الخارجية يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال المناقشات.
0: وكتب على منصة إكس أنه حمل في اللقاءات أولويات لبنان، ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتعزيز قدرات الجيش والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
1: أضاف أنه بحث في حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون لا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع ربط الإقليمي. وتابع أن لبنان ماض في القيام بمسؤولياته وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها وتعيد أهلها إلى أرضهم وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض.
0: الوزير رجي أجرى سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الصديقة حاملا معه ملفات لبنان الشائكة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
1: وفي اجتماع مع نظيره القبرصي عرض رجي الوضع العام في لبنان والمنطقة، وتطرق البحث إلى الصياغ المقترحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، فيما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين البلدين على الحيز الأكبر من المحادثات.
0: كما التقى وزير الخارجية الألماني وتركز البحث على انتهاء مهمة اليونيفيل والصياغ الممكنة لملء الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة القوات الدولية.
1: رجي أوضح موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.
0: الوزير الألماني حي من جهته شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها في شأن حصر السلاح بيد الدولة، معربا عن أمله في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.
1: والتقى رجي أيضا وزير خارجية النرويج وشكره على المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها بلاده إلى لبنان، وحيى تضحيات الجنود النرويجيين وعملهم في إطار قوات اليونيفيل لحفظ السلام.
0: الوزير النرويجي شدد على دعم بلاده الكامل للبنان، معلنا استعدادها لوضع خبراتها بتصرف الحكومة اللبنانية في مجال الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.
1: وفي هذا السياق عرض الوزير رجي أمام نظيره النرويجي التحديات التي تواجهها الحكومة على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.
0: إلى المواقف، حيث أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوق شعبه، مشددا على أن الدولة اللبنانية وحدها قادرة على ضمان نزع سلاح حزب الله.
1: وتطرق إلى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، معلنا التزام بلاده العمل مع إيطاليا وأصدقاء لبنان لإيجاد حل فعال يحل محل القوة الدولية.
0: وقال ماكرون أن الادعاء بأن أمن لبنان أو أمن إسرائيل يتحقق عبر انتهاك سيادة الدول المجاورة يمثل خطأ جسيما، داعيا إلى احترام سيادة جميع الشعوب والدول من دون اعتماد معايير مزدوجة.
1: وزير الخارجية الألماني أكد أن برلين تلتزم بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهي على قناعة تامة بضرورة نزع سلاح حزب الله.
0: أضاف أن على الدولة اللبنانية ممارسة احتكارها للقوة، وسنواصل الوقوف بحزم إلى جانب لبنان حتى بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
1: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد أن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، مضيفا أن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن توجه دمشق يقوم على تمكين الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا ضرورة لا يكون هناك أي سلاح يعمل خارج حكم القانون أو سلطة الدولة.
1: أضاف أن سوريا تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتجاوز المشكلات التي تسبب بها النظام السابق، إلى جانب التواصل مع الحكومة في شأن الإصلاح السياسي والتنفيذ السليم لاتفاق الطائف.
0: وردا على سؤال عن دور محتمل للقوات المسلحة السورية في لبنان أجاب:
2: أنا أعتقد بأن سوريا لها مشاكلها وتحدياتها وواجهتها داخل سوريا، وعدم الاستقرار في لبنان من شأنه أن يؤثر على سوريا. إذا سوريا تحاول أن تساعد الحكومة اللبنانية قدر الإمكان، وذلك من أجل تمكين المؤسسات اللبنانية لأن تقوم بمهامها وتطلع بمسؤولياتها بدءا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
1: محليا اتهم رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد الدولة بالتفريط بالسيادة وشرعنة الاحتلال، معتبرا أن انزلاقها في مسار التفاوض المباشر خزي وإذعان وتبرع للعدو بتنازلات لم يكن ليحلم بها وفق تعبيره.
0: وردا على سؤال عن التزام حزب الله الصمت بعد الإعلان عن سقوط علي الطاهر من دون أن يقدم روايته لما حصل، أجاب أن الحزب صمد 4 أشهر رغم إطباق الحصار جوا وبرا وتعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات، متحدثا عن تصدير ملحمة استشهادية في أدق ظرف وأكثره حساسية على حد وصفه، ولافتا إلى أن إسرائيل بالغت في استراتيجية الموقع لترفع من شأن الإنجاز لكنها لم تقدم صورة مقنعة حول ذلك، ومتهما السلطة بأنها كانت تراهن على جر ما وصفها بالمقاومة للانخراط في آلية تنفيذ خطوات اتفاق الإطار فلم تفلح.
1: وعن علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أشار النائب رعد إلى أنه يريد منه أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وأن يحفظ الوحدة الوطنية في مواقفه وعلاقاته المحلية والدولية.
0: وتابع أن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد، ومن مقدمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة وعلى قدر المسؤولية كما قال، مفضلا في مجال آخر عدم الحديث عن ملف الحوار الأمريكي مع حزب الله، وقال: ليس عندي ما أدلي به في هذا المجال الآن.
1: وشرح وجهة نظره من تسليم السلاح بالقول إن المقدمات المطلوبة للبحث في حصرية السلاح ودور حزبه في الدفاع الوطني بحسب ما يتم التوافق عليه في بحث الاستراتيجية الوطنية الشاملة تكون قد مهدت وذللت ما كان يقف عائقا.
0: وفي وقفة نظمها حزب الله في جدة الإمام الخميني على طريق المطار القديم استنكارا لاستمرار القرار القاضي بمنع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، قال عضو كتلة الحزب النائب علي عمار:
3: يجب أن يعلم الجميع أن محاولة قطع أو إضعاف العلاقة مع عمقنا الديني لن ينتج عنه إلا التوتر والاحتقان، لذا نناشد ونطالب ونرفع الصوت عاليا بأن يبادر أهل الحكمة إن وجدوا وأهل الوعي إن كانوا موجودين لمعالجة هذه المشكلة وللتخلي عن هذه الخطيئة. الدولة مسؤولة عن تسهيل أمور مواطنيها لا قطع طريقهم، ووزارة النقل مسؤولة عن تعبيد طرق الوصول إلى العالم لا إقفال ممرات العبور التي يحتاجها المواطن اللبناني.
1: جنوبا سجل قصف مدفعي إسرائيلي فجرا طاول وادي سلوق لجهة بلدة تولين فضلا عن تفجير في المنصوري.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس عملية تفجير ضخمة في مدينة الخيام قضاء المرجعيون، ما تسبب باندلاع حرائق إلى تفجير آخر في وادي سلوقي.
1: وأغار الطيران مستهدفا بلدة النبطي الفوق لجهة حرش علي الطاهر، كما استهدفت المدفعية المنصوري لخيام يحمر شقيف ميفدون وأطراف زوطر الشرقية.
4: عين على العالم.
0: نسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤولين إيرانيين أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وبوساطة قطرية وفق الخارجية الإيرانية، التي اعتبرت أن تكرار ترامب ادعاءاته واتهاماته ضد طهران في خطابه في الجمعية العامة ينم عن يأس لا عن قوة، وأن تهديد دولة بهجوم عسكري اعتراف بطبيعة الإدارة الأمريكية وارتكابها جرائم دولية على حد تعبيره.
1: ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على كل الجبهات.
0: اللقاء استمر 3 ساعات، عقبه تصريح للرئيس دونالد ترامب أكد فيه أنه يعتقد بإمكان التوصل إلى تسوية مع إيران، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها آخذة في التطور.
1: اللقاء الذي وصف بأنه كان مثمرا قال ويتكوف عنه أنه سار على ما يرام وأنه يشعر بحال جيدة جدا الآن.
0: أضاف أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم، وتموا بنجاح جولة من المناقشات نأمل أن تكون بناءة وواعدة وسيواصلون عملهم.
1: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال أن الاجتماع مع الإيرانيين كان جيدا، مؤكدا أن ترامب وضع أمام طهران خيارا واضحا بين مواصلة الأنشطة الخبيثة وتحمل تبعاتها أو اختبار طريق السلام والازدهار.
0: أضاف أن بلاده ترى أن اختيار طريق السلام والازدهار سيكون الخيار الأفضل للإيرانيين، مشددا على أن الرئيس الأمريكي عازم على تحقيق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي بطريقة أو بأخرى.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء الذي جدد تأكيد أن التواصل مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري قال نقلنا شروط إيران بما في ذلك إنهاء الحرب على كل الجبهات ووقف الأعمال العدوانية والحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن الأصول الإيرانية.
0: في الأثناء نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض وهي لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين. بتوازي نسبت وكالة رويترز إلى دبلوماسيين أن فرنسا بدأت صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع الولايات المتحدة يهدف إلى تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: وسيركز القرار وفقا للوكالة على فصل أمن المضيق عن التوترات الأوسع نطاقا مع إيران وتأكيد المصالح المشتركة لكل الدول في الحفاظ على حرية الملاحة وضمان الوصول إلى إمدادات الطاقة.
0: وأوضح الدبلوماسيون أنه بحسب المقترح فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستنسق جهودها لحماية حركة الملاحة التجارية عبر هرمز من دون اتخاذ موقف هجومي تجاه إيران أو توجيه انتقادات للولايات المتحدة أو ربط هذه القضية بنزاعات إقليمية أخرى.
1: على خط اللقاءات أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في خلال لقائه عراقجي في نيويورك أن فتح مضيق هرمز أولوية قصوى وأن إغلاقه يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي، وجدد التشديد على تمسك فرنسا باحترام القانون الدولي وحرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية.
0: بارو دعا أيضا وزير الخارجية الإيراني لعودة طهران إلى الانخراط في المسار الدبلوماسي مكررا استعداد باريس للمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بتسوية النزاع ومعالجة المخاوف المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
1: وفجر اليوم وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: وعن اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترامب أوضح المبعوث الأمريكي توم براك أنه ضم جميع الأطراف المهمة في هذه اللحظة المعقدة وأن الجميع يريد السلام، لافتا إلى أن هناك توافقا على ضرورة إيجاد طريق للمضي قدما وهذا هو التوافق الوحيد.
1: وفي آخر المواقف في الجمعية العامة قول رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن بلاده تدين ممارسات حركة حماس وتقف مع إسرائيل ضد ما حدث في 7 من تشرين الأول، لكن ذلك لا يعني تبرير ما تمارسه في غزة والضفة الغربية ولا يمكن السماح لهذه الممارسات بالاستمرار.
0: في هذا الوقت أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران، في حين أعلنت الخطوط الجوية الأذرية تعليق الرحلات الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران.
1: ميدانيا سمع فجرا دوي انفجار من جهة البحر في محيط جزيرة قشم في محافظة هرمزكان جنوب البلاد. وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا كتبت أنه لا يوجد استهداف في قشم وفق المعلومات الأولية، في حين لم تدل المصادر المحلية بأي تعليق.
5: بعيدا من السياسة،
0: ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري الملقب بنور يما، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شاتيلة.
1: وبنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشخص الذي كان يقوم بإلقاء الحجارة على السيارات على طريق المطار، حيث اعترف بارتكابه هذا الفعل، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص. وأكد وزير الداخلية في بيان صادر عن مكتبه أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا للكارنتينا، ومن كوع عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية، ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار والكوستا برافا حتى أول الأزاعي. أيضا كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وعلى الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية. وبحسب إحصاءات غرفة التحكم للحوادث خلال الساعات 24 الماضية، هناك 9 حوادث و12 جريح. أيضا استكمال أعمال التزفيت على جسر المديرج صعودا باتجاه ظهر البيدر وتحويل السير لصوفر حمانة بين الساعة 5 فجرا والرابعة بعد الظهر.
0: الثامنة ودقيقة الخامسة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. بعد لقاء أمريكي إيراني مثمر، ترامب يرأس اجتماعا لدول عربية وإسلامية بينها لبنان. أوساط سلام لا تسويق لطرح التمديد لليونيفل 6 أشهر. لقاءات مكثفة لرجي في نيويورك، الكهرباء مع قبرص، مستقبل اليونيفل مع برلين والإصلاحات مع أوسلو. معلنا العمل مع إيطاليا لإيجاد صيغة فعالة بديلة من اليونيفل. ماكرون: الدولة اللبنانية وحدها مخولة نزع سلاح حزب الله. رعد: الاستراتيجية الدفاعية مع سلطة ذات سيادة، وعلى عون أن يحكم وفق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. عرقجي يجتمع مع ويتكوف وكوشنر ويبلغهما بالشروط لفتح هرمز وواشنطن، الاجتماع كان جيدا. شعبة المعلومات توقف في شتيلة علاء نوري، أبرز ملقي الحجارة على طريق المطار. أخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع. ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شتيلة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أوضح في بيان أصدره أنه بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت الشعبة من توقيفه، وقد اعترف بارتكابه هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمارة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

2 وثلث بلبنان الحر. صباح الخير. بعرف انه كل يوم كل يوم كل يوم بتنطرونا وكل يوم كل يوم كل يوم بيكون عندنا مواضيع جديده. لحد هلا عن جد عن جد بنبسط فيكم كثير لانه بنتناقش بحريه وموضوعيه، حتى اوقات انه بتطلع النبره شوي بتصيروا تقوصوا على بعضكم او بتقوصوا علي، بس الحوار حلو. عجد يا ريت كل شيء بلبنان بينحل بالحوار، وبدل ما نشتم بعضنا ونقوص على بعضنا ونعمل اتاك على بعضنا، هي هذا سبقني وهذا سبقني، بنحكي مع بعضنا تنوصل للحل المطلوب. صعب ها؟ بس اوقات يا احبة العقدة السوداء اللي ما بتنحل طاعها ما فيك تحلها. مظبوط. على مهلكم لليوم كتير منيح مثل العادة، دايما بننصحكم انكم تمشوا على مهلكم لانه ضروري ضروري ضروري، خصوصا اللي الناس اللي مش عاملة اصلا، كلنا مش عاملين معاينات لسياراتنا، ما في معاينة، مش عاملين هيك شو بيقولوا تشيك اب للسيارات، لانه ليه الناس مع مصاري ايه؟

معلومات بتقول المعلومات اللي وصلتنا هلا من حاصبية وشبعة والعرقوب انه بعد التفجير الاسرائيلي بالليل بمنطقة الخيام انقطعت الكهرباء عن المنطقة ككل، كل هالمناطق يعني عم نحكي عن حاصبية وشبعة والعرقوب ما فيهم كهرباء. مارك البيطار وانا وحلوة لبنان سيدي مخلوف باقيين معكم للعشرة الا ربع بفقرات متنوعة جدا، كونوا معنا.

بقلب المحادثات والمواقف بنيويورك. والجمعة كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إسرائيل مصرة على سحب سلاح حزب الله، والحزب مصر بالمقابل على البحث باستراتيجية دفاعية مع سلطة ذات سيادة مثل ما هو قال برسالة مبطنة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من محمد رعد، ومفادة بأنه بده منه يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاء الوطني.

0: بوقف نظم حزب الله بجادة الإمام الخميني على طريق المطار القديم استنكارا لاستمرار القرار الحكومي بمنع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، تحولت المسألة لموضوع ديني. فبيقول عضو كتلة الحزب نائب علي عمار:
1: يجب أن يعلم الجميع أن محاولة قطع أو إضعاف العلاقة مع عمقنا الديني لن ينتج عنه إلا التوتر والاحتقان. لذا نناشد ونطالب ونرفع الصوت عاليا بأن يبادر أهل الحكمة إن وجدوا، وأهل الوعي إن كانوا موجودين، لمعالجة هذه المشكلة وللتخلي عن هذه الخطيئة. الدولة مسؤولة عن تسهيل أمور مواطنيها لا قطع طريقهم، ووزارة النقل مسؤولة عن تعبيد طرق الوصول إلى العالم لا إقفال ممرات العبور التي يحتاجها المواطن اللبناني.
0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. بليز ما حدا يدق لنا على رقم الواتساب، لأنه رقم الواتساب ما منرد عليه إطلاقا. أسئلة كل مواطن سياسي لليوم عندنا سؤالين، وأكيد ممكن أنتوا تزيدوا عندكم: هل فعلا الدولة يلي بسميها الحزب السلطة ما بتتمتع بالسيادة، وشو مفهومكم كلبنانيين للسيادة؟ والسؤال رقم 2 كتير مهم هذا السؤال: ليش تم تحويل قرار منع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران لقضية دينية وما ضلت بإطار السياسي؟ ليش كل شيء بدنا نحوله لموضوع ديني؟ عن جد ليه؟ كونا هلا على 09-218-233، الفويس مسجز 70-959-111. فإذا كلبنانيين شو مفهومكن للسيادة؟ حدا خبرنا، حدا قلنا شو مفهومنا نحن كلبنانية للسيادة؟ وهل فعلا الدولة يلي بسميها الحزب السلطة، عم نحكي عن السلطة الحالية، ما بتتمتع بالسيادة؟ والسؤال رقم 2، ليش تم تحويل قرار منع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران لقضية دينية وما ضلت بإطار السياسي؟ مثل ما دايما بقولكم، لما نحكي على التليفون أحبائنا كلنا سوا بنتناقش بصوت عالي أوقات، بس ممكن نوصل لحوار جدي فعلي. فحكونا على 09-218-233، فويس مسجز 70-959-111. بكرر، ما حدا يتلفن على رقم الواتساب، على رقم الواتساب ما منرد، لأنه السيستم بعد يعني كم دقيقة إذا بتلفنوا بيعملكم بلوك، حتى بتبطل فيكم تبعتوا فويس مسجز. خبرونا شو مفهومكم للسيادة. أتمنى من الأحبة المنتشرين بكل بلدان العالم هني كمان يشاركوا معنا على 09-218-233 ورسائل الصوتية 70-959-111. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجور،
2: كيفك أستاذ
0: طوني؟ أهلين، يا هلا،
2: معك بشير.
0: أهلا بشير، بليز علي صوتك حبيبي. بس إيه،
2: نعم
0: علي صوتك عم بقول.
2: أستاذ طوني، بدهم يعني مثل ما هم بحق لهم يحولوها لموضوع ديني، طبعا نحن تنحولها كمان موضوع انه نحن ممنوع نروح على القدس ونزور كنيسة المهد وكنيسة القيامة كمان لموضوع ديني، وكل واحد يحولها مثل ما بده.
0: يعني صارت القضية دينية صرف،
2: هي سياسية بس عم بحولوها دينية.
0: طب ليش تم تحويلها؟ لأنت برامتها شيء بتعلق فيك، ليش حولتها أو ليش تحولت بالأحرى لقضية دينية؟ نحن كنا عم نحكي أنه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران مهزوزة لأسباب معروفة، تدخل إيران، يعني هذا حسب القرار الرسمي، تدخل إيران بشؤون اللبنانية.
2: أنا اللي بشوفه أنه هن جماعة ما عاد عندهم شيء يخسروا، عم بيجربوا يعملوا حيالله شيء طيرجعوا للفوضى، ولا يضلوا هن عندهم السيطرة بمناطقهم، طيضل مسيطرين بطريقة اللي هن القصص الخارجة عن القانون يعملوها مثل قبل كل هالوقت، اللي هن كان كل الانكم المصاري تبعهم من هالقصص اللي هي منا قانونية. ما عاد عندهم شيء يخسروا، فبقى بدهم عم بيجربوا بكل الشتى الطرق لهم سنين انه يعملوا شيء يبلشوا فتنة من مطرح معين يستفيدوا من هالفوضى اللي هن ما بنفسهم يكونوا.
0: انت كلبناني شو مفهومك للسيادة؟ وهل دولتنا، هل السلطة عندنا بلبنان، السلطة السياسية بلبنان بتتمتع بالسيادة؟
2: أنا اللي بشوفها عم بتحاول السلطة الحالية تجرب تتمتع بالسيادة، بعدها مغلوب على أمره لأنه بعده موجود بقلب الحكومة وبقلب المجلس النيابي ناس ما بدها السيادة، بدها الفوضى اللي هي مستفيدة منها إلى سنين، لانه نعم. ما بتناسب السياده، اما تكون في سياده بده يتوقف تجاره المخدرات، بيوقف يفوت قصص باسم المقاومه على لبنان بلا جمارك اللي هي برودوي دو بوتا، يعني بكم يفوتوها مثلا واحده منهم.
0: شكرا
2: باسم المقاومه.
0: شكرا لك. بس تضيق الوقت حبيبي القلب، باخذ كمان اتصال. الو
3: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يسعد صباحك توني. بدي انا رد على السؤالين.
0: أصمين قبل ستنا. ألو ألو
3: ألو، عم تسمعني؟
0: أنا عم بسمعك، بس أنت عم تسمعيني؟
3: إيه عم بسمع.
0: مين معي؟
3: معك مادلين بايدة.
0: كيفك يا مادلين؟ نعم
3: مادلين من بلوني.
0: إن شاء الله كل أيامك بايدة.
3: خلي لي إياك. أول شيء، السيادة هو وقت اللي بيكون البلد حر مستقل وأمره السلم والحرب بيده، وجيش هو اللي مستلم البلد.
0: يعني نحن هلا شو وضعنا؟ نحن هلا شو وضعنا؟ لا حر ولا مستقل؟
3: نحن وضعنا هلا
0: لا معلق ولا مطلق؟
3: لا بلا
0: شو؟
3: مطلق لأنه
0: مطلق؟
3: قرب الخلاص.
0: ايه؟
3: وبعدين يعني هن عم بيعملوها دينية القضية، لأنه أفلسوا ما بقى في عندهم شيء يحكوا فيه، وإسرائيل نازلة عم تعمل اللي بدها اياه ومش قادرين يردوا عليها. صاروا عم بيلاقوا لهم غير حجة انه هيدي دينية، وهيدا بيروحوا على ست زينب بيروحوا على طهران على المزارات وما بعرف شو. هيدا كله
0: لا هني ما
3: زقف لهم طوني. عم بيعملوا خطابات، بدنا نزقف لهم لانه بعد شو ما رح يعملوا خطابات.
0: شكرا لك ستنا، اهلا وسهلا فيك. بسمع جوزيف من
4: صباح الخير يا لبنان الحر
0: من لندن.
4: ايه هاي الشغلة منيحة، اذا بالنسبة لعلي عمار بده ينحكم بالعدل خلي يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، ساعتها بيحكم بالعدل رئيس جمهورية اكتر. هاي شغلة. وشغلة تانية بالنسبة لعلي عمار، اذا بده الطيران الايراني يرجع لبنان، ايه يرجع بس يغط بمطار حماد، بعتقد هيك ما في مشكلة. تحياتنا لكم من لندن.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع كمان جوزيف، انما هالمره من لبنان.
5: بونجور توني.
0: بونجور
5: توني. المشكله بس اي دوله بتربط نظامها بدينها بعائدتها، بتصير اي امر سياسي بيحاوروه على الدين.
0: نعم.
5: اي امر ديني بيحاوروه على السياسي، ما بيطلع يتقدموا.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خبرونا كمان شو يعني مفهوم السيادي. كل واحد بيقول لك هذا موضوع سيادي، يعني عندكم كلبنانية ونحن كلبنانية شو مفهومنا للسيادة؟ حد يخبرنا. ألو ألو،
6: صباح الخير طوني.
0: صباح النور، أهلين يا هلا.
6: محمد معك من بيروت طوني.
0: أهلا فيك محمد، بس علي لي صوتك وعطيك الزبط، وعطيك الزبط لأنه عم تحكي على الواتساب. ها؟
6: ألو.
0: أي محمد.
6: أي طوني، بالنسبة لسؤالك، بالنسبة ليش تحول الموضوع ديني، لأنه أنت اليوم ممكن تخاطب جماعة من الناس بالعقل بالمنطق السياسي ممكن ما تتفق معهم، يعني ما يتوافقوا معك. بالدين بتكون عم تدغدغ مشاعرهم، بتكون عم يعني تقولوا عم توحد الناس كلها، عم تشد العصب لشغلة ما ممكن يتهربوا منها.
0: بس تنكون منطقية، يعني طهران هي فعلا مرجعية دينية عندهم. هيك
6: هي لأصلة من الشيعة، مش شكل الشيعة،
0: أصلة من الشيعة.
6: الشيعة مقسومين بين مرجعية العراق النجف وبين طهران.
0: صح صح، بس عم بحكي إنه عم بيحكي عن الحزب.
6: الحزب مبدئيا أكيد طهران هي المرجع الروحي والسياسي،
0: هي ما عم تخليه يروح لعندهم إلا بدك تقطع صوب العراق أو تقطع تاخد تيكت تاني على بلد تاني ترجع تشك الطيران عندهم
6: 100%. وهلأ عم نشوف نحن تمايز بين شيعة العراق وشيعة إيران، هذا موضوع كتير يعني لازم ننتبه له. المرجعيتين عم تتمايز، وهذا موضوع يبنى عليه كتير، وهذا اللي هلأ عم ينشغل عليه، بأنه مرجعية الشيعة العربية الأصلية الأساسية يرجعوا لعروبتهم، وبين انه الشيعة اللي هن مرجعيتهم ايران تكون مرجعيتهم سياسية مش دينية.
0: نعم.
6: حاول يفتو انه انت لا خلي المرجعية هون عم يرجع يقول على عمار انه لا نحن مرجعيتنا مع ايران دينية كمان.
0: نعم. طيب سؤال تاني.
6: نعم.
0: ايه شو مفهومك للسيادة؟
6: مفهوم السيادة
0: كيف تقراها؟
6: انت اليوم ان تكون الدولة هي مالكة امرها بكل مفاصل الدولة.
0: بس اذا دولتك ما عندها سيادة مثل ما بيقول محمد رعد، دولتك ما عندها سيادة، قال بيبحثوا بالاستراتيجية لما يصير في سلطة عندها سيادة.
6: لا لك شغلة، مشكلتنا بدولتنا لما بدهم هذا اللي كب الحجر كما شو مبارح.
0: ايه
6: يعني لما بدنا منكمش ومنوقف ومنضبط وعفوا والدولة قادرة ترجع تحصل ليرة وحدة بالثمانينات كان بدايها من حدا بتجيبها لما بدهم. بس الحقيقة بالنسبة لموضوع اللي نحن هلأ المعضل اللي احنا فيه، يحكوا بدولة عميقة ما دولة عميقة، ما في قرار بعده موحد. يعني انت بتستغرب انه ليش
0: في عدة قرارات من عدة مرجعيات سياسية عم تطلع ما هي؟
6: اي طبعا اكيد اكيد، بس انت اليوم عم يتنازعك امر انه عفوا بهالكلمة هني هيدول اللي ما يسمى بالدولة، ما هني كمان بالبوك والمزقوط والفيول يعني
0: نعم.
6: كل شيء.
0: الو
6: انت اليوم
0: نعم. ايه
6: نعم.
0: على السريع بس اذا ممكن.
6: ايه تفضل. يعني انت اليوم ما فيك المشكلة المعضلة انه انت اليوم الدولة هي اللي بتستورد كل شيء، يعني هن المتعيشين او اصحاب السلطه هن بيستوردوا الدواء وهن بيستوردوا الفيول وهن عشمت قصدي.
0: نعم. يعني هن محتكرين الساحه من كل النواحي
6: 100%. فهن عم يتنازعون امرين، ويلهم يطبقوا السياده ويلهم مصالحهم.
0: جد. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك ابو حميد، ميرسي لك. بسمع رين على الواتساب.
7: صباح الخير توني، معك ران.
0: أهلا فيك.
7: السيادة وقتها تكون الدولة هي صاحبة قرارها، بتشوف هي مصلحتها وبتقرر. للأسف دولتنا أكيد بلا سيادة، بغض النظر إذا هلأ بلش تصير فيه هيك شوية بصيص أمل يكون في سيادة
0: بعدها بلا سيادة،
7: أو شوية تصرفات صغار أو قرارات بفرجوا عن سيادة. ليه بلا سيادة؟ من وراء الضعف. بس تكون دولة ضعيفة أكيد حكماً بدها تكون تابعة لدول تانية تقويها مادياً أمنياً، خصوصاً أنه هي بوضع إفلاس. الإفلاس بيجبرك تلحق دول تانية، إفلاس أمني وإفلاس مادي وإفلاس اجتماعي، سو بيصيروا هن كأنه فيهم يمونوا عليك أو يجبروك
0: الأوصي علينا. إيه؟
7: بخصوص الموضوع التاني الفلايتس على طهران، أكيد بده يتحول موضوع ديني، لأنه أنت إذا بدك تتحكم ببيئة معينة أو مجموعة معينة أكثر شيء فيك تجيشها هو طائفياً. يعني أنا كنت قاعدة مع ناس لاست ويك، مدام منها لحالة وهي جامعية بتقلي أنا طائفتي قبل وطني.
0: إيف
7: سو
0: رح زيد هذا السؤال.
7: إذا في ناس بدها تتحكم بغيرها يحولوا لهم الموضوع طائفة، أو في ناس هي منها لحالة دغري تستفز طائفيا لأنه عندها طائفة أولوية، هيدا من وراء يمكن تعصب جهل وعرف.
0: شكرا لك ران. كمان رح أسأل هذا السؤال ضمن الأسئلة ببرنامجنا، هل طائفتكم قبل وطنكم؟ سؤال يسأل ومية بالمية فينا نجاوب عليه. 09-218-233، هل الطائفة قبل الوطن؟ معقول؟ يعني بتقول أنا لنقول مسيحي لبناني ولا لبناني مسيحي، أنا مسلم لبناني ولا لبناني مسلم، كيف هاي؟ 09-218-233. ألو
8: ألو، يعطيك العافية.
0: أهلين، هلا، مين معي؟
8: بس ذكرني شو من الأسئلة؟
0: مين معي؟
9: معك حسن.
0: حسن فيني عزبك لأنه بعد شوي رح أذكر بالأسئلة، رجع حكيني بعد شوي بسبب ضيق الوقت. أوكي عذرا بس ما توخزني. بسمع كمان جوزيف.
10: صباح الخير استوني وصباح الخير كل لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
10: يعني شو بدنا نقول عم بحاضر بالعفة مسيو علي عمار الحريص على مد الطرق بين لبنان وأنحاء وكل أنحاء العالم، مثل ما هو بيسمي أنه هيدا مسؤولية الدولة أو السلطة مثل ما هن بيعتبروها، أنه تمد الطرق لا أنه تقطعها بين اللبنانيين.
0: نعم.
10: وكل أنحاء العالم، وين كانوا هن وقتها قطعوا العلاقة مع السعودية ومع كل دول الخليج بسبب كل هالتجارة الكبتاغون والممنوعات و و و وين هن؟ بعدين السيادة ما هي جاي من كلمة السيد.
0: نعم.
10: السيد المسؤول، يعني اللي عنده سلطة بالمكان اللي هو مسؤول فيه، بقول أنا سيد هذا المكان. الدولة السيدة اللي عندها السيادة هي الدولة اللي بتقدر تفرض قوانينها على كل الأراضي يلي بتخضع لها وعلى كل الناس يلي هن رعاياها، مش ناس بسمنة وناس بزيت ومناطق فينا نفوت عليها ونطبق فيها القانون ومناطق لا.
0: يلا
10: شكرا ونهارك.
0: شكرا لك حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. باخد اتصال واحد بعد قبل موجز اخبار 9:15. ابو دقيقه دقيقه ونص مش هيك مارك؟ دقيقه دقيقه ونص مش اكثر. يلا الو.
11: بونجور.
0: بونجور اهلين.
11: توني معك. توني
0: توني معك. توني ايه.
11: انا بدي اقول انه انا مسيحي لبناني.
0: ايه؟
11: لانه انا ما في تناقض بين مسيحيتي ولبنانيتي.
0: شو يعني؟
11: بس ليش بيصير في تناقض بين لبنان ديانتي او طائفتي واللبناني؟
0: ما انت عم تقول ما في تناقض، فيك تقول انا لبناني مسيحي بكل بساطه اذا ما في تناقض بين اثنين. ليه او ليه بديت المسيحيه على
11: لانه بس يكون المسيحي بخير بيكون لبنان بخير، بس تكون الطائفه بخير بيكون لبنان بخير. ووقت ما يكون في تناقض
0: بين وبس يكون لبنان بخير بيكون كل الطوائف بخير.
11: مزبوط. بس يكون المسيحي هو اللي بخير بيكونوا أكيد البقية بخير. مش معقول يكون المسيحي عايش غير البقية.
0: هلأ شو رأيك كيف عايش المسيحي مش غير البقية؟ عم نحكي مش عم بحكي أزمات اقتصادية، عم بحكي بمناطقه بأوضاعه المعيشية أكيد. إلى حد ما أحسن بكتير،
11: لأنه هو هيك
0: بده، رغم أنه بلدنا مش بخير. إيه
11: المسيحي هيك بده الطريقة، الشيعي بده الطريقة يلي هو منقيها، السنة منقى الطريقة يلي هو بده إياها، كل درزي منقى الطريقة يلي هو بده إياها يلي بيرتاح فيها.
0: أوكي شكرا لك حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك توني. محطة صغيرة مع موجز أخبار، منكون على 9:15، نلتقي بعد الموجز. كفوا رسائلكم الصوتية بس بليز، اللي عم بيسمعنا وبحب يبعت رسالة يكتب لنا اسمه كمان. يلا

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية يوسف رجي. سلام شكر الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، لا سيما موقفها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ودعمها جهود الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، واستمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمات اليونيفيل. أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين تلتزم بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهي على قناعة تامة بضرورة نزع سلاح حزب الله. أضاف أن على الدولة اللبنانية ممارسة احتكارها للقوة، وسنواصل الوقوف بحزم إلى جانب لبنان حتى بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أدى التفجير الإسرائيلي ليلا في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار في مناطق حصبية شبعة والعرقوب. ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شتيلة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أوضح في بيان أنه بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت الشعبة من توقيفه، واعترف بارتكابه هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. وشدد على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار، وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمرأة. دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ اليوم، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. إيرانيا أيضا قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. أضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا للكارنتينا، ومن كوي عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية. أيضا الحركة كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار والكوستا برافا حتى أول الأوزاعي، وأيضا كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه

0: قبل ما نكفي برنامجنا خبرية حلوة من لبنان الحر. خبرية حلوة عن عائلة لبنان الحر. هلأ كنت برا أخذت حبة بقلاوة من خطبة ستيفاني.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك
0: ستيفاني.
1: مبروك
0: ستيفاني بنتها لزميلتنا رانيا غاوي غصيبي. ألف مبروك لستيفاني وإن شاء الله بتتهني ونشوفك عروس أحلى عروس بالدنيا. وكمان بنقول له لجوزيف جوزها لرانيا جوزيف غصيبي ألف ألف مبروك وعقبال شربي لأبو شربي.
1: شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك.
0: عم بيقول لي مارك إنه هو كمان بدنا نقول له مبروك. مارك سوري ما رح نقول لك مبروك لأنه أنت رح تصير شيخ العزابي.
1: يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى.
0: إذن ألف ألف مبروك لزميلتنا وهي زميلة بالإعلام ستيفاني غصيبي. للي عم بيطالبوني حتى أطرح الموضوع مجددا يمكن في نسيو، فإذن لبنان بقلب المحادثات والمواقف بنيويورك، والجمعة كلمة رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إسرائيل مصرة على سحب سلاح حزب الله، والحزب مصر بالمقابل على البحث باستراتيجية دفاعية مع سلطة، انتبهوا شو قال، مع سلطة ذات سيادة، برسالة مبطنة وجهها النائب محمد رعد للرئيس جوزيف عون، وما فادة بأنه بدوا منه يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. هلأ وبيوقف نظام حزب الله بجادة الإمام الخميني على طريق المطار القديم استنكاراً لاستمرار القرار الحكومي القاضي بمنع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، تحولت المسألة لموضوع ديني. وبيقول عضو الكتلة النائب محمد رعد،
2: يجب أن يعلم الجميع
0: بقول علي عمار يلا،
2: يجب أن يعلم الجميع أن محاولة قطع أو إضعاف العلاقة مع عمقنا الديني لن ينتج عنه إلا التوتر والاحتقان. لذا نناشد ونطالب ونرفع الصوت عاليا بأن يبادر أهل الحكمة إن وجدوا، وأهل الوعي إن كانوا موجودين، لمعالجة هذه المشكلة وللتخلي عن هذه الخطيئة. الدولة مسؤولة عن تسهيل أمور مواطنيها لا قطع طريقهم، ووزارة النقل مسؤولة عن تعبيد طرق الوصول إلى العالم لا إقفال ممرات العبور التي يحتاجها المواطن اللبناني.
0: أسئلتنا بالحلقة صاروا ثلاثة، كانوا اثنين صاروا ثلاثة. هل فعلا الدولة اللي بيسميها الحزب السلطة ما بتتمتع بالسيادة؟ وشو مفهومكم كلبنانيين للسيادة؟ هذا السؤال رقم واحد. السؤال رقم اثنين، ليش تم تحويل قرار منع الرحلات الجوية بين بيروت وطهران لقضية دينية وما ضلت بإطار السياسي؟ والسؤال رقم ثلاثة، هل طائفتك قبل وطنك؟ يلا ألو. أيوة
3: توني
0: أهلين،
3: معك أبونا هاني.
0: أهلا أبونا، كيفك؟
3: لك يا روحي، الراديو هيدي الإذاعة بتخش على طول عنا.
0: وين عنا؟
3: عم نسمع برنامجك بنحبه.
0: وين عنا يا أبونا؟
3: بصيدا.
0: والله بصيدا يا ريت فين. بعدين بخبرك برات الهوى شو صاير بالمنطقة.
3: لأنه على طول كل يوم خشي مش عم نسمع برنامجك. أنا مش عم ناطر أنا.
0: يعني قصص بتتعلق بمواضيع أمنية، مشان هيك بدي خبرك عنا برات الهوى بقى.
3: الله يخليك.
0: اهلا وسهلا فيك ابراهيم. اهلا وسهلا فيك ابونا. يلا بتسمع ابراهيم هلا. الو
4: الو.
0: ايوه
4: صباح الخير.
0: صباح النور.

0: معك حسان، كيفك بتتنون؟
1: أهلا فيك حسان.
0: ماشي الحال؟
1: تمام.
0: بدي أقول له للسيد، أنا النائب عن الشعب اللبناني
1: عمار.
0: نعم، إنه أول شيء السيادة لا تتجزأ، هي سيادة كاملة بتكون على كل الأراضي اللبنانية. بالألفين إجا الجيش بده يروح على الحدود مع فلسطين المحتلة. قالوا لا، بده يروح يقعد قدام إنه يروح يحمي إسرائيل.
1: بالألفين
0: وسبعة أخذوا قوة أمنية، ما أخذوا الجيش. هلا صار بدهم يروح الجيش يعمل سيادة، وهني هاو يعني على آخر نفس، ما عاد في، مش موجودين،
1: مش موجودين
0: أبدا. أستاذ ساندوا سوريا، طار بشار الأسد. ساندوا غزة، راحت غزة، وهلا عم بيساندوا إيران، وإيران رايحة.
1: لا، ما هني قالوا لك نحن لو ما إيران كانوا الإسرائيليين مكفين بالمعارك وبالقصف وبالضرب وبالجرف وبالغارات.
0: يقعد أعواج ويحكي جالس سيادة النائب، وين بده يرد إسرائيل؟ هو بأي سلاح؟ وين سلاح الردع اللي طوشوا فيه اللبنانية 40 سنة؟ وينه؟
1: طيب. حسان سؤال، يعني ليش تحولت هالقضية لقضية دينية، قضية منع الرحلات؟
0: استاذ ايران
1: على السريع شوي
0: اوكي، ايران دخلت على كل الدول العربيه من بعد صدام حسين، عم جربت تعمل انقلابات بكل الدول العربيه، نجحت بمحلات وفشلت بكل المحلات، رجعت. يعني اذا ايران بتتعاطى مع لبنان كدوله سيده حره مستقله بالحدود الدبلوماسية، أهلا وسهلا بإيران.
1: بس ما جاوبتني، ليش تم تحويل القضية لقضية دينية؟
0: لأنه هذا الحصان الربحان هلأ بيقدر يلعب على مشاعر الطائفة،
1: تطرف الدين يعني.
0: أبدا.
1: أوكي،
0: هيدا هو.
1: سؤال أخير،
0: تفضل.
1: الطائفة قبل الوطن ولا الوطن قبل الطائفة؟
0: أكيد الوطن قبل الطائفة.
1: قال لك قبل شوي صديقنا، إذا أنا مسيحي بخير يعني لبنان بخير.
0: يعني أنا بقدر شعوره، لأنه بحب، أنا بحسه أنه هو عم بيحكي من من من منطلق أنه المسيحية هن من مؤسسين لبنان الكبير.
1: إيه، و
0: أو هن مؤسسين لبنان الكبير، ليش نقول منحس؟ لا، هن مؤسسين، يعني الطائفة مؤسسة دولة، بس الدولة أهم من كل الطوائف يا أستاذنا.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع ابراهيم على الواتساب.
2: هلو، صباح الخير.
1: صباح النور.
2: كيفك؟ معك بوب، انا اول مره بحكي.
1: اهلا فيك.
2: شوف بالك شيء، اذا بتشيل الدين كله على جنب بتحطه بالبيت، ما بعود في حدا دخله بالدين او يحكي بالدين، شوف كيف كل شيء بيزبط، البلد بيزبط والسياده بتزبط والدنيا بتزبط والعالم كلها بتصير بتحب بعضها. عالم عم تتخانق مع بعض على اساس صارت من 5000 سنه لهلا، كيف بدك تفهم معه؟ تشيل الدين وكله بيزبط.
1: يلا، شكرا لك بوب حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع عصام.
3: صباح الخير سيد توني.
1: صباح النور.
3: سيد توني، بالنسبه للسياده طبعا دولتنا ناقصه من السياده شيء اكيد. السيادة هي معناتها انه الدولة بدها تكون حامي البلد، ضامن البلد، حامي شعب البلد، حامي الحدود. ممنوع حدا يطلع بالاجواء اللبنانية، هذه هي السيادة. طبعا مش تكون السيادة حاجز على ديربي ماس للجيش اللبناني ينزل الاسرائيلي بيهددوهم ويقولولهم انه بدكم تتراجعوا لحتى نفوض ونرجع نظهر بالقوة. قاموا ظهروا الجيش اللبناني وما قدروا يحملوا عليهم لا سكيني ولا فرد ولا وان يحزنون ولا معهم سلاحي يقوموهم. شو هالسيادة هاي؟ طبعا هيدي شيء اكيد المواطن بده يكون عديم الثقة بهيدي السيادة.
1: اوكي،
3: اما بالنسبة لهيدا العلاقات بين ايران ولبنان حولوها دينيا، مش قصة حولوها دينيا، هي نحن مرجعيتنا هي القاضي بإيران، مرجعيتنا إيران، الزيارات الموسمية اللي كل سنة منزورهم للمقدسات الإيرانية، نحن هيدي عم نزورهم دائما. ليش ما كنت تمنعونا كدولة أنه نسافر ونزور ونروح ونجي؟ لا، مش من حقهم أبدا.
1: أوكي.
3: أكيد تعمل توترات، ما هو حق النائب علي عمار شيء، أكيد
1: أكيد ما رح تقول لا يعني بعد
3: شيء مش مزبوط أبدا.
1: بعد السرديل خبرتني إياها، تصورت تقول أنه علي عمار ما هو حق. طيب 09-218-233. ألو
4: ألو.
1: أيوة
4: بونجور.
1: بونجور
4: توني.
1: الحمد لله
4: منيح. بدي أقول لك،
1: بدي أسألك مين معي؟
4: مع سوريا حساب.
1: كيفك يا سوريا؟
4: الحمد لله كتر خير الله. إنه علي عمار له عين يحكي بعد؟
1: ليش لا؟
4: خربوا البلد، بعد عم يحكي وعم يرمي شروطات.
1: ما قال شروطات، قال انه هيدا هذا المعبر او هذا الخط بين بيروت وطهران هذا معبر ديني، نحن عم نروح دينيا لهونيك.
4: طيب اوكي انا معه، نحن خلينا نروح على اسرائيل على القدس وحده بوحده.
1: اه بس دولتك بعدها مصنفه اسرائيل عدو يعني.
4: ايه
1: ايران منا عدو،
4: انا بعتبره
1: الدوله.
4: كمان ايران عدو،
1: ايران عدو. انت بتعتبري اسرائيل عدو؟
4: ايه عدو. ايه
1: وليش بدك تروح على القدس؟
4: ايه ليه بدنا نروح هيك وهيك؟
1: ايه عدو. وليه بدك تروح على القدس؟
4: لا مش اسرائيل، واسرائيل احلى، لانه اسرائيل عدو كانت وصارت من وراها ايران عدو.
1: اسرائيل كانت عدو وصارت من وراها ما فهمت عليك.
4: ايه
1: فسري لي.
4: ايه خلينا نروح نحن على القدس بيرضوا.
1: ايه
4: هلا بننظره.
1: بس
4: ما
1: مع...
4: شيء
1: بس ما عم بقول لك انه ايران منا مصنفة كعدو.
4: ايران بالاول مش مصنفة، بس هلا انا مصنفة هي عدو.
1: انت بس عم بحكي بالقانون وبالدولة منا مصنفين عدو. شو؟
4: لا انا بعتبر عدو لبنانية تكتر بيها،
1: 90%
4: بيعتبروها عدو.
1: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233. اختصرنا شوي. محمد
5: صباح الخير سيد توني.
1: صباح النور
5: المستمعين تبع.
1: اهلين
5: سيد توني. نحن مفهوم السيادة السيادة بس ليكون في احزاب وطنية، مش احزاب حاطة اعلام لدول دول تانية وصور رؤساء جمهورية تانيين والدولة ساكتة. انا ما بعرف يا اخي كيف الدول العالم كلها سوا ما بتكون عندها الا بلبنان، بينتموا لأحزاب تانية
1: يعني ما هو حق.
5: بيكونوا للنواب وبيكونوا للوزراء، كيف هاي بدها تكون بدها تصير؟ كل دول العالم مش موجودة إلا بلبنان، لأنه عنا الحكم بالتراضي. وشغلة تانية، البلد ما بيقوم وبيوقف على إجراء إلا ما حتى يسكروا كل المدارس الدينية بين جميع الطوائف لحتى ما يعلموا الكره لبعضهم البعض.
1: ليش المدارس تعلم الكره؟
5: بعد 25 سنة بيكون صار في جيل جديد يحكم البلاد، بس طول ما انه هذا الجيل والمدارس الدينية بموافقة الدولة هذا بيحب هذا وهذا بيكره هذا وبيعلموهم بالمدارس الدينية الكره، فعلى الدنيا السلام. ما في وطن الا ما تلتغى وخدها بعد 25 سنة عجيل جديد يحكم. شكرا لك سيد توني.
1: يلا زدت على السؤال رقم 3 سؤال إضافي، هل طايفتك قبل وطنك؟ وأخذت من محمد سؤال إضافي، هل كل المدارس الدينية بلبنان بتعلم الكره ولازم نلغيها؟ إن شاء الله كمان الآباء أو المشايخ كمان يجاوبونا ويردوا على هالسؤال. ألو ألو
6: ألو.
1: أيوة
6: معك معروف.
1: أهلا فيك معروف. عمول معروف بس وطي هالراديو يا معروف.
6: نعم
1: عمول معروف وطي هالراديو.
6: نعم أنا بعد استفسار. حبيبي بالنسبة للأولوية أكيد للوطن، أكيد
1: الأولوية للوطن.
6: الطائفة بعدها معك.
1: ايه؟
6: ما بتروح ولا بتجي، بتضل معك وين ما بتروح، هي الطائفة معك. مين عم بيغير لك هويتك؟
1: طائفتك معك بس ممكن وطنك يتغير.
6: الوطن ما بيتغير.
1: كيف
6: الوطن ما بيتغير؟
1: ممكن جغرافيته تتغير، هويته تتغير، اتجاهه معروف.
6: نعم
1: ما عم تسمعني، عم بقول لك الوطن ممكن هويته تتغير، اتجاهه يتغير، كله بيتغير، جغرافيته تتغير.
6: ما بيتغير.
1: تاريخه يمكن الثابت.
6: الارض ارض، الوطن وطن، بدك تحبه بالاول قبل طائفتك قبل يا استاذنا. الإنسان بس يطلق من بطن أمه بشم ريحة بلاده وتراب بلاده قبل صدر أمه، كيف بدك يطلع من هالشغلة؟ الوطن بالأول، بمجرد ما نحط الوطن بالأول معناتها نحن بعسك السليمة بحب الوطن وبالسيادة للوطن.
1: طيب أنا لا خليني أضيف، معروف معروف
6: نعم.
1: اسمعني شوي، ما عم تسمعني بالمرة ما هيك؟
6: هلأ ما لح وقف.
1: لا عم بقول لك اسمعني من التليفون مش
6: بقول من التليفون لح وقف.
1: هل وقف عشان بتاكل ظابط ولا هل كل المدارس الدينية بتعلم الكره ولازم نلغيها؟
6: المدارس نحن ما عندنا مدارس تعلم الكره، نحن في عندنا تعاليم دينية.
1: مين نحن؟
6: الواحد عنده حصة، في مدارس كاثوليكية حتى مش عم تعطي الساعة.
1: إيه؟
6: هلا في بعض المدارس بيحكوا عنها بالاخبار، نحن ما شفناها، انه المهدي وما المهدي وما بعرف ايش، انه هودي بيعطوا ساعات عن المقاومه وعن الاحزاب وعن الاشياء هيدي. اذا في شيء من هالنوع المفروض الدوله تكون عندها مراقبه وتوقفها، لانه هيدي بتعمل نعرات.
1: شكرا لك.
6: في عندي شغله،
1: يلا
6: الذين انه يروحوا على زياره على ايران،
1: إيه؟
6: ما حدا مانع الطائفه الشيعيه من انه ممارسه شعائرها الدينيه وين ما كان بالعالم، ولكن هالدولة اللي عم بيروحوا عليها، نحن اليوم دبلوماسيا نحن وياها على خلاف شيء بسيط،
1: على خلاف شيء بسيط، على خلاف كبير.
6: ايه في يا خي ما
1: شو شيء بسيط،
6: خليه نص نص. وتاني شغلة، في عنا مثل ما كنا نحن مثلا إذا نروح على فرنسا في قطر يقولوا ممنوع هلأ السفر، يمنعوا سفر على فرنسا، يمنعوا سفر على أوروبا بشكل عام، في رحلات ما كانوا.
1: بس عجل شوي بليز، معروف مش عم نعمل مقابلة، ايه في ناس ناطرة كتير.
6: بقى منشان هيك، منشان هيك لازم هني كمان ياخدونا بحلمهم نتفة صغيرة. ما حدا عم بحارب طائفة، ما حدا ضد الشيعة بلبنان ولا بالبلاد العربية، ولكن هل هالطائفة الشيعية ترحم حالها وترحم الجيرانة واللي حواليها؟
1: شكرا لك، شكرا شكرا لك. الاستطرادات عندك كتير. خليني اسمع جمال.
7: الله يسعد صباحك خيي،
1: صباح النور،
7: يسعد صباح قصه لبنان الحر.
1: شكرا اهلا.
7: هو مجرد سؤال يعني للاستاذ علي عمار، الحاج علي عمار، له الاحترام بالنهايه. بس بدي اساله سؤال انا، يا هل ترى الطيران المدني له حق يستعمل حاجات عسكريه؟ بس يعني نتذكر 7 أيار لما اجوا طائرتين محملين بالحرس الثوري الإيراني لبيروت عن طريق مطار بيروت بطيران مدني. بس مجرد سؤال للحاج، يا هل ترى لهم حق؟ هيدا الوضع اللي عم نحكي فيه. أما إذا بفوت طيران مدني إيراني بحاجة المواطنين طبيعي مثل أي دولة تانية، أهلا وسهلا فيه. بس شكرا.
1: أوكي حبيبي، شكرا لك. فإذا اتصال كمان. ألو، والعان اليوم يا بيبي. ألو، أيوة بالكاد عم سمعت صباح الخير وصوتك رايح جاي، هيئتو رايح ما عاد راجع.
8: كيفك؟ منيح؟
1: منيح تمام. معي
8: إلي
1: بليز، قريب تمك على التليفون. عم تتغنج يا إلي.
8: كيفك؟ منيح؟
1: منيح.
8: بالنسبة للسيادة،
1: شو مفهومك للسيادة؟ لأنه كل واحد عم يفسر على ذوقه.
8: نعم بس إنه بالنسبة للسيادة، كل الدول الأجنبية عم تيجي على لبنان بقلك بدها تساعد لبنان لاسترجاع السيادة. بدناش نعرف السيادة وني؟
1: وني السيادة؟
8: هذا السؤال. أنا بقلك وني، إذا بتسمح لي أنا بس أرجع
1: ما يحول إسرائيلي وعندك
8: قبل الحرب، لبداية الحرب.
1: قبل ما ترجع كثير، الإسرائيلي عندك أي سيادة عم تحكي عنها؟
8: يا أستاذ توني أنا ما فيني، أنا عن هيج جواب بدي أرجع لاتفاقية القاهرة.
1: كفي يلا.
8: إذا ما بتسمح لي مش هجاوب.
1: لك يلا عجل.
8: أوكي.
1: بس ما ترجع كتير باستطرادات كتير.
8: اتفاقية القاهرة ما كانت بدها تتنفذ ويطلع الفلسطيني من المخيم ليروح على الجنوب إلا بفقدان السيادة بلبنان، لذلك انقسم الجيش. بس انقسم الجيش راحت السيادة للأحزاب، وصولا لاتفاق الطائف. اتفاق الطائف يعني ثبت حكم الأحزاب، وبعد السيادة عند الأحزاب.
1: سيادة عند الأحزاب،
8: سيادة عند الأحزاب
1: مش عند الدولة.
8: ايه الدولة عم نطالب نحن اللي بده يساعدنا يا يعدل الطائف ويرجع ويرجع العصاية لرئيس الجمهورية او يلغي الطائف.
1: اوكي
8: بس هذه هي السيادة. يعطيك الف عافية.
1: بس هيك
8: اوكي طيب. بس هيك لانه بالنسبة لايران ولا تحويل المركز الديني هذا تجيش. انا بقول تجيش للطائف الشيعية للاسف بتصير بلبنان عن كل الطوائف
1: عن كل الطوائف.
8: انا لبنان اولا يعني عندها مش الطائفة قبل يعني.
1: اوكي يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ اتصال. الو
9: الو
1: ايوه
9: صباح الخير.
1: صباح النور.
9: معك ريتا.
1: كيفك يا ريتا؟
9: نشكر الله. انا بس بدي رد على شغلة صغيرة ما بعرف كمان هو بالسؤال اللي رجعت طرحته.
1: اي واحد منهم طرح ثلاثة
9: للي حكي انه يسكروا المدارس وعم بيحرضوا.
1: اها هو السؤال كل المدارس الدينية بلبنان تعلم الكره ولازم تلغيها.
9: اكيد ان المدارس طبعاً سوري يعني واحد اذا بده هو يحكي هيك. اذا في شي مدرسة كاثوليكية بتعلم الحقد نحن ديننا منا هيك يتعرف على ديننا وشو عم يقدموا شو عم يعلموا المدارس الكاثوليكية ويشوف المدارس للي عندهم كيف عم يربوا أولادهم على الشهادة من هن وصغار بعدين يبقى يحكي هذا الاشي على الهواء.
1: ايه
9: ومثي لك.
1: طيب شو بيعلموا بالمدارس الكاثوليكية عنا؟
9: بالمدارس الكاثوليكية بيعلموا كاتيشيز اذا هو
1: بعرف كاتيشيز
9: يعني.
1: ايه
9: يعني تعليم ديني.
1: نعم.
9: ونحن تعليم الديني عنا انه نحب الاخر ونغفر للاخر ونسامح الاخر. ديننا منه دين قتل.
1: طيب بالنتيجة بما انك دفعتي عن الدين والطائفة هل نعم. برأيك هالطائفة قبل الوطن ولا الوطن قبل الطائفة؟
9: هيك ما بعرف جاوب. ما انا بس استفزني الاستاذ للي
1: لا كان انت بالنسبه لالك لا بالنسبه لالك عم بقول الدين قبل الطائفه ولا الطائفه قبل الوطن؟
9: انه الوطن بعدين كل واحد على دينه هو بيمارس دينه ما حدا قايل له. بعدين يرجع من 10 ايام الخلاف بالايو وكيف رجعوا فتحوا لهم المطرح تيصلوا الاسلام. بقى أنا بس استفزني إنه سكروا المدارس وسكروا هيك يبقى يعرف شو عم يحكي بعدين يطلع على الهواء. أنا هذا بس الاستفزني.
1: يلا شكرا لأليك أهلا وسهلا فيكي. 09-218-233 بعد معي تقريبا شي دقيقتين ونص. ألو
10: ألو بونجور.
1: بونجور
10: كيفك أستاذ طومين؟
1: أهلين مين معي؟
10: معك بيير.
1: أهلا فيك بيير. شو يعني مفهومك للسيادة بيير بالقبل؟
10: ايه
1: شو مفهومك للسيادة؟
10: هي السيادة هي بس يكون واحد وطني هو السيادة. وطني لبناني لبناني أصيل.
1: نعم.
10: مش بده يكون هو متمول 100 مليار من إيران وعم بيعمل إيران صغيرة بلبنان.
1: ايه قال لك قبل شوي شخص اسمه إلي قال لك السيادة انه يرجع القرار لرئيس جمهورية لانه هلأ السيادة بين ايدين الاحزاب من ايام الطائف.
10: تخيل هو قرار رئيس جمهورية لازم من زمان يكون بس هني ما عم بيخلوا رئيس جمهورية يطلع ويستلم ايادة. وهيدا كله كان من ايام السورية ايام ايران.
1: يلا يعني عجل
10: ما خلوا شيء يخلوا رئيس جمهوريه يوقف على اجره.
1: اوكي
10: هلا لانه صار في رئيس جمهوريه وبده يوقف على اجره صار بده يشوفوا السياده. قبل ما كان عندهم السياده كان ما فرقانه معهم يا شيء اسمه سياده شيء اسمه ايران وشيء اسمه يحاربوا كل شيء بس هن يكونوا ربحانين.
1: اسرع شوي بعدين دقيقه مش اكثر بعدين لحظه بعدين دقيقه وحده مش اكثر ما تعيد وتستطرد بليز.
10: اوكي
1: بس هيك
10: اوكي
1: يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك. بفتكر لازم نروح لقسم الاخبار ما هيك مارك مع جان تنسمع الخبر الجديد.
11: خبر 9:15 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشي. سلام شكر الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، بخاصة موقفها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ودعمها جهود الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها واستمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

0: برجع على الواتسابات كمان والاتصالات. بسمعنا وياكم جورج، يلا.
1: صباح الخير استاذ طوني. صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
1: رح يكون حديثي شوي ثقيل، بس صراحه بدي اقولها مثل ما هي. في رابط روحي بين حزب الله والايرانيه، وبدهم فتح المطار يرجع على الطيران الايراني لحتى يروحوا ويجوا على طهران، والايرانيه يجوا على لبنان.
0: نعم.
1: عال كثير هينه، يفتحوا لنا لنا نحن المسيحيه كمان طريق ديركت على القدس، وبنفتح لهم طريق على طهران بأمر عيونهم. نحن ما في شيء بيغلى عليهم، نحن كمان بدنا نروح نحج. خيي هينه ولا مش هينه؟
0: لا هي صعبه بالوقت الحاضر، قبل ما يصير في اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، أكيد مستحيلة. ألو
2: صباح.
0: صباح النور
2: مع فواط اللبناني.
0: وأنا كمان. بس شو اسمك؟
2: اسمي لبناني، من لبنان.
0: لك إذا ما بتعطي أسامي على الهواء يعني بتخاف تحكي، وأنا اللي بخاف يحكي ما بحب يحكي.
2: ما بخاف إلا من الله استاذ طوني.
0: بس قول اسمك صغير يا خي، ما حدا بيقتل التاني على اسمه صغير.
2: استاذ طوني أنا مواطن لبناني.
0: طب إذا رح تضل مصر على مواطن لبناني، إذا رح تضل مواطن لبناني رح أعتذر منك.
2: سيادي هي المطلوب.
0: شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك، حتى ما عم برد علي. رح اسمع إبراهيم.
3: صباح طوني، كيف
0: صباح النور.
3: طوني لك مفهومنا للسيادة.
0: أيه.
3: انه الدولة تكون اول شيء بسطة سلطتها على كافة الاراضي، من يعني من الحدود للحدود.
0: نعم.
3: هذا هو مفهوم السيادة، تكون هي عن جد الحامي الاول والاخير، تكون هي الوحيدة يلي بتاخد قرار السلم والحرب، يكون في عنا جيش يضرب بايد من حديد لاي مخل بالامن ولاي احتلال ولأي عدو بفكر يمس بأراضي لبنان.
0: يا ريت من قبل
3: قلتها. صار اللي صار وحزب الله غلط أو لا، هذا موضوع آخر. يعني في أنت عندك هلأ احتلال، في احتلال
0: دائما منقول صار هلأ موضوع تاني.
3: بس فرجونا على السيادة لشوف، فرجينا يا دولة يا سيادية.
0: بس إبراهيم يعني ما تعلمنا من أول حرب، ولا تعلمنا من التاني، ولا تعلمنا من التالتة، ما تعلمنا من شيء، بنرجع نقول بسيطة صار اللي صار. يا خي كيف صار اللي صار؟ وفرجينا يا دولة، ما انتم ما خليتوا الدولة يا برهوم، مزبوط ولا لا؟
3: كيف فيك ترجعي هالأراضي؟
0: طيب
3: انا انا عم اقول انه حزب الله اوكي غلط، وبسبب الحروب ويمكن فات اسرائيل على
0: يحرق بي هالغلطة.
3: بس نحن هلا بدنا الدولة، بدنا الدولة تفرض سيادتها عن جد، وبدنا نحن الجيش يواجه، مش يواجه يدافع بس، ما بدي يواجه يعني.
0: اوكي، اعطوه مجال للدولة، مثلا خلي الحزب يسلم سلاحه للدولة. الحزب سلم علي الطاهر باعتراف كمان، محمد رعد قال أطنان من المتفجرات، فضلوا يسلموه علي الطاهر للإسرائيلي مش للجيش. هلا إذا ما انتبهت شو قال أنا برجع بقول لك إياهم.
3: هيدي هي السيادة أستاذ طوني. بالنسبة لموضوع أنه لك كيف ليش تحول موضوع إيران لمسألة دينية، لأنه هي فعلا هيك، لأنه أستاذ طوني يعني مثل ما أي طائفة بلبنان إلى مرجعية دينية، مثل ما الطائفة السنية الكريمة في إلى مرجعية بالسعودية وبمصر وعندها مقامات يعني بهد دولتها مرجعية دينية، مثل ما المسيحيين عندهم كمان بروما عندهم كمان مرجعية دينية، نحن كمان نفس الشيء، الطائفة الشيعية في عندها مرجعية دينية بالعراق وعندهم بإيران، وعندنا مقامات هونيك لأنبياء ولا أمة. نحن كل سنة بنروح نعمل زيارات، زيارة للمقامات الدينية. هي فعلا أنه إذا أنت عم تقطع العلاقات مع إيران أو أنه عم تمنع الرحلات أو شيء، فأنت عم تمنع شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين تروح تأدي واجبها الديني، كل واحد على يعني حسب معتقده الديني بالنهاية. هي فعلا هي هيك صارت القصة يعني.
0: بس في حدا سألك كمان قبل بوقت، يعني على فترة طويلة كانت العلاقات شبه مقطوعة بين لبنان ودول الخليج العربي، كان الخليج العربي مسكر علينا وتحديدا السعودية، شو بتبرر؟ ما هيك؟ يلا خليني اخد سميرة يلا.
4: بدي أسألك أمي ربحت
0: مغلطة بونسوار هيدي بونسوار من مبارح فكرنا هلأ يا سميرة. فويس من ربح.
4: صباح الخير
0: سيدي. صباح النور.
4: بدي أقول كلمتين صغار بس.
0: ايه؟
4: السيادة تنتزع لا تعطى، وعلى رئيس الجمهورية انه هو يحكم بإيد من حديد، وإلا مش حيصير بلد. صباح الخير.
0: ألف أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. يا هلا يا هلا. فإذا كمان السؤال اللي نضاف بالحلقة هو السؤال رقم 3، هل طائفتك قبل وطنك؟ يعني أنا مسيحي بعدين لبناني. صرنا سألينه هالسؤال شي 200 مرة وبعدنا بنسأله، هل أنا مسلم قبل ما أكون لبناني، ولا لبناني قبل ما أكون مسلم أو مسيحي؟ وهل فعلا كل المدارس الدينية بلبنان بتعلم الكره ولازم نلغيها لحتى يستقر البلد مثل ما قال أحد الأصدقاء اللي شاركوا معنا بهالحلقة؟ كمان خبرونا، خصوصا اللي حاطين أولادهم بمدارس دينية. أوكي، عم بيقول لي في عنا هلأ كمان واتساب من محمد. محمد
5: بونجور استاذ توني.
0: بونجور.
5: أنا بس بدي جاوب على قصة السيادة والمدارس. سيادة مثل ما وصفها صديقنا صارت عند الأحزاب، أنا بوافق. بالنسبة للمدارس، أي مدارسنا نحن الشيعية، نحن عم نعلم على الكره، صح مزبوط. والدليل على ذلك وقت اللي إجا البابا على لبنان نزلوا سأبلوه كشفة المهدي. يعني بشوم أنا على بسمعه، يعني عن ذات في الحقد عامي قلوب بعض المشاهدين المستمعين عندك، وإن شاء الله بضل عامي قلوبهم يا رب.
0: إن شاء الله بضل معال قلو. طيب بس تقلكم شغلة عن قصة علي الطاهر ليلي هيك ما انتبه. بيقول ردا على سؤال عن التزام حزب الله الصمت بعد الإعلان عن سقوط علي الطاهر من دون أن يقدم روايته من لما حصل، جاوب نائب محمد رعد أنه الحزب صمد 4 أشهر. صمد يعني صمد، أوكي 4 أشهر بعدين بطل صامد سلمه، رغم إطباق الحصار جوا وبرا وتعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات. رعد كمان تحدث عن تسطير ملحمة استشهادية خيليه في أدق ظرف وأكثر حساسية مثل ما هو قال، ولفت إلى أنه إسرائيل بالغت باستراتيجية الموقع لترفع من شأن الإنجاز، لكنها لم تقدم صورة مقنعة حول ذلك. عجبتني كم شغلة، تسطير ملحم استشهادية كرمال شو؟ ليه ما سلمني للدولة اللبنانية للجيش؟ لا هو قتلوا ولا صار شيء، ولا أطنان من المتفجرات نزلوا على علي الطاهر، ولا الإسرائيلي قال لك رح كسر الدنيا وفوت، ولا الحزب مطلوب منه يصمت. بكل بساطة صمتوا 4 أشهر، يعني أعطيتوه للإسرائيلي اللي بده إياه، مزبوط؟ مثل ما صار بغير مواقع. تاني شيء لما بتقولوا لافتا إلى أن إسرائيل بالغت باستراتيجية الموقع لنرفع من شأن الإنجاز، مش هيك قلتوا على مواقع قبلها؟ خلي نفس الشيء، يعني ليه السيناريو بده يتكرر على طول على طول على طول؟ يلا ألو
6: توني بونجور.
0: بونجور،
6: كيفك توني؟ أنا معك فادي حبيبي.
0: أهلا فيك فادي.
6: الله يخليك. أنا بالنسبة للسياسة هذه بس لو أنه عندنا مسؤولين كانوا بيجمعوا العالم وبيقعدوا بيخططوا وطئة هالطائفية وهالقرف. أجلك السؤال، انا جوابي على سؤالك الحلو بالنسبه
0: اي واحد
6: مدارس،
0: مش سؤالي هذا، سؤال الناس.
6: استوني انا
0: بس الو.
6: اي حبيبي،
0: بس عم بقول لك هذا مش سؤالي، سؤال الناس.
6: اي سؤال الناس، اوكي اكيد اكيد على راس انت والناس. استوني انا بلادي حطيتهم بمدارس كاثوليكيه. انا وحطيتهم، انا من المسلم يعني. اجت المدام لورا قالت لي بدك تمضينا انه ما فيك بالنسبه للاولاد التعليم مسيحي بدك تقبل. قلت لها ليكي اصلا شو راح تعلموا انت مسيحيه؟ ما دينكم خلقه المحبه. انبسطت وكذا، وانا صدقا هيك. هلا اولادي بس كبروا هيك، هلا رفقاتهم اذا بقول لك نهار عند ريتا ونهار بنتي عندهم وبتولدت تشوف جابت لغراض، يعني نحن عايشين لازم يتقربوا كل الطوائف من بعضها ويفوتوا بمدارس مع بعضهم لحتى يخيفوا هالوطئة الطائفية.
0: طب بما انك انت مسلم ليه حطيت اولادك بمدرسة مسيحية؟
6: ولا اولادك هلا
0: عم بسأل سؤال
6: واقعي معها تكون واقعي. نحن الحمد لله لانه قلت لها علميهم انت ونحن علميهم كمان عن محاسن ديننا كمان وكلياتنا منتبلين بعضنا. حطيتهم لانه لقلك من الاخر انه هلا ناجحين لغتهم شيء بجنن.
0: عم تحكي اللغه الاجنبيه ما هي؟
6: اكيد اكيد. وبعدين توازن فكري بيصير بين هون وهون مثل خدمه العالم مثل خدمة العالم لازم ضروري يردوها منشان يضلوا قراب من بعضهم.
0: يعني برأيك كمان المسيحية كمان لازم يحطوا أولادهم يتعلموا بمدارس مسلمة كمان؟
6: والله أنا أكيد صعبة. المسيحية بيقبلوا بس لمن يكونوا يلاقوا أنه في وجود وطني عند الباقيين. يعني مش كل واحد تابع للي بده إياه أكيد بيحطوا في عدد. أنا بعرف مدرسة بيعلم فيها مسيحية وإسلام بعتقد انا اكيد كمان للاستاذ راغب يعني هول تبع سان جورج وما سان جورج وكذا في يعني عدد قليل لانه طبيعه الحياه بين بعضهم يعني بعيد شوي المنطقه عن المنطقه مشان هيك قليل الطلاب المسيحيين
0: قليل الطلاب المسيحيين بفوتوا بمدارس اسلاميه
6: ايه بس قليل لانه طبيعه هالحياه اللي وصلنا فيها بطائف بخافوا على اولادهم والعكس صحيح. هلا في امان بالمناطق ما نكذب على بعضنا في امان بالمناطق الشرقيه لك حتى بالتجير كل الإسلام إجا
0: بعدنا بنحكي شرقي وغربي
6: ايه. ايه أبدا ما بحكي أبدا هاي الموضوع أبدا عايش بين الاثنين وكل عمري عايش فوق
0: بديش أحكي. راح صوتك على الآخر تكل صوتك صوتك التكل
6: اسفوني تبتنيل أنا سوري منك حبيبي حبيبي
0: يلا
6: يلا يسعد صباحك. خلينا بقى نخلص من هالأمور كلها لازم نحكي شيء رائع وأنا بعرف بشكرك على كل مواضيعك لأنه عم تقرب الأمور
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال كمان تفضل.
7: أنا صباح الخير.
0: صباح النور.
7: كيفك أستاذ توني؟
0: أهلين يا هلا.
7: بعتقد ده في سؤال يمكن عن الفرق بين المدارس الكاثوليكية
0: يعني هذا سؤال طرحه أحد الأصدقاء ما كنت حابب يفوت بهالموضوع بس يبدو أنه يعني كله مرتبط ببعضه بهالبلد صار إيه؟
7: طيب حنحكي بس كلمتين عنه معك سيلم ما بعرف إذا عرفتني أنا صار زمان من الحكي عنه.
0: لا إيه مش مشكلة.
7: على كل حال بالنسبة للمدارس الفرق بين المدارس الكاثوليكية والمدارس الباقية الإسلامية وليش الإسلام أكثر شيء بيحطه بالمدارس المسيحية. هلا معروف إنه المدارس المسيحية أقوى يعني معروف نحنا منطقتنا منطقة إسلامية والأغلب العالم حاطين بالمدارس المسيحية والسبب إنه أقوى بكثير بكل المجالات. الشغلة الثانية أنه بعيدة كثير عن التحريض يعني هي الشغلة الأساسية والمهمة يعني ما في بتلاقي مدرسة مسيحية كاثوليكية ولا غير كاثوليكية بتساعد على التحريض مثل المدرسة الإسلامية. أما المدرسة الإسلامية معلش الحق يقال بس نحن على الهواء ما فينا نحكي كل شيء يعني سبب هو إيديولوجي يعني نعم. سبب ديني ما فينا نفوت بهيك موضوع
0: بس لا يعني عم بقول لك يعني الحجم علي عمار بقول لك أنه قطع القرار قطع الحركة الجوية بين بيروت وطهران صارت مسألة دينية تحولت
7: صح. هلا انا عم بحكيك من من من باك جراوند اسلامي قوي يعني انا دارس الدين الاسلامي بقوي لا فرق نهائيا بين الايديولوجية الشيعية والايديولوجية السنية تماما. انا عم بحكيك هلا صراحة
0: اوكي مش مشكلة ايه بس فسر لي اكثر.
7: الهدف الاساسي هو انشاء الخلافة الشيعية لذلك عم يتكلم بهالطريقة. ونفس الشيء إذا بتروح على أي منطقة سنية عندهم نفس المبادئ ولكن ما حدا بيحكي. الفرق أنه الناس ما ألا ما يا ناس ما ألا قلب تحكي أو ناس ما ألا عين تحكي لأنه نحن صرنا بأي قارن. أما وقت بتروح على المناطق المسيحية ما عندهم هالمبادئ ما عندهم مبدأ مثلا بدي يعمل دولة مسيحية لأنه الكتاب المقدس لا يفكر.
0: لا ما بيقولوا لك رئيس جمهوري عندنا مسيحي مشان هيك هاي الدولة لبنان الدولة المسيحية الوحيدة بالشرق.
7: اكزاكتلي
0: الرئيس الجمهوري
7: فكر بالمنطق
0: رئيس جمهوري مسيحي
7: وين صرنا بعد ما كانت الدولة القوية ما نكذب على حالة. الدولة القوية كانت وقت الدولة كانت الدولة الميرونية هي اللي مستلمة السلطة بلبنان اكيد وعيتها كل كل كل كل العالم حقها. نعم. وين كنا من اقوى دول اقتصاديا بالعالم وقت الإجا اليسار سواء كان اليسار الفلسطيني أو اليسار السوري. طيب. أو اليسار الإيراني.
0: سؤال أخير كيف بتقرأ ما بعرف إذا سمعت شو قلت أنا نقلا عن محمد رعد عن علي الطاهر ما انتبهت له
7: إيش عم تبعن علي الطهر.
0: إيه لا، بيقول محمد رعد تحدث عن تصدير ملحمة استشهادية بأداء ظرف وأكثر حساسية، وأنه إسرائيل بالغت باستراتيجية الموقع لترفع من شأن الإنجاز لكنها لم تقدم صورة مقنعة. وقال أنه الحزب صمد 4 أشهر رغم إطباق الحصار جوا وتعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات. ليش ضحينا بهالعالم وليش ضحينا بعلي الطهر إذا دينيا الخبرية أوكي ضحينا بهذا الموقع اللبناني لنقدمه لإسرائيل وما قدمناه للجيش؟
7: لأنه ما بيأمنوا بالجيش، ما بيأمنوا بدولة كدولة، يعني الدولة اللبنانية ما بيأمنوا فيها.
0: يعني بتضحك يعني كمان بشبابك قال لك تصدير ملحمة استشهادية، ما عرفنا مين فيه بعد مقتول بعلي الطاهر، بعد ما حدا بيّن.
7: خيطوني بالإسلام اللي بيروح بنقتل سواء مع إسرائيل ولا سواء بأي منطقة تانية أوكي يعتبر شهيد، سواء حتى لو ضحينا فيه من ضحي فيه كرمال بيروح شهيد. الشهيد لوين رايح؟ اكزاكتلي يعني ايميدياتلي رايح على الجنة على هيفن اوكي. وهون بتعرف انت يعني ما بدي
0: اقول لك كمان تفسير يعني كل واحد كمان بفسر يعني الاستشهاد على طريقته. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع فراس على الواتساب.
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: معك فراس من الرباع الغربي.
0: أهلين.
8: مدرسة يوسف سمايلي.
0: نعم.
8: وهذا الموضوع كتير بيهمنا وموضوع كتير حلو. عم نحكي أول شيء إنه السيرة لازم تبدأ من المدرسة.
0: نعم.
8: بس يكون عم نعلم نحنا أولادنا الاحترام للقانون والمسؤولية
0: وين راح؟
8: الانتماء وحب الوطن. نكون وضعنا أساس الدولة اللي منحلم فيها كلنا. فخلينا نربي جيل بيأمن لبنان ويحترم مؤسساته ويساهم ببناء وطن سيد حر ومستقل. شكرا كثير لك.
0: ألف أهلا وسهلا فيك فراس. كمان اتصال. ألو.
9: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين
9: حسين. معك مجنون.
0: أهلا فيك حسين. أهلا فيك حسين.
9: عم بسمع عم يحكوا عن المدارس المهدي والبسريكية وهيك. أنا بدي أقول لهم ما في مدرسة بالكون بتعلم على الكراهية، بس في أحزاب بتحض على الكراهية، في إعلام مأجور بحض على الكراهية.
0: لك
9: المدرسة ما بتحض. ما في مدرسة.
0: حسين بدك تبلش تقوص على الإعلام؟
9: مش عم قوص، عم بحكي الواقع يا.
0: لا مش مزبوط.
9: إنه هذا اللي بيطلع كل النهار بحرد وكل حلقاته ضد فئة معينة من الناس.
0: نسي حسين، شكرا لاتصالك. وصلت اللطشي بقى مش بمحله. على طول يا ريت بتطلع بشي مفيد نستفيد من أفكارك النيرة بين هلالين حتى ما أقول غير كلمة، وبدون ما تقوص علينا. لا مش هيدا اللي بيطلع. أنا ما اسمي هيدا أول شيء. تاني شيء يعني شغلة كتير مهمة، يا ريت رديت على محمد رعد لما ضحى بعلي الطاهر وأطنان المتفجرات والاستشهاديين اللي قدمناه مش معروف منني دخلك. ما انتبهت لها الجملة. قدمنا تطلع لإسرائيل وعملوا إنجاز من الإسرائيلي، بس قدمنا ملحمة استشهادية. يعني كم واحد مقتول فوق يا زلمي؟ ما حدا فكر فيها انت صغيرة. كم واحد راح من هالشباب الإيرانية وقت قالت بكلة أنباء إيرنا انه انسحبوا انسحبوهم للإيرانية، بس الباقيين لبنانية ولا لا؟ يا ريت يا حسين كان عندك شوي جواب ذكي حتى ما اقول الجواب اللي قلته انت بحرف الهاي.
10: ايه صباح الخير، كيف الاحوال؟
0: اهلا وسهلا فيك مصطفى.
10: عم اسمع الراديو بالصدفة، عم اسمع المستضاف عنكم عم يقول انه العقيدة اهل السنة انه بيدعوا لخلافة اسلامية.
0: نعم.
10: ونفس الشيء الشيعة، اما المسيحية لا. فانا كنت اخدم بمنطقة مسيحية وكانوا دايما اسمعهم عم بيرددوا انه هيدي ارض اجدادهم وهيدي الارض لإلهم ونحن متعدين عليها او نحن محتلينها وهي لازم ترجع لإلهم من هالحديث هيدي. فما في بيئه، ما في بيئه، ما في محل طائفه معينه الا في بيصير هيك حديث. وللأسف هو حديث عند الناس اللي هي الجهلة نوعا ما، ما عندهم معنى للحياة المشترك على ما أظن. ولكن هيدي العقيدة بس حبيت توصل له فكرة أنه موجودة عند الكل، سواء مسيحية سنية شيعية، كله بطالب مثل ما بيقولوا كله بشد الحفصة وهو.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو. ألو ألو ألو يا ألو اتصال. ألو
11: ألو صباح الخير.
0: أهلين صباح النور.
11: شلونك يعطيك العافية.
0: أهلين هلا.
11: أحمد معك من بيروت.
0: أحمد صار كل هالموضوع طائفي بالآخر. إيه
11: ما سمعت.
0: يلا قل لي يا أحمد ما تقلي على المدارس كمان.
11: لا لا بس شغلة واحدة إنه إيه؟ المدارس اللي تعلم على العقيدة حيالة طائفة اللي كانت أو مذهب اللي كان العقيدة المضبوطة هي عقيدة محبة لأن الكل سيارات نحن ما يعني في ناس عم بيطلعوا يحكوا قصص عم بيفتروا على الأديان كلها حرام نحن مش هيك.
0: أوكي شكرا لك أحمد. بسمع خريستو.
12: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
12: معك خريستو بافيت. تحية للرجل اللي مرق قبلي حكي عن أنه علم أولاده بمدارس مسيحية وكذا وكثر منهم كمان تلقى أنه تعليم المسيحي يلي ما في أبدا عنا نحن شيء ولا بكنائسنا شيء بيعلم ضد الطوائف الأخرى حتى لو كانت مش إسلامية يعني حتى لو كانت تعبد السيخ أو هندوس ولا يمكن أبدا يمرق. أنا تعلمت وبعرف وغيري كمان تعلم وبيعرف. خليني بس أشهد لكلمة السيادة. نعم. أعطيك مشهدية صغيرة بتفهم الكل شو بتعني السيادة. أيام زمان قبل الحرب حتى بال75-76 لما رقت شوي كان بس يصير في مشكل صغير بالبرج مساحة البرج يقولوا نزلت فرقة الستعش هوب هوب ما بتلاقي واحد فلوا الزعران انتهوا الفلسطينية ما بقى بتلاقي حدا. ليه؟ بعد ما كانت وصلت لفرقة الستعش بس يطلع المثل يطلع الكلمة اجت فرقة الستعش تهرب كل العالم. هاي هي السيادة هاي هي الوهرة. لو بعدتهم على الشمال هناك في وهرة ولو بعدتهم على الجنوب في وهرة بينما هلأ مش موجودة. ليه؟ الله يرحم ريمو قدي وزير الداخلية أيام زمان.
0: شكرا لك.
12: بس هذا هالقد بقول.
0: ميرسي خريستو
12: ويعطيكم ألف عافية.
0: أهلا وسهلا. ألو ألو
13: يعطيك العافية.
0: أهلين هلا
13: كيفك ماشي الحال؟
0: تمام. بطل راديو بليز.
13: عفوا النمرة غلط.
0: نمرة غلط. أوكي أهلا وسهلا فيك. هلا فيك يا حبيب القلب. شكرا. بسمع وليد.
14: سؤال ليه كل الشعب العربي بحب يجي على المناطق المسيحية؟
0: ما بعرف. يلا باخد اتصال كمان. ألو
15: ألو.
0: أيوة
15: صباح الخير.
0: صباح النور.
15: كيفك حبيب القلب؟
0: يا أهلا يا أهلا.
15: أنا مستمع دايم لإلك. امبارح كنت بدي أحكي معك عدت على التليفون شي 10 دقايق وما قدرنا يعني.
0: يلا حظي حلو اليوم. أنا حظي كتير حلو. بس مين معي؟
15: معك جورج.
0: كيفك يا جورج؟
15: حبيب قلبي. أنا
0: جورج
15: امبارح كنت عم تحكينا عن البنزين وغلى البنزين وكذا كنت بعد بمداخلة خلص ما قدرنا.
0: خلص امبارح. لنشوف بكره الاسعار وهاليومين شو رح يصير وهالجمعه كلها تصاعدي. خليني بس اسالك جورج هل فعلا الدوله اللي بيسميها الحزب السلطه ما بتتمتع بالسياده؟ يعني هلا دولتنا هلا ما بتتمتع بالسياده؟ شو مفهومك كلبناني للسياده؟
15: يا مرحبا السياده وجود السلاح ما في سياده.
0: واسرائيل؟
15: اسرائيل قالوا يسلم
0: بوجود اسرائيل ما في سياده كمان.
15: ما في كمان سياده اثنين سوا. نحن نشكر يعني شيء اسمه حزب الله يلي فتح الباب وفوت اسرائيل على جنوب لبنان. هيدا بالاخر كان لبنان عايش بنعيم وما هو جنوب عايش بنعيم الحمد لله. صار بده يعمل اسناد واسناد وانا بقول لك يعني اسرائيل ما راح تنسحب من لبنان غير ما يتسلم سلاح الحزب. هيدا بالاخر
0: اصلا قال نتنياهو كاتس
15: ما راح يفل خلص. وحزب الله كمان انه اذا بده يضل
0: وحزب يعني الله بيقول لك ما رح سلم سلاحي واسرائيل بعدها بمخططها قدم الاراضي شوي شوي لتوصل للمواقع. وقال لك محمد رعد سطرنا بالراء ملاحم استشهاديه بعلي الطاهر.
15: خلي ضل يسطر على سلامه عينه وشو بدنا نقول له والله يساعد هالعالم عم تموت. وبس البيئه اللي عندنا وطلعت كلها بيئه انه خلص كانوا عايشين الجماعة بالشعارات بس بالخطبة تخطبون ونحن ونحن ونحن بنعمل ونحن بنعمل الله يساعد استشهدوا بس الله يساعد استشهدوا وانا بأسف بعد على هيك علم بقول نحن بنقدم اولادنا شهداء ونحن بنقدم اولادنا. هذا حكي يعني عيب، هذا حكي جهل، هذا جهل.
0: جورج بعد عندي دقيقة مش أكتر، يمكن دقيقة وشوي. هل طايفتك قبل وطنك؟
16: لا يا حي أكيد.
0: كيف لا؟
16: لا
0: مع ثلاث أرباع الناس قالوا لا. شو؟
15: أعرف.
0: ما سمعت.
15: ما برد هذا السؤال.
0: لا بدك ترد لأنه هذا سؤال مطروح، هل طايفتك قبل وطنك ولا وطنك قبل سؤالك؟ يعني أنت لا. مسيحي قبل ما تكون لبناني ولا لبناني قبل شو؟
15: لبناني
0: فقط لا غير.
15: فقط لا غير، خلص هيدي لازم نشيلها بقى. انا عايش برا بفرنسا ونحن لا عندنا مسيحي ولا عندنا يهودي ولا عندنا هندي ولا عندنا مسلم ولا عندنا شيء، كلنا مع بعضنا وخيلة. خلص بقى شلونا بقى الطائفية هون بقى، وحاج انت مسلم وانا سني وانت شيعي وانت درزي وانت، خلص بقى طلعوا منا بقى الفكرة، خلينا بقى نعيش يومين بكلام الناس بقى وما حدا اخذ معه شيء.
0: يعني مشان هيك عم بيقولوا لك المدارس اللي بتعلم تعليم ديني
15: المدارس عم تعلم. بس انا كمان بحب اطرح هيك شغله صغيره عليك، بس اذا فيك بس تفتح قصه مدارس الكاثوليكيه عندنا بلبنان يرحموا بقى العالم، يرحمونا.
0: طيب جورج حبيبي جورج، لاحظت انك كوعت بالسؤال.
15: لك لا مش كوعت،
0: لكن بلا جورج دخيلك عم بقول لك بعد عندي دقيقه وعم تكوع على موضوع تاني.
15: انبسطنا، هذا موضوع مهم، هذا موضوع مهم.
0: انبسطنا فيك وحبيتك وقلت لك ميرسي انه باركتنا بهالحلقه باخرها، بس انه ما تكوع السؤال. شكرا لاتصالك جورج بالاخر. تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. ميرسي لمارك البيطار، بكره عندنا موعد نحن وياك كمان. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. لحلوة لبنان سيدي مخلوف، وتضلوا بألف خير. باي باي.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي اليوم أطراف بلدتي عيتا الجبل وبرعشيت. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن هزة أرضية سجلت مساء أمس بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في البحر على بعد 60 كيلومترا تقريبا من منطقة صيدا. كتب النائب جورج عقيس على منصة أكس: لن تقبل القوات اللبنانية أن تحترق فئتون الحكومة، هناك من يريد إفشال القوات عمدا في ملف الطاقة لكسر كبريائها وتشويه صورتها بهدف مساواتها بمن سبقوها، لن نعطي هذه المتعة لأحد، ختم عقيس. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. سلام شكر الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان وسيادته ووحدة أراضيه. أدى التفجير الإسرائيلي ليلة أمس في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية شبعة والعرقوب. ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار، ما تسبب بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شتيلة. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أوضح في بيان أنه بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من توقيفه واعترف بارتكابه هذا الفعل، في وقت تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، توجه المدير العام للأمن العام على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة، حيث جهزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها. وباشرت المديرية العامة للأمن العام اعتبارا من تاريخ 21/9/26 استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية من دون الحاجة إلى حضورهم إلى لبنان. ينتخب المغاربة اليوم برلمانا جديدا يفرز حكومة لخمسة أعوام في انتخابات تطغى عليها قضايا القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية وسط تراجع تأثير الأحزاب السياسية، ويتنافس أكثر من 7000 مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب من أصل نحو 36 مليون مغربي لاختيار 395 نائبا. أخيرا قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، تستكمل أعمال التسفيت على جسر المديرج صعودا باتجاه ظهر البيدر، وتم تحويل السير إلى صوب

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و834 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و852 ألف ليرة، المازوت مليونين و823 ألف، والغاز مليون و249 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: امبارح وعدتكم انه عندي ضيف استثنائي اليوم والموضوع كمان شيء كتير مهم. ومش بالصدفة انه من يومين كان اليوم العالمي للسلام اللي بلشنا بالعالم كله نحتفل فيه من 1981 تحديدا من قبل الأمم المتحدة. يمكن اول ما نسمع كلمة سلام دغري بيجي ببالنا انه سلام مع شي بلد نحن على عداوة معه، بس مننسى انه الأهم السلام الداخلي، داخلي يعني بيننا وبين حالنا، والسلام بمجتمعنا اللي خصوصا إذا كان مثل لبنان مجتمع مركب وتعددي وفيه كتير جماعات ثقافية. فالسلام بده يبلش من الداخل، نرجع نفكر شو بدنا نعمل مع برا. وأنا كتير فرحانة أنه اليوم ضيفة بالاستوديو الباحث بالشرطة المجتمعية عن الوطن والمواطنة وكل ما يرتبط بهما، يعني أكيد موضوع السلام وتخطي الطائفية، يعني نضلنا محافظين على هويتنا الدينية بس نحن بخصوصيتها لقلنا، بس مع الآخر أكيد نعيش المواطنة. حضرة العميد سهيل كيلاني، واكيد مثل العاده خلال الحلقه المجال مفتوح لاي تعليق لاي سؤال ضيفي على 70 95 9 111. وانا بعد شوي رح اطرح عليكم سؤال بعد ما نكون قلعنا بالحلقه، وبهمني كتير اسمع اجاباتكم مثل العاده. هالتفاعل اساسي بكل الفرق مع عائلتكم. جنرال سهيل كيلاني، اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: اهلا وسهلا،
0: وبشكرك على تلبيتك دعوتنا.
1: شكرا لكم كمان،
0: وخصوصي انه النشاطات اللي عم تعملوها وحضرتك على الصعيد الشخصي، يعني فيني اقول كمفكر ككاتب كباحث شيء كتير مهم خصوصي لوطن مثل لبنان. نحن هدفنا الاساسي شو؟ نوصل لنعيش المواطنه بملئه، والمواطنه بملئه في إلها خلينا نقول عده مرتكزات وشروط. بس بدي بلش معك بنقطه مهمه، لانه كان عندك ورشه عمل او عندك ورشه عمل رح تحكوا عن السلوكيات لا اجتماعيه.
1: نعم.
0: لفتني كتير العنوان، شو السلوك اللا اجتماعي إذا بدنا نعرفه واللي بنعتبره خطر على المجتمع مش بس تصرف شخصي؟
1: السلوك اللا اجتماعي هو تصرفات بالأساس بتبلش فردية، خارجة عن المألوف، خارجة عن يعني عن تقبل المجتمع لإلها، بس بنفس الوقت بتشكل خطر على الآخر بالمجتمع. الآخر بيحس نتيجتها بيحس في نوع من التهديد تجاهه. هي سلوكيات فردية، بس للأسف كمان من خلال الخبرة المهنية يتبين أنه بتنتقل بالعدوى بين الأشخاص اللي عندهم نفس العقلية أو نفس الثقافة، فبتتحول من سلوكيات فردية لسلوكيات
0: جماعية كمان.
1: خطرة أنه هي من الأسباب الرئيسية يعني لانتشار الفوضى للشجار، يعني بتأثر على الأمن اليومي. هيدي مشكلتها، بما أنه مرفوضة من الآخرين بتبلش الآخر يشعر بالتهديد من هالتصرفات هيدي. والمشكلة فيها، في عنا مشكلة تانية موجودة، إنه بالقانون مش كل هالتصرفات
0: وارد ذكرى،
1: وبالتالي في أنواع من القانون ما بي يعني قانون العقوبات ما بيشملها، وبالتالي هون لازم يكون في كمان تنسيق بين القضاء وبين هيئة إنفاذ القانون. هيدي
0: يعني حطينا أصبع الجرح بموضوع بده ورشة عمل الهيئة.
1: طبعا.
0: جنرال، بس بدي استوضح منك نقطة، قلت لي أنه تصرف غير مألوف. طب يعني إذا كان تصرف خطر غير مألوف وبعدين صار مألوف، يعني ببطل سلوك لا اجتماعي؟
1: لا طبعا،
0: وخصوصي بس يصير في عدوى.
1: طبعا لا، بعد سلوك لا اجتماعي، بالعكس، لأنه النتيجة عم نحكي هلأ بالمعايير المعتمدة عالميا خصوصي أوروبيا،
0: تنشرح المفهوم.
1: النتيجة تبعيتها هي بيعتبروها ممر إلزامي، للسلوكيات الاجتماعية تعتبر ممر إلزامي نحو الجنوح.
0: أوكي.
1: طيب نحن المشكلة عنا
0: يعني ما في واحد فجأة بيصير مجرم، ببلش بسلوك معين
1: طبعا
0: بيكون خارج عن المألوف وبيتطور يمكن ليوصل للجريمة.
1: طبعا، بس نحن عنا بلبنان للأسف يعني نتيجة كتير ظروف صعبة عشناها وتراكمية، خلينا نقول سلم القيم تخلخل عند العالم، وبالتالي نحن تخطينا مسألة الجنوح بالسلوكيات الاجتماعية، وصلنا فيها لمستوى جريمة. يعني مثلا واحدة من السلوكيات اللا اجتماعية اللي ممكن نعتبرها هون بلبنان موجودة هي إطلاق النار بالهواء حزنا أو ابتهاجا.
0: أوكي
1: طيب، ما هيدي أساسا هيدي
0: هيدا سلوك لا اجتماعي،
1: هيدا هو سلوك لا اجتماعي، بس إذا بدنا نحطه بالتوصيف القانوني هيدا تخطى الجنوح.
0: بس هيدي وارد ذكرى بالقانون أنه ممنوعة
1: طبعا، لأنه تخطت الجنوح وصارت نوع من أنواع الجرم هيدا.
0: نعم.
1: وبالتالي هون الخطورة أنه نتعود أنه هالسلوك اللا اجتماعي تفشى
0: ما حدا يحاسب عليه بقى.
1: بالضبط، مع أنه هو تجاوز الجنوح صرنا بجرم يعاقب عليه القانون صراحة وبشكل واضح.
0: معلي أنا بدي استوضح منك كم نقطة قبل ما أروح على بقية هيك الأسئلة اللي بهمني أنه ضوي عليهم معك. لما تقلي تخلخل سلم القيم عند الناس، أصلا نحن كجماعات ثقافية مختلفة بوطن واحد، سلم القيم عندنا لا يشبه ذاته عند كل جماعة والتاني، صح ولا لا؟ ولا في قصص مشتركة شو ما عملنا؟
1: حكما في قصص مشتركة، حكما في قصص مشتركة، خصوصي بس نكون عم نحكي عن الدين. الدين مسألة كتير حساسة وبنفس الوقت مسألة كتير مهمة. نحن بالنهاية جزء من المجتمع الشرقي، بس نحكي مجتمع شرقي مش بس دول عربية، يعني بيمتد لجنوب شرق آسيا، للصين، لروسيا. الدين له تأثيره بكل نواحي المجتمع. حكما بس نكون قدام ديانتين مختلفتين، في اختلاف بالعقيدة، بس القيم الأخلاقية الإنسانية اللي منبثقة من هالديانتين هودي تقريبا واحدة. يعني أكيد ما في دين إلا بيرفض القتل، ما في دين إلا بيرفض كل شيء ممنوع.
0: المشكلة بتبلش بتفسيرات العقائد.
1: بالضبط.
0: طيب جنرال، بس تذكر ضيفي بالاستوديو الجنرال سهيل كيلاني، الباحث في الشرطة المجتمعية عن الوطن والمواطنة، وعم نبحث معه بموضوع السلوكيات اللا اجتماعية وكمان ارتباطها بالهوية الدينية. بعدين رح أوصل لهذه النقطة، بس بدي أطرح سؤال على المستمعين اللي بحب أنه يشاركنا، غير أنه إذا عندكم سؤال لضيفي وتحديدا عن الموضوع اللي عم نطرحه اليوم من السلوكيات اللا اجتماعية، كيف منصير نحن نحمي هيدي السلوكيات اللا اجتماعية نحن وعم نتخبى مرات تحت ستار الهوية الدينية، لأنه الهوية الدينية خط مقدس ونعتبر الآخر بيصير تهديد لألنا. في شي مرة حسيته أنه حدا عنده أو الآخر عنده سلوك هو معتبره عادي، أنتو بالنسبة لألكن هو تهديد شعرتوا فيه، أو العكس أنتو عندكم سلوك يومي بتعتبروه عادي الآخر شعره تهديد بالنسبة لألكن؟ أكيد على 70-959-111، ودايما المجال مفتوح لأي سؤال للجنرال سهيل كيلاني. هيدي السلوكيات اللا اجتماعية من وين بتجي؟ من التربية، من البيئة، من طريقة التعليم، من الخطاب العام، من التشنج الطائفي؟ وين ببلش السلوك اللا اجتماعي؟ ولا واحد يمكن عنده اضطرابات نفسية؟ ما بعرف.
1: الاضطرابات النفسية هي جزء بسيط من اللي ذكرتي.
0: نعم.
1: حكما الجو العام، يعني اللي بالمجتمع اللي عايش فيه الشخص اللي بتصدر عنه سلوكيات اجتماعية، أكتر شيء هو العامل المؤثر، الخطاب اللي سيد ضمن هالجماعة. في شغلة بس بدنا ننتبه عليها هون، انه صحيح الجماعة والخطاب العام والجو العام، البيئة الموجود فيها، الشخص اللي عم تصدر عنه السلوكيات اللا اجتماعية أثر فيه ووصله لهون، بس كمان السلوكيات اللا اجتماعية بتحمل نتيجتها الشخص اللي عم تصدر عنه فرديا.
0: يعني العلاقة مش تبادلية، يعني العلاقة بيأثر الفرد والمجتمع بيأثر على الفرد، يعني الفرد بيأثر على المجتمع والمجتمع بيأثر على الفرد.
1: طبعا ممكن يعني هي
0: عم تحكي انت عن التبعات يعني على الفرد اكتر من على المجتمع.
1: طبعا تبعات على الفرد اللي اقترف الفعل اكتر من المجتمع، بس ما بننكر انه المجتمع والبيئة اللي عايش فيها لهم تأثير والخطاب اللي عم يتلقى. وللأسف اللي من الامور اللي عززت السلوكيات اللا اجتماعية او تلقي هالخطاب هو السوشيال ميديا وإساءة استعمالها. يعني
0: خطاب الكراهية اللي انتشر،
1: خطاب الكراهية هيدي اللي كنت بدي أقولها من أبشع نتائج السلوكيات اللا اجتماعية، مش بس انه العنف، لا تخطينا العنف والتعصب، وصلنا لخطاب الكراهية بكل مفاعيله البشعة للأسف.
0: للأسف
1: أكيد الخطاب العام السائد ضمن البيئة اللي موجود فيها الشخص هي لها تأثيرها الأساسي.
0: يعني بيصير في نوع من غسل دماغ جنرال لا إرادي؟
1: إذا القصة على أوسع، إذا القصة على أوسع يعني محل من المحلات جماعة معينة سياسية أو دينية أو إلى آخره عندها أهداف معينة خارجة عن القانون أو خارجة عن المألوف، فعلا بيصير نوع من غسل الدماغ.
0: قبل ما أسمع رسالة من حنا على 7995911 بذكر أنه حيلا سؤال أو تعليق بتحبوا تطرحوه على ضيف الجنرال سهيل كيلاني. عم نحكي عن موضوع السلوكيات اللا اجتماعية وكيف مرات هي بتكون مشتركة حتى لو في هوية دينية مختلفة. وأنا عم بطرح سؤال، شي مرة حسيتوا في شي سلوك أو عادة أنتوا بتعتبروها شي كتير بالنسبة لإلكن طبيعي إنما الآخر بيعتبروا تهديد لإله، الآخر طبعا المختلف بالوطن؟ خليني اسمع رسالة. يلا
2: صباح الخير لك ولضيفك الكريم ولأسرة لبنان الحر ولمستمعينك. بس يسمعوا جبران بسيل هذا السلوك غير اجتماعي طبعا، يعني بتعودوا عليه. أنا ديب حكيت
0: يعني جنرال، بس نحكي خطاب عام، يعني خطاب ما بدي فوت بالسياسة لأن موضوعنا أهم بكتير من السياسة، بس لما نحكي خطاب عام يعني كمان خطاب الزعيم اللي بيأثر على الفرد وبيخليه يعمل سلوك لا اجتماعي.
1: طبعا خطاب الزعيم والخطاب الديني للأسف لهم تأثير قوي، لهم تأثير قوي.
0: يعني في حدا ممكن يستثمر مخصوص طبعاً بخطاب معين؟
1: طبعا، وأوقات حتى ما حنحكي ما بدي أنا عطول فضل أبعد عن المهاترات وعن التفاصيل والزويريب الضيقة، بس أوقات خلينا نسميها زلات لسان الزعيم أو رجل الدين خصوصي كل ما تعلى مرتبته بتأثر بتأجيج خطاب الكراهية أكتر.
0: نعم.
1: وهيدا نحن بدنا نوصل أنه نعرف كيف نكافحه للأسف.
0: نعم. طب لنحط كمان الأصبع على الجرح أكتر، وين بيصير الاختلاف بين الناس جنرال إن كان بالدين ولا بالطائفة ولا بالسياسة ولا بالثقافة؟ سلوك لا اجتماعي يهدد المواطنة.
1: سوري خلينا
0: يعني الاختلاف بين الناس بسلوكيات معينة إن كان بالثقافة إن كان بالدين إن كان بالسياسة، أي متى بيصير شيء خطر يهدد المواطنة؟ لما يكونوا مثلا بلش يصير عم يعمل مشاكل، ولا لما يكون عم يعمل انقسامات، ولا لما يكون بس فيه عنف؟
1: طبعا كلهم سوا، كلهم سوا. يعني وقتها بيتجوز حد معين خلينا نقول بكل هالنواحي هذه كان ثقافي ولا دين ولا خلينا نحكي مثلا ثقافي. الثقافي هي بين اللي طرحتيهم السياسي والدين والثقافي حكما الأهم، لأنه الثقافي هي اللي بتكون البنية الذهنية عند الإنسان وعلى أساسها بيصير في تراكم معرفي. هالتراكم المعرفي هو اللي بيصير يحكم تصرفاته.
0: نعم.
1: وبيصير بيتلقى على أساسه إن كان الخطاب السياسي ولا الخطاب الديني. ثقافة المجتمع أكيد
0: تلعب دور كتير كبير،
1: تلعب دور كتير كبير
0: خصوصي بس يكون مركب وتعددي مثل لبنان.
1: طبعا.
0: خلينا اسمع بعد رسالة من نعيم. لا شكله التفاعل جنرال معك اليوم قوي.
3: صباح الخير مدام إيلديكو.
0: صباح النور.
3: صباح الخير للعميد، الله يعطيكم ألف عافية. أنا بس بدي أسأل سؤال مدام.
0: نعم.
3: شمين بيحدد هالسلوك اللا اجتماعي؟ أي جماعة من الجماعات عندها سلوك يلي بلاقي له مبررات انطلاء من أمثلة عديدة؟ هل زواج القاصرات يعتبر سلوك لا اجتماعي؟ هل تعنيف المرأة يعتبر سلوك لا اجتماعي؟ لو عدنا إلى المجتمعات والجماعات الضيقة بنلاقي أن هناك مبررات، وهل هناك من إمكانية لتحويل السلوكيات التي نريدها اجتماعية إلى قوانين؟ يسعد صباحكم. نعيم جرجس.
0: شكرا لك نعيم. سؤال فلسفي عميق، إنه من يحدد هذه السلوكيات إنها لا اجتماعية؟
1: في القانون.
0: أوكي.
1: القانون، لأنه القانون بأي دولة بيعكس المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي الشعب بهالدولة هيدي بدولة متعددة مثل لبنان
0: حيدوا الأحوال الشخصية عن القانون العام وعطوا كل طائفة حقها يكون عندها أحوالها الشخصية
1: بالضبط. بس هيدي هون حتى على مستوى الطوائف ذاتها اللي انذكرت هيدي ناحية محدودة ومحصورة ببعض المجتمعات خلينا نقول بأقلية نسبيا بهالمجتمعات هيدي. أنا رح أعطي مثل بطريقة تانية
0: فضل جنرال.
1: من خلال التبادل الدولي بالشغل تبعنا سابقا مثلا بأستراليا شفت هونيك نفس المشكلة موجودة. ليش؟ لأنه في المهاجرين الحرية الدينية موجودة لأنه الحرية الدينية بالنهاية بالنسبة لدول ديمقراطية هي جزء من الديمقراطية حرية الفكر والمعتقد وبالتالي من ضمن القانون ملاقيين مخرج قانوني أو ما بدنا نسميها تسوية مخرج قانوني لهالأمور هيدي بيوازن بين قوانين الدولة وبين معتقد أو متطلبات المعتقد اللي بتنتمي لقلو هالجماعة وبالتالي مشي الأمور بشكل. بس الفرق أنه هونيك في قانون عم يحكم
0: وعم يطبقه
1: حكما عم نقول قانون عم يحكم يعني عم يطبق
0: صح
1: صحيح.
0: يعني هذه المشكلة نحن ناقصتنا بلبنان
1: بالصين مع أنه الصين مش مصنفة حسب المعايير العالمية صحيح. ديمقراطية بلوتو شيوعية أكثر
0: مية
1: وإن كان شيوعية مختلفة عن الشيوعية السوفيتية. بس حتى بالصين أنا تفاجأت في فوق 280 طائفة ومذهب في قانون بيحكم والصين دولة تبين أنه دولة فيدرالية.
0: طيب ونحن جينا كنا عم نعلم العالم ونحن بلد الرسالة وإذ منلاقي كل العالم وصل لنتيجة أفضل منا
1: للأسف هيدي اللي بنقولها عطول للأسف.
0: بدي أذكر المستمعين ضيفي بالاستوديو الباحث بالشرطة المجتمعية العميد سهيل كيلاني أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع كمان رسالة تانية قبل ما نكمل جنرال. لا في كتير رسائل بدي يمكن أطلب منك شيء هلا بآخر الحلقة.
4: أنا بصبحك بصبح ضيفي ستنا. أنا مثلا أخلاقت مسلم سني
0: نعم
4: بس التربية إلى حق. يعني أنا إذا حدا بيسألني بقول له أنا لبناني إذا سألني عن طوفتي بقول له مسلم سني. اليوم لازم الواحد اليوم بيكون منتمي لوطنه قبل كل شيء.
0: حلو
4: قبل كل شيء بيكون منتمي للبلد اللي هو عايش فيه للبلد اللي خلق فيه. أنا لبناني مسلم سني.
0: شكرا لك فادي بيحكينا دايما من طرابلس. خليني اسمع رسالة تانية.
2: صباح الخير هديك والله موضوع احلى موضوع هذا. قد ما بدك سلوكيات سيء قد ما بدك فيه بالمجتمع خاصة المجتمع اللبناني.
0: نعم
2: يا ستي بيبع مين لا عندهم عرس ولا عندهم حفلة بشوفيش مثلا الجيران الساعة 12 وحدة بالليل الموسيقى على الاخر ودق وزمامير
0: هذا لا اجتماعي
1: هذا سلوك لا اجتماعي
2: بين السكن بعد الساعة 12 تخفي الصوت تخلي الصوت لجوا وبرلولات وشو بدي ودبك وطبوله وهم ما بيكون في شيء مناسب يعني كله مش بيش إلا هالموسيقى على الآخر مضواية هالمولعة.
0: أنا بشاركك معاناتك الياس لأنه عنا إياها
2: كله مصيرت بصوتها بيقدر حدا لا فيكي تنامي لا فيكي كذا وبتحكيه مثل بعضها بقوله خي مبسوطين يعني خي كل يوم كل ما بك تعزوا يتعشوا بتحطوا الموسيقى والدوروا الشجد والرأس والدنيا هيدي من ضمن هيدي ابشع سلوكيات انا عندي اياها.
0: شكرا لك الياس انه عم تجاوبنا على السؤال
2: من اي شيء ثاني.
0: ايه شكرا انك جاوبت على السؤال. اذا في سلوكيات احنا بنعتبرها عاديه ولكن الاخر ممكن تكون تزعجه او حتى بتشكل له تهديد هيدا سلوك لا اجتماعي منه عنفي بس سلوك لا اجتماعي.
1: سلوك لا اجتماعي 100% يعني
0: في كثير اوجه
1: نبهني علي كان لازم هي اللي انا اعطيها مثل فعلا هيدي ظاهره منتشره وفي مثل شيء بيشبهها الصريخ والزعيق يعني بيكون مجموعة من الشباب أو
0: حتى بمطعم عام أو بمكان عام ما بتفرق معهم
1: بالضبط. هيدي من مظاهر السلوكيات الاجتماعية هون اللي عم نحكي عنه.
0: جنرال سهيل كيلاني بيقدر الإنسان يحافظ على هويته الدينية بشكل كامل مع خصوصيتها وبنفس الوقت يتجاوزها لما يبلش يتعامل مع الآخر كمواطن؟ وإذا مزبوط بيقدر شو بيعني هالشي عمليا؟ ودايما بركز على مجتمعنا اللبناني.
1: طبعا بيقدر لسبب
0: كيف؟
1: انه قبل كل شيء الدين بحد ذاته مثل ما قلنا من شوي هو هو مجموعه من القيم الاخلاقيه الانسانيه المبنيه على اساس القانون الكوني. يعني كان اسلاميا ولا مسيحيا بغض النظر عن الخلاف العقائدي الاساسي الطرفين عم يتطلعوا صوب اله متعالي او متسامي. اوكي الفكره بعدين حسب نظرته الخصوصيات المعتقد الديني هون اللي بتبقى بقى ضمن الطائفة أو الجماعة أو الإنسان بعلاقته الدينية أو بعلاقته الوجدانية
0: العمودية مع الله
1: مع الله. بس المشترك بيناتهم مثلا أنه اتنيناتهم عم يطلعوا نفس الإله. التعاليم ذاتها بتحكي على قيم مشتركة نفس القيم الهيدا يعني إنسانية الإنسان.
0: أنا مبارح حضرت لحلقتنا اليوم وحكيت عن الفرق بين البشر والناس كيف نخلق كلنا بشر صحيح. ونرتقي إلى الإنسانية ومرات منضلنا بشر للأسف فهيدي النقطة اللي عم تقولها أساسية
1: صحيح. فهون هيدي الناحية إنه حتى يعني من ضمن المشتركات بين الدين الإسلامي والمسيحي اللي هو أساس الديانتين الموجودين عندنا هون في عندك خلينا نقول إنسانية الإنسان. الإنسان هو اهتمام محور اهتمام هو أساس الديانتين يعني
0: كرامة الإنسان والأخوة وسيلة الأخوة الإنسانية ركزت على هالنقطة
1: بالضبط هي اللي آخر شيء عبرت عن هالناحية. بس وسيلة الأخوة الإنسانية ما أجت من فراغ
0: صحيح
1: أجت نتيجة تراكم علمي معرفي على مدى عقود من رجال الدين المفكرين المعتدلين وبالتالي إسلاميا كرمنا بني آدم أوكي؟ ومسيحيا خلقه الله على صورته ومثاله. هيدي من القيم الأخلاقية الإنسانية المشتركة بين الاثنين.
0: نعم.
1: على أساس هالقيم انحطت القوانين القوانين الوضعية يعني التشريعات والهيدا. هلا كمان على سيرة الاعتدال أنا رح أقولك مثلا الرجال الدين المعتدلين والمفكرين كيف بيطلعوا هالناحية.
0: مش لازم نكون عم نسميهم معتدلين جنرال لازم نكون نسميهم بس رجال دين وهديك بكونوا متطرفين لأنه الاعتدال هو الطبيعي
1: صحيح. هو السمة هو الطبيعية لرجل الدين بس للأسف مثل عطول في قلة قليلة بيكون أثر كتير قوي فمشان هيك صرنا للأسف مضطرين نحدد
0: نركز على هيدي الصفة
1: لأنه فإذا رجال الدين خلينا نقول بالمطلق
0: بالصفة الطبيعية
1: طبعا نعم. طبعا بيقولوا لك من حق الإنسان أن يبشر بدينه فيعرضه عرضا منطقيا سليما يقبل بلغة العقل أو يرفض. أوكي؟ لحديت هلأ كتير منيحة الخبرية يعني
0: ما في شيء بالإكراه
1: 100%
0: لهون ولهون
1: يعني هاي دي سوسيولوجيا اللي بنبلش فيها إذا بدنا سوسيولوجيا أكتر شيء بيقول لك التغيير الفعال بأي مجتمع من المجتمعات هو التغيير الهادي اللي بيبلش من القاعدة وبيطلع صعودا نحو القمة. طيب وقتا بيكون مثلا بهالحالة هايدي إنه حق كل إنسان يعني عم نعطيه حرية الفكر والمعتقد وبالتالي بس يفوت العقل والمنطق على الخط مشيت الأمور هون الثقافة صارت عم تشتغل دورة كما يجب. وقت بتخرج الأمور عن سيطرة العقل والمنطق أكيد من نوصل للفوضى اللي عشنا فيه.
0: بس بدك تلاقي الناس القدرة تحط الأمور على الطاولة بهذا الهدوء وبهذا المنطق وبهذا العقل مش يكون اللي عم يطغي هو خطاب التشنج وخطاب الطائفة وخطاب
1: الكراهية للأسف
0: مية. نعم. بس هون ما في نقطة خطرة قبل ما أسمع رسالة من ازدهار جنرال سهيل كيلاني. نحن عم نحكي عن شيء وسطي ما بين بين أنه منحافظ على الهوية الدينية بس اليوم عم نوصل على مجتمعات عم نطالب بإلغاء الهوية الدينية بدنا يمكن العلمنة المطلقة بدنا نصير مثل الغرب بمطارح معينة بوقت أنه إذا عشنا الهوية الدينية بحقيقتها بخصوصيتها لا تؤثر على الآخر ومش بحاجة لنلغيها أصلا.
1: طبعا لا تؤثر ومش بحاجة لنلغيها لسبب اللي حكيناه قبل أنه الدين هو قيم أخلاقية إنسانية. هلأ مفهوم العلمنة تعرفي في عليه خلاف وتحفظ مش مني أنا شخصيا من كتير عالم
0: من كتير المؤمنين
1: لسبب
0: كمان
1: لسبب أنه العلماني أساسا كمفهوم وكمفهوم انطلاقة بلش بأوروبا وتحديدا بعد الثورة الفرنسية نتيجة الاعتبارات اللي معروفة. كان مطلوب ما بعرف إذا في يقول من الغرب أو من اللي اكتسبوا ثقافة الغرب إنه إحنا نمشي بنفس الإيترينير أو نفس المسلك اللي
0: ناخد النهج ذاته.
1: طيب مظروف الاجتماعية السياسية الاقتصادية اللي عندنا كليا، برجع بقول نحن مجتمعات شرقية على امتدادة من المغرب تتوصل إلى روسيا، الدين له تأثيره بكل هالنواحي، والدين مش شغلة عاطلة، بالعكس نرجع بنأكد في قيم أخلاقية إنسانية كتير منيحة بتحدد الخير والشر وعلى أساسها بتحكم سلوكيات الإنسان. وقتا بيوصلوا لمرحلة، إذا عم نحكي بنرجع على قصة العلمانية، إذا عم طالما عم يحكوا أنه نعرف نفصل بين الدين كمعتقد وبين السلوكيات اليومية الخيرة تجاه أخينا في الإنسانية مش في المعتقد والدين، هيدي بتكون حققت هدف العلمانية والتقيت مع الدين.
0: وهذا مش غلط أبدا
1: طبعا. هيدي اللي بنتمنى
0: المثالة، هيدي المثالية
1: الإيدية يعني. من ميلة تاني وقتها بدهم يوصلوا لمرحلة إنه لا الدين شغلة عاطلة بدنا نضبه أو نحطه على جنب أو هيدا ونفرض العلمانية
0: خطورة،
1: مرجعنا على القمع، على الدكتاتورية،
0: على تهديد الآخر
1: بالضبط
0: مين ما كان يكون
1: بالضبط.
0: تعرف شغلة
1: إلغاء الآخر.
0: جنرال كيليني هلأ هيك مثل حسيت أنه بدي أقول شيء للمستمعين من خلال كل شيء عم نحكيه قبل ما أكمل الأسئلة، أنه اليوم أنت بتقدر كمواطن كإنسان تسبق إن كان زعيمك وإن كان رجل الدين وإن كان حيلا حدا، حتى السوشيال ميديا اللي اليوم سريعة بشكل مش طبيعي، كل شيء بتسمعه وبتحسه بيوترك وبيكرهك بالآخر، هيدا بعد عنه، وكل شيء بخليك هادي زيده. يعني أنت فيك تسبق هالأشخاص، مش ضروري تلحقهم تسمع لهم دايما.
1: طبعا
0: هاي شغلة كتير مهمة. خليني أسمع رسالة من ازدهار.
5: صباح الخير مدام عندكم. بالنسبة لسؤالك اليوم، يعني أنا بنظري بس يكون في لغة حوار بين الأشخاص اللي بيكونوا مختلفين دينيا بيكون في تقارب، ما بيكون في تباعد.
0: نعم،
5: لأنه الدين بيجمع ما بيفرق.
0: حلو،
5: ويعطيك العافية وشكرا لك.
0: في عندها رسالة تانية
5: بسمعها. حبيت أعمل إضافة مدام أديبو بالنسبة للدين، إنه نحن بس نجع هالدنيا بنجي كلنا مثل بعضنا، ما حدا بيجي مثلا يهودي ولا مسلم ولا مسيحي، بعدين الأهل هن اللي بيخلوه يصير هيك بعدين، والنهاية هي واحدة إنه الإنسان بياخد معه عمله مش بيتحاسب بالآخرة. إحنا هيك بالنسبة للمسلمين بقى، هاي هي كل القصة، ما أنا مستاهل يعني هالقد.
0: وليد سؤالك كتير حلو وكتير مهم، بس مش ضمن موضوعنا. يعني احنا اليوم عم نحكي عن كيف فينا نفصل هيك بين الهوية الدينية وخصوصيتها وبين المواطنة اللي مفروض الإنسان يعيشها، مع انه سؤالك كتير حلو، انا اكيد انه الجنرال بحب يجاوب عليه، بس هلا مش من ضمن موضوعنا عم نحكي عن كيف بيصنف المسلم. هيدا سؤال انا رح اسألك إياه بطريقة مختلفة.
1: طيب
0: اذا بدنا، بدك تجاوب شيء ولا بدك
1: ننطر؟
0: اذا بدنا عايش مشترك حقيقي، المشكلة بالهوية الدينية بحد ذاتها جنرال كيلاني، ولا بتحويل هالهوية من مصدر للانتماء والقيم لأداة لتصنيف الآخر والحكم عليه؟ وهيدا الشيء يمكن بيسأل سؤال وليد بطريقة غير مباشرة.
1: بالضبط بالضبط، هون المشكلة
0: إنه إذا الآخر مختلف صار غلط وأنا الصح والعكس.
1: لا لا طبعا لا، وهيدي يمكن أنا جاوبت عليها
0: بالأول
1: قبل، مرقت بطريقة من الطرق.
0: نعم،
1: حرية المعتقد الاختلاف بالعقايد، نرجع هيدي شغلة بين الإنسان وبين ربه.
0: يعني المشكلة إنه نحن عم نحاول التصنيف والحكم
1: طبعا،
0: مش هو مفروض بالأساس موجود. يعني إذا عرفنا نتعامل مع الموضوع من دون ما نحكم ونصنف،
1: المعيار برجع بأكد عليه مدى التزامي بإنسانيتي وبنظرتي للآخر بالناحية الإنسانية، مدى إنسانية الإنسان، يعني المدى اللي بيقدمه الإنسان أو الشيء اللي ممكن يقدمه للإنسان، خدمة بينفع بيصب بخدمة مجتمعه بخدمة وطنه وحتى مستوى خدمة البشرية. يعني خلينا نقولها بطريقة معاكسة، هالأطباء أو هالعلماء اللي قدروا يتوصلوا يكتشفوا هالأدوية أو وسائل العلاج،
0: كل شيء تطور وكل شيء بيخدم الإنسانية. نعم
1: أوكي، هاودي قديش فعلا نفعوا البشري، هاودي ممكن تلاقي منهم المسلم المسيحي اليهودي العلماني الملحد اللي بدك الوثني أوكي، بس بالنهاية شو ما كان يكون معتقده وقت عم يفكر هو عم يفكر كيف بده يخدم الإنسانية. يعني محل من المحلات التقى الفعل اللي عمله الإيجابي الخير اللي قدمه للإنسانية جمعاء بغض النظر لا أخوته بالإنسانية، بنرجع بأكد على هالفكرة أوكي، التقيت مع أي معتقد ديني. طيب هون كمان بنرجع على رجال الدين،
0: يعني بتصير المشكلة بمطرح تاني، إذا هن رفضوا هذه الإنسانية يعني مشكلتهم مش مشكلة تقدمها.
1: صح صح، والأكثر من هيك كل معظم رجال الدين بنرجع مشان نأكد المعتدلين يعني اللي هو هيك لازم يكونوا، والأقلية اللي هن في عندهم تطرف بمحل من المحلات، بيقول لك مين أنا حتى صنف الآخر. هيدي مش قد ما أكون على مستوى من خلينا نقول إذا بدي استعمل عطول لك الكارير بروفيسيونيل
0: دقيقة
1: المستوى الوظيفي، خلينا نقول بدي استعمل نفس الشيء في مخصنا بال
0: بتوصيف
1: بالرجال الدين والمؤسسات الدينية، قد ما يكون مستوى الوظيفي عالي بهيدا مش شغلته هو، ولا بيعتبر ولا أنه هو عنده السلطة يصنف العالم هيدا أو خير أو هيدا شر.
0: بس لما تدخل السياسة بيسمحوا لحالهم يصنفوا ويستثمروا بالسياسة،
1: للأسف بالسياسة وبغير السياسة. هلأ الشغلة الثانية الأهم أنا عطول هيدي لاحظتها كمان ومن خلال دراستي وثقافتي، خليني أسميها ثقافتي ما في قول دراستي بالبسيكولوجي، ببعض الاضطرابات النفسية في شيء بيقولوا انه هيدا عنده اضطراب نفسي بشيئ الانسان، يعني بيحوله لشيء تيكون مبرر انه يأذي.
0: اوكي
1: طيب، ما هون خطورتها هيدي كمان نفس الشيء وقت انا بدي صنف وقت بكون وقت بدي اقول هيدا كافر او استبيح دم هيدا او هيدا جرده من وطنيته او هيدا خاين،
0: بطل في انسانية لان في فوقية بالتعاتك عم شوفه بدونية للآخر
1: 100%. هون الخطورة اللي بتصير عم تهدد المجتمع ككل.
0: اين انتم ايها العاقلون حتى نفكر ونقعد مع بعضنا على نفس الطاولة ونعيش بهالبلد اللي عن جد حرام كيف عنا احلى مقدم. خليني اسمع كمان رسائل، لا والعاني معك الحلقة جنرال كيلين اليوم، خلينا نسمع.
6: بونجور مدام إلديكو، بونجور لإلك ولضيفك الكريم وللمستمعين. غياب الدولة وغياب القوانين هن اللي بوصلونا للانزعاج من السلوكيات عند الآخر وعند الفئة هي ذاتها. وبعطيك مثل، هلأ صار وقت من قريب يعني من جمعة جمعتين وقت اجتمع مجلس النيابة، ما بفهم أنا مثلا كيف دولة معتبرة حزب خارج عن القانون بيطلعوا نوابه بقلب مجلس النيابة بوجود الحكومة وبيدافعوا عن هيدا الحزب وبيتهجموا وبيستفزوا الآخر. لو الدولة حكمة بإيد من حديد وماشيين لقوانين بعتقد ما كان بيصير هيك، وهذا الشيء يعني بيمتد على كذا موضوع وكذا شيء عم بيصير للأسف. بس يكون في دولة وقانون بعتقد السلوكيات الاجتماعية بتمشي مثل ما هو لازم. نهارك سعيد. سوري مروان معك.
0: أهلا فيك يا مروان، بتوافقوا لمروان جنرال؟
1: ما بدي فوت
0: بدون ما نفوت بالتسميات، لو عم نطبق القانون كنت عم تقولها من الأول
1: بالضبط،
0: منخاف كثير من السلوكيات.
1: بس بدي أوضح شغلي، ما رأيت أنه الدولة بإيد بن حديد عم تضرب بإيد بن حديد أو بهالمعنى هيدا. لكن الأمن نخصوص إذا بنحكي مفهوم شرطة مجتمعية، الأمن منه أمن عسكري أو قوة، بس الأمن هو مجموعة، هو جو عام بيخلق الطمأنينة العامة والراحة العامة والسلام العامة للجميع. وبالتالي مشان هيك في سلوغان بالشرطة المجتمعية بيقول لك الشرطة المجتمعية شراكة في الأمن بين المواطن وبين
0: ايه بدي اسالك عنها بعد شوي، بس بدي اقول لا نعيم ولا وليد ولا الكل انه اليوم نحن مش عم نحكي بحلقه دينيه، والجنرال سهيل كيلاني منه رجل طبعاً. دين نحن عم نحكي بحلقه كيف نحن لازم نتجاوز او نحافظ على خصوصيه الهويه الدينيه، ومننا ننطلق الى المواطنه الحقيقيه، وعن جد نوقف نصنف بعضنا ونوقف نفوت بهيدي المهاترات. وبس تقول لك وليد انه بموضوع الكفر تحديدا بالقران الكريم التفسيرات مختلفه كتير، وحتى بقلب الدين الواحد ممكن تلاقي مذهب أو طائفة عم بتكفر الطائفة الثانية، وبالتالي ما فيك تعتبرها بس تجاه المسيحيين. أنا بس تأحكي ضميري أوكي، وهذا الموضوع مش هذا موضوعنا اليوم، جنك ما بدي حول الحلقة لمطرح تاني، بعد في كتير قصص بدي استفيد منك والوقت عم يخلص. جنرال بدك تضلك معي بعد الموجز، بدي كمل لأن في كتير أسئلة وأنا بعد عندي أسئلة، بدي كمل معك كل الحلقة معلي لأن الموضوع كتير أساسي ومهم. بتوافق؟
1: خلص.
0: يلا لأنه عندي هلأ 3 دقايق ونروح على الموجز، وبعد ما حكينا كل شيء بدنا نقوله. إذا بدنا نبني عيش مشترك حقيقي، شو الشيء اللي لازم نتفق عليه كلنا بغض النظر عن اختلاف هويتنا الدينية؟ لازم نتفق على القانون، لازم نتفق على المواطنة، على شيء تاني، على مجموعة أمور، على شو لازم نتفق ونتخطى هويتنا الدينية؟
1: القانون هو خلينا نقول السلطة اللي تحكم وبتنظم أمور العالم أو نعم. المواطنين
0: نعم.
1: وبس نقول قانون، مش بس سلطة قضائية، في عندك السلطة التنفيذية المتمثلة بالأجهزة الأمنية. في شغلة أهم أنا برأيي هي برجع بأكد عليها من أول حلقة، إذا لاحظتي على طول عم استعمل نفس التعبير، القيم الأخلاقية الإنسانية. ليش؟ لأنه بس يكون عندنا نحن قيم نابعة من الدين، الدين هو أول وأهم وأقوى وازع ذاتي عند الإنسان. وقتها بتكون هالقيم مكتسبة الإنسان متشربة بالبيت
0: تردعه
1: من أهله، هي أول وأهم عامل ردع. إذا عم نحكي عن مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي عم نعاني منها بالبلد هي الفساد، أول وأهم وازع
0: الدين والقيم الدينية.
1: والقيم الدينية اللي ثقافته ضعيفة أو بالمجتمع تبعيته ما فيها الرادع القوي، ساعتها هون بيفوت دور القانون
0: والتربية.
1: والتربية حكم عن التربية
0: بغض النظر إذا كانت بالدين، يمكن بالمدارس كمان.
1: بالضبط. وبالمدارس فكرة التربية فكرة كتير مهمة، يعني اسمها وزارة التربية والتعليم، وللأسف ما بعرف إذا لاحظتي نفس اللي لاحظته، المدرسة الرسمية وقتها انضرب دورة فعلا انضربت التربية، لأنه المدرسة الرسمية عم تعلم كانت القيم الوطنية الجامعة،
0: وعلى نفس البنك عم يقعدوا من مختلف الجامعات السقفية.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: يعني مزبوط، إذا بدك تضرب بلد تضرب له قطاعه التعليمي أول شيء، وهذا اللي عم بيصير عنا
1: 100%. أهمية التربية، أهمية التربية ما في حدا ينكرها ولا في حدا
0: نعم. خلينا أقرأ شيء من أبو جو، بيقول المشكلة بالانتماء الوطني وبالسلوكيات الشريك بالوطن. إذا عم نشعر إنه المشكلة بسلوكيات شريكنا بالوطن، يعني إحنا لشو بحاجة نصحح تتبطل في عنا هذا الشعور جنرال كيلاني؟
1: الحوار، في عنا شيء اسمه الحوار، الحوار الهادي العقلاني المنطقي.
0: يعني أنا بدي أفهم كيف حضرتك بتفكر، وحضرتك بدك تفهم كيف أنا بفكر.
1: بالضبط، كسلوكيات
0: وكاختلاف ديني بين شخص وتاني.
1: هاي دي شغلة. الشغلة التانية، في عندك إذا بنحكي ديني يعني تنفهم الآخر مضبوط. في شيء بيسموه التثاقف بين الجماعات. أنا أفهم هو كيف بيفكر، شو الخلفية الفكرية اللي منطلق منها، لأي درجة بتصرفاته ببعض المحلات أو تصرفاتي ببعض المحلات عم تشكل إزعاج متبادل أو تهديد للآخر. بس وقت أنا بفهم حقيقة معتقده أو الفكر الثقافي اللي بينتمي له، على القليل اللي بقدر لقيله، يعني مجرد ما فهمت للسيستم، فهمت السيستم، بعرف كيف اتعامل مع هالسيستم واتعايش أنا وياه على قاعدة احترام الآخر، يعني تقبل الآخر قيمة مطلقة بحد ذاته.
0: بدي اتعرف عليه، ما بعرف بتوافقني بهالمثل قبل ما اروح على الموجز، انه انا اذا جاري بالبناية بشوفه كل يوم عابس بقول هذا ما بنحكى معه وتقيل الدم وما ادري شو، بعد فترة اذا بحكي معه بقول له مرحبا، بفوت بشوي على حياته الشخصية بلاقي يمكن عنده أزمة كتير كبيرة ببيته بيته أنجا له جلادي بيبتسم هو أحلى عالم. نفس الشيء الشريك الآخر إذا أنا ما اكتشفت شو حقيقة التفكير وشو عايش أي معركة يمكن عم بيخوض بهذا الوقت أو شو العقيدة تبعه له كيف بدي أتعامل
1: بالضبط معه. وهون كمان في ناحية من السلوكيات اليومية حتى نقدر نتعايش مع بعض ونفهم مع بعض، البعد عن السرديات وتجنب السرديات.
0: يلا بحكي عنا أكتر بعد الموجز بأنك رح تضل معنا.
1: يلا.
0: في كتير أسئلة وفي كتير مشاركات على 70-95-91-11 وسؤالك زياد رح أطرحه من بعد ما نخلص من الموجز والوقفة. بعت الكلمة لموجز الأخبار.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث سجلت أضرار جسيمة جراء التفجير الضخم في بلدة الخيام وعلقت الدروس في مدرسة مرج عيون الوطنية، كما واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة برعشيت. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل لإنهاء حالة الصراع وقرار بسط الدولة على كامل أراضيها يسجلان للعهد وللحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشكلتين: الأولى هي عدم تنفيذ هذين القرارين، والمشكلة الثانية أننا لا نستطيع اختزال كل سياسة البلد كسلطة تنفيذية بهذه النقطة فقط، وأن نغفل كل ما تبقى. بوعاصي، وعما يحكى عن إمكان استقالة وزير الطاقة والمياه جو الصدي، أكد لمنصة الدولة أنه حتى الساعة لم يجتمع تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية لبحث خطوة كهذه، مضيفا أن القوات اللبنانية حين تتبوأ أي منصب تتحمل المسؤولية، ولا يوجد في قاموسها كان بدنا وما خلونا. أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأنه في إطار الجهود الهادفة إلى حماية مجرى نهر الليطاني والحد من مخاطر النحر والانجراف والفيضانات، تعمل وزارة الطاقة والمياه على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، ويتضمن المشروع أعمال تنظيف وحفر للمجرى وإصلاح وتدعيم جانبي النهر وحماية الضفاف والمنشآت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الجسور والعبارات والمنشآت القائمة. أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك صيدا تمكنت في إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة التهريب والحد من ظاهرة تقليد البضائع من ضبط ما يزيد عن طن من الألبسة الأجنبية المقلدة والمهربة، إلى جانب كميات كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة، وذلك في عمليات ضبط نفذتها الشعبة. عملت عناصر الدفاع المدني على انتشار جثة فتى مجهول الهوية يقدر أنه في العقد الثاني من العمر من البحر قبالة منطقة الروشي. في أخبارنا الدولية، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن حسم ملف سلاح الفصائل مسألة وقت ولا مشكلة تحول دون استكمال حصره. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فإن حركة المرور كثيفة من الكارنتينا باتجاه نهر الموت وعلى أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك، كما والحركة كثيفة من ساحل علمة باتجاه صربة ومن أنطلياس باتجاه نهر الموت وعلى مستديرة العدلية، كما كثيفة أيضا على ساحة الدكوين والطرقات المؤدية إليها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

تحية لكل عم بتابعونا. جنرال سهيل كيلاني بشكرك مجددا انك كملت معنا الحلقة. حضرتك باحث بالشرطة المجتمعية تحديدا عن الوطن والمواطنة، لانه موضوعنا اليوم كتير هيك استثنائي وكتير في عنا اسئلة، بدي جرب انه مع حضرتك نجاوب قد ما بنقدر. زياد كان عم يسألك قبل الموجز انه فينا نعمل اصلاح بالمجتمع قبل

0: الدين، العنوان تبعوته دور الدين في الحد من في تعزيز المواطنة والحد من خطاب الكراهية،
1: على عكس ما الناس بتفكر،
0: على عكس ما الناس
1: ماشي عكس التيار يا جنرال.
0: اللي بده يدور على الحقيقة بده يدور بمحلات غير العالم ما رايحة، لأنه مطرح ما تكون الأكثرية ما عم يلاقوا شيء، لازم يلاقي يدور بمطرح تاني تيلاقي اللي بده إياه.
1: نعم نعم.
0: خطاب الكراهية هو أساسه تعصب، بس هو أعلى درجات التعصب، هو اللي بيحلل للعالم يعملوا كل خلينا نسميها المبيقات أو الأمور البشعة، بيستغلوا اسم الدين وبيستغلوا السياسة وبيستغلوا كل النواحي بالأمور السلبية اللي نتيجتها كتير بشعة على المجتمع.
1: نعم.
0: الفكرة اللي عندي لب الموضوع هي المؤسسات الدينية، وخصوصي المؤسسات الدينية اللي بيتبع لها كليات شريعة أو لاهوت.
1: نعم.
0: اللي عم تخرج رجال الدين.
1: نعم.
0: وحكما فينا نقول يعني إنه استعمل تعبير هني على أوتور، ما بدنا نشكك بأهميتهم،
1: عندهم المستوى المطلوب أكيد
0: طبعا. نعم. غير قصة التساؤف اللي حكينا عنها، إنه كل طرف يفهم الطرف الآخر حقيقة معتقده.
1: نعم.
0: إذا بنقدر نوصل، وهون هيدي اللي بدها مجهود مضني وشاق وطويل جدا، إذا بنقدر نوصل المؤسسات الدينية الموجودة عنا بلبنان بالبلد، وتحديدا من خلال الكليات الدينية اللي تابعة لها، نقدر نعمل مدونة قواعد سلوك خاصة برجال الدين. نوعية الخطاب اللي بده يتوجه للآخر هو نوعية الخطاب الهادئ والهادف نحو تعزيز القيم الأخلاقية الإنسانية، ونحو تعزيز المواطنة ومصالحة الدين مع المواطنة.
1: يعني بدك تحط شروط للمحاسبة إذا حدا تخطى.
0: أنا ما بحق لي حاسب.
1: لا هون عم تقترح نحط شروط مثلا، عم بستفسر.
0: مدونة قواعد سلوك،
1: ما منحد من الحرية، نحن بلد الحريات يعني. طيب. وكأنه عم قله للشخص أنه ما تعبر عن رأيك، بلكي كان رأيه.
0: لا، في عبر عن رأيه طبعا، مش معناتها ما يعبر عن رأيه، بس مدونة قواعد السلوك هدفها الأساسي الحد من التعصب. وتحديدا بأعلى درجاته اللي هي خطاب الكراهية، لأنه برجع بأكد علي أكتر شخص ممكن يأثر على الوعي الجماعي
1: رجل الدين،
0: رجل الدين يليه رجل السياسي، فما بالك إذا رجل السياسي استغل الدين
1: أو العكس.
0: أو العكس
1: مرات
0: بصير طبعًا.
1: في مصالح مشتركة ما بنعرف نحنا شو في وراها،
0: يعني
1: وراء الكواليس بيصير القصص اللي نحن ما بنعرفها.
0: إذا بدنا نحكي بهالهيدا بنعطي مثل مشان ما كمان نفوت
1: بالزواريب
0: بالعمي. ايه؟ بالمغليطات.
1: ما بدنا نفوت بالزواريب.
0: إذا بدنا نعطي المثل، إيه المثل، الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية السبب الرئيسي لأندية، أوكي بغض النظر عن التحضير الفكري الثقافي اللي صار قبل، بس هي السبب الرئيسي تبعيتها الحلف اللي كان قايم بين الكنيسة وبين الملكية.
1: نعم. السلطة في أمثلة كتير على كل حال. صحيح. نعطيها بالتاريخ. خليني أسمع رسالة من شارب الجنرال.
2: بونجور مدام ملك، بونجور للجميع، بونجور لغيفي. مدام ملك عم جرب تشبهوا بين الإسلام والمسيحية بالبعض.
1: لا
2: أنا برأيي، معلش رأيي المتواضع ومع احترامي لكل الطوائف لكل الأديان، بس إنه نحن ما بنشبه بعض نهائيا. يعني هني أول شغلة عندهم إياها، أول شغلة عندهم إياها، هن ما عم يعترفوا بمسيح، ما بيعترفوا بالمسيح. هن عندهم لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. يعني نحن منقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أول نقطة عنا إياها وأول نقطة عندهم إياها هن إنه نحن مسيحنا منه إله. يعني ما فيك أصلا ولا أي واحد بالمئة نقدر نشبه بعضنا ببعض. في كتير قصص تبعدنا عن
1: ما بعرف إذا يا شربل فهم موضوع الحلقة. إيه شربل،
2: قد ما تجربوا تتقربوا بينا وبينهم
1: فصعب
2: مستحيل.
1: في عندي شغلتين بدي أقول لك إياهم شربل، أكيد بترك المجال لجنرال إذا عنده أي تعليق. هيدي الحلقة لا عم بتشبه بين المسيحي والمسلم، ولا عم تعمل عم بتلاقي أوجه شبه بين العقيدتين ولا شيء. نحن عم نحكي موضوع الحلقة الأساسي بكل دين كيف لازم نستفيد منه تنتخطى هالهوية ونروح مع بعضنا إلى المواطنة لحتى يبطل في عنا هذا التوتر والتشنج وما حدا يقدر يجي يستغل الدين لا بالسياسة ولا بغيره ولا بالثقافة. هيدي النقطة الأساسية. تاني نقطة، إذا عم تقول عم تطلب منهم يعترفوا لك بمسيحك، ما أنت كمان ما بتعترف بنبيهم. إذا بدي يكون منصفة بدنا نطول بالنا شوي وبدنا نروق، لا بدي غير المسلم ولا المسلم بده يغير المسيحي. حلقتنا أعمق من هيك وأهم بكتير من هيك، ما تحجموها لمطرح معين ومختلف. قلت اللي عندي، تفضل جنرال.
0: بعتقد جاوبتي مدام إلديكو، بعتقد جاوبتي.
1: استوف الزيت نوعا ما، معلش. طيب جنرال مروان عم بيقول ما تسألني من أكون ولا عن طائفتي ومذهبي، اسألني إذا كنت إنسان. لما خلق الله الإنسان ما حط عجبينه اسم طائفة، ما صنفه بدفتر دين. نحن ما بينقصنا المزيد من الجدل والتحليل، بينقصنا نضج النفسي، العقل السليم اللي بيشوف بالناس بقلب واحد. أما بالنسبة للعيش المشترك في لبنان فهو كذب كبير، لأنه بعدنا عايشين التعصب بالأعمى بعيدا عن القواعد المتكافئة للقواعد العلمية والآراء الوطنية.
0: أول شيء من سؤال أو من التعليق بوافقوا عليه. تاني شيء ما فينا نقول كذبة كبيرة، لا أنا برفضها. فعلا بدنا بعد شغل كتير، ما في شك، بس عطول رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبتمنى انه هالحلقه تكون هي الخطوه الاولى ان شاء الله.
1: يعني بس خلينا نركز على موضوع
0: شلحنا البذره بالارض الخصبه الصالحه. وبعدين
1: على كل حال هيدي الاسئله كتير طبيعيه وشو بيقولوا ودليل صحه طبعا. يعني احنا بس نبلش نطرح اسئله شيء كتير منيح، وبكون عندنا هيدي الحريه انه عم بسال شخص معين السؤال اللي بدي اياه بكل انفتاح وبكل حريه. هذا شيء دليل ايجابي انا بشوفه، مش دليل سلبي ابدا.
0: طبعا 100%.
1: نعم جنرال سهيل كيلاني، لذكر حضرتك باحث بالشرطة المجتمعية. نعم. بسعيكم لتطبيق الشرطة المجتمعية، كيف ممكن ننتقل من مفهوم أنا بحمي جماعتي لمفهوم أنا بحمي المجتمع كله؟ يعني بدي من خلال خبرتك المهنية، خصوصا هون بدي أعمل إشارة أنه حضرتك تتعاون مع جمعية بولي برو.
0: صحيح.
1: بوجه تحية لرئيستها لوندا ساركيس، أنه
0: بتركزوا
1: على موضوع الشرطة المجتمعية وكيف ننتقل من حماية الطائفة أو الجماعة السقفية إلى حماية المجتمع بالمشتركات اللي عم نحكي عنها قبل شوي.
0: حكما ما في شيء بيحمي المجتمع بكافة مكوناته بكافة أفكاره المختلفة، عم نحكي بحرية الفكر والمعتقد وحرية الدين وإلى آخره.
1: نعم.
0: إلا الدولة. ممكن وخلال كمان اللي مرق على البلد للأسف من عقود طويلة جاوزت 50 سنة لحديت هلأ، كل تراكم الأحداث والحروب ومحل من المحلات جماعة معينة اضطرت تعمل نوع من الأمن الذاتي تتحمي حالها. بهالحالة خلينا نقول إذا في شيء بيهدد تهديد الكيان أو تهديد وجودي لهالجماعة، يمكن أنيا بلحظتها ممكن تعطي نتيجة أنا أحمي طائفتي أو جماعتي أو whatever شو ما كان يكونوا، بس على المدى البعيد ولا يمكن تكون. في كذا سبب.
1: ليهن؟
0: أول سبب مبدأ المشروعية.
1: يمكن بده يقطشنا مارك حتى نروح على أسعار المحروقات، نرجع منعدد الأسباب، بفتكر أحسن ما نقطش بعد أول سبب. خلينا نروح على أسعار المحروقات وترجع بتعدد لي الأسباب جنرال سهيل كيلاني.
0: إن شاء الله تكون عم تنزل مش عم تطلع.
1: لا أكيد كله عم يطلع.
3: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
7: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 834 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 852 ألف ليرة، المازوت مليونين و 823 ألف، والغاز مليون و 249 ألف ليرة.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
8: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
9: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجع بتابع معكم اليوم الحلقة كتير استثنائية، وبرجع بجدد شكري لك جنرال سهيل كيلاني الباحث بالشرطة المجتمعية انه بقيت معنا كل الحلقة، لان فعلا الحلقة هيك حامية مثل ما بقولوا والعاني، وفي كتير اسئلة وفي كتير مشاركات. بس حتى ما يكون في حدا عم يفهم موضوع حلقتنا اليوم غلط، جنرال كيلاني منه رجل دين، ما عم نحكي بالفرق بين الاديان، ما عم نحكي عن اوجه الشبه بين الاديان ولا بالعقيدة، عم نركز نحن على الهوية الدينية، كيف يجب ان نحافظ على خصوصيتها ولكن نتخطاها باستخدام المشتركات الأخلاقية تنروح سوا على المواطنة السليمة. حلنا بقى بهالبلد التعددي، اختصرت الحلقة بجملة واحدة يا لطيف. طيب كنا عم نحكي نحن عن قصة الشرطة المجتمعية، وحكيتني انه بدك تعدد لي اسباب معينة، حتى بعد ما عطيتني امثلة عن الحرب اذا فينا نعدد الاسباب جنرال.
1: فاذا اول سبب قلنا انه ممكن حماية، انا احمي جماعتي او
0: الأمن الذاتي مثلاً. أوكي.
1: مرحلة في تهديد وجودي للجماعة، مرحلة كتير آنية وصغيرة ممكن تمشي، بس أكتر من هيك لا. لأول سبب في شيء مبدأ اسمه المشروعية. المشروعية اللي هي من اختصاص أجهزة الدولة، مش بس الأجهزة الأمنية، أي إدارة من إدارات الدولة، يعني أي مستشفى قد ما تكون أهميته، المستشفى الخاص منه قادر يحط القوانين اللي بترعى وبتنظم مهنة الطب.
0: نعم.
1: بينما الدولة
0: قادرة،
1: هي اللي قادرة. نفس الشيء بالتربية، نفس الشيء بكل المؤسسات. الشغلة الثانية غير قصة المشروعية اللي هي بتعطي عندك برجع بشدد على الفكرة، منه أمن بوليسي ولا أمن قمعي ولا أمن عسكري، أمن مجتمعي بكافة نواحي ومظاهره للعموم. مشان هيك كافة
0: هذا لوحده بده حلقة، بدنا نرجع نعمل حلقة معك عن الشرطة المجتمعية.
1: يلا أنا جاهز.
0: نعم.
1: فبنرجع كمان هون لفكرة أنه كل أجهزة الدولة وبالتعاون مع المؤسسات الرديفة المتماثلة مع أجهزة الدولة عم نأمن حماية مجتمعية. الشغلة الثالثة بقصة الأمن الذاتي أو الاسمانية اللي أنا أحمي.
0: نعم.
1: على المدى البعيد بيتحول للأسف لاستغلال. أنا ضد، كنت سابقا ضد فكرة نظرية المؤامرة.
0: نعم. أنا مؤامرة. هلا غيرت رأيك.
1: مش غيرت رأيي،
0: بس شايفها بغير طريقة.
1: طبعا المؤامرة، لأنه ليش أي دولة خصوصي الدول العظمى عم تدور على مصالحها، وقتها بتلاقي مصلحتها من خلال هالجماعة الموجودة بأي دولة وكي بدها تستثمر فيها، أي دولة عم بحكيها، ما يروح بالكم على دولة معينة أو أي دولة. وبالتالي بس تنتهي المصلحة الدولية انتهيت الجماعة، اللي بيبقى مستمر هو
0: الدولة
1: حكمة.
0: نعم. طب بس بدي أقول أنه شربل عم بيوضح فكرته، مش عم بيقول أنه بده حدا يقتنع بأفكاره، بس عم بيقول أنه جوهر الخلاف واضح. أنا بشكرك كتير شربل على التوضيح وبحترمك، بتعرف ما بحترم كل المستمعين، بس بعد بدي أذكر بنقطة كلكم عم بتكرروها، أنه المسلم يكفر المسيحي وكأنه بس يكفر المسيحي. التكفير عم بيكون بين المذاهب بحد ذاتها، بين الطوائف بحد ذاتها، بين جماعات بتنتمي لنفس اللي يمكن التفسير ولنفس العقيدة، وبالتالي القصة مش مسيحي مسلم. إذا نحن عم نصورها على طول مسيحي مسلم، ما رح نقدر نعيش مع بعضنا بهالبلد مثل ما لازم نعيش مع بعضنا. وأنا دايما بركز على فكرة أنه بدنا نروق ونهدي النفوس.
1: طبعا.
0: شو بدكن أحسن من هيك؟ ضيفي عم بهدي النفوس قد ما يقدر، عم بجرب ينبش على المشتركات، بدل ما نروح نحن على الشيء اللي بيوترنا، خلينا نلاقي على نص الطريق.
1: طبعا. ومعلش خليني هون
0: وضح، أكيد تفضل.
1: على طول عم نحكي ويمكن وضحتي أكثر حتى للأسف أواد ضمن المذاهب، بس وقت عم نحكي برجع بأكد عليه، عندي يعنيتين مختلفتين، يعني عم نحكي بمعتقدين مختلفين، طبيعي ما يكون في تلاقي. ومع هيدا وكله برغم كل التباعد بين المعتقدين، أي معتقدين، ما حقلك مسلم مسيحي، ممكن يهودي وثني، ممكن يهودي إسلامي أو شو ما كان يكون، في عطول القيم الأخلاقية الإنسانية اللي هي مشتركة، اللي هي بتحكم السلوك الإنساني مثل ما تفضلتي وقلتي هيدي اللي عم ندور عليها.
0: هلا في شغله كمان ابسط من هيك، اذا انا فكره تربيت عليها ما خصها بالدين، اوكي، حيالله فكره من انا وصغيره مربيه عليها وصار عمري 40 سنه، بتقدر بسهوله تغير لي رايي فيها؟
1: طبعا لا،
0: ما احرج.
1: فما بالك بالدين،
0: فما بالك بالدين، يعني لا بدي غيرك ولا بدك تغيرني بالنهايه. خلينا نسمع رسائل من شادي.
2: بونجور، يعطيكم العافيه، تحيه للجميع. أنا شادي، حبيت أول شيء صبحكم.
0: نعم،
2: عن جديد.
0: شكرا.
2: بس في شيء أساسي للأسف، بعده رجال الدين عن العالم عن الشعب. إيه، وبنعيش بوئام وسلام.
0: هذا المقترح اللي كنا عم نحكي عنه الجنرال، بس بطريقة مختلفة.
2: النعرة الطائفية بين
0: عن الضوابط
2: أبناء البلد. إيه، مع الوقت بنوصل لمحل نكرع بعضنا لو نحن منحب بعضنا بالظاهر.
0: نعم.
2: وعفوا توضيح صغير، بعتذر. رجال الدين المقصد ما يتدخلوا بالعالم، يكتفوا بالدين، لأنه الشعب بخبرة. أنا عمري 52 سنة،
0: بخبرتي
2: كنت أقعد أنا وجاري المسلم ولا مرة افتح موضوع ديني، نفتح موضوع محبة وعلاقات بين بعض مبنية على المحبة وعلى التسامح وعلى كل واحد عنده دينه. بس توصل عمور البلد كنا كلنا نوقف يد وحدة، وللأسف أنا برأيي هودي رجال الدين هن اللي خربوه من طائفتين أو من كل الطوائف.
0: شكرا لك شادي، تفضل جنرال.
1: هون بدي خالف الرأي تماما، وراح أعطي مثل ما في يقول أنا عشته بس متأكد منه من خلال المقابلة المباشرة، خلينا نقول مع الكبار اللي عايش.
0: بأي فكرة تحديدا بدك تخالفه؟
1: قصة رجال الدين.
0: نعم،
1: قصة رجال الدين. نحن عم نحكي عن الدور الإيجابي اللي ممكن يلعبه الدين، أكيد من خلال رجاله، لأنه الدين بالنهاية في مثل ما في حكيم،
0: هذا مجتمع بحد ذاته.
1: طيب، بعكار، وأكيد في كمان موثق اللي عم بحكي من خلال مستندات كتب، يعني تفرغت هالمستندات ببعض الكتب، بين الدار الإفتاء بعكار وبين المطرانية الأرثوذكسية بعكار. قديما، لأن وسائل التواصل والمواصلات كانت كتير صعبة، وهيدي بقيت نوع من التقليد.
0: نعم.
1: خصوصي مثلا بالدين المسيحي، قصص الإرث والمش
0: مختلفة كليا
1: ومش موجودة أوقات، يعني بتفاصيلها اللي موجودة بالدين.
0: صحيح.
1: هيدي أنا كمان شفتها، عشتها وشفتها مباشرة. ياما ويجوا ناس من الطائفة الأرثوذكسية الكريمة عند رجال الدين المسلمين تيلي يقولون حلول لمشاكل الإرث،
0: لأنه في فتاوى حيث ما عندهم هن.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: بالضبط، وكانت تعطي نتيجة، عم تعطي نتيجة كتير إيجابية على مستوى المجتمع.
0: مش هيك ركزت من الأول على الاعتدال وعدم استغلال الدين، بالعكس.
1: بالضبط.
0: تركيز على المشتركات.
1: بالضبط. وسابقا يبقى مثلا مطران عكار الأرثوذكسي، عكار منطقة كتير متداخلة بين بعضها سكانيا ومن مختلف المذاهب والطوائف.
0: نعم.
1: فيبقوا المسلمين اللي قريبين من المطرانية منهم قادرين يروحوا عند المفتي أو المشايخ ياخذوا كمان تفاصيل دينهم أو الأحكام الدينية من المطران، والمطران كان يأكد عليهم ويركز عليهم، التزموا بتعاليم الدينية تبعيتكم ومارسوا الشعائر الدينية تبعيتكم. فهون هيدا مثال كتير إيجابي ومشرق بلبنان عشناه، وللأسف عم نحكي بالفترة القديمة كيف وقتها تخلينا عنها، شوفوا لوين وصلنا. وقتها كانت موجودة، شو كانت نتيجتها الإيجابية على المجتمع؟
0: أقول حال حتى اليوم في رجال دين قديسين، وأكيد
1: طبعاً
0: لو ما بتخ يعني الخلية تخربت مثل ما بيقولوا.
1: 100%.
0: بس كمان من هون يمكن اقتراحك المدونة
1: لكون
0: في قواعد سلوكية.
1: بالضبط.
0: هاي شغلة كمان كتير مهمة. خلينا نسمع رسالة من عصام قبل ما يغدرنا الوقت وبطل فيني اسمع رسائل.
3: بونجور، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: أنا مبارح وصفتك بالإنسان وأحلى إنسان.
0: شكرا لك.
3: وشغلة تانية بخصوص الدين، في أبونا بكنيسة مار نهرة فرن الشباك محل ما كنا.
0: نعم.
3: نزل عن المسبح وغمرني وبس كأنه بيعرفني من 100 سنة. حببني بالكنيسة، حببني بالقداس. اشياء هالقد بسيطة بتحببك بالدنيا كلها. يلا نهاركم حلو.
0: شكرا لك عصام، يعني بشكرك على الرسالة اللي اعطيتنا اياها لانه عم تختم لنا الحلقة باللي بلشناه. قديش سلوكيات بسيطة بتعمل فرق، ان كانت اجتماعية ولا لا اجتماعية. الاجتماعية بتعمل شيء ايجابي ولا اجتماعية
1: طبعا بتعمل شيء سلبي. كل الفرق اكيد.
0: اذا بدنا يعني اطلب منك هيك تعطينا مثل ما بعرف مش نصايح بس خليني اقول انه شو الحواجز اللي لازم نشيلها تنقدر نوصل الى عيش مشترك حقيقي. ابرز حاجزين يمكن جنرال كيلاني.
1: ما بعرف شو بدي أقولك، بس تنوصل لعيش مشترك حكينا عن كمان القانون ودور القانون. أنا اللي بطلبه من العالم كله إذا فينا نتأيد بالقوانين. بعطيكي مثل، مثلا السير، تأيد بالقوانين أو حتى بالقيم الأخلاقية الإنسانية المشتركة هو مطلوب منه تتنظم العلاقة بين الناس ضمن المجتمع أو مختلفي الثقافات والتفكير ضمن نفس الوطن أو ضمن نفس المجتمع. غير أنه الالتزام الذاتي بالقوانين، وعلى فوق هي مش اسمه قوانين، اسمه نظام السير.
0: نعم،
1: نظام، في فضاء
0: نظام
1: مشترك،
0: شغل كبير،
1: يعني في علاقة مشتركة، في سلوكيات مشتركة لازم تكون بين الكل. إذا بنطلع بس نحن بطريقة تأييدنا بنظام السير للأسف بتفرجي نحن بحياتنا اليومية قديش بعاد عن السلوكيات الاجتماعية. أكيد ما عم بشمل الكل.
0: صحيح.
1: ونفس الشيء بقية الأنظمة والقوانين. مشان هيك أنا بقول اسمه نظام السير، التنظيم المدني، أوكي، نظام الغابات.
0: أهم من قانون، هذا نظام عام كامل.
1: بالضبط. حتى السجون اسمه نظام السجون، مش قانون السجون. أوكي. غير انه الالتزام بالقوانين هو مظهر حضاري، بس هو اللي عم ينظم العلاقة بين العالم وعم يحمي العالم من التجاوزات. بتكون مجرد ما بلشنا نحن الالتزام التلقائي بالقوانين بلشنا اول خطوة صحيحة بالابتعاد عن السلوك اللا اجتماعي والتوجه نحو المواطن.
0: نعم، بدي اشكرك كتير على حضورك معنا الباحث بالشرطة المجتمعية الجنرال سهيل كيلاني على هالحلقة، عن جد مهمة. ولو يمكن مش كتير عمق الفكرة تفعلنا معه بشكل جيد، بس هيك انا بس بدي اختم بفكرة صغيرة بس تا كل الاشخاص اللي يمكن عم يعترضوا على قصة المشتركات او على قصة الخلاف الجوهري بنفس الدين الواحد. بدي اعطي مثلين. الزواج مش متفقين عليه السنة والشيعة، وكل طائفة بتشوفه بطريقتها. العقيدة المريمية مش متفقين عليها الجماعات المسيحية والكنائس المسيحية كلها، وبالتالي بقلب الدين الواحد بقلب البيت الواحد نحن عنا خلافات. إذا بدنا نقضيها بس عم نتطلع على الخلاف وما عم نتطلع على المشتركات اللي ممكن تجمعنا حتى نقدر نكون مع بعض على الدنيا السلام. مشان هيك مثل دايما أنا بذكر كل قصتنا قرار ووعي، توعى وبتسقف حالك بتوصل لقرار لمصلحتك ولمصلحة مجتمعك. ما بتسقف حالك وما بتوعى وبتفكر بطريقة إيجابية رح توصل لقرار بضرك وبضر مجتمعك. بتوفقني
1: 100%.
0: شكرا كتير لك جنرال سهيل كيلاني. مارك بيطار شكرا لك رفقتنا، وشكرا لكل اللي تابعونا. بعتذر اني ما قدرت مرقت رسائلهم، بس اكيد لقائي بجدد معكم بكرة الساعة 10. الى اللقاء.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار 12:45 من لبنان الحر.

0: طال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة أرنون في قضاء النبطية ووادي زبقين في قضاء سور. انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في فندق فينيسيا بحضور شخصيات لبنانية وسورية. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أنه بعد اجتماع السبت ثمة اتجاه إلى إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء المقبل. في هذا الوقت قطع محتجون من سائقي الفانات العمومية طريق دهر البيدر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. أعلنت المديرية العامة للأمن العام اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717. فاصل ونواصل الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عن سعيه لتولي وزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية قادرة على تحمل المسؤولية كاملة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على دمج الفصائل وأسلحتها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة. أخيرا قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 3 آخرون في مدينة دربان في جنوب أفريقيا عندما اقتحم مجهولون مسلحون منزلا وأطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص كان بعضهم تحت مراقبة الشرطة بسبب الاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة.
1: هذا النداء الإنساني، المريض ساب الهبر في مستشفى المعونات في جبيل بحاجة إلى دم من فئة AB بوزيتيف. للتبرع على الاتصال على الرقم 70 786 483. نكرر الرقم 70 786 483.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
2: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي،
1: رفقتكم بتسعدنا.

0: حياة إلى معنا. تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا لقاء جديد عم جمعنا سوا، مستمرين معكم لغاية الساعة واحدة إلا التلت، فأهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي، بحياة كل امرأة حكاية، حكاية تعب، حكاية مسؤوليات وأحلام يمكن ما لقيت مساحة لتحققهم، وقدرات يمكن هي نفسها ما انتبهت إلها. تعرفوا دي بحاجة كل امرأة لحدا يسمع، يرفقها، يذكرها بقيمها وبالقدرات اللي موجودة عندها. لليوم أصدقائي رح نتعرف على لجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية، نتعرف على رسالتها، على حضورها، على القصص اللي عايشتها مع نساء من مناطق مختلفة. بسعدنا نرحب بمسؤولة الشؤون الإعلامية والإعلانية للجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية، باتريسيا شربل زايتر. أهلا وسهلا فيك، أول مرة بلبنان الحر، إن شاء الله ما تكون يعني مرة أخيرة. بس
1: شكرا، وأنا بدوري بوجه تحية لكل المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا فيك فاتريسيا. بعيدة عن المسؤولية اللي بدنا نحكي فيها مطولا تلت هالفترة، خبرينا عنك، يعني بدنا نعرف من حضرتك ليه حبيت تكون جزء من رعوية لجنة المرأة، شو اللي أخذك بهالمسار وليه اخترت هالمجال تحديدا؟
1: المرأة هي كائن ربنا خلقه بطريقة فيها حب، وخلقها لذاتها، خلقها لتكون عون وشريك للرجل، خلقها متساوية معه بالكرامة والطبيعة، أعطاها أقدس دور بأنها تشاركه بالخلق وتنقل الحياة. المرأة ربنا وقت وكلها الإنسان وخلقها وجمالها بكتير صفات وكتير فضائل وأطباع، هي قادرة تكون عم تعتني فيه، وقادرة تكون عم تخلي عالمنا في كتير حب وفي كتير عناية. ولبل أكتر من هيك، ربنا أعطى المرأة قدرات كتير خليها تكون مميزة وخلى عالمنا مميز. بالحقيقة أنا حبيت أن يكون بهيدي الجماعة لأنه هيدي الجماعة بتشبهني، جماعة بحس فيها وبتحس فيني، بنتشارك نفس الهموم ونفس التطلعات وكل الانتظارات والحاجات اللي عنا إياها، منحل أمورنا سوا، منسمع بعضنا، منفكر سوا، أنا بحس بالآخر والآخر بحس فيني. هيدا هو الانتماء للجماعة، هو أنك تكوني بمحل عم تحبي وتنحبي وتخدمي وتقدري تفيدي المجتمع والكنيسة. هالموهبة والطاقة اللي ربني عطاني إياها أنا عم بكون عم أخدم أو أشتغل فيها لأخدم غيري بشي خارج نطاق بيتي أو ذاتي، تكل هيدي النعم كون عم بستثمرها لخير وصالح خي الإنسان.
0: عن جد كتير حلو اللي عم تحكي وكتير تغنيت بالمرأة، ولكن هل كان في مواقف أو تجربة أو قناعة شخصية خلتك تشوف إنه المرأة فعلا بحاجة لمرافقة ولا احتضان؟ يعني حسب ما فهمنا من حضرتك انه كتير مأثرة وكتير المرأة عندك اياها بطريقة يعني مثل كأنه صورة ممنوع حدا يلمسها، فيها فضائل كتير. ما بعرف لأي مدى المستمعين قادرين يشوفوا اللي عم تشوفيه وقادرين يحسوا بكل شيء انت عم تقولي. يعني شو اكتر شيء بنقدر نقول اكتشفتيه عن المرأة من خلال قربك إلها؟
1: من دون شك في، أنا صار عندي قناعة شخصية أنه كل مرأة بحاجة عطول لمين يصغي لها ويحتويها ويخليها تحس بأهميتها وأهمية أنه نحن الرفاقة ونحن نحتضنها، لأنه المرأة بتعطي كتير وبتتحمل كتير من هموم العيلة والشغل، وهي وقت بتمر بظروف صعبة بتحتاج لمساحة آمنة، ما بيكون بدها شيء، بيكون بدها بس حدا يسمعها وحدا يحس فيها ويفكر فيها وما يحكم عليها. وهون نحن منساعدها ومنشجعها على أنها تكتشف قوتها ورسالتها ودورها. نحن بشغلنا مع المرأة منواجه كتير تحديات، ومنعرف أنه هي دوما بحاجة لحضن تتكل عليه، لحضن يسمع لها، لحضن يهتم فيها، ليعرف شو حقيقة مشاعرها وكيف بتقدر تواجه. نحن منساعدها أنها تقدر توقف على إجريها ونقويها، بس نحن اللي منعمله أنه منكون حدا منسمع لها، ما منحكم عليها، منعطيها الحضن الدافئ، الأمان، الحب، اللي هي بحاجة لإله، لأنه هي قوية بس بدها تعرف قوتها، بدها هي قوية بحد ذاتها لأنه ربنا عطاها هيدي القوة، ربنا وكلها أمر الإنسان، بدها بس ترجع تجمع حالها وتجمع هيدي القوة تبعها.
0: يعني بالنسبة لك في ترجمة معينة أكيد لكل الحالات اللي عم تشوفوها، يمكن إذا بدنا نحكي عن يعني تقريبا إذا أكتر شيء اكتشفتيه عن المرأة من خلال قربك لها، وإذا حدا من المستمعين اليوم هلا عم يسمعنا وعم يقول كيف شو بتعني لجنة رعوية المرأة وشو بتعمل وكيف تقدري تشرحي لنا إياها على الأرض؟ ما بعرف لأي مدى اليوم إنه في فرق بينه وبين جمعيات أخرى، مثلاً شو بتفرق لجنة رعوية المرأة من جمعية نسائية أو عن جمعية نسائية أو عن جمعية بتقدم مساعدات؟
1: لكل مرأة عم تسمعنا بحب إلا لجنة رعوية المرأة هي لجنة رسولية إرسالية تابعة للكنيسة، هدفها الأول والأساسي هو المرأة بكل أبعادها، وكل امرأة بكل الأعمار والمراحل الحياتية هي بتكون عم تحتضنها وتوعيها وتنشئها وتساعدها لتعرف وتكتشف قيمة حالها وتعرف دورها وتكتشف حدودها وواجباتها وكل أمور اللي بتهمها تتقدر تنمى وتتطور وتندش وتصير مفيدة أكتر وفعالة أكتر وغنية غنية بطريقة استثمارها لهالمواهب والقدرات اللي ربنا عطاها إياها، لأنه المرأة بحد ذاتها هي فعالة وين ما بتكون. هلأ بالنسبة لإلنا الفرق بينه وبين الجمعية أنه نحن لجنتنا بتشتغل مباشرة على الأرض وبتشتغل على عدة أبعاد لتخلي المرأة ترجع تتنشأ وتوعى لحقيقة الدورة وعمق رسالتها وتعرف شو هي واجباتها بهيدي الحياة.
0: أوكي. يعني إذا بدنا نحكي كمان لما بتقولوا إنكم بترافقوا المرأة ككيان متكامل، شو يعني هيدا الشيء بالحياة اليومية؟
1: نحن بلجنة المرأة، المرأة ما بتجي لعنا ولا بتطلب مساعدة، نحن تلقائياً منضم المرأة المتعلمة المش متعلمة، الفقيرة الغنية اللي عندها مشاكل واللي ما عندها، المطلقة المكرسة المجوزة العزبة من كل الأطياف، نساء بكل حياتهم الاجتماعية بيكونوا موجودين بقلب هيدي اللجنة وبيكونوا نواتها وبيكونوا دورها. هون بتجي اللجنة تساعدها تعرف إيمانها وتعيش هيدا الاختبار الإيماني وتعرف الله والكتاب المقدس وتعرف شو هي تعليم الكنيسة الاجتماعي وبتعلمها على حقيقة شو يعني دورها. مثلا بدي أعطيك مثال، مثلا المرأة الأم، نحنا بنشتغل معها لتوعى لأمومتها بطريقة نقدر تفيد فيها عائلتها وولادها يقدروا ينموا بطريقة سليمة بشفاعة أمنا مريم. هون المرأة منكون نحنا عم نساعدها لأنها تكتشف موهبتها وتقدر تتزين بالقيم والأخلاق اللي ربنا عطاها إياها وتقدر تحمل كلمة يسوع على الأرض. يعني بشكل عام لجنة رعوية المرأة بتساعد هيدي المرأة أنها تكتشف حالها وتكتشف مواهبها وتنميها تتصير هي منتجة ومنا عاوزة حدا يعطيها شيء، بتساعدها بكل شيء بحياتها إن كان روحي معنوي، بتوقفها أنها تقدر مواهب الروح القدس اللي عندها إياها تنعم فيها على الآخر.
0: طيب باتريسيا، من خلال احتكاككم بالنساء شو أكتر تحديات اللي لمستوها واللي عم تعاني منها المرأة؟ يعني أوقات بيكونوا بتبين المرأة قوية قدام الناس بس من جوا بتكون تعبانة، كمان هيدا النوع من النساء هل بتقدر توصلوا لإله؟
1: إذا بدك أكتر تحديات شفناها إنه المرأة متروكة لمصيرها، شفنا في كتير صعوبات عندها، في عندك البعد النفسي والحاجات النفسية وخصوصا إذا كان عندها صعوبات اقتصادية أو صعوبات اجتماعية أو حتى صعوبات مع أولادها. هذه كلها تحديات المرأة عم تعيشها كل يوم، وبتقاوم المجتمع على تضل عائلتها متماسكة، عم تجاهد كتير تتقوي حالها تتقوى أكتر من طاقتها، بالوقت اللي هي كتير ضعيفة عم تجمع قوة خارج أضعاف قوتها، مع أنه هي قوتها الداخلية كتير كبيرة، بس بتحس ضعيفة حالها لأما بتلاقي حدا ما يسمعها أو ما يفهمها أو ما بتلاقي حدا يساعدها. للمجتمع بيساعدها وللظروف وللوضع، والزيادة أنه ولادها عم يسافروا وعم تنترك لحالها، وفي نساء عم يعيشوا لحالهم، ولادهم كلهم صاروا برا. يعني في تحديات كتيرة، نحن دورنا هون نكون حدها ونسمع لها ونقويها.
2: يعني كيف ممكن تقدروا تساعدوا المرأة تكتشف قدراتها ومواهبها وتصدق قيمتها؟ وهل هون التمكين بالنسبة لكم هو أنه المرأة تاخد دور أكبر، أو قبل كل شيء لازم تعرف قيمة الدور اللي عندها؟
1: طبعا المرأة اليوم وجودها كتير مهم، واليوم عم تاخد دور كتير بالمجتمع بناء على توصيات من الحبر الأعظم، من الكاردينال مارا بشارة بطرس الراعي، ومن سيدنا يوسف السويف اللي هو الداعم الأكبر للمرأة، لأنه يؤمن بقدراتها ومواهبها، حتى أنه بيرفض يوقع تشكيل أي من اللجان والأوقاف من دون وجود وتمثيل للمرأة، لأنه بيعرف أنه المرأة قادرة تعمل تغيير محل ما هي موجودة، وهيدا التغيير بيكون للمنيح وبينمي أكتر وفعالية أكبر محل ما بتكون، لأنها قادرة وفعالة ومنتجة. بس أحيانا هي بدها تشجيع، وأنه ينعطالها الفرصة والمساحة لتعبر عن حالها، لأن أوقات كتيرة المرأة بيكون عندها قدرات كبيرة بس هي ما بتعرف، أو حطمت، أو ما حدا آمن فيها وبقدراتها. نحن هون من آمن فيها ومنوثق بمهاراتها وإحساسها، ومنشجعها لتكتشفها وتكتشف هيدي المواهب، ومنذكرها على طول فيها، ومنطلب نحن كمان مساعدتها. يعني التمكين بالنسبة لنا مش أنه المرأة تاخد دور أكبر أو منصب أعلى، التمكين هو أنه تعرف قيمة الدور اللي عندها أو لنعطالها، لأنه لما بتعرف قيمتها وبتآمن بفكرة وقدراتها بتصير قادرة تطور حالها وتاخد المبادرة وتكون مسؤولة واثقة من نفسها. يعني باختصار نحنا منخلي المرأة تعرف قيمة ذاتها وتكتشف موهبتها، وهيدا الدور اللي بيترجم على الأرض بحسب قدرة كل ست.
2: طيب حضور المرأة الفاعل مش مهم بس بعائلتها، إنما أيضا بالمجتمع والكنيسة، وحسب ما فهمنا من حضرتك أن اليوم الإمرأة ما عم تاخد المساحة اللي بتستاهلها، فكيف ممكن تترجم فكرة أنه المرأة منا بس مجرد موجودة، إنما هي فعلا شريكة وفاعلة؟
1: بالحقيقة المرأة عم تاخد اليوم مساحات، بس إسا بتقدر تاخد مساحات أكثر، لأنه حضورها ما لازم يكون حضور موجود وبس، إنما حضورها لازم يكون له صوت ودور وتأثير. يعني ما تكون متلقية أو منفذة، بل إنها تكون شريكة بالفكر وبالاقتراح وبالقرار. وأكيد الشراكة، نحن هون ما عم نقول منافسة مع الرجل، بل هي تكامل تظافر جهود لخدمة الإنسان والمجتمع.
2: تعرف كمان سمعنا وفهمنا من بداية الحلقة أنه أنتم ما بتنطروا المرأة تجي لعندكم، بل بتروحوا لعندها إن كان بالرعاية أو بالمناطق. يا ريت هيك بتحكينا عن سيدات كانوا بحاجة لمرافقة ودعم، كيف كان وضع سيدة من هالسيدات بالبداية، وشو عملت اللجنة تحديدا معهم وكيف رفعتهم؟
1: مظبوط، نحن دايما المرأة مش هي اللي بتجي لعندها، أو يمكن المرأة ما عندها القدرة أو الجرأة تطلب المرافقة منا نحنا، فنحنا منروح لعندها بالرعاية وبكل المناطق. عنا لجان كتيرة على صعيد ونطاق واسع وشامل لنحتضن أكبر عدد من السيدات ونكون حدهم. نحنا بس منسمع لهم من دون ما نحكم عليهم، ومنعطيهم مساحة يعبروا عن وجعهم وشو في داخلهم من قصص. نساء كتير عندها وجع وعندها ألم وعندها جروحات، مشان هيك سيدنا المطران يوسف السويف سامي الاحترام فكر بمحل من المحلات بناء على اقتراح المنسقة العامة السابقة السيدة كتر إصطفين، أنه يكون عندنا مركز إصغاء للنساء المجروحات الموجوعات اللي عندها خوف، وكيف منساعدها أنها تشفى من هيدا الخوف. وهيدا المشروع إذا الأراد مستقبلي عم نكون عم نشفي فيه أكبر عدد من النساء من كل هالجروحات ليكون عندهم مساحة للإصغاء والمرافقة والدعم بشكل أنه هن يقدروا يتخطوا هيدي الأزمة اللي فيهم. وحيكون عند هيدا المركز اسمه حدك. هلأ نحنا ما مننتظر كتير من التغيير أو تغيير الفجائي، إنما التغيير اللي منلمسه مش ضروري يكون يعني كتير على صعيد واسع، إنما يمكن يكون بتفصيل صغير.
2: صحيح،
1: هيدا التفصيل الصغير هو اللي بيعمل فرق مع الوقت،
2: لأنه بيعطي حافز كمان للشخص إنه يكتب
1: 100%، لأنه نحنا منشتغل على الجوهر، وهيدا الجوهر هو اللي بيساعدها بعدين تقدر تكفي.
2: طيب هل كان في نساء مثلا هيك تعرفت عليهم ما كانوا يؤمنوا بقدراتهم بفضل المواكبة اكتشفوا انه عندهم الموهبة والقدرة؟ واذا كمان في مثل لقصة لسيدة كانت منعزلة او فقدت الامل وقدرتوا تساعدوها ترجع تنفتح على الحياة من جديد؟
1: بفضل المرافقة كان عندنا قصص وحياة كتير عم تتغير. من القصص اللي شفناها انه في نساء بيكونوا بالبداية منغلقين على حالهم، مترددين او فاقدين الثقة بقدراتهم. اوقات بيكونوا مقتنعين انه ما عندهم شيء مميز يقدموه. مثلا في ست رحنا لعندها كانت مفكرة ومقتنعة انه هي ما عندها شيء تعطي، كانت تقلنا سوري انا ما فيني كون معكم، ما عندي شيء اعمله او اعطيه. بس لما فاتت لعنا على اللجان وحست بنوع معين انه هي موجودة، صارت تقول لا انا عندي شيء اعطيه، انا عندي دور وعندي قيمة. صارت تكتشف حالة، لان اللجنة بتساعدها انها تنمى بقلبها. ما بيكون فيها عمل فردي، بيكون فيها عمل متكامل، عمل جماعي. صارت تحس انه في مساهمة لها بمحل معين، يعني انا بقدر اعمل هيدا الشيء او هيدا الشيء هي بتقدر تعمله ونحن بنعطيها اياه. هون بتحس بالامان، بتحس بالجماعة، بتحس انه ما انا معزولة وانه عندها شيء قدمه. وكل هالنساء بيصيروا يفرحوا ويزهروا بهيدا الشيء اللي عم يعملوه، وهيدا الفرح الحقيقي.
2: يعني عطيتهم معنى لحياتهم. طيب شو أكتر قصة بتتذكريها وبتقولي كرميل هيك قصص نحنا موجودين؟
1: فعلا في قصة بتذكرها هلأ عم تمرق ببالي. كان في فترة امرأة ضلت وقت طويل شبه معزولة عن محيطها، كانت عم تمر بظروف خلتها تفقد ثقتها بحالها. كانت تقول أنا ما بعرف أعمل شيء وما عندي شيء أعمله بالحياة، حياتي ما ألا معنى. لما التقينا فيها وسألناها وسمعنا لها اكتشفنا عن جد انه هي بتعرف تعمل كروشيه وبتعمل قصص كتير حلوة. فبلشنا معها شوي شوي، شجعناها وأمنا لها المستلزمات المطلوبة لهي بلشت تكتشف هي قديش بتحب هيدي الهواية، اللي هلأ صارت هيدي الهواية صنعة لها ومصدر عيش، وهي كتير مبدعة فيها وعم تاخد كتير معارض وأشغال. وهذا الشيء زاد لها ثقتها بنفسها ورجع لها الحياة. وإنك تشوفي إنسان مدمر من جوا رجعت الفرحة لعيونه وقلبه رجع نبض من جديد وتفتح بعد حزن كبير، يعني بتقولي عن جد منيح اللي ربنا أنعم علينا أنه نكون موجودين ونعيش هيدا الفرح معه
2: وتأدوا هالرسالة. فاتريسيا بصراحة بصراحة لما بتقعدي مع امرأة وبتسمعي قصتها، هل بتكوني فقط عم تساعديها أم أحيانا هيك قصص علمتك قصص معينة بحي دروس معينة بالأحرى بالحياة وخلتك تتغيري بمجالات كتيرة؟
1: أكيد كل مرة بنقعد فيها مع امرأة نحنا كمان بنكون عم نتعلم منها، مش دوما هي اللي بتكون عم تتلقى، بالعكس نحنا كمان فينا نكون عم نتلقى من صبرها ومن إيمانها. في قصص بتخلينا نعيد النظر بأشياء كتيرة كنا مفكرينها بطريقة معينة، بس هي بتطلع غير الحقيقة غير الواقع.
2: صح،
1: في نساء رغم الظروف الصعبة اللي مروا فيها بيكون عطول عندهم إصرار وإيمان وقدرة على البدء من جديد. هذا الشيء بيترك أثر فينا أكيد، لأنه أوقات المرة بتعلمنا أنه القوة مش عطول بالصوت العالي أو بالمواجهة، أوقات القوة بالصبر بالمسامحة وبأنها تكمل رغم التعب. لهيك المرافقة بالنسبة إلنا هي طريق نمشي سوا، يمكن نحن نساعد المرأة تكتشف ذاتها، بس في نفس الوقت هي كمان بتترك فينا أثر، بحفزنا أو بيحفر شيء بقلبنا هيك، شيء حلو بيصير لقاء إنساني وحقيقي، لأنه لما منكون معه منكون عم نعطي وعم ناخد، نحن عم نتعلم ناخد محبة غير الحنان اللي نحن عم نعطيها إياه، عم ناخد محبة منا، محبة ورجاء. هيدا الأمل الموجود دوما من هون، أنت في شيء بداخلك بتحسيه هيك مثل نور، هيدا النور عم يرجع يولد من جديد، لأنه الألم عن جد بيولد رجاء وبيولد عطاء أكبر.
2: يعني عن جد شو حلوين هالكلمات، وقدي فيهم أبعاد، وقدي بحاجة الواحد يسمع ويعيشهم. عرفنا أنه 19 أيلول كان عندكم أو نظمت يوم تراثي برعاية وحضور المطران يوسف السويف سامي الاحترام. قبل ما نحكي، كان بالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة. طبعا قبل ما نحكي هيدا النهار، خلينا نعرف كيف ولدت فكرة التعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، شو لقيته عند الاتحاد العربي من إمكانيات أو اختصاصات ممكن تخدم عمل اللجنة.
1: هيدا التعاون اجا بتوجيه من سيدنا وتوزيع منه، وفق قناعة مشتركة بيننا وبين الاتحاد ليأكد انه المرأة الشمالية واللبنانية والكنيسة بروحانيتها الحاضنة بتلتقي مع الاتحاد بخبراته الأكاديمية والتخصصية لنحط سوا ايدينا ايد بايد مع الكنيسة اللي بتفتح على طول ايديها للمجتمع المدني المتخصص، ونأكد انه تمكين المرأة وحمايتها هو مسؤولية مشتركة. وهيدا الاختلاف بيخلق تعاون وبيجسد فكرة الانفتاح على المجتمع، انفتاح الكنيسة على المجتمع. سيدنا عنده رؤية بيرفض فيها الكيتو.
2: تفسر للمستمعين الكيتو شو مقصود فيها؟
1: طبعا الكيتو يعني بيرفض انه كل كومينيتي او كل طائفة تكون منغلقة على حالة، لهيك بيحب يفتح الطوائف على بعضهم، لأنه بهيدا الانفتاح الذهن الثقافي للمرأة بينمى وبينفتح على كل الخلفيات الثقافية والدينية، بيصير عندك تبادل خبرات وتبادل ثقافات وتقاليد، فبيصير عنا انكولتراسيون أو بما يسمى الانثقاف، وهيك بيصير في عنا صداقات من مختلف الديانات وبحل السلام.
2: طب وين بتلتقي الرسالة الرعوية مع التمكين المهني والاجتماعي؟
1: هني بيكملوا بعضهم، لأنه وقت بتشتغلي عمل رعوي عم تشتغلي بالمجتمع وللمجتمع. نحنا ناس عم تشتغل الرسالة بقلب العالم، مشان هيك هالرسالة اللي عم نعملها هي بتكمل المرأة. فمثلا الطبيبة بتعرف شو يعني أنها تكون طبيبة، على مثال يسوع المسيح الطبيب، بالقيم اللي بتتبناها بطريقة معالجتها للمرضى بتصير تفهم وتعرف انه هي ما عندها مهنة، هي عندها رسالة. الموظف بالبنك، المعلمة اللي بتشتغل اي مهنة بتصير تعملها بضمير، تعملها كأنه عندها عمل ربنا عطاها اياه، كأنه ربنا هو اللي حاضر، هو اللي عم يشتغله. مشان هيك بتعملها بطريقة بيكون فيها اتقان وحب اكتر، وبالتالي بتعطي ثمر اكتر.
2: طب هل هالتعاون ترجم بمشاريع عملية؟ شو نفذ حتى اليوم ونستفيد وشو كانت النتائج؟
1: أكيد هيدا تعاون ما كان مجرد عنوان أو لقاء بين جهتين، بل حاولنا نحوله من فكرة لخطوات عملية. من أبرز ثمار هيدا التعاون كان المعرض، واليوم التراثي من إيديا حكاية وطن، اللي بدأ كفكرة من المنسقة العامة لأبرشيطة طرابلس المارونية الدكتورة بوليت أيوب، بوجه لها تحية تقدير من القلب على تعبها وعلى المجهود اللي قامت فيه وعلى إيمانها. أهم شيء أنه هي آمنت بدور المرأة وآمنت بكل ست، وكيف أنه نحن نضوي عليها وعلى شغلها. فكانت النتائج عمل رعوي منظم من لجنة رعوية المرأة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، وهون حطينا كل الإمكانيات والخبرات والاختصاصات لنخلق مساحة تجمع المرأة بالتراث وبتعطي قيمة لشغل المرأة وإبداعها وإنتاجها.
2: اللي اخترتوا عنوان حكاية وطن وأيدي المرأة، شو بتخبرنا عن تعبها مواهبها وذكرتها كمان؟
1: هيدا العنوان اخترناه لأنه إيدين المرأة تحمل أكثر من مجرد منتص، تحمل تعبها، تحمل موهبتها، تحمل ذاكرتها وتفاصيل اللي تربت عليها ونقلتها من جيل لجيل. المرأة كانت وبتضل أهم شخص بيحمل التراث وبيورته. أوقات التراث ما بينتقل بالكتب، بل من الأم لبنتها ومن الست لأحفادها. أكيد ما بتكون بنفس الطريقة بنفس الوصفة، يعني بتكون شيء مختلف لأنه كل واحد عنده طريقته اللي بيغنيها بحبه بتفصيل صغير. هيدي القصص اللي منتعلمها هي بتضل تذكرنا بعادات جدودنا اللي منقدر نحنا بعدين نقدر نخبرها لأولادنا، وهيك بهالطريقة مصفي منربط الماضي بالحاضر بقلوب أولادنا، ومن هالمحبة منبني المستقبل.
2: والمعرض هل اقتصر فقط على بيع المنتجات أو كان فرصة للمرأة تكتشف أنه عندها قدرة وإبداع لازم ينشافه؟
1: بالمعرض صحيح أنه كان في عرض منتجات من شغل إيدين كل الستات بكل القطاعات لنبرز مواهبهم ونعطيهم مساحة يعبروا عن حالهم وأفكارهم. بس هو ما اختصر فقط على الحرفة والصناعة، بل لجانب هالإبداعات كان في عروض حية وفقرات من الشعر والدبكة اللبنانية ونشاطات للأطفال. هودي دخلناهم تتقدر المرأة تكون هي عم تشتغل هي ومرتاحة، لأنه بيكون ولادها حدا هي ما بتكون مرتاحة إذا كانوا بعاد عنا. وقت بتشوفهم مبسوطين هي بتكون مبسوطة،
2: يعني عمل كامل متكامل بكل الجوانب
1: 100%. وبالإضافة لهيدا الشيء كمان نظمنا مباراة من الزجل والأمثال وعملنا مسابقات مثل ما كانوا يعملوا قديما، يعني مين أطول زلغوطة، مين أسرع عجاب طبولة، مين بيلف ورق عنب أكتر. فكان في منافسة بين الستات كتير حلوة. هذه المنافسة هي عبارة عن ذكريات قديمة بذاكرتنا، ذاكرتنا الحية اللي كانت المرأة جزء أساسي فيها وقساها. ومن خلال هيدي الذكريات وهيدا التراث وهيدا المعرض كمان احنا كنا عم نقدم لها فرصة انه تبين إبداعاتها ونقدم لها نهار حلو ومميز، وكان التميز بوجود كل الستات وتعبهم معنا.
2: طيب هل في بعد قصة او موقف من هيدا النهار بقي معك لهلأ؟
1: يمكن أجمل شيء بهيدا النهار أنه كل قطعة كانت عم تحكي عن حالة
2: حلو.
1: كنت بتشوفي قصص نساء، يعني كل حرفة كل شغلة كل نموذج عنده قصة. قصة إيد كانت عم تقول أنا عندي شيء أقدمه، أنا عندي قدرة أني أترك أثر بقلب الآخر. وأحلى موقف وقت الستات هني نفسهم شافوا شو ردة فعل الناس الحلوة والإيجابية. هيدا التفاعل اللي صار بيناتهم لما هالستات شافوا هالمحبة بقلوب الطرف الآخر، عرفوا هني قيمة فنهم أو تحفتهم لدرجة أنه ما صدقوا اللي سمعوه، لأنه يمكن كانوا بيعتبروا أنه شغلهم مجرد شغلة عادية أو مهارة يمكن هني تعودوا يعملوها ببيتهم، ما بقى يعرفوا قيمتها أو جماليتها. لما شافوا اهتمام الناس وسؤالهم وأعجابهم ويفوتوا بالتفاصيل حسوا بالفخر بنفسهم وحسوا بالفخر
2: بتميزهم كمان
1: 100% بقيمة هيدا الشغل اللي عملوه، وانبسطوا لأنه هيدا الشغل انشافوا ونحب.
2: طيب باتريسيا كيف تضمنوا أنه من حكاية وطن ما يبقى مجرد حدث وانتهى؟ يعني شو معقول يكون في خطوات جاية لمواكبة السيدات؟
1: هدفنا من المعرض أنه المرأة ما تطلع من هيدا النهار ومع ذكرى حلوة وبس، بل تطلع وهي عارفة أنه في حدا مآمن بقدرتها ومتابع معها وما رح يتركها. ومن محبة الناس والأصداء الإيجابية والنجاح والفرح اللي حققوا هيدا المعرض، نتكل على ربنا وعلى ألهامات الروح القدس بكل الخطوات اللي جاية. رح يكون في إذا قررات دورات وورش عمل تدريبية لنسقل هيدي المهارات ونطور هيدي المواهب اللي كانت موجودة معنا، وكل حدا جديد بيحب ينضم لنا.
2: بأي مجالات رح تكون ورش العمل التدريبية؟
1: ورش العمل التدريبية حتكون بكل المجالات اللي بتساعد المرأة لأنها تطور نفسها وتزيد شغفها وإبداعها وتواكب هيدا التطور تتقدر توصل صوتها وصورة إنتاجها لأكبر عدد ممكن من الناس بطريقة حلوة وعملية. أكيد هون يعني حيكون في قصص خاصة بالتكنولوجيا والإعلان لنساعدها على صعيد أكبر.
2: طيب حضرتك كمسؤولة الشؤون الإعلامية والإعلانية للجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية، كيف بتشوفي دور الإعلام والإعلام بإبراز قضايا المرأة من دون ما تتحول قضية المرأة لمجرد صورة أو شعار؟ وده ممكن للإعلام أنه يعطي مساحة للمرأة المنتجة المتخصصة صاحبة المبادرة مش بس للمرأة كموضوع اجتماعي.
1: الأعلان عبر العلوم والتكنولوجيا وخصوصا بالوقت الحاضر بيلعب دور كتير كبير لأنه دوره هو يعرف الناس، هو ما بينقل بس قصتها وقصة شغلها وإنجازها، هو بيساعدها يوصل هالإبداع وهالموهبة لأسواق كبيرة وبيفتح لها فرص أكتر. يعني الإعلان ما بيكتفي أنه يحكي عن المرأة أو يعطيها منبر تحكي عن حالها، هو بيخليها إنجازها هو اللي يحكي عنها عبر كل شيء بتقدمه لأنه بيقدر يوصل لعدد كبير من الناس بقلب بيتهم، ما في وقت محدد، بينقل الصورة والصوت، وحتى أحيانا حتى بيقدر ينقل الأحساس من وراء هيدا الأحساس، أنت بتتخيل هيدا المنتج بين إيديك، فهو بيعطيها مساحة يقدر الآخر يشوف هيدا القدرات تبعها وإنجازاتها، وهيك هي من خلال هيدا الشيء بتواصل مع عدد أكبر من العالم لأنه صاروا يعرفوا فيها، وبتكبر هون فرصها بأنها تنمى وتزيد ثقتها من حالها أنها تطور نفسها وتزيد، والتفاعل بينها وبين الناس كمان بيخليها هي تفهم الآخر شو بده، تشتغل على هيدي النقطة وبيزيد إنتاجها وبيزيد مبيعها، وهيك بتأمن استمراريتها واستمرارية شغلها.
2: وإذا ارتاحت المرأة بيرتاح البيت كله
1: 100%، لأنه المرأة وقت بتكون متصالحة مع نفسها ومبسوطة ومرتاحة هيدا الفرح والسلام الداخلي اللي بتلاقيه بتعكسه على الآخر، بتعكس محبة وسلام وتنشئة صحيحة لبيتها ومحيطها ومجتمعها وكل حواليها.
2: صحيح. بالختام لمين بتحبي توجهي تحية شكر أو امتنان مثل ما بديك، أو إذا في عتب كمان معقول يكون في عندك عتب على حدا؟
1: لا بالعكس، نحن منحب الكل ومنشكر كل شخص آمن بهيدي الفكرة وساهم أنه تتحول من فكرة لواقع على الأرض، وبخص بالشكر صاحب السيادة سيدنا المطران يوسف السويف السامي الاحترام على دعمه وميكبته، وشكر كبير للمنسقة العامة الدكتورة بوليت أيوب على فكرة وعلى كل الجهد وعلى كل التعب اللي حطته بسبيل النهوض بالمرأة. بشكر كمان أعضاء اللجنة المركزية وكل المنسقات السابقات والحاليين والمندوبات والسيدات بكل لجن رعوية المرأة وكل الستات اللي حضروا لهيدا المعرض واجتمعوا وحطوا من فكرهم وزيتهم ومن جيبتهم لأنجاحه، وبشكر كل السيدات اللي أغنونا بحضورهم ومحبتهم، ومشكورة إذاعة لبنان الحر على هالمساحة الحلوة وعلى برنامجك الحلو. بنشكرك من قلبنا مدام جنى على اهتمامك بالمرأة وبقدراتها.
2: أهلا وسهلا فيك باتريسيا، كتير انبسطنا فيك. يمكن أجمل شيء بتتركه لجنة رعوية المرأة مش نشاط أو لقاء أو معرض، إنما امرأة اكتشفت قيمتها وآمنت بقدراتها وعرفت إنها لها دور صوت ومكان. من حكاية وطن لكل حكايات النساء بتبقى الرسالة إنه ممكن المرأة ما يكون تمكين المرأة ما يكون بالشعارات بل بمرافقة بالإصغاء وبإعطائها فرصة تكتشف فيها شو عندها من مواهب وقدرات. شكرا لك أنت، شكر كبير من قلبنا باتريسيا على هالمسيرة وعلى كل امرأة كنت حدا ورفقتيها. يمكن أجمل سؤال متركه لكل امرأة عم تسمعنا أنا تسأل نفسها شو الحكاية الحلوة اللي بعد ما اكتشفتها جواتها.
1: أنا كمان بدي أشكر كل الستات اللي آمنوا فينا واللي آمنوا بقدراتنا واللي قرروا أنه يحطوا مواهبهم قدام الناس لأنه هن الأساس بهيدي الحكاية. وشكراً للمستمعين، وأكيد معكم الحياة إلى معنا.
2: تسلمي مرسي إليك باتريسيا مرة جديدة، من إليك أهلا وسهلا فيك وعلى أمل يكون على لقاءات تانية مع حضرتك.
1: شكرا
2: باتريسيا. شرب الزعيتر مسؤولة الشؤون الإعلامية والإعلانية للجنة رعوية المرأة بأبي رشيد طرابلس المارونية. أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا لكل المستمعين وأيضا للزميل مارك البيتار. بجدد اللقاء بكرة إذا ربنا راد حوالى الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم.
3: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: بين الدبلوماسية الأممية وحسابات مصالح دول القرار فارق كبير، فأين لبنان من كل منها؟ وهل نحن أمام تأزم حكومي داخلي أم تصفية حسابات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي ميشيل توما. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحد.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنارد لوبوفيه ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية. بعض الأعمال الكوميدية كمان. بس اللي مميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة. تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان. والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم. إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار خلال افتتاح المنتدى اللبناني السوري للاستثمار على أنه يجب أن نترك أثقال الماضي خلفنا وأن نبني العلاقة على سيادة واستقرار البلدين، وقال يمكن لعلاقتنا أن تتجاوز التجارة التقليدية، ويمكن أن نستفيد من الخبرة اللبنانية، ويمكن للشركات اللبنانية أن تستفيد من السوق السوري ومن فرص الاستثمار. القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع أكد أن سوريا ولبنان ليس مجرد دولتين على الخريطة، بل هما جسد واحد وشريان جغرافي وتاريخي لا يتجزأ. أما وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط فقال نحن أمام فرصة لإرساء علاقات جديدة بين بلدينا أكثر وضوحا وتوازنا، وعلاقتنا الجديدة يجب أن تكون أقوى بالمؤسسات، ويجب أن ننتقل من معالجة المشاكل إلى صناعة الفرص. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طائرة تجارية إيرانية هبطت في الصين رغم تهديدات واشنطن بفرض عقوبات. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس مقتل المسؤول المالي في حركة حماس محمود أبو علوان في غارة على مدينة خان يونس. أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن روسيا هاجمت خلال الليل سفينة شحن في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل ربان، فيما تم إجلاء باقي طاقم السفينة التي اندلعت النيران على متنها قبل أن يتم السيطرة عليها. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقة برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 834 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 852 ألف ليرة، المازوت مليونين و 823 ألف، والغاز مليون و 249 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: بين الدبلوماسية الأممية وحسابات مصالح دول القرار، فارق كبير. فأين لبنان من كل منها؟ وهل نحن أمام تأزم حكومي داخلي أم تصفية حسابات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي ميشيل توما. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر، معي أنا كارلا أهوجي يلي بصرني أني استضيف فيها مدير موقع ليفن تايم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل توما. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا، مرحبا.
2: لبنان
3: الحر، أولا لكل فريق عمل
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ببيتك أستاذ ميشيل. لبنان بعده للأسف بخانة المراوحة، ويبدو أن الضبابية هي سيدة الموقف اليوم، والمشهدية السياسية والأمنية بعد بهذه الخانة. كل الدول اليوم بنيويورك، المجتمع الدولي يجتمع، ولكن ما جدوى هذا الاجتماع وما جدوى هذه الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي بنعملها نحن كل سنة طالما لا قرارات تنفيذية تصدر عنها؟
3: أولا ما لازم ننتظر قرارات من جمعية الأمم المتحدة، لأنه ما لها صلاحية تصدر قرارات، هي مشاورات. فبالتالي المهم بهالاجتماع السنوي، لأنه كل سنة بيقولون في الجمعية العمومية، المهم مش الجمعية العمومية بحد ذاتها، لكن المشاورات اللي بتتم بالكواليس واللقاءات الهامشية. هاللقاءات مهم يكون في بين بعض الزعماء ورؤساء الدول، نكون في لقاءات مباشرة واجتماعات مباشرة، خاصة بالنسبة للبنان. مثلا امبارح رئيس الحكومة شارك باجتماع قمة ضم كل دول الخليج، بالإضافة لمصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان، مع برئاسة رئيس ترامب. هيك اجتماعات مفيدة
2: من أي ناحية؟ يعني شو هي، يعني شو بنقدر نلمس من هذه الاجتماعات واقعيا على الأرض اليوم، وخصوصي بالأزمة اللي احنا فيها؟
3: هلأ مفيدة مش على صعيد القرارات، أكيد هيك اجتماع ما بيصدر عنه قرار، لكن بيصير في تداول لوجهات النظر مثل ما بيقولوا، وتبادل معلومات، تبادل انطباعات، وهذا شيء مهم. ومهم مثلا انه رئيس الحكومة مباشرة يكون مطلع مباشرة من رئيس ترامب عن توجهاته وآرائه واستراتيجيته، يسمعها منه مباشرة مش عن طريق بعض المسؤولين او بعض الإعلاميين او بعض الدبلوماسيين. فبالتالي هالمشاورات مفيدة، بس ما لازم، اكيد ما لازم ننتظر انه يكون في قرارات
2: تنفيذية أو إجراءات واضحة على الأرض،
3: لكن أنه لازم. مثلا صار اجتماع بين المسؤولين الأمريكان والوفد الإيراني، وهون كمان ما كان لازم ننتظر قرار معين يعني من هالاجتماع. صار في تبادل وجهات النظر، لكن مش ما بعتقد حسب المعلومات الأولية الاجتماع ما كان كتير مفيد.
2: ما كان مفيد، قالوا إيجابي وحازم. يعني في تقارير أمريكية تتحدث عن مواضيع إيجابية جدا، وأنه الرئيس الأمريكي يشيد بهكذا اجتماع، وعم بيقول أنه في صفقة بهذا الموضوع.
3: كم مرة الرئيس ترامب شخصيا والمسؤولين الأمريكان قالوا أنه اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لقاءات إيجابية، وصلنا لاتفاق وانتهت القصة، رح نسكر الملف وكذا. إذا بنذكر خلال هالسنتين يعني الأقلية شي 10-12 مرة تم إعلان إنه خلص، إنه تم الاتفاق ومضيوا أصلاً،
2: صح،
3: من من من كم شهر بحزيران بديوا اتفاق يعني.
2: يعني أنت تستبعد هذه الصفقة الذي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي والذي قال وأعطاها جدولة زمنية ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟
3: هلأ المطروح، خلينا نكون صريحين، المطروح استسلام من قبل إيران. هلأ إذا قبلت إيران تستسلم أو تنكون أداء، المطروح أنه إيران ترجع تصير دولة عادية.
2: هذا المطروح
3: مثل باقي الدول بالمنطقة، يعني بمعنى الآخر المطلوب أنه إيران توضع حد لسياستها التوسعية بكل منطقة الشرق الأوسط. هذا أولا. ثانيا مطلوب منها يوضعوا حد لبرنامجهم النووي والباليستي، وهذا شيء مش جديد، هذا الموضوع صار له أكثر من 20 سنة مطروح.
2: ولكن يطرح هذا بعنوان عريض، إنما بالتفاصيل فيه أخذوا يعني وعطى، ومش هالقد إنه انتهاء كلي للبرنامج النووي ولا للصواريخ الباليستية. كنا عم نتحدث عن تخصيب، عن تخصيب بدولة تانية، يعني كان في كتير تفاصيل يعني هي لينة إلى حد ما.
3: هل كل التفاصيل مطروحة من أكثر من 20 سنة؟ هذا الملف كله سوى الملف النووي والباليستي انطرح منذ 2003 2004 و2006. مجلس الأمن صوت، مجلس الأمن صوت يعني بموافقة الصين وروسيا، صوتوا على أول قرار كان شبه إنذار لإيران تتوضع حد لبرنامجها لتخصيب الإيرانيوم، خاصة تخصيب الإيرانيوم. بس طبعا النظام الإيراني ما اكترس، يعني ما اعتبر أنه هذا قرار من مجلس صادر عن مجلس الأمن كأنه
2: ورجعوا الدول الخمسة زائد واحد، ورجع اتفاق مع أوباما. مسار طويل للبرنامج النووي،
3: مسار طويل صار له أكثر من 20 سنة عم بيبحثوا نفس الموضوع.
2: عظيمة. هذا بيدل على شو أستاذ ميشيل؟
3: هذا بيدل على أنه النظام الإيراني ما عنده نية أبدا أنه يتنازل بشكل جدي، ما عنده نية أنه يوضع حد لبرنامج النووي، وما عنده نية أنه يوضع حد لسياستهم التوسعية.
2: والمقاربة الثانية تقول أنه بوجه هذا ما عنده النية النووية الإيرانية، في عدم قدرة دولية على حسم هذا الملف. يعني شفنا سنتين أمريكا ما عم تقدر تحسم ملف النووي الإيراني ولا الأهداف يلي وضعتها قبلها. كمان مثل ما ذكرت لي أستاذ ميشيل، أنه كمان مجتمع الدولي ككل لم يتمكن من حصر هذا الملف ومن حسمه. فإذا اليوم عم نحكي عن قوة إيرانية أكبر من الدول مجتمعتها؟
3: لا، خلينا، أنا قلتها مرة ما بعرف إذا قلتها هون، أنا بشبه الحرب الدائرة حاليا لمباراة فوتبول. واحد ما في يحكم عن مباراة الفوتبول بالدقيقة 35 أو بالدقيقة 40، بده ينتظر تخلص المباراة، مش بس بالدقيقة 90، بالدقيقة 90 مع الوقت الزايد
2: الإضافي.
3: نحن بعد ما وصلنا للدقيقة 90،
2: تكون على أيامنا، صار لنا كم سنة.
3: إذا بدنا نعمل مقارنة، إذا بدنا نقارن بين وضع إيران قبل 7 أكتوبر 2023 والوضع الحالي، شو خلينا نعمل مقارنة بين هالوضعين، ما في شك أبدا أنه وضع إيران حاليا، هن عم بيقولوها كل حال، أصعب وأخطر بالنسبة لهم من الوضع اللي كان سائد قبل. هيدا بالنسبة لإيران. إذا بدنا ناخد بالنسبة للأزرع الإيرانية، وضع حزب الله وضع الحالي، إذا بدنا نقارنه مع وضع حزب الله قبل 2023، ما في نسبة، مش بس على صعيد العسكري والأمني، حتى على صعيد السياسي. يعني ما لازم ننسى الحكومات اللي سبقت حكومة نواف سلام والحكومة اللي تألفت بعد انتخاب جوزيف عون. الحكومات السابقة كان حزب الله هو مسيطر مسيطر على قرار الحكومة، يعني بالمية بالمية، ما كان في مجال للبحث أبدا. بينما هلأ هو العكس، بالحكومة الحالية حزب الله أقلية، ما له
2: هذا الوزن السياسي،
3: ما له وزن سياسي داخل الحكومة، ما مش قادر أبدا يأثر على قرارات الحكومة، على القرار الحكومة.
2: ما هي بدي أقول لك أنه مجرد قرارات، ولكن إذا بدنا نحكي صحيح. عن التوازن، موازين القوى الفعلية ومحاكاة للواقع على الأرض، اليوم لا يمكن لأي قرار أن يتم تنفيذه أم يطبق على الأرض.
3: اليوم أوكي
2: بكرة
3: بس لازم هذا اللي عم بقوله أنا، أنه الأزمة ما انتهت.
2: طب ما انتهت
3: واللعبة ما انتهت بعد،
2: بس صار في تبدلات. لا
3: نعم
2: يعني صار في تبدلات بالموازين القوى،
3: حتى أمنيا وعسكريا وضع حزب الله بجنوب، على القليل بجنوب. ما انه قبل الحرب اللي هن بلشوا فيها بشباب 2 أذار من السنة 26، قبل كان وضع العسكري مرتاح أكثر 100% من الوضع الحالي،
2: ولكن لم ينتهوا بعد ما انتهوا
3: ضعفوا كتير ما في شك، ضعفوا كتير. حتى قبل هيك يعني في مسار، يعني في هالمسار مسار طويل، مسار تحجيم الدور الإيراني بالمنطقة وتحجيم الأزرع الإيرانية. هذا مسار بده وقت. يعني إذا ما نحكي شوية تاريخ، وقت ألمانيا النازية احتلت أوروبا، أدي أخذت معهم الحلفة مع الأمريكان والإنجليز والأسترالي والكندي والفرنسوي طي حرر أوروبا، أخذت معهم بالحرب العالمية الثانية 7 سنين. هون ما الأزمة ما انتهت، لكن إذا بدنا نقارن بين الوضع اللي كان سائد قبل الـ 23، شوف ما في نسبة. وهذا المسار مبلش بعهد ترامب الأول،
2: صحيح،
3: مع اغتيال قاسم سليماني.
2: مزبوط.
3: بلشت هيك.
2: طيب بس اليوم بس نرجع نطلع على هيدي الصورة كمان، إذا بدنا نطلع من 2023 حتى اليوم، ما بدي أرجع كتير لورا. كمان بعض المحللين عم بيشوف أنه كمان في تبدلات بموازين القوى الإقليمية اليوم لم تعد لصالح كلها، يعني كفة الميزان بالقوى ما بنوا كله لصالح إسرائيل وأمريكا. لو أنه ضعفت المحور الإيراني ضعف والأذرع ضعفه، ولكن اليوم عم بيصير فيه تبدلات بالمنطقة، الحرب الحوثية على السعودية الحوثية. اليوم السعودية بالرغم من كل هذه ما تناله من هذه الحرب، عم نشوفها عم ترجع تتمسك بهذا التحالف الثلاثي أو هذه الاستراتيجية الثلاثية الجديدة مع باكستان ومع كمان كل دول المنطقة عم تتريث. باب المندب عم يعمل أزمة، أوروبا متأزمة، صار فيها عدة عوامل عم تطرق على هذه المشهدية الإقليمية، ما عم بترجح كفة أمريكا وإسرائيل فقط.
3: إذا بناخد نظرة شاملة للموضوع، ماني موافق أنه ميزان القوى الحالي منه لمصلحة المعسكر الغربي، تنقول المعسكر الغربي لا، ميزان القوة بشكل هيك شامل، إذا بده يكون عنده واحد نظرة شاملة للموضوع، لا ميال أكثر للمعسكر الغربي. هلا في معارك أنية أنه طرف معين بيربحها والطرف تاني بيخسرها وبيتردد وما بيحسب المعركة، أوكي هيدي ضمن المسار العام. يعني لكن بعد ما انتهت أنه ما فينا نقول أنه إذا بكرة رئيس ترامب طلع قال أنه خلص أنا بعتبر أنه انتهت الحرب وانتهت الأزمة وأنا منسحب برجع على أمريكا، بالوضع الحالي بيكون عمليا ما حقق شيء. لكن ما
2: بيقدروا يحسموا، يعني أنت برأيك
3: الأمريكيين طبعا بيقدروا
2: يحسموا. طب ليه بعدنا لليوم ما قدرنا حسمنا ملف حزب الله وهو ذراع، وليس مش عم نحكي عن قوة إيران، حزب الله هو ذراع وهو يعني محدود جدا في هذه المعادلة، ولم يتم حسم هذا الملف ولا قدرة لا إسرائيلية ولا أمريكية على حسمه.
3: هلا لا قدرة إسرائيلية
2: ولا قدرة لبنانية كمان بطبيعة الحال.
3: هلا لا قدرة إسرائيلية مش أكيد إنه ما حققوا. يعني بجنوب الإسرائيلية كان شأنا أن أبينا أنه ضربوا الآلة العسكرية واللوجستية لحزب الله إلى حد بعيد يعني. أوكي. وحتى الجيش اللبناني في بعض الضباط عم بيأكدوا أنه لا بالعسكت أو من دون ما يكون في ضجة عنامية الجيش اللبناني عم بيحقق خطوات بجنوب انه دمر جزء من البنى التحتية لحزب الله بجنوب بس ما نعمل ضجة عنامية حول هالموضوع. فهذا شيء لازم نتأكد منه على كل حال لأن هذه مصادر من الجيش يعني. فبالتالي على الصعيد السياسي على الصعيد الوجود السياسي والمعنوي كم مرة حزب الله أو أوساط حزب الله وجهت نداءات لتحرك شعبي لإسقاط حكومة نواف سنان؟
2: واليوم عم نسمع عن تبديلات حكومية داخلية.
3: امبارح كان في نداء لتجمعات بحركة حريك بحجة إنه بدهم يعيدوا الطيران حركة الطيران بين بيروت وطهران. كان مفروض امبارح يتم التجمع بحركة حريك.
2: لم يتم.
3: حدا ما شفنا شيء ما عمليا أنا يمكن صار في تجمع صغير ومن سنة سنة وشوي كمان كان في نداء لتجمع كبير ببيروت بالسراي قدام السراي لإسقاط الحكومة. شو كان صار في تجمع صغير كانوا شيء 100-150 واحد. هيدي قوة حزب الله صعيد الشعبي والسياسي. كان قبل هالفترة كان
2: قمصان حزب
3: الله
2: كان لقمصان السود
3: وين بعدنا صرنا بعاد كتير عند قمصان السود. كان وقت قصة قمصان السود كان بكفي ان قمصان السود ينزل على الطريق هيك يعملوا بهوريت على الطريق تيسقطوا الحكومة. هلا ما
2: رح أوصل للملف الحكومي ولكن في تصاريح اليوم لرئيس للنائب محمد رعد سمعت ريتا بالأحرى يتحدث صراحة عن مجمل المواضيع ولكن يعني العناوين الثابتة بعدها ما زالت هي المقاومة باقية. ليه؟ يعني حط أنه نحن فعليا على الأرض في احتلال في مقاومة. هيدا أمر بديهي طالما في احتلال موجود في مقاومة. ولكن كان في شيء جدا كمان ملفت من خلال تصاريحه أنه إذا تحقق الانسحاب الإسرائيلي وكل المواضيع اللي عم نحكي عليها زاد جملة هيك وإذا صار تراجعت الحكومة عن التفاوض المباشر يعني هي هيدي النقطة مركزية ومحورية عند حزب الله يبدأ الحديث عن حصرية السلاح. منهم رافضين الفكرة في حال تحققت هذه الشروط. هي منطقية؟
3: أصلا مش أول مرة حزب الله بيقول أنه لازم نحكي بقصة السياسة الدفاعية. منا أيام رئيس ميشيل سليمان
2: ولكن هذا مش
3: أيام رئيس ميشيل سليمان مديو على وثيقة بعبدة
2: إعلان بعبدة
3: مديو وبعد جمعة تراجع عن الأمضة. فبالتالي هيدي استراتيجية هيدي بسميها استراتيجية خمينية لأنه مشروع الخميني مشروع توسعي. كيف كانت ألمانيا النازية بالحرب الثانية كانت ألمانيا النازية كان لها مشروع توسعي كان بلشت بوادر المشروع التوسعي قبل بداية الحرب الثانية. بلشت بوادر سنة 38 وقت اتفاق ميونيخ وقت منذ اتفاق ميونيخ أساس رئيس الوزراء ببريطانيا وبفرنسا تا يتجنبوا صدام مباشر مع الجيش النازي ويتجنبوا الحرب
2: عملوا هذا
3: تنازلوا أو سايروا هتلر بمشروع التوسع بتشيكوسلوفاكيا. كان عندهم مشروع التوسع بتشيكوسلوفاكيا قبلوا فيه وتنازلوا على أساس أنه يتجنبوا الحرب. بعد وقت طلع شيرشل قال أنه بين الـ الـ الـ الـ التنازل والذل والحرب اخترقتوا الذل والتنازل بس رح نوصل
2: للحرب
3: هيك صار. هذا اللي تقول انه المشروع الخميني هو مشروع ايديولوجي
2: صحيح
3: عميق مبني على نظرة كتير ضيقة للدين
2: عقائدية على ولاية دينية. الفقيه
3: مش بس عقائدية دينية مبنية على ولاية الفقيه. هيدي النظرة حتى ببعض الأوساط الدينية الشيعة خاصة بلبنان رفضينا ايه طبعا إمام محمد شمس الدين ومحمد حسين فضل الله حتى الإمام موسى الصدر كانوا رفضين النظرة اللي هي برزت قبل وصول خميني على طهران 1979 برزت النظرة وقت كان خميني بفرنسا سنة 78 وقبل حتى
2: وأنشئ حزب الله وقال وقالها صراحة السيد حسن نصر الله أنه نحن مشروعنا هو الدولة الإسلامية في لبنان هو امتداد الدولة الإسلامية كان عم بيقولوها هي بعقيدتهم ولكن إذا بدنا نترجمها سياسيا يعني نحن عم ناخدها حرفيا اليوم عم بيجوا بيقولوا لنا سياسيا أنه نحن هذا التحالف أو هذا التمدد هو ما يقرأ سياسيا على أنه تحالف الأقليات وليس هيمنة أو سيطرة. يعني ذكر اليوم النائب محمد رعد أنه نحن بس نحكي عن تحالفنا مع إيران نحن صحيح عنا امتداد تحالفي مع إيران عقائدة وما إلى ذلك ولكن لكل فصيل أو لكل إذا بدنا نسميه ذراع هو ما يراه لمصلحة بلده يعني هو مستقل بهذه القرارات بس في تحالف أقليات.
3: أولا إذا بدنا يحكوني عن تحالف أقليات كان عم بينطرح تحالف الأقليات وكان النظام العلوي بالحكم بسوريا مين الطرف اللي أكتر شيء ضرب النفوذ والنفوذ المسيحي بلبنان مش النظام السوري
2: بلا.
3: كيف أنا هذه قصة تحالف أقليات أول مرة سمعت فيها سنة 76 كانت بعد شاب يعني سنة 76 كان المرحوم إدوار صعب يعني كان رئيس تحرير الأوريان وجور كنا باللقاء معه أول مرة طرح انه تحالف اقليات بين المواينه والعلوي وتفاجأت ما فهمت مزبوط شو هذا الطرح فرجع تكرر هذا الطرف بعدين لكن عمليا في شخص محامي كبير اسمه جورج جبر توفى من كم سنه بس كان محامي كبير وكان عنده اتصالات واسعه مع الامميه الديمقراطيه المسيحيه على صعيد الدولي خاصة على صعيد الأوروبي هو وقتها قال لي النظام السوري هدفه ضرب المسيحية بلبنان لأنه بيعرف أنه المسيحية بلبنان هو سد منيع لامتداد نفوذهم بلبنان
2: للوجود ولا الدور المسيحي الفاعل وليس مجرد
3: الفاعل إذا هو قال لي إذا ضربوا دور الوجود المسيحي الفاعل بلبنان هذا شيء بمهل طريق انه يحاولوا يسيطروا على البلد
2: عظيم. طيب هلا
3: بالتالي نظرية تحالف الأقليات
2: يسقط بس اليوم اذا بدنا نحكي على الواقع واقع الارض اليوم عم نشوف صحيح في ضعف لحزب الله ولكن بعده موجود وصامد لا قدرة فعلية للدولة الرسمية على نزع سلاح حزب الله وكمان صارت جلية هذه المواضيع ما في تطبيق للقرارات الحكومية أبدا ولا في نية لتطبيقها حتى انتقلنا للحديث لما يعرف باحتواء السلاح شو يعني احتواء السلاح لوين بده يؤدي ومين بده يطبق هذا الاحتواء، ولا وهو على طريقة ربط النزاع اللي كان نشهده بالحكومات السابقة؟
3: لا، من هون أهمية هالإطار الثلاثي إن المضى بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. الدولة اللبنانية كان لها، والحكومة كان لها شجاعة سياسية كيف تتمضي هالإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا
2: بواسطة
3: لبال الرئيس عون. راح أبعد من هيك، قال أنه تنفيذ الإطار الثلاثي بمهد التنفيذ بمهد لاتفاق سنان بين لبنان وإسرائيل. المطروح اليوم هو اتفاقات سلام مع إسرائيل. الرئيس السوري أحمد شرع امبارح بنيويورك بخطابه قال إنه نحن هن إنه النظام السوري الجديد هدفه بناء سلام دائم بين سوريا وإسرائيل. النظام السابق كان عمليا عم بيفرض وضع هدنة كأمر واقع بين إسرائيل وسوريا على حساب لبنان. يعني عملية اللي كان عم بيصير مع النظام السوري السابق إنه بدل ما يكون في صدام مباشر بين إسرائيل وسوريا
2: عم بتكون الساحة اللبنانية،
3: نقلوا المعركة كلها على الساحة اللبنانية مثل ما عم تعمل إيران هلأ باليمن. إيران تتجنب صدام المباشر مع الولايات المتحدة، نقلوا المعركة لليمن
2: صحيح
3: ضد السعودية. فبالتالي عمليا جوابا على السؤال إنه كيف
2: بدنا نعمل بسلاح حزب الله،
3: سلاح حزب الله، هذا هدف المسار.
2: ولكن هذا المسار تفرمل. يعني اليوم عم نحكي اليوم ما في استئناف للتفاوض، عم نحط مواعيد شهر الجاي وما إلى ذلك، ولكن ما في مواعيد محددة. الكل هو رهن الانتخابات النصفية، كل المواعيد رهن الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية يلي هي يعني آخر هالشهرين. يعني نحن بعدنا بحالة جمود، لا بل أبعد من ذلك، في مخاوف عم بيتحدثوا عنا أنه إذا تم تفعيل المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيتوقف، ما بعد في لزوم.
3: أنا بشك إنه إذا في هلأ جمود، وما بعرف إذا في جمود، لأنه صار في اجتماع بين السفير اللبناني
2: بواشنطن
3: والسفير الإسرائيلي واللبناني، صار في اجتماع
2: ولكن
3: وفي مباحثات عن طريق الولايات المتحدة، فبالتالي هالمسار ما توقف.
2: ولكن ما له فعالية استاذ توما، يعني عم ينحكى انه مجرد انه مثل وقت مستقطع انه ايه احكوه، بس القرار والكلمة هي بالمفاوضات الامريكية الايرانية وليس بهذه المفاوضات.
3: المفاوضات الامريكية الايرانية اولا مني اكيد انه بدها توصل لنتيجة لحل وسط. اللي عم بيطرحه رئيس ترامب هو مشروع استسلام، هذا اللي عم بيقوله، هذا اللي عم بيقوله انه إذا إسرائيل إذا إيران قبلت
2: استسلمت
3: بالاتفاق اللي هو عم بيطرحه، يعني اللي هو عمليا استسلام، أوكي بيمضي. لكن كل الدلائل تشير إنه الطرف الراديكالي بإيران، يعني حراس الثورة وكل مراكز القوى بإيران اللي هي قريبة من حراس الثورة، عم بتأكد إنه هذا كل الحكي بين الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران والمفدين الأمريكيين
2: تقطيع وقت،
3: بيعتبروا هذا كله تقطيع
2: مناورة.
3: وهو فعلا هيك، هو فعلا هيك، وهذا تقطيع الوقت صار له أكثر من 20 سنة مستمر، وبعدهم نفس الحلقة ونفس الموضوع. يعني شو هالملف اللي بده أكثر من 20 سنة تينبحث،
2: يعني
3: اللي بعده عم بينبحث، وبعدنا عم ندور بنفس الحلقة، وما عم بيقولوا كل سنتين ثلاثة عم نرجع لنفس الأسطوانة أكثر من 20 سنة. إنه
2: بس بالمقابل اليوم على الأرض ما في انسحاب لإسرائيل، يعني بس تحكي عن اتفاق الإطار يلي حضرتك عم تقلي أستاذ ميشيل إنه هو يعني مثل ما بقوله خشبة الخلاص الوحيدة الموجودة أمام بين إيدينا على مساوئه وعلى إيجابياته، بس هو المسار الوحيد يلي بيوصلنا. ولكن هذا الاتفاق الإطار يتحدث عن انسحاب أو إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي امبارح بالأمس، وتتكرر التصاريح الإسرائيلية التي تقول بأنه ما في انسحاب ولا أي نية للانسحاب من جنوب لبنان ميدانيا على الأرض. في جرف للضيع سويت بالأرض، في أحراق كمان لكل المنازل، أو حتى في تلف للتربة للأشجار لكل شيء، يعني منطقة جنوب صارت غير قابلة للسكن ولا الحياة. عن أي اتفاق إطار عم نحكي وشو بعدنا عم نعمل بالتفاوض؟
3: هلأ هن عم بيقولوا ما في انسحاب قبل ما ينحل ملف سلاح حزب الله، إنه هيدا الهدف الأساسي يعني. ومين قال إنه ما حدا حدد وقت معين لتنفيذ
2: اتفاق الإطار،
3: الاتفاق الثلاثي أو الإطار الثلاثي؟ بالعكس، من أول الطريق رئيس الحكومة وحتى رئيس الجمهورية قالوا إنه هذا مسار طويل وصعب رح يواجه صعوبات.
2: بس أين مصلحة لبنان فيه؟ يعني اليوم عم يسألوا وين مصلحة لبنان؟ يعني إذا انسحب وصارت الأرض محروقة ما بقى في إلا للسكن يعني، وبعدين
3: بس شو الحل تاني؟ أولا، تانيا مين المسؤول عن الوضع اللي وصلنا له؟ مين المسؤول؟ مين سبب الوضع اللي وصلنا له اليوم؟ هيدا أولا. التانيا شو البديل عن هاي المفاوضات؟ المقاومة، هن الإيرانية وحراس الساعه بيقولوا المقاومة ولازم تدعم حزب الله والحوثيين وكذا. بدي ذكر بس، ما بدي ارجع لسنة 48، عمليا الصراع العربي الإسرائيلي صار له 75 سنة.
2: نعم.
3: من سنة 48 لليوم شو النتيجة؟ شو كانت نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي خلال 75 سنة؟ كانت نتيجة تقوية إسرائيل أكثر وأكثر على جميع الأصعدة، اقتصاديا وماليا وتكنولوجيا
2: وعسكريا
3: وعسكريا طبعا ومعلوماتيا وصعيد الذكاء الاجتماعي على جميع الأصعدة. هذه كانت نتيجة 75 سنة من صراع. ما بدي أوصل أرجع ل 48 أصعيد لبنان. بلشت المشكلة بلبنان بمقاومة إسرائيل سنة 68-69، مظبوط؟ اتفاق القاهرة،
2: مظبوط.
3: بلشت المشكلة سنة 69،
2: نعم.
3: 69 صارنا تقريبا أكثر من 50 سنة. شو النتيجة؟ شو أنا بعني في وقت كنت شاب، وقت كانوا الفلسطينية موجودين بالفتح نان بمنطقة العرقوب، كانوا يضربوا كاتيوشا على شمال إسرائيل، يضربوا كاتيوشا اثنين ثلاثة هيك ما يصير شيء، بيطلع طيران إسرائيلي يضم الضيعة. أنا بعني في تصريحات الشيخ بيير، الشيخ بيير مؤسس حزب الكتاب، وقت كان عم بيقول إنه يا جماعة إنه شو عم نعمل؟ عم تضربوا كاتيوشا عشان إسرائيل. هالكاتيوشا أصلا معروف، الكاتيوشا بتطلع صوت وضجة أكثر هو المفروض، ما في مفروض، بيطلع طيران بيدمر الضياء. وبعدين صارنا 50 سنة، صارنا 50 سنة الوضع اللي وصلنا له اليوم، مين المسؤول عنه؟ مين فتح جبهة الجنوب باثنين أذار 26؟ أكثر من هيك، إسرائيل انسحبت سنة 2000، انسحبت نهائيا، فكفكت الجيش لبنان الجنوبي، فكفكت كل الشريط الحدودي بالجنوب وانسحبت نهائيا.
2: مين أعاد على لبنان؟
3: مين استدرج هالاحتلال اللي بدو يقوموه عن جديد سنة 2006 ورجعوا استدرجوه سنة 2003؟ هن المسؤولين على هذا الوضع.
2: حزب الله. إذن بس لأن بعد معي 3 دقائق تقريبا من الوقت، أستاذ ميشيل كنت أحكي عن الملف الحكومي وعن التأزم الحكومي. هذه الحكومة يعني هي عندها يمكن مهمة صعبة وشاقة، ولكن عم تسبق الأزمات من اقتصادية لأمنية لسياسية؟ هل سنشهد سقوط لهذه الحكومة لو صارت أنه مخلصة مرتين ثلاثة من الثقة بالمجلس النيابي؟ أو رح نرجع نقول مثلا تصفية حسابات بتبديل وزراء؟
3: أخذت ساعة ثلاث مرات الحكومة.
2: صحيح.
3: أوكي. ظرف
2: أقل من سنتين ونص.
3: أقل من سنتين ونص. أوكي. هيدا أولا. ثانيا اللي عم بيسوق أنه إسقاط الحكومة كذا هو حزب الله. مش حتى حركة أمل، لأن عم نشوف في تمايز بالموقف بين رئيس بري وأمل وحزب الله، إن كان على صعيد تحركات شعبية أو حتى على صعيد الحكومة. أوكي، هن عم بيسووا هالنظرية إسقاط وتعديل الحكومة وكذا.
2: ما في تعديل حكومي يعني.
3: هون بدي أقول شغلة على الهمش بالنسبة للوزير جو صدي. هون يمكن فينا نلوم شوي الإعلام، إنه الإعلام ما عم بيضوي بشكل كافي العمل اللي عم بيقوم فيه الوزير جو صدي عمليا. أنا بعني فيه وقت كان جبران باسيل يا هو شخصيا أو حدا منه بسيطر على وزارة الطاقة، شوف التقيت برئيس سعد الحريري ببيت الوسط.
2: نعم.
3: بالجلسة أول شغلة قال لي إياها، كان في مجموعة من الأوريان لجوه كمان، قالنا أول شغلة قالنا إياها، قالنا ما عم بفهم جبران باسيل بده مشروع تطوير الكهرباء، بده يمول مشروع من مال الخزينة، بينما أنا عم بقول إنه الصناديق العربية والدول العربية مستعدة تمول بفايدة فعلا كتير صغيرة. وقتها ما فهمنا شو المطروح، شو المغزى من الحديث، تبين انه لا، انه جواد مسيد بده انه يمول تطوير الكهرباء
2: بيحمل الموازنة كلفة الكهرباء، بينما الوزير جو صدي ما اخذ الف،
3: لانه هو جواد مسيد كان بده انه مال الخزينة هو يتصرف فيه مثل ما هو. النتيجة صار فيه خسارة 30-40 مليون دولار، تقريبا نص الفجوة المالية اللي عم يعاني منها لبنان حاليا. بينما جو صدي ما قبل يتدين ياخد سلفة خزينة من قبل داود. هيدا أولا. تانيا شكل الهيئة الناظمة، هذا شيء أساسي. تالتا وصل لاتفاق مع قطر من يومين ثلاثة.
2: صحيح.
3: لتمويل شبكات تمديد الغاز، وهذا شيء أساسي، لأنه استعمال الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية أهم بكتير من
2: الفيول.
3: وصل لاتفاق مع قطر، ما اتكل على خزينة الدولة لتصليح شبكات الغاز،
2: توزيع
3: الغاز. وخامسا فرض على الوزارات وإدارات الدولة
2: يدفع
3: فواتير الكهرباء.
2: صحيح. يعني لا تبديل وزاري،
3: أنا بشك إنه وإلا كان طرح الموضوع بالمجلس النواب.
2: صح. أنا بدي أتشكرك على هذه الحلقة، مع أنه الحديث تتم وطلع يمكن الوقت ضيق جدا. مدير موقع ليفان تايم، بدي أتشكر وجودك معنا، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل توما، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى 40 دقيقة. لقائي معكم بتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. سلام يواصل ورجي اللقاءات في نيويورك ويشكر فهمي على مواقف الجامعة الداعمة للبنان. أوسع وفد حكومي سوري في لبنان وعون لعلاقات متوازنة واحترام متبادل. مصادر وزارة المال لإذاعتنا بعد إحالة كبار مكلفين إلى النيابة المالية، الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية. انقطاع للكهرباء وإقفال المدارس جراء تفجير الخيام. توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار. معايير جديدة عند المعابر لتسهيل دخول السوريين إلى لبنان. طائرتان إيرانيتان تحطان في الصين وتركيا رغم العقوبات الأمريكية على طهران. غارة على خان يونس تقضي على المسؤول المالي في حماس.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وجمانة صغيب مراد. ما زالت الأنظار شاخصة إلى نيويورك، حيث يحمل رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الملف اللبناني بتشعباته إلى اللقاءات التي يعقدانها على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي افتتحت أمس. وإذا كانت أولويات لبنان قد حطت في الولايات المتحدة من الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، إضافة إلى حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، فقد لفتت اليوم زيارة أوسع وفد حكومي سوري لبنان والتركيز على جعل العلاقة بين البلدين مؤسساتية من خلال اتفاقيات وبروتوكولات والاستفادة من إعادة رسم خريطة المنطقة لفتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق مبنية على أساس المصالح المشتركة وأهمية الازدهار الاقتصادي.
1: إذن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وشكر سلام الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، لسيما موقفها الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعمها جهود الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها واستمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل.
0: مد جسور من المصالح المشتركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. شرب المخلوف.
2: من بيروت وبعنوان اقتصادي يتجاوز الحدود، انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة تهدف إلى فتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وخلال افتتاح أعمال المنتدى، شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أن التكامل بين البلدين لا يعني أن يتنازل أي بلد عن مميزاته، وأضاف: أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير يزور لبنان حاليا.
3: لبنان يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، إلى جانب انتشار واسع لرجال الأعمال اللبنانيين حول العالم. وسوريا تمتلك سوقا واسعة وقاعدة إنتاجية وإمكانات زراعية وصناعية قابلة للتوسع، وموقعا يمنحها عمقا بريا طبيعيا باتجاه أسواق المنطقة. كما تمتلك سوريا اليوم شبكة واسعة من رجال الأعمال السوريين في المنطقة والعالم. هنا توجد فرصة استثنائية. ماذا يمكن أن يحدث إذا ربطنا هاتين الشبكتين مع بعضهما وربطناهما بالإنتاج والاستثمار والأسواق؟ عندها لن نتحدث فقط عن اقتصادين متجاورين، بل عن شبكة أعمال وإنتاج وتجارة تمتد من المتوسط إلى أسواق المنطقة ومنها إلى العالم.
2: أما وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية فقال: علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب، والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحول الجغرافيا من واقع مفروض إلى فرصة.
4: في الماضي كانت علاقتنا تتخطى المؤسسات، اليوم علاقتنا الجديدة يجب أن تكون أقوى بالمؤسسات. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل: ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا؟ في أي قطاعات يستثمرون معا؟ وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم؟ يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
2: بين التحديات والفرص، يبقى الاستثمار بوابة أساسية لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية ودفع العجلة الاقتصادية نحو مرحلة جديدة. من فندق فينيسيا، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: الوفد السوري كان زار قصر بعبدة. التفاصيل مع مرسال كرم العيلي.
5: التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي القاعدة لترسيخ العلاقات اللبنانية السورية.

0: تبديلاً مناسباً عند حدوث توترات أو مشكلات في المنطقة. وخلال اللقاء أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار فتح صفحة جديدة قوامها التوازن والعدالة في العلاقة الثنائية بين لبنان وسوريا. أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط فأكد التركيز على جعل العلاقة مع سوريا مؤسساتية عبر الاتفاقيات والبروتوكولات. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية وفدا من النواب السنة تحدث باسمهم النائب بلال عبد الله شاكرا رئيس عون على توقيع قانون العفو. وإذ أكد عبد الله على حق المعترضين في الطعن بالقانون لفت في المقابل إلى احتكام الوفد إلى القضاء والمؤسسات الدستورية. الرئيس عون اطلع من رئيس بلدية حصبية لبيب الحمراء على أوضاع المنطقة وحاجات أهلها رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الجنوب. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي لبنان الحر.
1: واليوم أعلنت المديرية العامة للأمن العام اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، وللاستفسار مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: في الميدانيات سجلت أضرار جسيمة جراء التفجير الضخم في بلدة الخيام وعلقت الدروس في مدرسة مرجعيون الوطنية. وأدى التفجير الإسرائيلي ليلا في بلدة الخيام إلى تضرر خطوط التغذية الكهربائية وانقطاعها بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب. وطال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة أرنون في قضاء النبطي ووادي زبقين في قضاء صور، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة برعشيت.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبي بيير بوعاصي أن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل لإنهاء حالة الصراع وقرار بسط الدولة على كامل أراضيها يسجلان للعهد وللحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشكلتين: الأولى هي عدم تنفيذ هذين القرارين، والمشكلة الثانية أننا لا نستطيع اختزال كل سياسة البلد كسلطة تنفيذية بهذه النقطة فقط وأن نغفل كل ما تبقى. بوعاصي وعما يحكى عن إمكان استقالة وزير الطاقة جو الصدي أكد أنه حتى الساعة لم يجتمع تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية لبحث خطوة كهذه، مضيفا أن القوات اللبنانية حين تتبوأ أي منصب تتحمل المسؤولية ولا يوجد في قاموسها كان بدنا وما خلونا.
2: بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي ملف الربط الإقليمي عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية وقطاع الكهرباء، ولا سيما تعزيز تطبيق نظام العدادات لتحسين الجباية ودعم شبكة النقل ضمن المشروع القائم بالتعاون مع البنك. وتطرق الاجتماع إلى إصلاح التجارة والجمارك وإلى التمويل الإضافي المخصص لدعم الإصلاحات الجمركية. وفيما يخص القطاع المالي ناقش الطرفان آليات إطلاق قروض الإسكان وتمويل الطاقة الشمسية واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: جابر يحيل أكثر من 100 مؤسسة إلى القضاء، فهل تبدأ المحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
3: من الإنذار إلى القضاء، 107 مؤسسات من كبار المكلفين أحال وزير المالية ياسين جابر أسماءها إلى نيابة العامة المالية بعد تخلفها أو امتناعها عن دفع الضرائب على الرغم من إنذارها. وتبرز خصوصا ملفات ضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن هذه الأموال تحصل من المستهلك لحساب الخزينة وعدم توريدها يطرح مسؤوليات قانونية. وبالتوازي فتحت وزارة المالية باب التسوية مع تخفيضات على بعض الغرامات تصل إلى 75%. محافظ بيروت سابقاً القاضي زياد شبيب شرح عبر لبنان الحر ماذا يعني انتقال الملف إلى نيابة العامة المالية.
4: الأصل بالملاحقة بالإجراءات الضريبية هو الملاحقة والمتابعة الإدارية. الدوائر المختصة بوزارة المال بمديرية الواردات هي اللي بتلاحق، وهناك سلسلة من الإجراءات اللي بتتبعها مع الشركات اللي تتخلف عن تسديد الضريبة المتوجبة عليها بعد الإنذار، وبلغ هذه الشركات بالضريبة المتوجبة والغرامات ضمن مهل محددة للدفع. هلأ بعد هالإجراء في إجراءات للتحصيل تصل إلى التنفيذ الجبري والبيع بالمزاد العلني لموجودات الشركة. بالتوازي مع هذه الإجراءات عندما يتحول هذا التهرب الضريبي إلى جرم، يعني كتمان ومعلومات غير صحيحة، حدد القانون بعض أنواع الأفعال التي قد تتخذ أوصاف جرمية، وهون بيدخل صلاحية النيابة العامة المالية في الملاحقة بالجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم. مش مجرد الإحالة أمام النيابة العامة المالية يعني أنه هناك بالفعل جرم ضريبي مرتكب أو جرم مالي مرتكب.
3: بين فرصة التسوية وسيف الملاحقة، وضعت وزارة المالية المكلفين أمام خيار واضح: الدفع أو القضاء. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن، هل تتحول الإحالات إلى محاسبة فعلية أم تنتهي كما انتهت ملفات كثيرة قبلها؟
2: مصادر في وزارة المالية قالت اليوم للبنان الحر إن إحالة 107 من كبار المكلفين إلى النيابة العامة المالية لم تأتي كإجراء مفاجئ أو كخطوة أولى، بل سبقتها إجراءات قانونية وإدارية أعطي في خلالها المكلفون المعنيون فرصاً لتسديد الضرائب المتوجبة عليهم وتسوية أوضاعهم. وأوضحت المصادر أن أهمية الملف تبرز خصوصاً فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA، إذ إن المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة من المستهلك تحت هذا العنوان ليست إيراداً عائداً لها، بل ضريبة تحصلها من المستهلك لحساب الخزينة العامة، ويترتب عليها التصريح عنها وتسديدها للدولة وفق الأصول والمواعيد القانونية.
1: وقالت المصادر نفسها لإذاعتنا أن الملف انتقل بعد استنفاد هذه المرحلة من مسار المطالبة والتحصيل الإداري إلى مسار الملاحقة القضائية، إذ طلب وزير المالية إحالة الملفات عبر وزارة العدل إلى النيابة العامة المالية المختصة بجرم التهرب الضريبي ومخالفة القوانين المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أضافت المصادر أن الرسالة الأساسية من هذا الإجراء هي أن الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية، من يتجاوب ويسدد ويساوي وضعه يبقى ضمن المسار الإداري المتاح قانونا، أما من يمتنع عن التسديد بعد الإنذار والتبليغ وانقضاء المهلة فينتقل ملفه إلى القضاء لحماية حقوق الخزينة العامة.
2: كلمات لحصباني وعيسى الخوري وشحادي في طاولة مستديرة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. جورج كرم.
5: في إطار البحث عن سبل عملية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وتعزيز مسار الإصلاح، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسسية في لبنان. وشارك في اللقاء وزيري الصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني، إلى جانب عدد من الخبراء والمعنيين بالشأنين الاقتصادي المؤسسي. الوزير عيسى الخوري اعتبر في مداخلته أن النهوض بالاقتصاد يبدأ بتوفير بيئة سليمة للقطاعات المنتجة.
6: نحن بلبنان لازم نكون عم نصنع الرفوش والمعاول تبع التكنولوجيا. هل فينا؟ أكيد فينا. هل موجود اليوم ناس عم يعملوها؟ من وقت ما استلمت مهامي اكتشفت أنه في عنا صناعات تقليدية يلي نحن نتميز فيها بلبنان وعلينا أنه نساعدها ونحفزها، صناعات زراعية، فارماسوتيكال، كوسماتيك، إلكتريكال إكويبمنت وهلو مجرن. هيدا عم نجرب نخفف لهم كلفة الإنتاج، ولكن شي تاني البول يلي هلأ أنا عم جرب ساعده هيدا لازم يكون شوفال دو باتاي تبعنا للمستقبل بلبنان يلي هي الصناعات التكنولوجية.
5: أما الوزير شحادي فتناول في مداخلته دور التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير مؤسسات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
7: في شركات تكنولوجي عم تجي بتقول نحن فينا نصنع للخارج مش للبنان، على هالأساس تنقدر نكون تنافسيين لازم يكون عنا إعفاءات ضريبية جمركية، وحتى بالقانون أعفوا من الضمان الاجتماعي على أنه يعطوا شيء مماثل تعاقدياً مقبول، وهيدول الأشياء موجودة بالمنطقة الحرة بطرابلس كمان لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة انطلاقاً من دور لبنان ونظرة مستقبل لبنان بالتكنولوجي، لأنه تأخرنا كتير ما عملنا شيء تنشجع الصناعة ولا الخدمات، صار وقت أنه نفكر كيف فينا نشجعهم.
5: النائب حصباني الذي أدار الطاولة المستديرة قارب الملف من زاوية الإصلاح الإداري والاقتصادي،
8: لما تنشأ مصانع بمناطق اقتصادية حرة، هي مش المصنع بحد ذاته اللي عم بيعمل قيمة، ما هذا عم يشتري بضاعة من مصانع أخرى موجودة بلبنان، عم يشتري خدمات من مؤسسات موجودة، عم بيوكل محامين لإله موجودين بالاقتصاد اللبناني، فإذا عم بيخلق حركة اقتصادية وسلسلة متكاملة من القيمة المضافة حوله بإيكو سيستم ممكن يخلق حول هالمناطق الاقتصادية، ولو لم تكن هي بحد ذاتها هالمؤسسات مرتبطة بالتصدير مباشرة، قد تستفيد من قوانين وإجراءات المناطق الاقتصادية القائمة ومن العمل اللي بتقوم فيه بين وبين.
5: وخلصت الطاولة المستديرة إلى التشديد على أهمية الانتقال من تشخيص الأزمات إلى اعتماد خطوات إصلاحية عملية. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جورج كرم، لبنان الحر.
3: من هرمز إلى رفوف السوبر ماركت، لماذا ترتفع الأسعار في لبنان؟ ريشار حرفوش.
9: يشعر اللبنانيون بثقل الغلاء مجدداً من رفوف السوبرماركت إلى مختلف السلع والخدمات مع تداعيات التوتر الإقليمي والاضطراب في مضيق هرمز وما يرفعه ذلك من كلف الشحن والتأمين والطاقة. وفي هذا السياق شرح رئيس مصلحة حماية المستهلك طارق يونس عبر لبنان الحر الأسباب التي انعكست ارتفاعاً في الأسعار
10: عالمياً، تتعلق بأسعار النفط، تتعلق بكلفة الشحن، بكلفة التأمين، البواخر وغير ذلك من العوامل، وبطبيعة الحال محلياً أيضاً ارتفاع سعر النفط وتأثيره على موضوع تبريد المواد الغذائية، على موضوع النقل وكتير طبعاً، وموضوع الإنارة وغيرها من العوامل اللي بتأثر وأثرت للأسف جشع وطمع بعض التجار من مستوردين ومن موزعين ومن أصحاب نقاط بيع عم يسعوا إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وأرباح غير قانونية وسريعة. العمل اللي بتقوم فيه مديرية حماية المستهلك يقوم على مراقبة نقاط البيع، ولكن أيضا بتتبع الأسعار، وبنرجع إلى المستورد وكيف عم يستورد سلعته، قد ايه عم يبيع السلعة اللي عم يستوردها إلى الموزع وإلى نقاط البيع. هون بيجي دور وزارة الاقتصاد لتنظم محاضر ضبط بالاطلاع على الفواتير والمستندات، وتحيل هذه المحاضر إلى القضاء المختص اللي هو بياخذ الإجراءات المناسبة واللازمة، على أمل أن يقر وينشر قانون حماية المستهلك الجديد اللي حقيقة بيكون له أثر أكبر لناحية غرامات رادعة أكثر للمخالفين بعكس ما يجري حاليا.
9: بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإذاعتنا:
11: الغلاء اللي عم بيصير بمواد الغذائية لا يتعدى 3-5% هلأ بالوقت الحاضر، قد يحصل زيادات أخرى بالمستقبل ناتج عن أنه مثل ما إحنا غلت كلفتنا المورد تبعنا كمان حتغلى كلفته، وبالتالي قد يكون هناك ارتفاعات.
9: البعض عم يتهمكم أنكم عم تستفيدوا من هذا الظرف لزيادة غير مبررة بأسعار السلع.
11: كنا باجتماع وكنا كلنا سوا عم نشاور بعض انه خي قد ايه غليت اسعارك، في ناس بعد ما غلت اسعارها، في ناس غلت 2-3%-5%، لكن هذا لا يعني انه اسعار على الرف للمواد الغذائيه لازم تغلى 30%.
9: وبين ازمات الممرات البحريه وجيب المستهلك تبقى العبره في منع تحول الكلفه الاضافيه الى فوضى اسعار لا ضوابط لها.
2: أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشرى الأسمر أنه بعد اجتماع السبت الاتجاه إلى إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء المقبل. ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري، أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزي أمام بوار الكسر في شتيلة. وأوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان أنه بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت الشعبة من توقيفه، وقد اعترف بارتكابه هذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. وشدد على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمرة.
3: يدخل إضراب السجناء في سجن رومي يومه 11 للاعتراض على عدم تنفيذ قانون العفو العام والذي جمدت مفاعيله بعد الطعن المقدم أمام الدستوري من نواب التيار الوطني الحر. ولا تزال الأوضاع الإنسانية تتدهور بسبب الوضع الصحي والمعيشي المتردي أصلا،
1: إلى انتشار موجة جديدة من مرض السل، علما أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 29 بينهم مسنون وأصحاب أمراض مزمنة، تم نقل بعضهم إلى المستشفى صباح اليوم.
2: في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، توجه المدير العام للأمن العام على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة، حيث جهزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها. وباشرت المديرية العامة للأمن العام اعتبارا من تاريخ 21/9/2026 استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة من دون الحاجة إلى حضورهم إلى لبنان.
1: أفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأنه في إطار الجهود الهادفة إلى حماية مسجى النهر والحد من مخاطر الانجراف والفيضانات، تعمل وزارة الطاقة على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، ويتضمن المشروع عمل تنظيف وحفر للمجرى وإصلاح وتدعيم جانبي النهر وحماية الضفاف والمنشآت، إلى إعادة تأهيل عدد من الجسور والعبارات والمنشآت القائمة.
2: أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك صيدا تمكنت في إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة التهريب والحد من ظاهرة تقليد البضائع من ضبط ما يزيد عن طن من الألبسة الأجنبية المقلدة والمهربة، إلى جانب كميات كبيرة من الأحذية الأجنبية المقلدة والمهربة، وذلك في عمليات ضبط نفذتها الشعبة.
1: عملت عناصر الدفاع المدني على انتشال جثة فتى مجهول الهوية، يقدر أنه في العقد الثاني من العمر من البحر قبالة منطقة الروشي.
2: إلى الأخبار الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
12: أجبرت شركات الطيران الإيرانية على إلغاء رحلات دولية تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وكالة للسفر في طهران أن رحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان علقت، فيما ظلت وجهات أخرى متاحة من بينها الصين وتركيا، حيث هبطت طائرتان لشركة الطيران الإيرانية اليوم في بكين واسطنبول. كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عن سعيه لتولي وزارة الدفاع أو العدل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. مسؤولون في حزب الليكود رفضوا طلب بن غفير وشددوا على أن الحزب لا ينوي التخلي عن أي من الحقيبتين في مفاوضات الائتلاف المستقبلية. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس مقتل المسؤول المالي في حركة حماس محمود أبو علوان في غارة جوية على مدينة خان يونس. أفاد موقع أكسيوس بأن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف عن خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة أعمار غزة، موضحا أن هذه الخطة تشمل 66 مشروعا في مرحلتها الأولى. أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية قادرة على تحمل المسؤولية كاملة بعد الانسحاب قوات التحالف الدولي، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على دمج الفصائل وأسلحتها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة. أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن روسيا هاجمت خلال الليل سفينة شحن ترفع علم أنطيغوا وبربودا في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل الربان، فيما تم إجلاء طاقم السفينة التي اندلعت النيران على متنها قبل أن يتم السيطرة عليها. إلى ذلك دوى انفجار عنيف في العاصمة الأوكرانية كييف بالقرب من محطة للسكك الحديدية، كما استهدف الهجوم الروسي بنى تحتية مدنية متسببا باندلاع حرائق في مستودعات تخزن فيها أدوية ومنتجات غذائية.
13: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، غدا غائم جزئيا يتحول تدريجا إلى غائم مع انخفاض طفيف الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الجبال وفي الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة والرؤية سيئة.
13: We'll be right back.
14: نعيد عليكم قراءة العناوين. سلام يواصل ورجي اللقاءات في نيويورك ويشكر فهمي على مواقف الجامعة الداعمة للبنان. أوسع وفد حكومي سوري في لبنان وعون لعلاقات متوازنة واحترام متبادل. مصادر وزارة المال لإذاعتنا بعد إحالة كبار مكلفين إلى النيابة المالية: الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية. انقطاع الكهرباء وإقفال المدارس جراء تفجير الخيام. توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار. طائرتان إيرانيتان تحطان في الصين وتركيا رغم العقوبات الأمريكية على طهران. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تحملوا مسؤولياتكم. قالت وزارة المال أمس إنها أحالت إلى النيابة العامة المالية أكثر من 100 شركة بسبب التهرب الضريبي. جيد، لكن الخطوة ناقصة. يفترض بوزارة المال أن تكمل معروفها فتنشر أسماء الشركات المتهمة بالتهرب الضريبي، ونشر الأسماء ليس تشهيراً، مع أن هؤلاء لا ينفع معهم إلا التشهير، لأن سمعتهم سيئة ولا تحتاج سوى أن يعرف الناس سوءها. هدف النشر أن يعرف اللبنانيون أن هناك من يسرق من أموال الخزينة من خلال عدم إعطائها ما يتوجب عليهم تجاهها. المهم ما بعد الإحالة إلى النيابة العامة المالية. ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ إلى متى ستبقى تلك الشركات أقوى من الدولة وأقوى من القوانين؟ وإلى متى ستبقى تلك الشركات أشبه بالحيتان؟ من أمنيات الشعب اللبناني وجود هؤلاء الحيتان وراء القطبان لا وراء الصناديق، يمتصون جيوب الشعب اللبناني.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: دايما حدي.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
2: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة هي استبدال مفصل الركبة بالروبو روبوتك أسيستد سيرجري لاستبدال مفصل الركبة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنار لوبوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي مميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربعة دولار وتسعين سنت.

سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية في زوتر الشرقي تزامن مع تمركز لدبابتي ميركافا في البلدة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد نواب السنة أن توقيعه على قانون تخفيض العقوبات لا يطال المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء، مشددا على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له، وعلى أنه يجب أن ينال كل إرهابي عقابه العادل ورفع الظلم عمن يتعرض له. رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى في فرنسا يتهم فيها الجيش الإسرائيلي باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون تملكها عائلته في بلدة زوتر الشرقي باعتبار ذلك جريمة حرب. قالت مصادر في وزارة المالية لإذاعة لبنان الحر إن إحالة 107 من كبار المكلفين إلى النيابة العامة المالية لم تأتي كإجراء مفاجئ أو كخطوة أولى، بل سبقتها إجراءات قانونية وإدارية أعطي في خلالها المكلفون المعنيون فرصا لتسديد الضرائب المتوجبة عليهم وتسوية أوضاعهم. وأوضحت أن أهمية الملف تبرز بصورة خصوصا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التفئة، إذ إن المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة من المستهلك تحت هذا العنوان ليست إيرادا عائدا لها، بل ضريبة تحصلها من المستهلك لحساب الخزينة العامة ويترتب عليها التصريح عنها وتسديدها للدولة وفق الأصول والمواعيد القانونية. أضافت المصادر للبنان الحر أن الرسالة الأساسية من هذا الإجراء أن الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية، من يتجاوب ويسدد ويسوي وضعه يبقى ضمن المسار الإداري المتاح قانونا، أما من يمتنع عن التسديد بعد الإنذار والتبليغ وانقضاء المهلة فينتقل ملفه إلى القضاء لحماية حقوق الخزينة العامة. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حوثي بارز أن جماعته ستستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة إذا أقدمت على مساندة السعودية، وقال من جهة أخرى إما تسليم مدينة مأرب وإما ويلات الحرب والدمار، وختم نحن حلف واحد وجسد واحد مع إيران. أعلنت إدارة مطاري أربيل وجلال طالباني في السليمانية أن الرحلات الجوية مع إيران مستمرة ولم تتلقيا كتابا رسميا لإيقافها. أخيرا حكم القضاء العراقي بالسجن 7 سنوات على النائبة عالية نصيف جاسم لإدانتها بالفساد، وألزمها برد أكثر من 60 مليار دينار عراقي قيمة الكسب غير المشروع، إضافة إلى الغرامة المالية التي تعادل تلك القيمة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة هي استبدال مفصل الركبة بالروبو روبوتك أسيستد سيرجري لاستبدال

من أرل التيم تحيتنا لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقوا لبنان الحر بلبنان والعالم، وتحية لكم أصدقائنا بلقاء جديد ضمن أرل التيم بحلقة جديدة كمان بدهم كالعادة مواضيع منوعة. وما تنسوا على الساعة 5 اليوم عنا كتير جوائز.

معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلأ للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل فريدي سيبا على الأخراج الإذاعي والزميل إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر لـ 302.5 و 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا الزميل وفاء شديا وكمان منرجع على الساعة 5 منلتقي فيكم وبينضم لنا على 5:30 الزميل جورج سويدي. حلقتنا من RLL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

0: كثير اشتقت له لزميلنا جورج السويدي ما شفته امبارح، فهو اليوم وشو بيكون معنا؟ ران نصار يلي بتكون معنا على 5:30 بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة. في فيديو انتشر كتير على تيك توك، مش بس على تيك توك يعني، بس هو انطلق من تيك توك لإنفلونسر من لبنانية ومش هون خبرية. الخبرية انه هيدا الفيديو اثار ضجة كتير بلبنان خصوصا، ويلي خلى الفيديو يروح فايرل هو الكلمات يلي كانت بقلب هيدا الفيديو، وتحديدا كلمة واحدة يلي أساءت مش بس للمسيحيين ولكن للمكان يلي كانت موجودة في هيدي الانفلونزر يلي مش عم قول هي منا لبنانية، بس كمان برضو هيدا ما بيعني انه هي بحالة تكون عم تغلط باسم المكان. عم نحكي الفيديو تبع حريصة، ومش بس هيك، كمان بالفيديو كان في امور اخرى كانت عم يعني اساءت للمكان اللي كانت موجودة فيه هيدا الانفلونزر. عن هذا الموضوع تواصلنا مع ريتا الخوري، عفوا لا اليوم مش ضابط ولا اسم معي، تواصلنا مع تانيا الخوري يلي كمان كان لها تعليق على هيدا الفيديو من بين كل الأشخاص اللي على تيك توك يلي كان عندهم تعليقات، بس اليوم نحن اخترنا بأرلال تيم تانيا خوري.
1: هلا كرمال فيديو انا طلع لي كان في حدا كونتنت كريتر تاني منزله عامل ستيتش مع الفيديو، فشو كنت شايفه مقطع صغير، بعدين فتحت حضرت الفيديو كله اللي هي هاي الانفلونسر منا لبنانيه، كانت طالعه تزور مقام سيده لبنان بحريصه، واول مره غلبتت بالاسم كانوا بالسياره وقالت انه عريصه، رجعوا صاروا يضحكوا انه عم يصلحوا لها الاسم انه لا اسمها حريصه، ورجعت طلعت بفيديو تاني بقلب المقام جوا عم يعملوا اوتفيت شيك، وكانت كمان عم بتقول نحن بحريصه، والبنت اللي حدا كانوا عم تضحك معه وتقول لها قصدك عريسة، وضحك يعني أصلا كلمة هيدا ما بتنقال يعني، وهي بالنسبة لأنا أنه عادة هي تغلبت بالاسم وهي أنه ما كأنه قصده وهيك. هلأ ليه أنا استفزني الموضوع؟ أول شيء كلمة اللي قالتها، نحن بنعرف كلمة العريسة يعني شو بتعني عنا بلبنان. تاني نقطة اللي استفزني كتير، أوكي عم بيقولوا عالم إنه هي بلغتها غير بتعني غير شيء، هي ما قصدها، تنفترض هيدا الموضوع إنه كيف حدا طالع على محل ما إنه عارف لوين طالع مع أشخاص لبنانيين ما زبطوا له أول شيء الكلمة من أول مرة، شو كان في داعي تنعاد كذا مرة وهي عارفة أنه غلط، وتالت شيء أنه أنت بمحل شايفي في كنيسة شايفي في تمثال العذراء أنه بأي حق بتطلع وبتعمله أوت في تشاك في عندي كان برا وعندك قبل ما تطلعي، مش بس هي يعني بتحسي كل شيء صار مباح يعني، هالقد السوشيال ميديا صارت فاتحة مجال فين عمل كل شيء، وإذا طلعت حكيتي واستنكرتي وطلعتي بيطلعوا عالم بيهجموك أنه ليه حكيتي هيك وهي مخصصة، وأنه في عالم بتدافع وبيخدوها دغري أنه طائفية ولأنه هي منا من الدين المسيحية وهيك، فهيدا صراحة اللي استفزنا أكتر شيء بالموضوع.
0: هلا بالنهاية يعني هي ما بتمثل أبدا ديانة تبعها، لأنه أكيد يعني المسلمين هن أكتر الأشخاص خلينا نقول أنه بيطلعوا على حريصة.
1: أنا هيدا اللي قلته يعني بالفيديو تبعولي، صح قلت نحن وقت نطلع نزور حريصة أنا بشوف أشخاص من الطائفة يعني المسلمين أكتر مسيحيين، لأنه بالنسبة لقالهم السيدة العذراء يعني مذكورة عندهم بالقرآن، يعني هن بيطلعوا بيصلوا فوق أكتر ما نحن بنطلع بنصلي. أنا ما كانت مشكلتي أن هي شو كانت، حتى أصلا الأوتفيت تبعو منه خرج تطلع تزور يعني، ما حسيته شيء ملائم لتطلع تعمل هيك زيارة دينية.
0: هيدي الحالة هي منه أول حالة منشوفها على تيك توك، بس في حالات عم يتضوى عليها، هيدي مسؤولية مين؟ يعني لما انفلونسر منه عارفة حالها اسم المكان اللي هي طالعة عليه، وصارت خلينا نقول أول مرة كانت غلطة بس تاني مرة على ما يبدو صارت مسخرة الخبرية، هلأ هون صارت مسؤولية مين أنه يكون عم بيحط حد لهيدي الظاهرة؟ هيدي واحد. اثنين، مش برأيك انه لما نحن كأشخاص عم نشوف الفيديو تبعها عم نطلع نعلق كمان على الفيديو تبعهم، نحن كمان عم نكون عم نضوي عليهم اكثر للعالم يكونوا عم يشوفون اكثر؟
1: هالإنفلونسر وقت طلعت كان مع أشخاص لبنانية، مفروض هن من أول مرة صار في غلط وهيك ما يضحكوا ويمزحوا معه. تاني حدا لازم يحط حد لهذا الموضوع، أنا اللي برأيي أنه بحيلا مزار ديني بلبنان مثلا فوق بحريصة المسؤولين عن المزار، ما أعرف إذا حدا سمعها، في كتير عالم أنه لو سمعتوها كنتوا كبيتوها برا، لا يمكن ما حدا سمعها يعني، في عالم عادي ما حدا من الإدارة فوق سمعوها، بس أنه شوي تشددوا بالعالم اللي عم بتفوت تزور باللبس، يعني بشوف عالم بتفوت على الكنيسة لابسة شورت لابسة، إن هيدا الشيء ما بقى مسموح هلا هي مشكلتك انه السوشيال ميديا ما فيك بقى تحطي لحد، يمكن فينا نكون عم نعطي درس لحدا، يعني يطلع حدا مثلا يعمل غلطه يصير مثلا هذا الشخص ممنوع مثلا، لانه انا بالنسبه لي هي تعدت على محل مقدس، ممنوع بقى يمكن تفوت على البلد، ما بعرف ياخذوا اجراءات تتكون درس لغيرها كدوله عم بحكي كبلد، لانه هيدا مقام غير انه سياحي بمس بكذا ديانه، لانه بقول هيدا المقام فوق لكل الديانات. كرمال تاني سؤال نحن عم نشرون، انا هيدا فكر فيه على طول كل ما بدي اطلع اعمل فيديو، انه انا وقت اطلع عم بحكي عن حيالله موضوع انا اكيد بكون عم بشهر الشخص زيادة، لا هي ما انا ناقصه شهره واصلا موضوع انتشر لانه هي حدا انفلونسر، انا بعد ببلدها كتير عندها مليونز اوف فولورز، من ميلي بقول انه نحن وقت نطلع نحكي عن هيك عالم كنا عم نشهرون الزياده، بس من ميلي في قصص عن جد بقول اوقات ما بتقطع، يعني اوقات وقت الواحد يعمل غلط وتسكت على الغلط بفكر انه هو معه حق، وقت بتلاقي انه حتى دولتك ما حدا طلع حكي عن الموضوع او قال انه هذا صار شيء غلط، بتحسي انه انت مسؤولة تطلعي تعملي هيدا الشيء عنهم.

منكفي بأخبارنا للترند، وبعد التحذيرات المتكررة من خطورة ترند الماي المغلي عبر السوشيال ميديا، عاد هالتحدي من جديد ولكن بأشكال مختلفة، ويلي أثار تساؤلات حول أسباب انتشار مثل هذه السلوكيات ومدى خطورتها على الأولاد والمراهقين ودور الأسرة بالتعامل معها والحد من مخاطرها. وقال أحد أخصائي الجلد أنه ترند الماي المغلي بيمثل سلوك شديد الخطورة، خصوصا لما يتحول لتحدي بيتم تقليده وتصويره ونشره على منصات التواصل الاجتماعي. وكمان بيقول أنه تعريض الجلد للماي الساخن أو المغلي قد يؤدي لإصابات وحروق بدرجات متفاوتة بحسب يعني أكيد درجة الحرارة والماء ومدة ملامستها للجلد.

الترند منه مساحة للتسلية أو لإثبات الجرأة، بل هو سلوك قد يحول لحظة عابرة أمام الكاميرا لإصابة بترافق صاحبها لوقت طويل. المشكلة الأخطر أنه منطق التحدي على السوشيال ميديا قد يدفع الأطفال والمراهقين للتجاهل العواقب لما بيكونوا عم يبحثوا عن المشاهدات والتفاعل، وهون بتصير مسؤولية الأهل أساسية، مش بس بالمنع بل بالتوعية والحديث مع الأبناء عن أنه كل شيء بينتشر على التلفون منه بالضرورة آمن أو جدير بالتقليد. كمان من الأخبار للترند، عم بيقول نائب الرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إنفيديا أنه مصر عندها الكفاءات والطموح لتصير قوة مؤثرة بابتكار الذكاء الاصطناعي، وأكد أنه يمكن لشركة إنفيديا تسريع تحقيق الطموح من خلال منظومتها المتكاملة من الحوسبة المتسارعة والبرمجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج التدريب يلي بتمكن المتطورين من تحويل الأفكار لتطبيقات عملية. وأتى ذلك بخلال اجتماع يلي عقده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع نائب الرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة إنفيديا والوفد المرافق له، كمان يبحثوا بفرص التعاون بمجالات الاي اي والحوسبة وتنمية المهارات الرقمية ودعم منظومة الابتكار بمصر.

الصناعي بطل يعد مجرد قطاع تكنولوجي بل صار جزء من معادلة القوة الاقتصادية للدول. ومصر مش بس عندها كفاءات بشرية وسوق كبيرة، ولكن هي أمام فرصة حقيقية للتحول من مستهلك للتكنولوجيا لمساهم بصناعتها. ولكن الرهان لا يحصن بالشركات والإمكانيات واحدة، بل بالاستثمار بالتعليم والتدريب والبنى التحتية وتحويل المواهب المحلية لمشاريع وابتكارات قادرة تكون عم تنافس عالمياً. أطلقت أبل الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم المطالبات للحصول على تعويضات بقضية جماعية تتعلق بتأخر إطلاق بعض مزايا المساعد الصوتي سيري المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمؤهلين الحصول على ما يصل ل $95 عن كل جهاز مؤهل. وبيمنح الموقع المستخدمين مهلة حتى يعني 21 كانون الأول لتقديم المطالبات والاستفادة من أموال التسوية. واجهت أبل دعوة قضائية جماعية بسبب تأخرها بطرح مزايا جديدة لسيري، كانت الشركة ربطتها بخططها لتطوير المساعد الصوتي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. واستندوا أصحاب الدعوة إلى أنه أبل أعلنت عن بعض طرازات آيفون وبعتها على أساس أنها رح تكون متوافقة مع هذه الترقيات المرتقبة قبل ما تتأخر الشركة بإتاحتها. وبإطار تصفية القضية، وافقت أبل تكون عم تدفع $250 مليون على أن يحصل الأشخاص المؤهلين يلي بيتقدموا بمطالبات على مبالغ تتراوح بين $25 و$95 لكل جهاز مؤهل. وعلى الرغم من موافقتها على التسوية، فأبل نفت ارتكاب أي مخالفات. تقتصر الأهلية على الأشخاص اللي بيعيشوا بالولايات المتحدة واشتهروا أحد طراز آيفون، يعني بخلال الفترة الممتدة بين 10 حزيران 2024 و29 أدار 2025، والآيفون اللي هن آيفون 15 برو ماكس وآيفون 16 إي، آيفون 16 بلس برو وبرو ماكس. وبيشترطوا أنه يكون شراء الجهاز للاستخدام الشخصي أو التجاري، ومش كان لازم يكون بغرض إعادة بيعه.

قضية تتجاوز قيمة التعويضات لمسألة أكثر أهمية. إلى أي حد يمكن للشركات أنه تسوق أجهزة على أساس مزايا مستقبلية بعد ما صارت جاهزة؟ فبسوق التكنولوجيا قد يكون الوعد بميزة جديدة جزء أساسي من قرار الشراء. كرمال هيك بتذكر هذه القضية بأنه الإعلان عن التكنولوجيا ما بيقل المسؤولية عن تقديمها فعليا، وأنه ثقة المستهلك تبنى على ما يحصل عليه ومش باللي بينوعد فيه. أمام الجالية السورية بنيويورك، أوقف الرئيس السوري أحمد الشارع اللقاء لحظات وطلب تغيير الكرسي تبعه بكرسي مماثل لكراسي الحاضرين. الحركة البسيطة سرعان ما لفتت الانتباه، خصوصا وأن الشارع عمل هيدي اللفتة هي ذاتها بلقاء الجالية العام الماضي، لكن بوقت طلب أنه يكون الكرسي تبعه مطابق لكرسي وزير الخارجية أسعد الشيباني. بحالتين خرج الكرسي من خلفية المشهد لوجهته. فهناك من الأشخاص اللي شافوا أن هذه الحركة عفوية وتواضع ورسالة بأنه يقعد بين أبناء الجالية ويعتبر نفسه مثلهم بوقت تأدوب أكيد الكتار. أما شرع فؤاد الحاضرين باللقاء بطريقة كتير مزح أنه سبب تغيير الكرسي أنه المقعد ما كان مريح أبدا. لكن هذا المشهد فتح باب لتساؤلات كمان أخرى، هل كل زيارة للرئيس عندها بروتوكول الخاص؟ وأي مطب يفرض البروتوكول مكان جلوسه؟ وهل بيحدد حتى شكل الكرسي يلي لازم يقعد عليه؟

التفسيرات اللي أعطيت للمشهد فكرسي الرئيس بالزيارات الرسمية منه دايما تفصيل عابر إذا بيخضع ترتيب الجلوس عادة لقواعد البروتوكول وطبيعة المناسبة، لكن باللقاءات الأقل رسمية قد تكون هناك مساحة أكبر لتعديل هذه التفاصيل. وبالنهاية قد يلفت تغيير الكرسي الأنظار، ولكن دلالته السياسية بتبقى مرتبطة بالسياق، ولا يمكن اختزالها بحركة واحدة أو تحميلها أكثر ما بتحمل.

قد لا يكتشف المستخدم اختراق حسابه على فيسبوك أول ما تصير القصة، خصوصا إذا قدر المهاجم من الوصول للحساب من دون تغيير بيانات تسجيل الدخول. لكن ظهور تغييرات غير مألوفة بالحساب أو نشاط ماش نحن يلي عملناه قد يكون مؤشر بيستدعي التحرك سريعا. بتوفر شركة ميتا مجموعة من أدوات الحماية والاستردات يلي بتساعد المستخدم على التحقق من أمان حسابه واستعادة السيطرة عليه إذا اخترق. في 7 علامات قد تكشف اختراق الحساب. معقول يكون صار في تغيير كلمة المرور من دون ما نكون نحن عارفين. حيصير في تغيير البريد الإلكتروني أو رقم التليفون. معقول كمان يصير في منشورات أو بوستات على البروفايل تبعنا نحن مش نشرينه. حينبعد يمكن أوقات كمان مساجات للأشخاص اللي عنا يهون نحن مش بعتينهم. حيظهر علامة عمليات تسجيل دخول غير مألوفة، وهون أكيد بيبين نوتيفيكيشن عنا على الفيسبوك. حيصير في تغييرات بإعدادات الحساب نحن كمان ما عملناها، وبالأخير رح يصير في فقدان القدرة على الوصول لحسابنا.

اختراق الحسابات ما ببلش دائما بفقدانها بالكامل، بل قد يبدا بتغيير صغير او نشاط بيقطع من دون ما ننتبه له. كرمال هيك مراقبه اي حركه غير مالوفه والتصرف سريعا قد يمنع المهاجم من السيطره الكامله على الحساب. وبزمن صارت فيه حساباتنا بتحمل صورنا ورسائلنا وبياناتنا، بطل الامن الرقمي يعد مساله تقنيه بس، بل هو جزء اساسي من حمايه خصوصيتنا وهويتنا. من أخبارنا، الترند عم تتجه أجهزة تسجيل الاجتماعات والمحادثات لأشكال أكثر قابلية للارتداء، ومن بينها خاتم فوتشي يلي بيحاول نقل مهمة توثيق الحديث من التليفون أو أجهزة التسجيل المنفصلة للإصبع، وبيجمع الجهاز بين ميكروفون مدمج وذاكرة داخلية واتصال لاسلكي وتطبيق بيعتمد على الـ AI لتحويل التسجيلات لنصوص وملخصات وملاحظات قابلة للبحث. وبحسب هيدي الشركة، صمم الخاتم مثل ما قلنا لتسجيل الاجتماعات والمحادثات والملاحظات الصوتية، ثم تحويل التسجيل لجلسة بتتضمن النص الكامل والملخص مولد مثل ما قلنا بالـ AI، مع إمكان الاحتفاظ بالمعلومات داخل مكتبة شخصية والبحث فيها بعدين.

التكنولوجيا هون ما بتغير شكل جهاز التسجيل بس، ولكن بتخلي أكثر حضورا بحياتنا اليومية، وهذا بيفتح باب مهم للنقاش حول الخصوصية والموافقة على التسجيل، خصوصا لما بيصير جهاز التسجيل مجرد خاتم بأصبعنا. فسهولة توثيق كل كلمة قد تكون مفيدة، ولكن الأهم أنه تبقى التكنولوجيا أداة لتنظيم حياتنا ومش وسيلة لتحويل كل حديث لمادة محفوظة من دون علم أصحابها.

عقود حافظت أستراليا على نمو سكانها بفضل الهجرة يلي عودت انخفاض معدلات الإنجاب، لكن هذا التوازن بيتجه لتحول تاريخي إذ بتوقع الحكومة أنه يفوق عدد الوفيات عدد المواليد للمرة الأولى خلال ستينيات القرن الحالي. وما بيعني هذا أنه سكان أستراليا بلشوا الانخفاض فور حدوثه، لأنه الهجرة يمكن أن تستمر بدعم النمو السكاني، ولكنه بيعني أنه الزيادة الطبيعية أي الفارق بين المواليد والوفيات راح تتحول لنطاق السلبي. وكشف التقرير الحكومي للأجيال يلي بيستشرف التحولات الاقتصادية والديموغرافية خلال العقود الأربعة المقبلة بيكشف أنه النمو السكاني السنوي قد يتباطأ إلى 0.9% مقارنة بمتوسط بلغ 1.4% خلال 40 سنة الماضيين.

الأرقام اللي حكينا عنها ما بتحكي بس عن تراجع بالولادات بل عن تحول ديموغرافي رح يغير شكل المجتمع والاقتصاد سوا. فلما يرتفع عدد كبار السن ويتراجع النمو الطبيعي بتزيد الضغوط على سوق العمل وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. وأستراليا يمكن تقدر تعوض جزء من هذا التحول بالهجرة، ولكن التحدي الحقيقي عندها رح يكون بتحقيق توازن مستدام بين حاجتها للسكان وقدرتها على توفير السكن والخدمات وفرص العمل لهم. أخبارنا اليوم خلصت، رجينا ساعة 4 مع زميلة وفاء شيدجا، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار، وما تنسوا على الساعة 5 عنا كتير جوائز.

0: لك هيك الأستاذ صحية منصور والأستاذ جورج أبي نخول من تجمع أصحاب المولدات الكهربي.
1: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

تحية طيبة. استهدف قصف مدفعي عين السماحية ومحيط زوطر الشرقية وسط تحرك لدبابات ميركافا في البلدة. أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضرابا عاما في مختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل التي تواجه السائقين. من جهته قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إن الاتحاد يدرس تحركا وإضرابا مع قطاعات أخرى على أن يعلن موقفه سبت المقبل. رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية متهما الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وباقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لعائلته. أبرق الرئيس جوزيف عون إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانبه. وقفة إعلانية ونتابع.

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن محصلة المخالفات التي تم ضبطها منذ تاريخ 7 أيلول وحتى أمس بلغت 29,084 مخالفة من أنواع متعددة، أبرزها السرعة الزائدة، القيادة من دون لوحات، عدم وضع حزام الأمان، التكلم على الهاتف أثناء القيادة وغيرها. غادر نحو 80 نازحا سوريا مدينة طرابلس على متن 3 باصات انطلقت من معرض رشيد كرامي الدولي نحو منطقة المصنع ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع الأمن العام بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. أصيبت سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وانجرافها بحسب ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. أخيرا في إيران، أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري مقتل 3 من عناصر خلية إرهابية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة جهاد أباد في سراوان. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,834,000، البنزين 98 أوكتان 2,852,000، المازوت 2,823,000، والغاز 2,249,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الأربعاء 23 أيلول 2026 أوفى التحيات من برنامج بلا جمرك لجميع مستمعي لبنان الحر. ولقائنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. فريدي سابع على هندسة الصوت. أهلا وسهلا بالجميع. بين الماضي والمستقبل، حاضر يحمل ما يحمل من ذكريات الأمس وأمال ومخاوف الغد. نجمة من الطراز الرفيع هي حبت الشاشة والشاشة حبتها ودخلت بأحلى صورة على كل بيت وعلى كل قلب. ومش صحيح أنه التلفزيون بده فرافير بس، الصحيح أنه التلفزيون لازم يشكل إذا بدكن أو يوعي فينا إذا بدكن الذاكرة الجماعية لنعرف نفرق بين الأصالة وبين الابتزال. صحيح ذاكرتنا الجماعية بلبنان مريضة شوي أو مريضة شوي كتير، ولكن بيبقى في أشخاص حريصين على هذه الذاكرة الجماعية حتى مثل ما قلت بالمقدمة هلأ نعرف ويعرف اللبناني يفرق بين الأصالة والذهب وبين الابتزال والتنك. أنا اليوم كتير سعيدة عن جد أني عم بستقبل وجه حلو من برا ومن جوا، أني عم بستقبل شخص ضليع بثقافة الحياة. والشخص الإنسان بس يكون ضليع بثقافة الحياة بيقدر يعطي كتير أشياء للمتلقي. نعمة عزوري أوسي، ألف تحية لك، شكرا على حضورك، وأنا سعيدة كتير أنك معي باستوديو.
1: وفاء، كلامك بكبر القلب وبيحملني كمان مسؤولية، لأنه أنت من الأشخاص اللي أدمنك أوتنتيك، أدمنك عريقة ومن مدرسة بتشبه مدرستي. كلامك مثل ما قلت لك بيحملني مسؤولية وبفتخر فيه وبعتز فيه. بدي لك مساء الخير، ولا المستمعين كمان مساء الخير، وهي شهادة فيني لك، هاي شهادة.
0: الله يخليك. على كل حال، نعمة عزوري هي صديقة عزيزة كتير، بيبقى يمكن سنة ما نشوف بعضنا، وبس نشوف بعضنا منحس حالنا أنه كل يوم سوا.
1: ما بتمنع مزبوط المسافات، القلوب تضل ملتقية. معك حق 100% وفاء.
0: صحيح. نعمة عزوري أوسي، كنت عم بقول بين الماضي والمستقبل حاضر بيحمل ذكريات الماضي وأمال ومخاوف المستقبل. قديش عم تشتغلي على حالك واشتغلتي على حالك حتى تكوني بنت الحاضر؟
1: الحاضر هو الأساس، الماضي هو مدرسة وعبر نتعلم كل يوم ومصول جديدة بنحملها معنا بهالحياة. انطلاقا من انه الماضي هو المدرسة اللي بنحملها معنا، الدروس الفروض اللي بنعملهم، بيجي الحاضر ليعطيك عمق أكبر، ليعطيك تجربة أوسع، خبرة أعمق، وبيجي الشخص يعبي قصص العمر عطاية. هلأ المستقبل دايما هو المجهول، هو اللي بنحمل معه نحن دروسنا من الماضي وحياة الحاضر يلي عم نسئلها يوم بعد يوم لحتى المستقبل نكتشفه سوا. بس دايما دايما المستقبل ما بيجي مجهول هيك مطلق، لأن احنا بنكون عم نبني مثل ما الماضي بني للحاضر، الحاضر بيبني للمستقبل. وأنا دايما بمسيرتي بقول البناء الدايم، كل يوم يكون عندك شيء جديد.
0: يمكن تداعيات الماضي بتأثر على المستقبل
1: إلى حد ما، إلى حد ما إذا ما عرفتي تتداركيها، لأن عطول بالحياة في عندك كونسيكونس منيحة ومنا منيحة. إذا عرفتي تستفيدي من المنيحة بتكون اكتسبتي، وإذا عرفتي تداري وتتفهمي أخطائك اللي مرقتي فيها بتكوني زدتي خبرة على خبرة وتقدمتي فشخة لقدام.
0: بخبرتك ونضوجك نعمة عزوري قديش قادرة تغربلي من الماضي بحاضرك؟ يعني كلنا عنا عقد هلأ، بس تكون العقد متفاقم جدا هيدا بيكون منسميه عنده مرض نفسي، ولكن نحن كناس عنا عقد منذ الطفولة ومن أحشاء والدتنا عنا عقد.
1: صحيح.
0: قديش واعية نعمة عزوري على بعض العقد اللي حملتها من الماضي، وقديش بتحاول تغربل من ذكريات بتعذبها، من تجارب مرة، يعني قديش عم بتغربلي حتى يكون الحاضر أريح.
1: برجع لقلك على قصة تكويننا بحد ذاته قصة. تكوين الإنسان، لكل إنسان عنده قصص، إذا ما أقول قصة واحدة، ومنربى مثل ما منتغذى من مأكولاتنا اليومية، منتغذى من حضن أهل، من مدرسة، من رفقة، من عشرة، من وضع اجتماعي، من وضع ثقافة محيطين فيه، كله بيعمل كمول بتراكم لحتى يخلي هالشخص إما يتبلور ويعطي أكتر ويقيم الغبار عن قصص تعبته، عن قصص مرق فيها، عن ضيقة تركت أثر بحياته، إما إنه بيكون ضعيف وبتكسره. يعني أنا فيني أقولك إنه الله عطاني نعمة القوة بالإيمان، بالعيلة، بالعشرة، بالرفقة وبالزمالة، يلي هي هيدولي إذا بخبرك عنهم بتقولي مش معقول نعمة عم تتفلسف. يعني أنا حط ربنا قدامي ملايكة حارسة من محل لمحل، من إيد لإيد، مثل ما بقولوا يكبر ويزيد. بدون ما أعمل أي إفار، أنا إجتني القصص على طبق من ذهب، إجاني أهل كلهم قيم، إجتني مدرسة ربتني على أحلى ما يمكن أنه الإنسان يتربى عليها، إجاني شغل، كارير، محبة ناس. يعني أنت هينة أنه الناس تحبك وأنت ما بتعرفيها؟
0: صح.
1: هينة الناس تقلك من فترة في واحدة قالت لي تقبريني، هي بعمر أمي، حدا بيقول تقبريني غير لبنته؟ صحيح. يعني هاي إذا ما ناخدها for granted لا ما فينا. إجاني شغل يخليني أني يكون محبوبة، إجاني زملاء بحبوني كتير، مع العلم نحن بين الزملاء في منافسة، ومنافسة شريفة، ولا مرة أن أذيت من زميل، يعني الحمد لله. هدول القصص بخبرك إياهم بتقولي كيف صار.
0: هل الفضل إليك ولا الفضل ممكن للزملاء اللي أحاطوا فيك؟
1: ممكن لكن دايما لما المحبة بتزرعيها مش ممكن ما تحصدي إلا بالنوادر.
0: صحيح.
1: الإساءة، وأنا لما بحصد إساءة مش رح أقولك أنه ما تعرضت، بتجهلها، لأنه بحس الشخص اللي عم بيوجه لي الإساءة هو الضعيف. يعني بدي أقولك أكتر، أنا بشفق على الناس اللي بتوزع الإساءات، وبفتخر بالناس اللي عندها محبة بتفيض وبتوزعها. أنا لما بفوت كنت على محل يقولوا إشت الضحكة، لأنه بالنسبة لإلي أنا هاي البسمة اللي عم وزعها بدها ترتد علي، مش لأني بس بحبهم، لأن بحب حالي، بحب كون محبوبة، مبتسمة دائما، ممتنة دائما، الامتنان. هلأ رح يقولوا عم تحكي نعمة روحانيات،
0: لا لا لا، هي التجربة، ما هي الروحانيات من حياتنا. ويا ويلو اللي بقلك أنا رياليستيك، أنا واحد وواحد عندي بيعملوا اثنين، أنا الواقع إذا ما كان ملموس ما بيعرف أنه نحن بالبعد الثالث، يعني ماشيين على هالأرض، بس في روحانيات في البعد الرابع والبعد الخامس، يعني والبعد السادس.
1: هاي الرحلة كتير مهمة يلي فيها واقع
0: طبعا،
1: ومنعيش الواقع
0: طبعا،
1: بس هاي رحلة. إذا ما عرفنا أنه إحنا جايين مشوار على هالدنيا وبدو يقفل، يعني ما حرزاني أبدا تحملي كل الأمور بتحليل سيء. يعني ممكن أنا كمان رح أقول بعتذر إذا عم بين أن كتير طوباوية. أنا قبل كنت انفعالية ببدايات شغلي عملي.
0: تعرف الإنسان الحقيقي بيكون انفعالي.
1: كنت انفعالية بس أنا مع الوقت تعلمت وفاء أنه كل شغلة بتزعجني بفكر أنه أنا بعد 5 سنين 6 سنين رح ضلها تزعجني. رح تكون ذكرى بتضحك عليها، لكن من هلأ بدي أضحك عليها
0: 100%.
1: اللي بيزعجني واللي بيخوفني هو الموت. بخاف أخسر، بخاف من المرض. يمكن ضعيفة، بتقولي لي ضعيفة، في ناس جبيرة أكتر. هون أنا بقول إيماني مش إنه ضعيف، منه بعد كافي إني أتحمل فكرة إنه في مرض بالحياة.
0: نعم، خوفك
1: علي وعلى على الآخرين.
0: خوفك زاد بعد ما فقدت الوالدة
1: إذا بدك،
0: أو قبل كنت أولادي بتخافي كتير من الفراق ومن الموت؟
1: لا ما كنت ولا مرة فكر إنه، فكر دايما إنه هالأمور بعيدة. يعني يقول يا الله توفت والدتها أو توفى والدها، أنه حرام كيف فيها تتحمل. يعني أمي إذا بدك كانت مرحلة مفصلية بحياتي، وبالحياة هاو المراحل المفصلية هي اللي بتقويك أكتر.
0: صح.
1: وبتخليك تستشرسي أكتر، تفهمي بأنه لا، الحياة مش كلها ورد، في شوك. صح. والشوكة ما في حدا يحملها غيرك.
0: صرتوا أول مصيبة تكون فقدان أهل أو بي أو أم،
1: وخصوصي أمي كان عمرها 55 56 سنة. يعني كانت صبية. أنا بالنسبة لإلي كنت فكر أنه أمي كبيرة. هلأ بعرف بعمري أنه أمي لا، كانت بعد برحلة الحياة بتنضجي وبتشوفي أنه، ومعرفت يعني كنت حبها وكنت أشكرها، بس ما عرفت أعطيها اللي لازم أعطيها، لأن أنا كنت بعدني صغيرة وما أفهم كيف أقدرها لأمي. يعني هذا اللي بحز بقلبي. والله أعطاني نعمة أنه الوالد بعده عمره 95 سنة.
0: الله يطول بعمره يا رب.
1: مثل ربنا بيكسر وبيجبر. يعني قال لي رح هيكي خليك تشبعي منه، ما بينشبع منه. هيدا كمان بخليني فكر بأنه ربنا كريم دايما. وهيك متمسكة بهالختيار. وشيخ الشباب ما فينا نقول له ختيار، وممتنة للحياة. هلأ الأمور المفصلية بتعلمك وبتقويك وبتحطك بمحل آخر، بس هيدا جزء من الحياة وجزء من الرحلة إن احنا عايشينها. كل واحد منا عنده صليب، فالصلبين ما بتنعطى أقوى من كتفك أبدا. بستذكر هون قصة سريعة أولى هيك بتأثر فيي. واحد حكي مع ربه، قال له دخيلك يا ربي، صليبك اللي بدك تعطيني ما يكون قوي، وأنا ما بقدر بتحمل، وأنا ضعيف، وأنا تايب، وأنا بترجيك بصلي لك أنه يكون، يعني ما تذكرني بصلبان أقوى من كتافي. ربنا بيجاوبه بيقول له طب ليك فوت على أوضة الصلبان، هاي أوضة طويلة عريضة،
0: ونقي
1: الصليب اللي بدك إياه. فات شي صليب كبير، شي خشب زين، شي صليب، طلع لقى بالزاوية صليب زغطور زغطور زغطور. قال ايه هذا، في قدر بحمله كتير هين. قال له لربنا هذا الصليب أنا اللي بدي إياه. جاوبه ربنا هذا هو الصليب اللي أنا نقيت لك إياه. ربنا بنقي الصلبان على قد كتافنا. بحبها كتير هالقصة اللي هي يعني مجازية
0: طبعا،
1: لحتى أقول بأنه ربنا بيعرف يعطي، بيعرف يقدر، بيعرف يكافئ، بيعرف يرفع العصاي، منه هو أبدا ظالم، بيعرف يعطي الحق. وكل تجربة بيعطيك فيها خبرة، وبيعطيك فيها بهالرحلة خطوة لقدام بتقويك وبتعلمك. ما بعرف إذا أنا صرت عند أبونا هلأ جورج عم بحكي.
0: لا لا لا لا لا, لا
1: ما بعرف إذا قاعد بكرسي الاعتراف ولا عم نحكي إعلام.
0: لا حلو حلو حلو حلو بكرسي الاعتراف، معناتها عم تحكي
1: على مواضيع كتير،
0: عم تحكي أمور كتير خاصة يعني، وشغلات كتير حلوة
1: حلو المتلقي. بحب المستمع يعرف بأنه مش مين محاور بيقدر يطلع من أعماق الشخص اللي مقابيله قصص أوقات ما بيقولها إلا لما نحس حاله بأمان وأنت منهم. حبيبتي. وأكيد المستمعين حاب يوصل
0: شهادة منك هالتصفية نعمة. هل
1: هيك الحوار صحيح. الحلو
0: صحيح. وكمان لفتتني قصة الامتنان. الامتنان هي من قوانين الكون، والامتنان بيعمل العجايب.
1: مزبوط.
0: يعني
1: الامتنان والقناعة أنا بعتبر أنه هني
0: ما هو من القناعة الامتنان.
1: جزء من صح. السعادة. لأن أوقات الواحد بيفتش على السعادة، بيفتش برا، بيصير يقول شو ممكن يخليني يكون سعيد، بس هو السعادة جوا.
0: صحيح.
1: هو جلسة أنا وياك هلأ أنا سعيدة فيها.
0: صحيح.
1: ما بدها كتير فلسفة السعادة. أكيد نحن بنمرق بأوقات فيها كتير تعاسة
0: طبعا.
1: أكيد المرارة بحياتنا موجودة
0: طبعا.
1: بس الحلو إذا عم نتدوق ومعرفنا أنه هيدا الحلو مرسي عهالحلو اللي ربنا عطينا إياه، عهالنعم. إذا ما قلنا المرسي يعني بنكون نحن نقصنا شيء. ما فيك تعرفي طعمة الحلو إلا صحيح. ما تمرق هيك الشرقط المر بتمك.
0: بدي خبرك شغلة.
1: قولي.
0: زميلتي رانيا غاوي غصيبة.
1: ايه.
0: رانيا زميلة وصديقة يعني هون بالإذاعة.
1: أنا ما بعرفها إلا من بعيد.
0: ايه.
1: بس بعرف إنه هالست كتير طيبة.
0: شفافة كتير.
1: وكتير بقدرها. مثل ما هي بحس أنا بتقدرني. ما
0: بدي خبرك شغلة.
1: في الريزو سوسيو يعني.
0: الأكيد الأحد كنا سوا بالأخبار.
1: أيوة.
0: عم تقلي وفاء مين معك الأربعة يعني. قلت لها حذري مين معي لأنه بعرفها أنه رانيا بتحبك كتير من زمان وجاي. قلت لها معي نعمت عزوري أوسي. يا الله أنا ما رح كون هون تسلم عليها لأنه بعرفها كتير بتحبك.
1: حبيبتي.
0: كتير بتقدرك وبتحبك وبتتابعك.
1: ولكي صدقيني. هلا لرانيا إيه؟ إذا كانت عم تسمعنا إنه أنا بحس صدقيني. وكل واحد هلا ريزو سوسيو هني بحط لك لايك بتحطي لي لايك
0: أكيد.
1: بعمل لك كومنتر تريبيا فيها جزء من الاتصال الحلو من البارتاج الحلو بغض النظر عن الناس السيئة اللي بيدخلوا بطريقة منها لذيذة. بس أنا عم بخدها كوتي عطول بياخد كوتي بوزيتيف في الشغلة. أنا في أشخاص ما لك زمان ما شفتيهم كومنتير صغير منه بتنبسطي قد الدنيا. رانيا بالذات معني أنا عم أقولك ما بعرفها بيرسونيل ما بس بعرف قدي بتقدرني وقدي بحس محبتها والتقدير. بتعرفي انه هيك امور انا كتير بتعزها قلبي. كتير بنبسط لما الناس تقدر تقرا الاخر حتى بدون ما تكتشفه. وانا بؤمن بانه الدنيا وجوه وعتاب. بؤمن بانه النظره هي بتعطيك الشخص شو في بقلبه. يعني بيقولوا ما تعملي جوجمان. لا انا بعمل جوجمان من اول ما اشوف الشخص. من ابتسامته من ضحكته من طريقه تعاطيه مع الاخر.
0: انا بدي اقول لك هيك عم بخبرك هالخبريه وسبقتيني أنت بالنظرة وبالضحكة. قالت لي رانيا أنا بتابعها كتير لنعمت بس عم شوفها هلأ بالصور ضحكتها غير ضحكة ونظرتها غير نظرة. في حزن بعيونها وبتضحك حتى ما تفرجي الحزن اللي جوا اللي ورا هيدي الضحكة. قلت لها بكرة الأربعة
1: رح أسألها
0: لأنه صورك قلت لي صورها قبل كانت الفرح تحسيه بعيونها والفرح تحسيه بضحكتها تضحكي معها هي وعم تضحك. هلأ اطلعي وفاء صارت فرجيني صور لقلك بآخر سنة تقلي ليك عيونها فيهم حزن حتى لو عم بتجرب تضحك ضحكتها فيها حزن.
1: لكن العمر بيعطيك
0: بقى شو بتقلي لا رانيا
1: بنرجع على الصلبين. في صلبين نحن بنحملها وفي وزنات نحن حاملينها وفي زمن عم يمرق. أول شيء رانيا يمكن بدي إلا أنه يمكن العمر عم يكتب لي ديريدول أو ما عادت عيوني فاتحة مثل الأول لأنه العمر عم يكتب.
0: هي عم بتشوف من جوا. هيدا إجابة تدوير زوايا.
1: لا لا لا لا رح أوصل لك لل
0: تفضل.
1: وأنت كتير ذكية لأن طرحك للسؤال بهالطريقة لتوصليني لمحل. مع أنه ما بحب أحكي كتير لهموم بس إذا بدك من باب التوعية. أنا مرقت من سنتين بميلانوما. كانت إنسيتو يعني ببدايتها الحمد لله والكل بيعرف بأنه هيدا كانسير جلد كتير أجريسيف. الحمد لله كان ببدايتها. كمان هيدي نقطة كانت مفصلية بحياتي وفسرت لي بأنه نحن مثل النسمة ما بنعرف أي متى بتهب الريح وبتخدنا عدنة تاني. يعني فسرت لي أكتر بأنه ممكن الفرح اللي أنت حملتيه بلحظة ينطفي لا سمح الله. خفت وإذا بدك بطلت صلي فترة، يعني صرت أقول لا أنه أنا
2: تشوشت.
1: أنا تشوشت هاي الكلمة. ممكن بهالمرحلة هاي شافت رانيا عيوني وقريتني، لأنه اللي بحب التاني
2: بيقرأ
1: مظبوط، بس مرحلة وقطعت وكمان رجعت عطتني قوة وفسرت لي أنه ما في حدا تحت راسه خيمة. وفسرت لي أكتر وأكتر
2: أو فوق راسه خيمة.
1: فوق راسه خيمة. فسرت لي أكتر وأكتر بأنه كل شغلة بتمرق فيها بتكون كتير صعبة بتفسر لك قديش الدرب هينة من بعدها. يعني لما تكوني أنت عم بهايكينج وصلتي على طلعة بتصيري عم تطلعي، لما بترجعي عن النزلة البسيطة بتلاقيها كتير أهين من ما هي. الفكرة اللي بدي أقولها أنه نحنا مع ظروف هالبلد ما علم نمرق فيه، أكيد أكيد بيمرق بعيوننا حزن وشي طبيعي جدا. ما نخلي الحزن يمتلكنا، هيدا بيعود للإيمان نقوي وللامتنان من أنه مرقت بمرحلة صعبة والحمد لله أني أنا صرت بي على بر الأمان. برافو أن لقطت هاللي شفته. طبعا طبعا أنا كبرت ولادي، ولادي صاروا بالغربة ببلد الأزمات ما خلصت
2: صح.
1: وما عم تخلص فيه،
2: وما حتى محل ما هن، يمكن دبي هن، حتى محل ما هن
1: تعرضوا
2: بالدول العربية عم يتعرضوا لمصاعب وعم يتعرضوا مثل صح. مثل كل الموجودين بالإمارات يعني
1: مزبوط،
2: أو بالسعودية أو
1: 100%. فهدول كلهم مثل ما نقول كمول تراكمات بيأدي بتأدي لأوقات أنه يبهت اللون. بس برجع بقلها لرانيا أنه أنا لوني مش ممكن يبهت. ليش؟ لأنه حب الحياة حملته من جوا، ربنا موزع حب الحياة، يعني ربنا بيعطي لك الواحد كفكير. أنا ما بعرف غلط عطاني شي ستة فرد مرة. حب الحياة اللي عندي جوا دو فيفر ما بيخلص. ودايما دايما
2: بيخفت بيرجع بيقوى.
1: ايه، وهيدا بفتكر لما يخفت بيرجع بيدوبل وبتربل وبيرجع بيخليني فوع. يعني في ناس بيقولوا نعمة فايعة، في أصحابي أصحاب الطفولة نجتمع سوا دايما بلعب بضحك وبحسسهم بأنه نحنا بعدنا على مقاعد الدراسة. العمر بيمرق بس أنت بيك ترجعي تنفض الغبار عن كل سنة مع كل مرارة اللي مرقتي فيها والشوك اللي مرقتي فيهم. في ورود وفي نفحات حلوة، في نسمات حلوة نستفيد منها ونستفيد من الدنيا طالما عطيتنا صحة. لأن صحيح. الصحة بفتكر هي الأساس.
2: أكيد كنت عم تقولي أنه بعد ما صارت معك هيدي الأزمة الصحية تشوشتي ما عدت قدرتي صليتي. وأنا أكيد لأنه أنا مرقت بوقت وفاة الوالدة، وقت وفاة والدتك، ما بعرف إذا مرقتي بنفس الشيء وقت وفاة والدتي. أنا كمان ضليت 4-5 أشهر ما أقدر صلي.
1: لا أبداً.
2: تشوشت
1: أبدا أبدا
2: وفاة
1: بعدت. وحتى كمان ما بذكر أني بكيت، يعني لدرجة أنه أنا توفت والدتي لكل العالم
2: صبية. أكيد أنا أنت نشفت دمعتك.
1: أنا أقول بدي أبكي بس مش قادرة أبكي. وبعت بعت بعت شوشت
2: صحيح.
1: الكلمة لقبت الكلمة. بس بالنهاية منرجع
2: على هيدي هي الدنيا وهيدي هي الحياة. لا أنا بكيت كتير ولكن شوشت ما قدرت صليت، ضليت مثل ما قلت 4-5 أشهر ما قدر صلي أبدا. نعمة عزوري أوسي، تلفزيون لبنان بين مبارح واليوم. أنا بعرف كتير منيح أنه هذا الحنين اللي عندك يا بقلبك لتلفزيون لبنان
1: أكيد
2: هيدا ما بينطفي
1: أبدا،
2: يمكن بيزيد مع الوقت
1: كتير.
2: ولكن بهالفترة حسينا في نفضة مع الدكتور إليسار
1: نداف
2: جعجع، حسينا إلى حد ما وقدر الإمكان مع شح المصاري ومع الستة وستة مكرر بنحكيها على السطح، يعني ما
1: مخبى
2: بخير إصبعنا
1: ما فينا،
2: ورغم العرقلات اللي عم بتصير والاستقالات اللي عم بتصير وإلى ما هنالك عم بتجرب تعمل شيء. صوبي على الأشياء المنيحة بتلفزيون لبنان وعلى الأشياء اللي ممكن تكون منيحة.
1: لك أنا رح أعطي إضاءة على تجربة من خبرة شخصية يعني بعيدا عن الانتقاد. فخلي يتاخد دايما كلامي
2: بمحبة.
1: مش انتقاد بمحبة أنا عم وصف. لك لبنان بأزماته يعني اللي ابتدت وما خلصت من وقت ما كان في عنا الاجتماعات المشتركة بميدان سبق الخيل لجنيف للوزان للطائف وبعدنا عم نجرجر ونحن بعدنا
2: لما بتروحي أكثر لاتفاق القاهرة من اتفاق القاهرة وجنيف.
1: برافو عليك. نحن بعدنا بأزمة بلشت وما عم تعرف تنتهي. وهي الشاشة شاشة الوطن أيضا بأزمة ما عم تعرف تنتهي. الأمر مش ميؤوس منه طبعا لأنه مش جديد على تلفزيون لبنان يدخل بمنافسة مع بتوضعه بآخر المنافسين إذا بدك. مش جديد أنه يكون بمنافسة موضوع آخر واحد. لقلك وأعطيك إذا بدك رأيي بالموضوع. تلفزيون لبنان مع الفورة الموجودة بالتلفزيونات وهلأ أكتر لأن عنا تلفزيونات الأونلاين، المشكلة أنه في عنا مشكلة بلشت من وقت ما نويو تبع المشكلة نشأ من وقت ما إجا تلفزيونات جديدة وإجت الحكومة عملت قانون الإعلام يلي كان مشحف بحق تلفزيون لبنان. ما فينا ننكر بأنه هالقانون للأسف كرس شيء اسمه أمر واقع، ما بدي أرجع له لما أرجع نحكي بالمواضيع اللي صارت ورانا. صار في تلفزيونات أضعفت تلفزيون لبنان بشكل كتير قوي، خصوصي أنه قامت منه الحصرية.
2: أكيد
1: قامت منه الحصرية
2: صحيح، والتجاذب بين الرؤساء اللي صار
1: السياسة والتلفزيونات صح. والمحسوبيات وكيف صح. صارت التلفزيونات لكل زعيم عنده تلفزيون. ما بدي أدخل بهذا القانون اللي انكتب على أساس أنه ينطفي تلفزيون لبنان. وهيك صار المشكلة. لكن نحنا مش جديدة علينا، تعاملنا معه بالسابق وهلأ عم نتعامل معه. طب التعامل مع هالمشكلة اللي هي مشكلة مش بين إيدينا، ما فينا نحنا نجي نخترع شيء. التلفزيونات الجديدة اللي منافسة إذا بدنا نحط شو عندها طاقات تكنولوجيك مادية بشرية دعم مادي تكنولوجي كل اللي منشوفه
2: إعلاني
1: كله كله كله كله بمرحلة من المراحل تلفزيون لبنان قدر ينافس. انتبه شو عم بحكي، ويكون بمرحلة ذهبية بهيك وضع. رح حدد أكتر
2: صح.
1: نحن وقت استلم رئيس الأستاذ فؤاد نعيم،
2: فؤاد نعيم
1: كان رئيس مجلس الإدارة، كان عنا برنامج أنا وكريستيان سياسي بعشا من العشوات إعلامي مهم بيقرب بيقول يا ريت فيكن تنقلو نهاركن لنهار تاني. بحلف
2: كنتوا تبسوا مساحة النجمة داخلي
1: مساحة النجمة، وكنا نمرق كان في جزء ساحة النجمة وكان روحها بيوتن لأن كنا نعملها على نسق البيبل لي جون يلي هي كانت بعدها أول فكرة أنك تفوتي على الحياة الشخصية للمسؤول وتتعاطي بالأمور الشخصية والسياسية وقصص الحياة تبعوله. بدي أقول أنه بصدق عم بحكي أنه لما نقلنا فيكن تزيحوا عن هالنهار
2: كان أي نهار؟
1: لا ما بدي أقول أي نهار،
2: خميس
1: لا ما بلاش تقتق ما بدي طيب أدخل أوكي. بالأسامي أوكي. عم قلك عم جرب أنا
2: لا ما واضحة له
1: مشان هيك مع كل محبة قيلت
2: أكيد أكيد
1: وأنا بفتخر بهذا القول لأنه بوقتها مزبوط كان ريتينج أساسي عند الناس وما زال بالتلفزيون. بدك تشوفي أنت مين عم يسمعك هلأ إذا أنا وياك عم نحكي وما في حدا عم يسمعنا صحيح. شو إلا معنى كل القصة. لكن انطلاقا من هيدي الحقبة منقول أنه كانت فترة ذهبية رغم الشح المادي ورغم أنه تلفزيون الدولة ورغم التكنولوجية اللي كانت معدومة إلى حد ما مع تلفزيونات خاصة كانت عم تمول وتمول أحيانا من دول صح. ومن قصص ما بدي أدخل بكيف
2: أكيد.
1: كيف القصص
2: هيدا أول رسالة مرأيت. أوكي تانية
1: لكن الصراع السياسي لعب دوره وأخفي البرنامج تبعنا بعد سنتين ونص ك كمان من وراء صراع سياسي ومن وراء صورة من عجبت أو ما أعجبت أو ما عجبت
2: أيام الرئيس هراوي.
1: لا
2: كمان قبل أميل لحود عفوا.
1: هلا بدك تنزلي بالأميل لحود؟
2: لا ما في شيء ليكي، ما في شيء مخفي
1: يعني كل القصة كان الوزيرة العريضة رح نحكي أو وزير إعلام، وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان التلفزيون شد لي لشد لك خد لي لأخذ لك، يعني الصراع مش صراع سوي، كان صراع ببكي كان، وكنا نحن بنص المعموعة. القصة إذن وصلت لإقفال التلفزيون. القصة هاي لكان نحن اللي عم نحكيها هي قصة قديمة، وعم نرجع نشوف تبعيات هالقصة. إجينا وزير إعلام نشيط اسمه بول مرقص، صديق بعتز فيه، وعم بحاول، وجتنا ست دكتور بتجنن إليسار نداف، وجه لها التحية، محاولات جاهدة ومشكورة لحتى توصل رغم الشح المادي والوضع الاقتصادي اللي طبعا لبنان كله عايشه طبعاً. رغم كل محاولات التطوير اللي عم تعملها، النفض الغبار عن كل
2: المبنى الحزمية،
1: عن كل الرفوف، اتفاقيات ثنائية عم تنعمل مع مؤسسات إعلامية وأيضا تمويلية، عم بيصير قصص نحن ما يعني ما منتأملها تكون هالقد،
2: بس بتصور بقوة. عينية أكتر ما هي مادية
1: كتير منيح. افتتاح استوديوهات جديدة يعني ولو أنها صغيرة، محاولات لرفع إذا بدك الرقمني إلى مستوى اللي نحن في تطوير الأرشيف، هاو كلهم نحن موجودين بمحاولات مهمة. برجع بقول
2: وين وصلت المحاولات برأيك حسب ما أنت عم بتراقبي وتشوفي،
1: لكن نحن بمحل عم نعمل خطوات لحتى يقدر تلفزيون لبنان ينافس، بس تلفزيون لبنان بعده محله.
2: ليه؟
1: رح قلك لأنه في حلقة ضايعة
2: اللي هي
1: وبكل محبة وإصحى حدا يقول أنه أنا عم بحكي لأنه أنا بدي أطلع على الهواء، أنا شبعت هواء.
2: أنت طلعت على كل حال،
1: طلعت
2: بكم حلقة،
1: طلعت بكم حلقة قبل الانتخابات للانتخابات، وهو الحلقات أنا قدمتهم، يعني هو الحلقات أنا اعتبرت هيدا بيتي، بدهم يعملوا انتخابات، لا أنا بشمر عن إيدي وبفوت. الفكرة أنه أنا لما بدي أسأل وين الحلقة الضايعة بدي أحكي بمحبة، وبرجع بكرر لأن الفكرة يمكن المستمع أو الإعلامي الآخر بدي يقول بدها تسوق لتطلع على الهواء، أنا شبعت هواء.
2: أكيد لا
1: شبعت هواء من هون وبالرايح رح كفي. نحن تلفزيون لبنان أبا عن جد صح؟ عن جد يعني في سيريوزيتي، في رسمي، تلفزيون رسمي، هيدا تلفزيون الوطن.
2: باقي معنا 5 دقايق.
1: أوكي، بس الأهم هو أبا عن جد مع الكسرة على الجيم، رح ترجم أكتر. وينن البشر تبع تلفزيون لبنان؟ رح سميلك جابي الطيف،
2: جابي برا
1: جورج إرداحي. لحظة، تم افتتاح المحطة، وينني هالأشخاص ما بيجوا بيكونوا أول صفوف. مين كان فيه بافتتاح المحطة؟ الحزمية أكل من إجري، أنا أكل من كتافي، أنا ماتوا المصور وأنا قاعدة بالحزمية، الظاهر مروان الظاهر، أنا كان عمري 17 سنة فت على الحزمية، ظهرت منها بنت 50 سنة. وينني هالأشخاص؟ ما عم بحكي كتير حلو كتير حلو إن العودة للذاكرة، البرامج أبو ملحم الدنيا هيك، مذكرات ممرضة، النهر، كتير حلوين. الله يخلي إلسي فرنيني، وينية ما شفتها. الله يرحم نهى الخطيب سعادة، الله يخلي نعمة عزوري، الله يخلي جندرك فياض، وينني؟ مين كانوا قاعدين قدام؟ مين كانوا قاعدين بالصفوف الأولى؟ وينية لما لواند جاسلين معلوف وينية؟ مع احترامي للي باقيين وعم عم بيعطوا من كل جهدهم، نادى صليبة عم تعطي بكل جهدها وزميلي وبحبها كتير، بس وينني؟ وينني؟ إذا بسميلك ما بوقف، هاو تكون تتكلوا عليهم، هاو اللي اشتغلوا على الورقة والقلم وعطوا اللي ما بينعطى. ولا ممكن تمحي إلسي فرنيني من ذاكرة الناس، نعمة عزوري مش ممكن تنمحها من ذاكرة الناس، ما تتكلوا عليهم لتقوموا بشركة عم تكنولوجيك ما برلا. أنا ما بقدر جيب كاميرا، بس أنا بجيب الروح، أنا بجيب
2: النفس
1: النفس
2: الريتم
1: رح يقولوا غرور. ايه نحن نجمنا وقت ما كان في بعد ريزو سوسيو، وقت ما حدا كان يعرف فينا، كنا نجوم ونجمات. قبل تيف مش هون، بننطرها لتجي لقبل تيف. ليه ما بقدر؟
2: وين هو؟ وين بالافتتاح؟
1: مش بس بالافتتاح، بكل الامور اللي مطلوب فيها يكون في بشر لنقدر نمشي مع كل المحاولات. اذا ما اشتغلنا على ابا عن جد ورجعت للأسامي، يمكن أنا في كتير أسامي ما قلتها، بديعة بيضون،
2: سعد قروت
1: العشي أكيد. يعني في أسامي
2: شارلوت وازن،
1: في أسامي، وانتبه، في أسامي انكفأت ظهرت.
2: صحيح.
1: في أسامي بعد متابعة. ليه أنا بدي أشوف برنامج سياسي مش نعمت عم تعمله، مش كريستيان قوسي عم يعمله، مش سعد العشي عم تعمله، مش جورج إرديحة عم يعملوا؟ ما بفهم. مع احترامي لكل اللي عم يشتغلوا بالسياسة، مع كل الموجودين، مع الزملاء اللي بحبهم كتير، اللي بعدني عم قول عم يعطوا من الضعف قوة. يعني أنا بشوفها لندى، بقلها يا ندى بتقلي والله من الضعف قوة، بقلها أجادك. يعني ما بدي ينفهم كلامي بأنه لأنها مش أكيد. هي على الهوى ليك أنت بتحكي عن كل، لا هيدي حكي نسوان فرن. لما بتحطي إيدك على الوجع بدك تقولي وينو وصف عواضع، وينو ميشيل معيكة، وين أنطوان سلامي، هاو الأسامي هن اللي اشتغلوا وكدحوا وعملوا التلفزيون. بدك تلفزيون بجيب الأسامي اللي بعدهم قادرين يشتغلوا. أنا بارح ميشيل معيكة على الام تي في عم بسمعه، ما عم بفهم يعني.
2: بس نعمت في ناس
1: رجل مثل ميشيل معيكة أنا بستفيد منه
2: بقى. إيه بس بحكم الستة وستة مكرر، في ناس ما بينشالوا من التلفزيون، عندهم وصايت وعم بيزيعوا أخبار.
1: أختي هاو الناس يا قلبي موجودين كانوا، ما إحنا كنا ست، أنا ما كنت طلعت لو ما كان في بيبي لسعاد العشي. يعني هاي بحكيها بكل صراحة، وسعاد تعرفها. نعمت ما كنت طلعت لو ما أنا كنت ست مكرر، ما كان في يكون في ريتا وتريز.
2: يعني برأيك أنه هالجيل المخضرم، هالجيل الحلو، أنه يكون إضافة يطعموا في البرامج ونشرات الأخبار.
1: أنا اصلا هيدا منه دم جديد. الموجودين هن دم،
2: لا مش دم جديد
1: اكثر منا،
2: لا عم بحكي مش دم جديد يعني. اكيد
1: بس اللي بدي اقوله اذا مزبوط التلفزيون بده يرجع يقوم على اجري، وبدنا نرجع نحط ايدينا بايدين بول مرقص مع احترامي، وحفاظا على كل الالقاب، وزير الاعلام النشيط القوي الصديق اللي بحبه كتير، واليسار نداف كمان يلي بعترف انه هي عم تعمل شهود. لازم نعرف وين النقطة الضعف ونقويها.
2: نعم. نعمت عزوري قوسي، ألف تحية لك، شكرا على حضورك، شكرا على صراحتك، أنت إنسانة حقيقية ولا بعمرك ما كنت إلا حقيقية. أهلا وسهلا فيك، عنا حلقات تانية رح تكون.
1: أنا بدي أشكرك وفاء، بشكر
2: مش آخر حلقة
1: مش آخر حلقة، مسلسل بنا نعمل. ومرسي كتير على كل شيء قلتي، على المحبة
2: اللي سهلة.
1: احنا بنعرف قيمتها لأنه صارت نادرة بين الناس وبين الصحفيين وبالإعلام تحديدا.
2: أهلا وسهلا فيك نعمت عزوري قوسي. مستمعين الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف برنامج نجوم الظهر نهار الجمعة النائب السابق للفنانين المحترفين جورج شلهوب، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء فريدي سابا، شكرا لك.
3: بلا بلا كمرك من لبنان الحر.
2: وفاشد يلا
4: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
5: برناردو فونتنيل أو برناردو بوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية. بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي مميزه هو إنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم إنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
4: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو ب $6.90.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، لبنان وسوريا رئتان في جسد واحد. عون أمام النواب السنة، قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مصادر وزارة المال لإذاعتنا: الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. في انتظار ما سيرشح عن اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة ووزير الخارجية في نيويورك وواشنطن، والتي سيتوجها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفي ظل المراوحة الداخلية والتلكؤ الحاصل في الحزم والجزم لتنفيذ صيغة اتفاق الإطار، اتجهت الأنظار إلى زيارة أوسع وفد حكومي سوري إلى لبنان لجعل العلاقة بين البلدين مؤسساتية، فيما الوضع المعيشي يزداد تأزما وسط اتجاه القطاع البري إلى الإضراب والاعتصام.
1: في التفاصيل، مد جسور من المصالح المشتركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار شرب المخلوف.
2: من بيروت وبعنوان اقتصادي يتجاوز الحدود، انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة تهدف إلى فتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وخلال افتتاح أعمال المنتدى، شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أن التكامل بين البلدين لا يعني أن يتنازل أي بلد عن مميزاته، وأضاف: أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير يزور لبنان حاليا.
3: لبنان يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، إلى جانب انتشار واسع لرجال الأعمال اللبنانيين حول العالم. وسوريا تمتلك سوقا واسعة وقاعدة إنتاجية وإمكانات زراعية وصناعية قابلة للتوسع، وموقعا يمنحها عمقا بريا طبيعيا باتجاه أسواق المنطقة. كما تمتلك سوريا اليوم شبكة واسعة من رجال الأعمال السوريين في المنطقة والعالم. هنا توجد فرصة استثنائية. ماذا يمكن أن يحدث إذا ربطنا هاتين الشبكتين مع بعضهما وربطناهما بالإنتاج والاستثمار والأسواق؟ عندها لن نتحدث فقط عن اقتصادين متجاورين، بل عن الشبكة أعمال وإنتاج وتجارة تمتد من المتوسط إلى أسواق المنطقة ومنها إلى العالم.
2: أما وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية فقال: علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب، والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحول الجغرافيا من واقع مفروض إلى فرصة.
4: في الماضي كانت علاقتنا تتخطى المؤسسات، اليوم علاقتنا الجديدة يجب أن تكون أقوى بالمؤسسات. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل: ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا؟ في أي قطاعات يستثمرون معا؟ وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم؟ يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
2: بين التحديات والفرص، يبقى الاستثمار بوابة أساسية لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية ودفع العجلة الاقتصادية نحو مرحلة جديدة. من فندق فينيسيا، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الوفد السوري زار قصر بعبدة وعون أمام النواب السنة قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مرسل العيلي.
5: التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي القاعدة لترسيخ العلاقات اللبنانية السورية، قاعدة يتمسك بها رئيس الجمهورية جوزيف عون تماما كما الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عون خلال لقائه الوفد الرسمي السوري الموجود في بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى حول الاستثمار وإعادة الأعمار. وشدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس صحيح، ودعا إلى العمل على الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي. ولفت الرئيس عون إلى أهمية تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، وأشار إلى أن لبنان وسوريا يتمتعان بموقع على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا بديلا مناسبا عند حدوث توترات في المنطقة. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية وفدا من النواب السنة لشكره على توقيع قانون العفو، حيث طلب الرئيس عون تصحيح التسمية انطلاقا من أن القانون ليس قانون عفو بل هو قانون لتخفيض العقوبات. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية عدم العفو عن أي مجرم تلطخت يداه بالدماء. وأكد على ضرورة أن ينال كل إرهابي عقابه وأن يرفع الظلم عمن يتعرض له من منطلق إقامة التوازن بين العدالة والمصلحة العامة. وأعلن رئيس الجمهورية أنه لا يتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي، بل يرضي قناعاته وضميره، واعتبر أن ما تشهده السجون حاليا غير مقبول، وأن هذا ما شجعه على السير في القانون مع التشديد على عدم الإفراج عن المجرمين الذين قتلوا أشخاصا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: على صعيد آخر، أبرق الرئيس جوزيف عون إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانبه.
0: بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي ملف الربط الإقليمي عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية وقطاع الكهرباء، ولا سيما تعزيز تطبيق نظام الإعدادات لتحسين الجباية ودعم شبكة النقل ضمن المشروع القائم بالتعاون مع البنك. وتطرق الاجتماع إلى إصلاح التجارة والجمارك وإلى التمويل الإضافي المخصص لدعم الإصلاحات الجمركية.
1: مصادر في وزارة المالية قالت لبنان الحر إن إحالة 107 من كبار المكلفين إلى نيابة العامة المالية لم تأتي كإجراء مفاجئ أو كخطوة أولى، بل سبقتها إجراءات قانونية وإدارية أعطي في خلالها المكلفون المعنيون فرصا لتسديد الضرائب المتوجبة عليهم وتسوية أوضاعهم. وأوضحت المصادر أن أهمية الملف تبرز خصوصا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA، إذ إن المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة من المستهلك تحت هذا العنوان ليست إيرادا عائدا لها، بل ضريبة تحصلها من المستهلك لحساب الخزينة العامة، ويترتب عليها التصريح عنها وتسديدها للدولة وفق الأصول والمواعيد القانونية.
0: وقالت المصادر إن الملف انتقل بعد استنفاد هذه المرحلة من مسار المطالبة والتحصيل الإداري إلى مسار الملاحقة القضائية، إذ طلب وزير المالية إحالة الملفات عبر وزارة العدل إلى نيابة العامة المالية المختصة بجرم التهرب الضريبي ومخالفة القوانين المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أضافت المصادر إن الرسالة الأساسية من هذا الإجراء هي أن الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية، من يتجاوب ويسدد ويسوي وضعه يبقى ضمن المسار الإداري متاح قانونا، أما من يمتنع عن التسديد بعد الإنذار والتبليغ وانقضاء المهلة فينتقل ملفه إلى القضاء لحماية حقوق الخزينة العامة.
1: أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضرابا عاما في مختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل التي تواجه السائقين. من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إن الاتحاد يدرس تحركا وإضرابا مع قطاعات أخرى على أن يعلن موقفه السبت المقبل.
0: على هامش عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية يوسف رجي. وشكر سلام الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان وسيادته ووحدة أراضيه.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوي النائب بيير بوعاصي أن قرار التفاوض المباشر مع

0: القطر الشرقية وسط تحرك لدبابات ميركافا في البلدة، وسجلت أضرار جسيمة جراء التفجير الضخم في بلدة الخيام، وعلقت دروس في مدرسة مرجع عيون الوطنية، وتضررت خطوط التغذية الكهربائية، وانقطعت الكهرباء بالكامل في منطقة نبع الحمام، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب. وطلى قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة أرنون ووادي زبقين وأطراف براشيت.
1: رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية متهما الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وباقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لعائلته.

0: غادر 80 نازحا سوريا مدينة طرابلس على متن 3 باصات انطلقت من معرض رشيد كرم الدولي نحو منطقة المصنع ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع الأمن العام وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
1: ألقت قوة من شعبة المعلومات القبض على علاء نوري أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة أمام بور الكسر في شتيلة. وشدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير في محيط طريق المطار.
0: يدخل إضراب السجناء في سجن رومي يومه 11 للاعتراض على عدم تنفيذ قانون العفو العام والذي جمدت مفاعيله بعد الطعن المقدم ضده أمام المجلس الدستوري من نواب التيار الوطني الحر، علما أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 29 حالة تم نقل بعضهم إلى المستشفى صباح اليوم.
1: في إطار جهود الأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين في الخارج، توجه المدير العام للأمن العام على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة، حيث جهزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها.
0: تعمل وزارة الطاقة والمياه على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي متقلب نسبيا مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بفترة المساء.
0: كان في النشرة: المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، لبنان وسوريا رئتان في جسد واحد. عون أمام نواب السنة قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مصادر وزارة المال لإذاعتنا: الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية.
1: النشرة انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: التيم بمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحياتنا الكبيرة لكل يلي انضموا لنا هلا ولكل اللي عم يتابعونا على أثير إذاعة لبنان الحار على 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا كمان تكونوا عم بتتابعوا لبنان الحار على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكل اخبارنا لحظه بلحظه على الواتساب شانل. كمان بدنا نمسي على زميلنا فريدي سيبا يلي مرافقنا اليوم من هلا للخمس ونص، ما عاد ترجع تنضم لنا على الخمس ونص. الزميل رنا صار للستة ونص.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

اليوم مثل ما صرتوا بتعرفوا من هلأ لنهار الجمعة رح يكون في عنا مسابقات وجوائز رح تمتد من هلأ للستة ونص معي ومع زميلي رين نصار.

16 سنة مع زميل توني سفير، مش بس مرقوا بالشغل، مرقوا من عمرنا. 16 سنة فيهم كتير حكايات، ضحكة بنص نهار طويل، تعب، ضغط، نجاحات، لحظات حلوة، وأيام يمكن ما كانت سهلة، بس بقيت العشرة وبقيت الذكريات. يمكن الشغل هو يلي جمعنا بالبداية، بس مع الوقت صار في شيء أكبر من الزمالة، صار في رفقة عمر وفي شخص وجوده بالمكان صار من الأشياء اللي بنعتبرها جزء من يومنا. وبتذكر أول مرة عيطتك فيها وقلت لك كبران يا توني. اليوم بعيد ميلادك بنتمنى لك من القلب صحة وراحة بال وفرح بليق فيك. كل سنة وانت بخير يا توني سفير، وبعد 16 سنة سوا أجمل معايدة يمكن نقولها، الله يطول بعمرك لتكبر السنين وتكبر مع الحكايات.

اليوم مثل ما قلنا اليوم عنا جوائز ومسابقات لح يكون من هلأ الخمس ونص لح نكون عم نربح جائزتين يعني لشخصين دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت نهار الجمعة 24 الشهر الساعة 8:30 وكمان رح يكون عنا دعوة لحضور لا مش الجمعة هي بكرة للمايسترو هاروت فازيليان ورح يكون فينا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول يعني نهار السبت على الساعة 8 فلازم تكونوا عم بتكتروا كل اتصالاتكم وأجوبتكم مستمعينا اللي عم بيربحوا ما رح يكونوا عم بيستلموها من لبنان الحر نحن عم نرجع نودي للشركة المعنية بالموضوع الأسامي مع أرقام تليفوناتكم وهني رح يتواصلوا معكم أكيد

0: بما أنه عم نسمع أغنية للفنان أحمد سعد رح نبلش بأول يعني جايزة مثل ما قلنا دعوة لحضور حفله بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. وسؤال هيدي الجايزة، شو هي الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية بحسب دستورها؟ اتصالاتكن على 09-218-233 الفويس مسج، بس فويس مسج على 70-95-1111 مع اسمكن وعائلتكن. اي مساج بيوصل مكتوب ما رح فيي اخده، واي مساج حتى لو فويس وما في الاسم والعائلة كمان ما فيي احتسب الجواب. اتصال لبنان الحر. الو الو إذن شو هي الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية وهيدا بحسب دستورها؟ قبل ما نكون عم نطرح الموضوع ونمسي على لين، كيفك يا لين؟ كمان جان باي التحيات الكبيرة لك يا جان. نسمع ربيعا أولى.
1: شربل يا محبوبي،
0: شربل
1: قديس وشاف عيوبي، دخلك خلصنا بلبنان وعمل لك شيء أعجوبي. تحياتنا قلت يا سيمونا، أنا وخي أنطوني يا حوي هون بيسلم عليك.
2: هاي سيمونا،
0: هاي أنطوني وشربل.
3: عبال المي لطوني لعنده خفي وليوني، بتمنى له صحة وخير ومنحط وبحطه جوا عيوني. تحياتي لك سيمونا.
0: لك ربيع، يا أهلا وسهلا فيك. كمان منمسي على سامي صايغ ومنسمع ميدو.
4: سيمونا يسعد مساك
0: يا هلا
4: ميدو، معك
0: أهلا يا ميدو.
4: يلا نشوف شو البرنامج.
0: من بعد ميدو رح نسمع شربل.
5: شربل معك أنا بقول ضروري،
0: بس شربل بدنا نعرف كمان شو العيلة بليز بفويس الاسم والعيلة. إذن شو هي الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية بحسب دستورها؟ أي مساج واصل مكتوب ما فينا نحتسبه، بده يكون الفويس مع الاسم والعائلة. أتمنى عليكم مستمعينا يعني هيدي هي شروط المسابقة. بنسمع كمان فويس.
6: يعطيك ألف عافية سيمونة، جمهورية نورو وعبل ميلا طوني. آشي فادي من زحلة،
0: أهلا وسهلا فيك يا آشي.

0: هاي سيمونا.
1: هاي دانيال
2: حكيم معك. الدولة هي اسمها يارين.
1: شكرا دانيال. بناخذ اتصال. الو.
3: الو.
1: مرحبا.
3: كيفك؟
1: ماشي الحال.
3: معك جريس خيروز.
1: كيفك جريس؟
3: كيف احوالك؟
1: كتر خير الله.
3: قلتيلي اذا بس تكون زهقان اكتب قصيدة الحشيت.
1: يلا.
3: ما كني زهقان بس اسمع الحشيت بيفرح قلبي.
1: يلا خبر.
3: لا يا حشيت يا زينة بلادي، يا ضيعة صامبة من فوق وادي، انت لا بشري خير جارة، اهلي كلهم صدق ومبادئ، انت جارتي وعارف اسرارة، بحبها وحبها ملا فؤادي، خمر كرومها معبي جرارة، اشربوا من خمرها تلاقوا افادي، كل نهار بعمل لها زيارة، باقي وما بغير هيك عادي، اذا بدل اعادي تشن غارة، رح تهجم كبارة مع صغارة، تبقى حسر من بعين الاعادي.
1: ايوه ايوه يا جريس.
3: هلا بشوف اذا رح يزقفوني هالحكيت.
1: انا بزقف لك يا جريس. شكرا لك جريس. يا اهلا وسهلا فيك. من كافي بمسابقتنا مستمعينا زقف لك فريدي. اذا شو هي الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية بحسب دستورها؟ منشوف شربل شو كانت عائلته.
4: شربل عيد.
1: شربل عيد. شكرا لك يا شربل.

0: كيفك؟ انا بدي اقول لك بونجور، وبدي اقول لك انه الدوله الوحيده يلي ما عندها عاصمه رسميه هي سويسرا. معك بيير سعاده.
1: شكرا بيير. منسمع عالي.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ ليكي انا ما بدك تحتسبي التاكس، ما تحتسبي، بس انا ما في ما ابعث لي التاكس
1: حبيبي
2: سيمونا، اشتقني لك. شوف
1: لا بالعكس، تحية يعني مسيت عليك لين أكيد من كفي مع حنا.
3: مساء الخير سيمونا، ومساء الخير الحر، مساء المستمعين. قولوا له سلم تمك يا جريس، معك حنا كيف حكيتي.
4: هاي سيمونا، كيفك؟ كيف الكنترول؟ البلد اللي ما عندها عاصمة رسمية هي ناورو. معك ماريا، أنا الثالث.
1: تحياتي يا ماري من كفي بعد.
5: هاي سيمونا، يعطيك العافية. إلي أشرفية معي، بس بدي مسيكي ومسي قصة لبنان الحر، ويعطيك العافية. أنا صراحة ما بعرف.
1: من كفي كمان.
6: سويسرا، يوسف الحج.
1: شكرا يوسف. بنسمع أم جورج.
7: بونسوار سيمونا، كيف صحتك؟ أنا ما بدي أدخل بالحزيرة، بس بدي أقول لك كيفك وإن شاء الله منيحة.
1: أنا منيحة.
7: عجبني الشعر اللي قاله المسيح عن الحكيم.
1: قالوا عن حتشيت، عن حتشيت يا أم جورج، ما بدناش نغلط أبدا. إذن مسابقتنا هلا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد ب 26 الشهر الساعة 8 بالفورم دو بيروت. والسؤال منذكر فيه، شو هي الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية بحسب دستورها؟ على 09-218-233 اتصاليتكم، والفويس مسج بس على 70-95-9111 مع اسمكم وعائلتكم.

0: أكثر من دولة، في ناورو، في دولة الفاتيكان، وفي سويسرا. عودي ما قالن عاصمة رسمية حسب الدستور. معك فادي سأيم.
1: شكرا فادي. منسمع جان.
2: هاي سيمونا، يعطيك العافية، معك جان بيك. أنا بقول سويسرا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أنطوني. عم بقول الهرميل. الله يساعدنا عليك يا أنطوني.
3: سيمونا كيفك؟ ميدو معك من أبلع حلبية. ما فيش عنده عاصمة دا لبنان.
1: شكرا ميدو. ماري ما رح فيني أقرأ على الهواء هلأ، لأنه بس نترك يعني بس للمسابقة أكيد. بس جمعة الجاي إذا بدك تقولنا إياه أنا ما عندي مشكل أبدا. تكنا خلصنا وقت المسابقات، من كافي كمان بهذا السؤال.
4: بصراحة سيمونة
1: بصراحة
4: سويسرا.
1: أنا بقول سويسرا. معك
4: سعد.
1: شكرا سعد.
5: سيمونة مرحبا.
1: هلا.
5: أنا بقول سويسرا. معك كرم الكوري.
1: تحياتي يا كرم. إذا شوية الدولة اللي ما عندها عاصمة رسمية بحسب دستورها، جايزتنا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد ب 26 أيلول الساعة 8 بالفورم دو بيروت. نحن صرنا شخص واحد. ما تنسوا بعد عنا كمان بعد دقيقة رح يكون عنا كمان جايزة تانية وسؤال آخر.

خلينا نقول مبروك للدعوة لشربل العيد رقم بينتهي بسبعة اثنين ثلاثة. مبروك شربل، أكيد اسمك رح يوصل لل يعني المعنيين بالموضوع، هن بيرجعوا بيتواصلوا معك شربل. دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد، هي الدعوة لشخصين ل 26 أيلول. 26 أيلول يعني نحن عم نحكي عن نهار السبت.

0: I'm good.
1: Switzerland, يعني according to my...
0: قطع الفويس أو راح الفويس محل الفويس. هي ناورو، هي البلد يلي ما عنده عاصمة بحسب

مبروك شرب العيد. بتتواصل معك الشركة المعنية كرمال تعرف كيف بدك تستلم جايزتك. شرب اللي بينتهي رقمه ب723. خلينا نبعث له مساج لشرب البركة بطل معنا على السمع. والسؤال الثاني جايزته هي دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء بميوزيك هول ووتر فرانت، وهي الدعوة لشخصين. أما السؤال فهو شو هو الكوكب يلي بيستغرق دورانه حول نفسه وقت أطول من دورانه حول الشمس؟

0: هيدا السؤال اللي حكون عم نعطي ثلاث احتمالات. إذن شو هو الكوكب يلي بيستغرق دورانه حول نفسه وقت أطول من دورانه حول الشمس؟ هل نحن عم نحكي عن المريخ، عن زهرة، أم عن زحل؟
1: قولوا زهرة أو شو بقولوا؟ زهرة صح؟
0: اتصال ابن الحار. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا فوزي.
2: يا سيمونة.
0: عم نغلط. كيفك؟
2: احكي معه لأنه ما بتجي هالإذاعة عندكم.
0: أنت دقلها بوقت برنامجها.
2: نعم.
0: دقلها بوقت برنامجها بتنبسط فيك.
2: إيه.
0: دقلها وقت برنامجها بتنبسط فيك.
2: ما أنا ما بتجي هالإذاعة. بعرف إنه بتنبسط فيي، أنا بنبسط فيها كمان وإليك كمان يا سيمونة.
0: خليلي إياك يا فوزي.
2: ورد عني لحقتي الحوق خالك لأنه عندي ناس عم بيكون بالمحل.
0: سلم لنا عليهم كتير. سلم لنا عليهم.
2: الله يوفقك، الله يرد عني.
0: شكرا يا فوزي.
2: ولاد الحرام يا سيمونة.
0: شكرا.
2: يبعث لك مثل ما بدك يا سيمونة.
0: مرسي فوزي.
2: عزيز منيح يكون ابن حلال وبيحبك وبيحترمك.
0: شكرا.
2: أكلك بقصر أو بفيلا وخدم.
0: ملك شو هديك المرة قلت لي إنه مع خدم وقصر وهيك قاموا لقيامي، خلينا عبيت وأنا بشتغل بهالبيت، شو رأيك؟
2: آه طيب طيب، شو خصم هن العالم؟
0: شو بعرفني يا زلمة؟
2: شو
0: بعرفني؟
2: ماشي بحبك مع من كلك إن شاء الله بيكون بحبك
0: وبيحترمي. شكرا لك يا فوز.
2: غيراني
0: بغاروا كلهم بغاروا منك أصلاً.
2: كلهم بغاروا مني. إيه؟
0: إيه؟
2: لأنه أنا كلامي حلو بيكون.
0: مزبوط.
2: ما عندهم كلام حلو.
0: كلهم فيهم الخير والبركة يا فوزي. انتبع حالك. باي باي. اتصال ابننا الحر. ألو.
3: ألو بونجور.
0: بونجور.
3: كيفكم؟
0: ماشي الحال.
3: افتكر زحل يمكن بقوله بطيء كتير بالدوران لأن.
0: مين معنا؟
3: سامي أسف.
0: شكرا يا سامي. يا أهلا وسهلا فيك. يلا منسمع فويس.
4: هاي سيمونة، كيف حالك؟ مايك جان.
0: أهلا جان.
4: ما سمعنيش اسم الدولة مزبوط. ما سمعنيش مزبوط. أي شو اسم الدولة؟
0: ناورو.
4: ما فيش عاصمة رسمية؟
0: ما في عاصمة، ناورو.
5: سيمونة ميدو أجين.
0: نعم يا ميدو.
5: أتا المفش العاصمة الجزء
0: هيدا كنا خلصنا.
5: سيمونة، هل كوكب هو المريخ؟
0: شكرا لك يا ميدو. منسمع
5: كوكبنا نحن كمان.
6: حنا مساء الخير من جديد سيمونة، ومساء مستمعين، ومساء البنين الحر.
0: أهلا حنا.
6: هي سويسرا.
0: هيدا كان غير
6: من جديد. مساء الخير سيمونة. أنا بقول زحل.
0: زحل
6: كوكب زحل. ما كان نجيب هالشيء.
0: شكرا لك يا

0: ستنا انا بقول جهنم عم تبرم حوالى لبنان.
1: حلو حلو كتير. انا عم بسال سؤال كلمه تربح عليه بتقلي هيك جواب. اذا شو هي مين هو هالكوكب يلي بيستغرق دورانه حول نفسه وقت اطول من دورانه حول الشمس؟ مريخ، زحل، ام زهره؟ انا عم بقولها صح يا فريدي، لازم نتاكد منها. هيدي بتعرفهم بالفرنسي انت. ايه سوري منك.
2: هاي سيمونا، مرة تانية يعطيك العافية، جنبيت معك. أنا بقول زحل. Thank you.
1: يا هلا يا هلا.

0: وصواصة سيمونة وأنا بقول زحل وعي سعد سكر.
1: تحياتي يا سعد. أنطني عم بيقلي زحل، ما بعرف، منشوف.
2: بونسوار سيمونة، كيفك؟ منيحة؟ شعميلي إيه؟ أنا بقول زحل.
1: أوكي رح نكفي.
3: إيه مرحبا سيمونة، هذا كوكب الزهرة. الزهرة سوري، معك توني، توني بستاني.
1: شكرا يا توني، هذه أول إجابة غير عن الكل.
4: أنت أجمل كوكب يا سيمونة،
1: يا الله.
4: بكفي أنه كل العالم بتنطرك لحتى تسمع صوتك، كانوا بيتمنوا أكثر أنه يشوفوك، بس بكفي أنه بيسمعوك.
1: شكرا لك يا طب شفتوا فريدي كيف يتصرف معي. يا
5: مرحبا، الكوكب والزهرة. بتمنى إذا ربحت أما تكون الجائزة اللي بيجي من بعدي.
1: نيجي من بعدك، هات لنشوف مين.
6: بالزهرة ريما حنا معك.
1: شكرا ريما.
7: ايه مرحبا سيمونة، انا بقول كوكب زحل، معك كرم الخوري.
1: اوكي.
8: هاي اجين سيمونة.
1: هاي.
8: كوكب فينوس.
9: مرحبا، كوكب الزهرة. بتمنى
8: كمان ماري.
1: اوكي يا ماري، بنكفي بعد بأجوبتكم.
10: بونجور
11: سيمونة، بونجور من حرمك جورج سعد، كوكب عطارد ميركوري.
1: اوكي، فإذا هو ما كان اصلا بين الاحتمالات، بس هو الكوكب يلي بيستغرق دورانه حول نفسه وقت اطول من دورانه حول الشمس هي الزهرة. فبدي أقول مبروك لتوني بستاني، رقم تليفونه بينتهي ب600. برجع بذكر أنه الجوائز بيتواصلوا معكم المعنيين بالموضوع تعرفوا كيف بدكم تستلموها. توني بستاني دعوة لشخصين لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب24 أيلول الساعة 8:30 المساء، وشرب العيد بينتهي رقمه ب723. دعوة لشخص لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفرم دو بيروت 26 أيلول الساعة 8 المساء. كمان معنا بعد المساج لتوني، سنرجع نتأكد أنه مزبوط توني اللي قالنا هذا الجوائز.
3: مرحبا سيمونة، هذا كوكب الزهرة.
1: مزبوط. شو رأيك نستقبل زميلتنا رين مع فيلا تنضم لنا هلأ وتبلش كمان البرنامج وتبلش المسابقات؟ هلأ إذا ما بدي أنا بكفي، ما عندي مشكلة.

0: Simona,
1: شو يا ميري؟
0: ليه ما بده جايزة جاير لي اياها؟
1: ما هيك؟ لا توني بظن بده الجايزة أكيد يا ميري، بس إن شاء الله بكرة كمان تكوني أنت من الرابحين.

0: هون وصلنا لختام حلقتنا. رح تنضم لنا هلا الزميله رنا ستار وكمان مع جوايز واسئله جديده. ملتقانا بتجدد بكره بنفس الوقت على الساعه 3 وكمان على الساعه 5. ما تنسوا عنا جوايز ومسابقات. الى اللقاء.
1: شغل راسك راسك شغل. سبق معلومات سرعه اخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
2: كل تنين وكل اربعه 5:30 على لبنان الحر.

تحية طيبة من لبنان الحرة لكم مستمعينا الكرام. فريدي بعده باقي معنا وأنا ران انضميت لكم على أمل أكيد تمضوا معنا أوقات ممتعة جدا. نحن باقيين لحوالي ساعة 6:30.

الحياة. الحياة بتعلمنا نكبر أكيد، بتخلينا ننضج. الحياة بتغير لنا تصرفاتنا وردات فعلنا، بس ما بتغير قلبنا ولا روحنا، وهيدا قرارنا. الحياة بتخلينا نصير ناس مليانين نعم وناس كمان مليانين نقمة، والخيار بيكون لقلنا. هيدي الحياة يلي بتعلمنا إيه، بس باقت ما تبقى بإيد كل واحد مننا.

ما في أحلى منا أنه تعرف تعيش الحياة. أنت بتجي عليها مرة واحدة ولازم تستفيد منها المرة. هلأ أوقات بنقطع بظروف خاصة بلبنان، أوقات بيخنقونا، أوقات بيعصبونا، أوقات بيطلعونا من تيابنا، أوقات بيخلونا نسب ونعيط ونصرخ ونبكي ونهمهم. بس صدقوني هيدي كلها مراحل أكيد رح تقطع إذا أنا عرفت كيف أتصرف بهالحياة.

0: بدي وجه تحية لجون بيض، شكرا كتير على هالقلب الحلو، وأكيد لكل المستمعين يلي بحبوا يتواصلوا معنا فيكن تتواصلوا على 70 95 11 11 09 218 233، رقم التليفون نحن ناطرينكن. ومثل ما قالت سيمونا إنه عنا بحوالي ساعة 6 رح يكون في عنا مسابقة، ورح يكون في عنا جوائز كمان لحتى تروحوا تتسلوا وتسهروا وتنبسطوا وتغنوا وتغيروا جو. بحوالي ساعة 6 نحن رح نبلش المسابقة، وطبعا بتمام الساعة 6 إلا ربع موجز لآخر وأهم الأخبار.
1: لو فيها

0: كمان مجموعة رسائل. رح بلش بأول وحدة. مش واضح الصوت، ما في صوت.
1: شوية وإيزي، وإذا ما بتعرف تعيشة بتروح عليك يا عزيزي. تحياتي إلك مدام رين، تحياتي للجميع لكل أسرة الإذاعة.
0: شكرا. كمان رسالة.
2: مساء الخير ست رين، ومساء لبنان الحر، ومساء مستمعيني.
0: شكرا.
2: أنا بوجه تحية لجرية تيروزي نزار أسيدي عن حسيت.
0: نعم.
2: بدي بيعملنا أسيدي للقائد دكتور سمير جعجع، ما أتحنى بيه بحسيتي.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان بدي وجه تحية لماري، تحياتي لألي. يلا خلينا نبلش لقائنا، وطبعا على أمل أنه يحمل معه كل الخير وكل الفرح كمان.

0: عندي كمان رسالة من جان فياد بسمع أنا وياكم.
1: هاي مدام رين يعطيك العافية، تحياتنا لك وللمخرج، تحية كبيرة لجميع المستمعين، بدي وجه تحية لخي جورج هلا عم يسمعنا. Thank you مدام رين.
0: أهلا وسهلا فيك، ونحن كمان بنوجه له تحية لجورج، وبدي أدعي كل المستمعين يلي أكيد عم بيرافقونا دايما أنه يشتركوا معنا، يا أما بالمعلومات يلي ممكن يعطونا إياها أو أنه بالتعليقات على الأخبار يلي عم نقولها. ويلي رح بلش أعطيكم بأول خبر، يمكن نحن بلبنان بلشت المدارس وبلشوا الأولاد يتوجهوا على مدارسهم بفرح كتير كبير. مش كل المدارس فتحت ولكن أغلبيتهم فتحوا، فاليوم مش بس التلاميذ عم بيروحوا على المدرسة، بكندا كمان فتحت مدارس، بس هالمرة مدارس خاصة بالكلاب. اليوم الكلاب بكندا صار عندهم مدرسة خاصة، بيبعتون على المدرسة، مش قصة حتى يتعلموا، قصة لحتى ما يبقوا لحالهم بالبيت، لأنه اعتبروا أنه الكلب مش مفروض يبقى لحاله بالبيت، وبهالطريقة بيكونوا عم بيساعدوا أول شيء لحتى يتأقلم مع المجتمع، مع الكلاب، مع أيضا كيف يتصرف مع الولاد، بهالطريقة بعلمون شوي شوي. فإذا هيدي الفكرة البسيطة، مدارس أو حتى حضانات للكلاب عم تمنحها اليوم المدارس بكندا مكان ووقت لحتى يهتموا فيهم. على كل حال في إشياء كتير اليوم عم تنعمل للحيوانات ببريطانيا كمان، خاصة القرار يلي أخدوا أنه كل حدا ممكن أنه يأذي أي حيوان بده ينحبس من 5 سنين ل7 سنين. هيدول الاشياء يلي اكيد نحن عم نقراه هون بصير نقول انه وينه الانسان من هيدا كله، مش لانه نحن عم نرفض انه نساعد الحيوان ابدا، بس لانه كمان اليوم في ناس عن جد بحاجة لمساعدة، بحاجة لحدا يوقف حدها، بحاجة لحدا يفوتها على المدرسة، نحن بحاجة لاشخاص يفكروا بهيدا الانسان لحتى يقدروا يشيلوه من المطرح يلي هو فيه. وبتذكر انه في حدا كان عم بيقول انه لو بيعطوني المصاري يلي انصرفوا على الحروب كنت انا بقدر اني لبس ولاد العالم كله يلي مشردين على الطرقات.

0: هلا نحن رح ناخد إجازة لكم دقيقة لنكون مع موجز لآخر وأهم أخبار أكيد الساعة 6:15 مع زميلتنا ريتا. بونسوار ريتا.
1: بونسوار. كيفك؟
0: نشكر الله.
2: شغل راسك مع رنا صار

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين على أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. من نيويورك أكد وزير الخارجية يوسف رشدي أن الهدف من اللقاءات التي نقوم بها في مجلس الأمن إنقاذ لبنان ووقف الحرب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، والمجتمع الدولي يحاول أن يساعدنا لكن علينا أن نساعد أنفسنا أيضا. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بأن الجولان سيبقى أرضا سورية، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها، وأوضح أن إسرائيل التي تواصل توغلاتها وغاراتها واعتداءاتها على الأراضي السورية مطالبة بالانسحاب منها. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال من جهته نحن بحاجة للطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية وهي لأغراض سلمية ولا نقبل بأن تبقى حكرا على دول قليلة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تحترم أي قوانين دولية. وخلال كلمة الرئيس الإيراني غادر الوفد الأمريكي قاعة الأمم المتحدة. في الميدانيات يسجل قصف مدفعي إسرائيلي على النبطي الفوأة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. بنرجع لكم مستمعينا الكرام، وأكيد شغل راسك لحوالي ساعة 6:30 مثل ما خبرتكم عنا مسابقة، بس بحوالي ساعة 6 رح نبلش فيها. عندي رسالة من جورج.
2: بونسوار ران، كيفك؟
1: أنا مش الحال، نشكر الله.
2: والله يا ران مش مستبعد بكرة يحطوا كلب رئيس الجمهورية، يعني ليك هلا يا دايس صرنا نشوف حينهم جامعات ومدارس يعني وحياة الله عم بشوف العالم على الطريق، عم نسمع أخبار، عم نشوف أساس يران العالم، والله العظيم ما معنا ما يتشرب
1: صح.
2: يا أوكي مش عم يهتموا بالحيوانات بس يطلعوا بالبشر كمان بالإنسان. يلا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا جورج، الله يعافيك. هلأ مثل ما أنا قلت يعني بالعكس، نحن مع الاهتمام وحماية الحيوانات، لأنه كمان حرام أنه أنت تاخد تربي كلب مثلا وترجع تكبه، يعني حرام، لأنه هيدي روح بالنهاية، مش مفروض أنه روح تتعذب شو ما كانت هيدي الروح. بس كمان يعني أوقات الواحد بيقول إنه طب نحنا لوين رايحين؟ مثلا بالأسبوع الماضي أو التنين كنت عم قول إنه مثلا باليابان عندك 9,000 بيت أو 9 مليون بيت ما فيهم حدا فاضيين، مثل باليابان مثل في مناطق تانية ببلاد العالم كلها. طب وفي ناس مشردة، طب ليه؟ هيدا هون السؤال يلي كنت أنا عم بحكي عنه كمان. فبترجيكن بتمنى عليكم أنه نفكر عن جد بإنسانية تجاه كل نفس موجوعة، هيدا يلي بدنا نتمنى من الجميع اليوم. ومنتابع شغل راسك مع دراسة جديدة بتقول أنه السرسرة مفيدة للصحة النفسية. نعم، بتشير بعض الأبحاث إلى أنه تبادل الأخبار والأحاديث الخفيفة مع الأصدقاء هو يلي رح بعزز الشعور بالتقارب وبالمتعة، وبيخلي الوقت يقطع بسرعة حتى لو كنت عم بتسرسر، يعني عم تحكي على غيرك. بهالطريقة بيمرق الوقت وبتكون أنت عم بتفيد وعم تستفيد بتلتلوت الحكي. شو رأيكم بهالدراسة؟ قديش أوقات الحكي بيريح. نطرتكن أنا على 79-59-111-09-218-233. قديش أوقات الحكي حتى ولو كان سرسرة قدي بيريح؟ يمكن يكون فشة خلق، يمكن يكون سرسرة للتسلية، يمكن يكون أوقات لحتى تضحكوا فيها تمسحوا فيها. وباخد أول اتصال. ألو
3: ألو، هاي
1: أهلين.
3: ولو بس أكيد هيدي الدراسة مش معمولة عنا بالبلد، يعني بس ما تكونوا عم تسوقوا لشي ما غلط.
1: لا يعني مش معمولة عنا
3: ببلاد يمكن ما بيحكوا أو شي، نحن عنا فائد، لازم بالعكس يعني العكس صحيح. مدام ريان
1: قلت الحكي، قلت الحكي
3: ايه يعني قلت الحكي بتفيد. اوعى تسوق لهالموضوع دخيل اجريكي هيك ومش مخلصين يعني.
1: نحن ما عم نسوق، نحن عم نسأل
3: هالدراسة بشي بلاد ما بيحكوا سوا يعني بعاد مثلا، فهمت كيف؟ في تلج كتير.
1: خبرني اول شي، ما عرفت مين معي؟ ما تعرفت عليك؟
3: ري
1: راي، شفت يا راي؟ أنا شفت الأحاديث أوقات شو بتنفع؟ ها؟ بالأول ما كنت أنا الأحاديث هيك شو بتنفع؟ راي، أنا عم أقول إنه هيدي دراسة صارت أكيد ببلاد برا، لأنه قد هالقد بعاد عن بعضهم يا حرام، بضل كل نهار سكتين، مش مثل عنا بلبنان على طول في صبحيات وفي مسويات وفي بعد الظهر وفي ما بعرف شو. بس بدي أسألك، قديش الإنسان الحكي بيريحه؟ يعني لما بيحكي، لما بيفش خلقه، لما مثلا بيكون متضايق.
3: انا بالنسبه لي الكتيبة، عرفتي مقصدي؟ يعني الفش خلقه مع الورقه الواحد احلى.
1: اوكي
3: نعم،
1: فكره يكتب.
3: نعم
1: يكتب. بتفش الخلق الكتيبة.
3: ايه اكيد.
1: اوكي راي، انا بشكرك كتير وتحياتي لك، اهلا وسهلا فيك.

0: كمان عندي رسالة
1: سؤال. يعني أحلى. احنا رايحين على الهاوية مدام رين، يعني من هلا لسنة سنتين راح نصير مثل روبو، نحن راح يحطونا تشيب بايدنا ونصير روبو، واللي ما بده يحط تشيب راح يطلع من العالم كله. نحن رايحين على نهاية العالم، على نهاية العالم. ما بقاش في انسان، عم تحكيني بكلاب؟ ليش الانسان؟ شو الانسان؟ ما الانسان بيطلعوا على الطريق وبيكبوه. رح نصير روبويات نحنا كلنا. بدي تكوني روبو كوني روبو، ما بدي تكوني روبو رح تطلع من العالم كله ورح تبطل إنسان ورح نروح على نهاية العالم قريبا.
0: الله ينجينا.

يعني بصير بتحس حالك انه الناس عم بتبيعك حكي. دايما في الافعال يمكن اهم، بس اوقات الكلمه بتريح. خبرني وخبروني فيكم تقعدوا بدون ما تحكوا وقديه الحكي بيريحكم. مساء الخير، بدي وجه تحية عبر إذاعتكم لشيخ وليد عواد من محمد عواد، إن شاء الله تكون وصلت التحية. أهلا وسهلا فيك.

لبنان الحر شغل رأسك. زعيمة قبيلة بملاوي ألغت أكثر من 3500 حالة زواج قاصرات ورجعت الصبايا للمقاعد الدراسية، ولما رفضوا القادة قراراتها قامت بعزلهم من مناصبهم وخاضت معارك حاسمة لحتى تحمي حقوق الصبايا من دون ما تتراجع ولا حتى لحظة واحدة حتى وفاتها سنة 2025.

0: زين يا مدام رين، مظبوط الكتيبة هي ترشيف بتريح. بس أنا بكتب أشعار بيطلع أشياء قدامي، بكتب عن الوضع بالبلد، عن المعيشة، عن الغلاء، هيك قصص. فبيفضفض واحد كله بالكتيبة.
1: أحسن من الحكي. أوكي، تحياتي لك كمان يا ربيع، كمان بخد رسالة.
2: بونسوار، كيفك معك ماري؟
1: أهلين.
2: يعني شو حتى شيء من الشاب اللي سبقني؟ لا ولا أنه الواحد إذا فات على عملية بكون عنده أمل على القليل 1%. شو هالتشاؤم هذا؟ هذا إحباط اللي عم بيسمعه، يعني للعالم اللي حواليه. بالعكس، حد لازم يعطي معنويات. إحنا على طول عنا أمل بوطننا.
1: أوكي، تحياتي لإلك كمان ماري. شكرا شكرا، ومنتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. شغل راسك يلا.

أما هلأ فحان الوقت لحتى نكون مع مسابقة اليوم وحضروا حالكم للسؤال. سؤال كتير هين. سؤال بيقول مين هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ إذن من هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ رح أعطيكم ثلاث احتمالات: الفرعون، نمرود، أو قارون. إذن مين هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ السؤال عنده ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول فرعون، النمرود أو قارون. أنا نطرتكم 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. أما جوائزنا فهي دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازاليان، وأكيد بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول، يعني بكرة الساعة 8:30 المساء من الاثنين للخميس. طبعا الدعوة لشخصين، وأيضا عندنا كمان دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفوروم دو بيروت اليوم ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. أكيد كمان الدعوة لشخصين. مين هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ هل هو فرعون، النمرود؟

0: مين هو النمرود؟ عفوا، مين هو القادة أو ما بعرف شو بدي سميلكني، الطاغية يعني أكتر من هيك بكتير، يلي قتلته البعوضة؟ هل هو فرعون، النمرود أو قارون؟ ناطرتكن أنا على 7959111 09-218-233 وباخد أول اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: أهلين سامي، أنا منيحة أنت؟
1: أنا أول ما عرفتني افتكر يمكن النمرود.
0: سامي أزمة هيك؟
1: نعم.
0: أوكي، فإذا بتقول النمرود تفتكر بتفتكر ولا انت اكيد؟
1: بحول النمرود.
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك سامي. عندي اتصال كمان. الو
2: الو
0: بونسوار.
2: بونسوار،
0: مين معي؟
2: معك اسعد حده.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضلي، من وين عم تحكيني؟
2: معك اسعد حده.
0: اسعد، من وين عم تحكيني؟
2: عم تحكي من الكاسليف.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل اسعد.
2: النمرود بول.
0: شكرا لك أسعد، تحياتي لك، باي باي. 09-218-233، من هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ هل هو الفرعون أو النمرود أو قارون؟ نطرتكن أنا دايما عبر هوا لبنان الحر. ألو
3: ألو بوصار.
0: أهلا وسهلا،
3: معك سيرين، بس بدي أقول لك مدام رايم بروجرامك بعقيد.
0: أنا سيتك
3: تنين وأربعة، بنطريك مناطرة، ما بظهر بالبيت بس لحتى أسمعي.
0: شكرا يا سيرين،
3: وأكيد جواب النمرود،
0: بس العيلة إذا ممكن.
3: سيرين ملك
0: ملك، أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك، باي باي. لبنان الحر 09-218-233. ألو
4: ألو،
0: مرحبا،
4: هاي معك ليو.
0: أهلين ليا، العيلة إذا ممكن.
4: ليا غملوش.
0: ليا
4: غملوش.
0: غملوش، أهلا وسهلا بليا.
4: أنا بقول النمرود.
0: شكرا لك يا ليا، باي باي. 09-218-233-70-959-111، من هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ هل هو فرعون، النمرود أو قارون؟ ألو
5: ألو،
0: مرحبا
5: سيدة ريم.
0: أي نعم،
5: معك زكريا إبراهيم.
0: كيفك زكريا؟
5: الحمد لله،
0: تفضل.
5: جواب النمرود.
0: شكرا لك يا زكريا، باي باي، الله معك. لبنان الحر من تابع. ألو
6: ألو بوسعي.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
6: نمر شلبي معي.
0: عمر
6: نمر. نمر
0: نمر شلبي، أهلا وسهلا.
6: أوكي أوكي نمر،
0: أهلا وسهلا نمر.
6: طايقر يعني. أنا بقول النمرود كمان.
0: شكرا لك يا نمر، باي باي، أهلا وسهلا فيك. لبنان الحر دايما معكم، عندي كتير رسائل كمان، بس عندي اتصال. ألو
7: ألو بونسوار،
0: أهلا وسهلا،
7: معك كلير.
0: كيفك كلير؟
7: الحمد لله.
0: العيلة إذا ممكن.
7: كركماز.
0: كركماز، تفضلي يا كلير.
7: أنا جواب النمرود.
0: شكرا لك يا كلير، باي باي. تحياتي لك، لبنان الحر دايما معكم. الو راح الخط، باخد رسائل، عندي كتير رسائل، كتير كتير كتير يعني، ان شاء الله اقدر اني اسمعكم. يلا، عندي نمر شلبي بيقول لي النمرود، ري اسمي ريمونا بتقول لي النمرود، شربل كمان بعت لي رسالة.
8: مرحبا، هو النمرود، نمرود قتلته البعوضة.
0: تحياتي لألك، مرحبا نمرود، يعطيكم العافية من ويسام، أهلا وسهلا فيك يا ويسام. ونتابع دايما رسائلكم عبر هوا لبنان الحر. خلف رسالة.
9: مرحبا مدام رين، هو النمرود.
0: شكرا لألك، أهلا وسهلا فيك يا خلاف. رسالة كمان من ماري.
10: ماري أنطونيت ثابت الأف الريسيمونا.
0: أوكي، شكرا لك. حسن من الجنوب بيقول النمرود، ونتابع رسالة جديدة.
11: 33 وباخذ اول.
12: ايه بونسوار بونسوار. النمرود، النمرود هو اللي قتلته البعوض.
0: شكرا
12: معك موصوف سلوم،
0: اهلا وسهلا فيك كمان، باخذ النمرود اكيد، بس ما بعرف الاسم. و 09-218-233 حنا.
13: مساء الخير من ديت التران، ومساء مستمعينك، ومساء لبنان الحر. أنا بقول النمرود.
0: شكرا لك،
13: ما حنا ديب حكيتي.
0: يلا بيخد كمان اتصال. ألو
14: هي، مرحبا،
0: أهلا وسهلا،
14: من البترون سيبا.
0: أهلين سيبا، مين؟
14: أول مرة بتصل فيكم على لبنان الحر، أنا عطول بشمع الإذاعة متواصلة.
0: شكرا لك يا سيبا، بس العيلة إذا ممكن سيبا. العيلة
14: العائلة سيبا.
0: العائلة والاسم
14: كمان سيبا.
0: سيبا اوكي.
14: كمان النمرود لانه هو كان ملك بابل طبعا.
0: شكرا لك سيبا، اهلا وسهلا فيك. باي باي باي باي. لبنان الحر 09 218 233 70 959 111. نرتاح مع فريد شوي.

0: لا يلي انضموا لنا هلا رح ارجع عيد السؤال، ويلي بحبوا اكيد يشتركوا، ورح ارجع كمان ذكركم بالجوائز. اذا مين هو الطاغيه يلي قتلته البعوضه؟ هل هو فرعون النمرود او قارون؟ عندي اتصال. الو، راح الاتصال بهالوقت، انا رح اخذ غير اتصال. الو
1: الو،
0: مرحبا. اهلين ماري.
1: ماري معي.
0: ايه اهلين ماري.
1: أنا قلت لك جواب النمرود، فاتت البعوضة برافو.
0: أوكي، مرسي لقلك ماري. أهلا وسهلا، باي باي
1: يا
0: حبيبي. باي باي. منتابع، بس بدي ذكركم أنه جوائزنا لليوم هي دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هارون فازيليان، وأكيد بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء من الاثنين للخميس. أكيد الدعوة لشخصين، وأيضا دعوة لحضور حفلة الفنان أحمد سعد بالفوروم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء، وكمان الدعوة لشخصين. وباخد اتصال. ألو
2: ألو،
0: مرحبا.
2: أهلين
0: أهلين، مين معي؟
2: أحمد سليمان.
0: كيفك أحمد؟
2: الحمد لله.
0: تفضل.
2: لا مش فرعون ولا النمرود.
0: النمرود النمرود
2: النمرود.
0: شكرا لك يا أحمد، باي باي. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. ألو، راح الاتصال، بيخد رسالة. يلا،
3: مساء الخير لقلك للبنان الحر مع جورج عبود. هو النمرود.
0: شكرا لك يا، شكرا

0: منتابع مع رسالة جديدة.
1: بصور مدام ران.
0: أهلين شكرا.
1: طاغية اللي قتلته البعوض هو النمرود.
0: شكرا
1: لك. شوقي مسعود.
0: أهلا وسهلا بشوقي بخطوني.
2: مرحبا ران. كيفك؟ منيحة؟
0: أنا منيحة.
2: مع توني بستاني. النمرود هذا اللي قتلته البعوض.
0: شكرا لك يا توني. باخد كمان رسالة جديدة دايما عبر لبنان.
3: بصور معك الياس يوسف. أنا بقول النمرود من كنعان.
0: شكرا لك يا الياس. لبنان الحر 70 959 111 09 218 233. باخد ريشار.
4: مرحبا.
0: أهلا ريشار. الله يعافيك.
4: طاغي اللي فاتت البعوضة والنملة من دينته على دماغه والنمرود.
0: أوكي.
4: النمرود لأنه تنمرد على الله وعمر برج بابل مش صار يقوصه تقوص على السماء لهيك قام خليهم كل واحد يحكي لغة هناك بيقولوا برج بابل لما عم نفهم مع بعضنا. والنملة وإذا لقلوا شخصيا فاتت النملة أو البعوضة بدأنتوا على دماغه وضلوا عايش كل حياته يصفق رأسه بالنعال.
0: تحياتي لك يا ريشار وشكرا كمان على المعلومات. وباخد كمان اتصال. ألو مرحبا. أو بدك توطي صوت الراديو على الآخر على الآخر. بدك توطي صوت ما عم بسمعك أبدا. بعتذر. منتابع دايما عبر لبنان الحر. ألو ألو مرحبا.
5: ألو بوفار.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
5: معك ميريلا خوري.
0: ميريلا من وين عم تحكيني؟
5: من الزغرطة.
0: أهلا وسهلا بميريلا.
5: مرسي. أنا عم بقول النمرود.
0: شكرا لإلك يا ميريلا. باي باي. الله معك. يلا منتابع.

0: لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
1: بقلك نمرود، انا شادية صيرفي.
0: شادية صيرفي؟
1: نعم.
0: اوكي، تحياتي. من وين عم تحكيني شادية؟ من وين عم تحكيني شادية؟ راح الخط، سكرت. روجي غزال بيقول النمرود، تحياتي لك يا روجي. ومناخد سعد بيرسالة.
2: بونسوار سترين.
0: اهلا وسهلا.
2: معك سعد سكر.
0: اهلا وسهلا.
2: انا بقول لك نمرود.
0: شكرا لك يا سعد. لبنان الحر. شغير ساك ميدو.
3: ايه مدى عمران، كيف
0: الدنيا؟
3: أهلين. عبلا لدي.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا بدي أتصاعر إني شوي. عم بيقولوا كله النمرود، وأنا بقول النمرود. ده شو بدي أعمل؟ بدي أتصاعر.
0: تحياتي لك يا ميدو. 70-959-111 0-918-233 رسالة جديدة.
4: مرحبا مدام ران.
0: أهلا وسهلا.
4: الله يعافيك.
0: أهلين
4: النمرود.
0: تحياتي لك يا جهاد. كمان عندي النمرود أكيد. غادة خيرا لا. تحياتي لك يا غادة. نرتاح.

0: كومنتير.
1: داري سليشتر.
2: ايه بونسوار مدام رين. أهلين. معك جان بايل.
1: أهلين.
2: أنا بقول النمرود هيدي قصة مشهورة. ثانك يو، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. بناخذ كلير بتقلي جواب النمرود. انا كلير بفتكر كلير كمان اتصلت فينا واعطيتني الجواب. سامي
3: وصوان مدام رين. النمرود
1: اهلا وسهلا فيك. باخذ جورج.
4: ايران كيفك؟ لكن النمرود قتلته البرخشه.
1: اوكي تحياتي لك يا جورج. عيسان.
5: هلا انا بطابع نمرود فان شاء الله ما اكل شيء بعوضه ونروح فيهم.
1: تحياتي لك يا عيسام. ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحر رسائلكم على 79 59 11 11 09 218 233. بنقول الو. الو
6: الو بونسوار.
1: اهلا وسهلا. مين معي؟
6: انا اسمي غسان مدام رين. انا بقول النمرود.
1: انت اسمك غسان؟
6: نعم
1: غسان. شو العيله؟
6: بسام اسحاق.
1: اوكي بسام اسحاق تحياتي لك يا بسام. اهلا وسهلا. باي باي.

0: لبنان الحر من هو الطاغية التي يلي الذي قتلته البعوضة
1: جواب النمرود أندري
0: أندري تحياتي لإلك يا أندري شاهين
2: مدام ريان يسعد لي مساكي
0: أهلين
2: أكيد أكيد النمرود
0: شكرا لإلك
2: عصام شاهين معي.
0: أهلا وسهلا بعصام
3: ريان في فويس قبله
0: اوكي اتصلتي فيي ماري وعطيتيني الجواب شكرا لك عندي كمان
4: يسعد لي مساكي مدام ريان معك تروحنا انا بحكيكي من شجره
0: اهلا وسهلا
4: انا بقول النمرود
0: اوكي تحياتي لك كمان يا جو
5: مرحبا مدام ريان كيفك صحتك اللي درغام من عبرين الباترون انا بقول نمرود تحيه لخي فريدي سيبا
0: اوكي شكرا لك يا ايلي

0: كمان رسالة.
1: أنا بقول النمرود قتلوا البعوض.
0: مين بس أنتو؟ مين؟ بدي أعرف الاسم إذا ممكن. كمان رسالة.
2: هاي ران، يعطيك العافية. النمرود ران.
0: شكرا لك. لبنان الحر دايما معكم.

0: نهرة.
1: بونسوار مدام رين، مارون نهرة.
0: أهلين مارون.
1: أنا بقول نمرود. تحياتي لأحسن وأغلى لبنان الحر ولجميع اللي بيحبوا لبنان الحر.
0: شكرا. يلا فريدي.

لبنان الحر. إذا ليلي انضموا لنا هلأ كمان برجع بذكركن بسؤالنا لليوم، من هو الطاغية يلي قتلته البعوضة؟ سؤال كتير سهل، عندكن ثلاث احتمالات: فرعون، النمرود أو قارون. وبدي أذكركن كمان أنه المسابقة هي دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هارون فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30. الدعوة لشخصين، وأيضا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد السعد بالفوروم دو بيروت ب 26 أيلول كمان الساعة 8 المساء، وأكيد الدعوة كمان لشخصين.

آخر اتصال قبل ما في اتصال راح الخط، فرح أخذ آخر فويس رسالة بعتت لي. أوكي مرسي ماري على التوضيح، شكرا لإليك. فإذا نحن رح نتوقف عن تلقي اتصالاتكم وأيضا رسائلكم، وطبعا الجواب هو النمرود مثل ما أنتوا قلتوا. يلا رح لحظات ونخبركم مين رح يربح معنا.

0: بدي أقول ألف مبروك لغادة خير الله. غادة أنت ربحتي معنا دعوة لشخصين لحتى تروحي تحضري ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هارون فازاليان بالميوزيك هول ووتر فرونت بكرة يعني 24 أيلول. هن بيتصلوا فيك غادة، نحن منعطيهم الاسم ومنعطيهم الرقم وهن بيتصلوا فيك لحتى يخبروك شو هي الوسيلة اللي رح تاخدي فيها الكارت البطاقة يلي بتخولك انك تفوتي تحضري اكيد افلام الوان وافلام. وكمان بدي اقول الف مبروك لصاحب الرقم يلي بينتهي ب 275، ما عندي الاسم 275. انت ربحت معنا دعوة لحتى تحضر حفل الفنان احمد سعد بالفورم دو بيروت يلي رح يصير يوم السبت. كمان نفس الشيء هن بيتصلوا فيكن، نحن بنعطي الرقم وهن بيتصلوا فيكن. فبالنهاية انا بدي اقول الف مبروك لكل يلي ربحوا، وما خلصت المسابقات، باقي معنا كل هيدا الاسبوع وان شاء الله الاسابيع اللي جايه لحتى على طول يكون في عنا ناس عم يربحوا. شكرا لك فريدي، يعطيك الف عافيه. نحن بنشوفكم بخير ان الله راد يوم الاثنين بحوالي الساعه 5:30 عبر لبنان الحر.
1: شغل راسك مع رنا الصار على لبنان الحر.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم بانوراما. ترقب لكلمة سلام في الأمم المتحدة ورجي نعمل لإنقاذ لبنان ووقف الحرب. مستشار بريطاني في بعبدة واليرزي وعون عدم التمديد لليونيفل لا يخدم أمن المنطقة. مصادر وزارة المال لإذاعتنا: الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية. الرئيس الإيراني: لن نركع، وروبيو: خياراتنا متاحة ومنها العسكرية.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. مع تردي الأوضاع المعيشية ترتفع النقمة الشعبية، ومع غياب الحلول الجذرية يبقى الشارع المتنفس الوحيد احتجاجاً على الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وما يفاقم الواقع غير المطمئن المراوحة السلبية التي يعيشها لبنان، أكان في الميدان أو في المفاوضات، فيما التعويل على لقاءات نيويورك وواشنطن لإحداث خرق إيجابي ما حول مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفل. وثمة ترقب لكلمة رئيس الحكومة نواف سلام يوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسط هذه الأجواء فتحت بيروت ودمشق اليوم باب الشراكة الاقتصادية عبر المنتدى اللبناني السوري للاستثمار.
1: إذن في التفاصيل وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وشكر سلام الأمين العام على مواقف الجامعة العربية الداعمة للبنان وسيادته ووحدة أراضيه.
0: وزير الخارجية يوسف رجي قال من ناحيته إن الهدف من اللقاءات التي نقوم بها هو إنقاذ لبنان ووقف الحرب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، ولفت إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يساعدنا، ولكن علينا أن نساعد أنفسنا أيضا.
1: مد جسور من المصالح المشتركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. شرب المخلوف.
2: من بيروت وبعنوان اقتصادي يتجاوز الحدود، انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وخلال افتتاح أعمال المنتدى شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أن التكامل بين البلدين لا يعني أن يتنازل أي بلد عن مميزاته، وأضاف: أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير يزور لبنان حاليا.
3: لبنان يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، إلى جانب انتشار واسع لرجال الأعمال اللبنانيين حول العالم. وسوريا تمتلك سوقا واسعة وقاعدة إنتاجية وإمكانات زراعية وصناعية قابلة للتوسع، وموقعا يمنحها عمقا بريا طبيعيا باتجاه أسواق المنطقة. كما تمتلك سوريا اليوم شبكة واسعة من رجال الأعمال السوريين في المنطقة والعالم. هنا توجد فرصة استثنائية. ماذا يمكن أن يحدث إذا ربطنا هاتين الشبكتين مع بعضهما وربطناهما بالإنتاج والاستثمار والأسواق؟ عندها لن نتحدث فقط عن اقتصادين متجاورين، بل عن الشبكة أعمال وإنتاج وتجارة تمتد من المتوسط إلى أسواق المنطقة ومنها إلى العالم.
2: أما وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية فقال: علاقة لبنان وسوريا حملت الكثير من الروابط والتجارب، والمطلوب استخلاص الدروس وكيف نحول الجغرافيا من واقع مفروض إلى فرصة.
4: في الماضي كانت علاقتنا تتخطى المؤسسات، اليوم علاقتنا الجديدة يجب أن تكون أقوى بالمؤسسات. تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل: ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا؟ في أي قطاعات يستثمرون معا؟ وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم؟ يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
2: بين التحديات والفرص يبقى الاستثمار بوابة أساسية لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية ودفع العجلة الاقتصادية نحو مرحلة جديدة. من فندق فينيسيا، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الوفد السوري زار قصر بعبدة، والرئيس عون أمام النواب السنة: قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مارسيل العيلي.
5: التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي القاعدة لترسيخ العلاقات اللبنانية السورية، قاعدة يتمسك بها رئيس الجمهورية جوزيف عون تماما كما الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عون خلال لقائه الوفد الرسمي السوري الموجود في بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى حول الاستثمار وإعادة الأعمار. وشدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس صحيح، ودعا إلى العمل على الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي. ولفت الرئيس عون إلى أهمية تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، وأشار إلى أن لبنان وسوريا يتمتعان بموقع على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا بديلا مناسبا عند حدوث توترات في المنطقة. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية وفدا من النواب السنة لشكره على توقيع قانون العفو، حيث طلب الرئيس عون تصحيح التسمية انطلاقا من أن القانون ليس قانون عفو بل هو قانون لتخفيض العقوبات. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية عدم العفو عن أي مجرم تلطخت يداه بالدماء، وأكد على ضرورة أن ينال كل إرهابي عقابه وأن يرفع الظلم عمن يتعرض له من منطلق إقامة التوازن بين العدالة والمصلحة العامة. وأعلن رئيس الجمهورية أنه لا يتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي بل يرضي قناعاته وضميره، واعتبر أن ما تشهده السجون حاليا غير مقبول وأن هذا ما شجعه على السير في القانون مع التشديد على عدم الإفراج عن المجرمين الذين قتلوا أشخاصا. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الرئيس عون في خلال لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط شدد على أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر التمديد لها لمتابعة تنفيذ 1701 ودعم الجيش في بسط سلطة الدولة على الأراضي الجنوبية وصولا إلى الحدود المعترف بها دولياً.
1: على صعيد آخر، أبرق الرئيس عون إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانبه.
0: المستشار البريطاني زار أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، وتم تأكيد أهمية دور الجيش في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. كما استقبل هيكل السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، وأعرب العماد هيكل عن شكره لفرنسا على استضافتها للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وعلى جهودها الهادفة إلى إنجاح المؤتمر.
1: بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي ملف الربط الإقليمي عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية وقطاع الكهرباء، ولا سيما تعزيز تطبيق نظام العدادات لتحسين الجباية ودعم شبكة النقل ضمن المشروع القائم بالتعاون مع البنك. وتطرق الاجتماع إلى إصلاح التجارة والجمارك وإلى التمويل الإضافي المخصص لدعم الإصلاحات الجمركية.
0: جابر يحيل أكثر من 100 مؤسسة إلى القضاء، فهل تبدأ المحاسبة؟ سيمونا حتشيتي.
6: من الإنذار إلى القضاء، 107 مؤسسات من كبار المكلفين أحال وزير المالية ياسين جابر أسماءها إلى نيابة العامة المالية بعد تخلفها أو امتناعها عن دفع الضرائب على الرغم من إنذارها. وتبرز خصوصا ملفات ضريبة على القيمة المضافة باعتبار أن هذه الأموال تحصل من المستهلك لحساب الخزينة وعدم توريدها يطرح مسؤوليات قانونية. وبالتوازي فتحت وزارة المالية باب التسوية مع تخفيضات على بعض الغرامات تصل إلى 75%. محافظ بيروت سابقاً القاضي زياد شبيب شرح عبر لبنان الحر ماذا يعني انتقال الملف إلى نيابة العامة المالية.
7: الأصل بالملاحقة بالإجراءات الضريبية هو الملاحقة والمتابعة الإدارية. الدوائر المختصة بوزارة المال بمديرية الواردات هي اللي

0: الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم. مش مجرد الإحالة أمام النيابة العامة المالية يعني أنه هناك بالفعل جرم ضريبة مرتكب أو جرم مالي مرتكب.
1: بين فرصة التسوية وسيف الملاحقة، وضعت وزارة المالية المكلفين أمام خيار واضح: الدفع أو القضاء. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ الآن. هل تتحول الإحالات إلى محاسبة فعلية أم تنتهي كما انتهت ملفات كثيرة قبلها؟
2: مصادر وزارة المال لإذاعتنا: بعد إحالة كبار مكلفين إلى نيابة المالية، الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية. بسام البيطار.
3: بعد إحالة كبار المكلفين إلى نيابة العامة المالية، لفتت مصادر في وزارة المالية للبنان الحر إلى أن الإجراء لم يأتي فجأة، بل سبقته إجراءات قانونية وإدارية أعطي في خلالها المكلفون المعنيون فرصاً لتسديد الضرائب المتوجبة عليهم وتسوية أوضاعهم. ومع استنفاد هذه المرحلة انتقل الملف إلى مسار الملاحقة القضائية، إذ طلب وزير المالية ياسين جابر إحالة الملفات عبر وزارة العدل إلى النيابة العامة المالية المتخصصة بجرم التهرب الضريبي ومخالفة القوانين. المصادر أوضحت لإذاعتنا أن أهمية الملف تكمن فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة TVA، إذ إن المبالغ التي تتقاضاها المؤسسة من المستهلك تحت هذا العنوان ليست إيرادا عائدا للمؤسسة، بل ضريبة تحصلها من المستهلك لحساب الخزينة العامة، ويترتب عليها التصريح عنها وتسديدها للدولة وفق الأصول والمواعيد القانونية. وبحسب المصادر، إن الرسالة الأساسية من هذا الإجراء هي التنبيه إلى أن الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية، فمن يتجاوب ويسدد ويسوي وضعه يبقى ضمن المسار الإداري المتاح قانونا، أما من يمتنع عن التسديد بعد الإنذار والتبليغ وانقضاء المهلة فينتقل ملفه إلى القضاء لحماية حقوق الخزينة العامة.
4: كلمات لحصباني وعيسى الخوري وشحادي في طاولة مستديرة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. جورج كرم.
5: في إطار البحث عن سبل عملية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وتعزيز مسار الإصلاح، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الآلي الدائم طاولة مستديرة ضمن مشروع الحوار الوطني حول تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسسية في لبنان. وشارك في الطاولة وزيراء الصناعة جعيسى الخوري والمهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني، إلى جانب عدد من الخبراء والمعنيين بالشأنين الاقتصادي والمؤسسي. الوزير عيسى الخوري اعتبر في مداخلته أن النهوض بالاقتصاد يبدأ بتوفير بيئة سليمة للقطاعات المنتجة.
6: نحن بلبنان لازم نكون عم نصنع الرفوش والمعاول تبع التكنولوجيا. هل فينا؟ أكيد فينا. هل موجود اليوم ناس عم يعملوها؟ من وقت ما استلمت مهامي اكتشفت أنه في عنا صناعات تقليدية يلي نحن نتميز فيها بلبنان، وعلينا أن نساعدها ونحفزها: صناعات زراعية، فارماسوتيكال، كوسمتيك، إلكتريكال إكويبمنت، وهلو مجرا هيدا عم نجرب نخفف لهم كلفة الإنتاج. ولكن شي تاني البول يلي هلأ أنا عم جرب ساعده، هيدا اللي لازم يكون شوفال دو باتاي تبعنا للمستقبل بلبنان، اللي هي الصناعات التكنولوجية.
5: أما الوزير شحادي فتناول في مداخلته دور التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير مؤسسات الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
7: في شركات تكنولوجي عم تجي بتقول نحن فينا نصنع للخارج مش للبنان، على هالأساس تنقدر نكون تنافسيين لازم يكون عنا إعفاءات ضريبية جمركية، وحتى بالقانون أعفوا من الضمان الاجتماعي على أنه يعطوا شيء مماثل تعاقديا مقبول لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة، انطلاقا من دور لبنان ونظرة مستقبل لبنان بالتكنولوجي.
5: النائب حصباني الذي أدار الطاولة المستديرة قارب الملف من زاوية الإصلاح الإداري والاقتصادي.
8: لما تنشأ مصانع بمناطق اقتصادية حرة، هي مش المصنع بحد ذاته اللي عم يعمل قيمة، ما هذا عم يشتري بضاعة من مصانع أخرى موجودة بلبنان، عم يشتري خدمات من مؤسسات موجودة، عم بيوكل محامين لإله موجودين بالاقتصاد اللبناني، فإذا عم يخلق حركة اقتصادية وسلسلة متكاملة من القيمة المضافة حوله بإيكو سيستم ممكن يخلق حول هالمناطق الاقتصادية، ولو لم تكن هي بحد ذاتها هالمؤسسات مرتبطة بالتصدير مباشرة، قد تستفيد من قوانين وإجراءات المناطق الاقتصادية القائمة ومن العمل اللي بتقوم فيه بينه وبينه.
5: وخلصت الطاولة إلى التشديد على أهمية الانتقال من تشخيص الأزمات إلى اعتماد خطوات إصلاحية عملية. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جورج كرم، لبنان حر.
2: من هرمز إلى رفوف السوبر ماركت، لماذا ترتفع الأسعار في لبنان؟ ريشار حرفوش.
9: يشعر اللبنانيون بثقل الغلاء مجددا من رفوف السوبر ماركت إلى مختلف السلع والخدمات مع تداعيات التوتر الإقليمي والاضطراب في مضيق هرمز وما يرفعه ذلك من كلف الشحن والتأمين والطاقة. وفي هذا السياق شرح رئيس مصلحة حماية المستهلك طارق يونس عبر لبنان الحر الأسباب التي انعكست ارتفاعا في الأسعار
10: عالميا، تتعلق بأسعار النفط، تتعلق بكلفة الشحن، بكلفة التأمين، البواخر وغير ذلك من العوامل، وبطبيعة الحال محليا أيضا ارتفاع سعر النفط وتأثيره على موضوع تبريد المواد الغذائية، على موضوع النقل وكتير طبعا، وموضوع الإنارة وغيرها من العوامل بتأثر، وأثرت للأسف جشع وطمع بعض التجار من مستوردين ومن موزعين ومن أصحاب نقاط بيع عم يسعوا إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وأرباح غير قانونية وسريعة. العمل اللي بتقوم فيه مديرية حماية المستهلك يقوم على مراقبة نقاط البيع، ولكن أيضا بتتبع الأسعار، وبنرجع إلى المستورد وكيف عم يستورد سلعته، قدي عم يبيع السلعة اللي عم يستوردها إلى الموزع وإلى نقاط البيع. هون بيجي دور وزارة الاقتصاد لتنظم محاضر ضبط بالاطلاع على الفواتير والمستندات، وتحيل هذه المحاضر إلى القضاء المختص اللي هو بياخذ الإجراءات المناسبة واللازمة، على أمل أن يقر وينشر قانون حماية المستهلك الجديد، اللي حقيقة بيكون له أثر أكبر لناحية غرامات رادعة أكثر للمخالفين بعكس ما يجري حاليا.
9: بدوره قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإذاعتنا:
11: الغلاء اللي عم بيصير بمواد الغذائية لا يتعدى 3-5% هلأ بالوقت الحاضر، قد يحصل زيادات أخرى بالمستقبل ناتج عن أنه مثل ما إحنا غلت كلفتنا المورد تبعنا كمان حتغلى كلفته، بالتالي قد يكون هناك ارتفاعات.
9: البعض عم يتهمكم أنكم عم تستفيدوا من هذا الظرف لزيادة غير مبررة بأسعار السلع.
11: كنا باجتماع وكنا كلنا سوا عم نشاور بعض انه خي قد ايه غليت اسعارك، في ناس بعض ما غلت اسعارها، في ناس غلت 2-3%, 5%، لكن هذا لا يعني انه اسعار على الرف للمواد الغذائيه لازم تغلى 30%.
9: وبين ازمات الممرات البحريه وجيب المستهلك تبقى العبره في منع تحول الكلفه الاضافيه الى فوضى اسعار لا ضوابط لها.
4: أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضرابا عاما في كل المناطق اللبنانية يوم الأربعاء الأسبوع المقبل، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل التي تواجه السائقين. من ناحيته قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إن الاتحاد يدرس تحركا وإضرابا مع قطاعات أخرى على أن يعلن موقفه يوم السبت.
2: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بواسي أن قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل لإنهاء حالة الصراع وقرار بسط الدولة على كامل أراضيها يسجلان للعهد وللحكومة، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشكلتين: الأولى هي عدم تنفيذ هذين القرارين، والمشكلة الثانية أننا لا نستطيع اختزال كل سياسة البلد كسلطة تنفيذية بهذه النقطة فقط وأن نغفل كل ما تبقى. بوعاصي وعما يحكى عن إمكان استقالة وزير الطاقة والمياه جوصدي أكد أنه حتى الساعة لم يجتمع تكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية لبحث خطوة كهذه، مضيفا أن القوات اللبنانية حين تتبوأ أي تتحمل مسؤولية ولا يوجد في قاموسها كين بدنا وما خلونا.
4: ميدانيا استهدف قصف مدفعي دوحة كفر رومان ومحيط زوطر الشرقية وسط تحرك لدبابات ميركافا في البلدة، وسجلت أضرار جسيمة جراء التفجير الضخم في الخيام، وعلقت الدروس في مدرسة مرجع عيون الوطنية، وتضررت خطوط التغذية الكهربائية، ما أسفر عن انقطاع التيار عن مناطق حصبية وشبعة والعرقوب. وطال قصف مدفعي إسرائيلي أطراف أرنون ووادي زبقين وأطراف برعشيت.
2: رفع رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني دعوى قضائية متهماً الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وباقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لعائلته.
4: أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت تسليم الجيش اللبناني 16 مليون طلقة ذخيرة، معتبرة أن هذه الشحنة تندرج في إطار الدعم الأمريكي المستمر للجيش.
2: غادر 80 نازحا سوريين مدينة طرابلس على متن 3 باصات انطلقت من معرض رشيد كرامي الدولي نحو منطقة المصنع ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع الأمن العام وبالتعاون مع مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
4: ألقت قوة من شعبة معلومات بيروت القبض على علاء نوري أحد المتورطين الأساسيين الذين ألقوا الحجارة على طريق المطار والتي تسببت بمقتل محمد حمزة في شاتيلة. وشدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار.
2: يدخل إضراب السجناء في سجن رومية يومه 11 للاعتراض على عدم تنفيذ قانون العفو العام والذي جمدت مفاعيله بعد الطعن المقدم ضده أمام المجلس الدستوري من نواب التيار الوطني الحر، علما أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 29 حالة تم نقل بعضهم إلى المستشفى صباح اليوم.
4: في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل معاملات اللبنانيين المقيمين في الخارج، توجه المدير العام للأمن العام على رأس وفد تقني إلى الولايات المتحدة، حيث جهزت المديرية السفارة اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في ديترويت بالأنظمة والمعدات اللازمة لاستقبال طلبات جوازات السفر اللبنانية البيومترية، ودربت الموظفين المعنيين على استخدامها.
2: تعمل وزارة الطاقة والمياه على تنفيذ مشروع لتحسين وتأهيل الجسور والمجاري المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني، ويتضمن المشروع أعمال تنظيف وحفر للمجرى وإصلاح وتدعيم جانبي النار وحماية الضفاف والمنشآت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الجسور والعبرات والمنشآت القائمة.
4: وقع إشكال عائلي في بلدة بيت عوكر زغرتة تخلله إطلاق نار وأسفر عن مقتل شخصين على خلفية خلاف على الحطب قبل أن يتطور إلى إطلاق نار. عقب الحادثة سلم مطلق النار نفسه إلى الأجهزة الأمنية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الإشكال وتحديد المسؤوليات.
2: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
12: تتواصل في نيويورك أعمال المناقشة العامة لرفيعة المستوى للدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وفي وقت تتحدث فيه طهران وواشنطن عن اتصالات جرت أمس بوساطة قطرية، قال الرئيس الإيراني مسعود بجديكيان أمام الجمعية مستعدون للدبلوماسية والمفاوضات، مؤكدا أن إيران بحاجة إلى الطاقة النووية إلى قنبلة نووية.
13: يجب أن يعرف أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو في وجه العقوبات والضغوط المتنامية والتنمر، لن نرضخ أبدا ولن نركع أبدا.
12: يذكر أنه في خلال كلمة الرئيس الإيراني غادر الوفد الأمريكي قاعة الأمم المتحدة. في المقابل أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات متاحة منها العسكرية أيضا. وفي كلمته أمام الجمعية أكد الرئيس السوري أحمد الشرع رفضه المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في البلاد، وجزم بأن الجولان سيبقى أرضا سورية. في الشأن الداخلي الإيراني، هبطت طائرة إيرانية اليوم في مطار اسطنبول آتية من طهران وأخرى في الصين، رغم حملة العقوبات الأمريكية الموسعة التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني. هذا ويغادر الرئيس الصيني بكين اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ 11 عاما، إلى تل أبيب التي أعلنت اغتيال المسؤول المالي في حركة حماس محمود أبو علوان في غارة على مدينة خان يونس. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن مجلس السلام برئاسة ترامب سيكشف عن خطة بقيمة 2.45 مليار دولار لإعادة أعمار غزة. عراقيا، أكدت خلية الإعلام الأمني أن الأجهزة العسكرية والأمنية الشرعية قادرة على تحمل المسؤولية كاملة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. واليوم أصدر القضاء العراقي حكما بسجن نائبتين في البرلمان لإدانتهما بقضايا فساد.
14: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: طقس طقس غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة بالداخل ودون تعديل على الجبال وبالساحل مع احتمال تسقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بالفترة المسائية مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.
4: ختاما إعادة للعناوين. ترقب لكلمة سلام في الأمم المتحدة ورجي نعمل لإنقاذ لبنان ووقف الحرب. مستشار بريطاني في بعبدة واليرزي وعون عدم التمديد لليونيفل لا يخدم أمن المنطقة. مصادر وزارة المال لإذاعتنا الامتثال الضريبي لم يعد مسألة اختيارية. الرئيس الإيراني لن نركع وروبيو خياراتنا متاحة ومنها العسكرية.
2: ختام بانوراما أخرج النشرة فريدي سابا، شكرا للمتابعة
4: وإلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تحملوا مسؤولياتكم. قالت وزارة المال أمس إنها أحالت إلى النيابة العامة المالية أكثر من 100 شركة بسبب التهرب الضريبي. جيد، لكن الخطوة ناقصة. يفترض بوزارة المال أن تكمل معروفها فتنشر أسماء الشركات المتهمة بالتهرب الضريبي، ونشر الأسماء ليس تشهيرا، مع أن هؤلاء لا ينفع معهم إلا التشهير، لأن سمعتهم سيئة ولا تحتاج سوى أن يعرف الناس سوءها. هدف النشر أن يعرف اللبنانيون أن هناك من يسرق من أموال الخزينة من خلال عدم إعطائها ما يتوجب عليهم تجاهها. المهم ما بعد الإحالة إلى النيابة العامة المالية. ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ إلى متى ستبقى تلك الشركات أقوى من الدولة وأقوى من القوانين؟ وإلى متى ستبقى تلك الشركات أشبه بالحيتان؟ من أمنيات الشعب اللبناني وجود هؤلاء الحيتان وراء القطبان لا وراء الصناديق، يمتصون جيوب الشعب اللبناني.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
4: شكري أنطوان غصن، فهد فيليكس الهنود، بيير ألفريد أبو خليل، أنطوان أديب الأسمر، ميشيل بازرجي، ميشيل لوون توتونجيان، جورج صغبيني، نزيه صغبيني، بيير انطانيو سعيد، سليمان عيد، عبدو يوسف أزي، غريغور ياسايان، يوسف نجيب بشعليني، نيكولا سعد حنا.
3: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنايس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: فخور شوق كرم.
1: رب يسوع، عرفتنا اسمك، اسمك اللي بيكشف هويتك، لتعطينا فرصة نعرفك ونآمن فيك، نعرفك ونحبك، نعرفك ونتوق نتحد فيك بشركة حب وحياة أبدية. عرفتنا اسمك لأنك بتريدنا نحتمي باسمك، نتسلح باسمك، باسمك نحارب وننتصر على الشرير، نعمل أعمال عظيم مثل أعمالك. لهيك قلت لرسلك وبتقلنا إنه بكل مرة إنسان بيتعاون معهم وبيستقبلهم لرسلك وبيخدمهم كسفراء لألك، فأجره ما بيضيع عندك أبدا. ومن سقاكم كأس ماء باسمي على أنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لن يفقد أجره. ويا رب، بمحبة كبيرة على خلاصنا، بغير كبيرة علينا، ليكون ميراثنا الحياة الأبدية، وتوصينا أولا ما نكون سبب شك وعثرة لأصغر المؤمنين اللي بحاجة لشاهد حياة حقيقية من متقدمين بالإيمان لينما يثبت بإيمانه فيك. ما نكون سبب شك وعثرة لقلون لما منكون مرائين مثل الفارسية، لما إيماننا فيك بيقتصر على بعض الممارسات التقوية اللي ما بتغير شيء بقلبنا، اللي بيبقى قلب قاسي وبعيد كل البعد عن قلبك الوديع والمتواضع. لأنك تريد خلاصنا لهلاكنا فعلا، وتوصينا يا رب نسهر على إنه إيدينا اللي بتمتد للعمل والإبداع ولمصافحة وخدمة الآخرين، إجرينا اللي بتقودنا بطرقات مختلفة، عيوننا اللي بتعطينا نشوف وتمرق اللي منشوفه لدماغنا ليقبل ويحلل ويقرر، وتوصينا يا رب نسهر عليهم حتى ما يقودونا للخطية، يعني ما يقودونا لاختيار الإصغاء لصوت غير صوتك، مثل ما اختار أبوينا الأولين يلي أصغوا للحي، نقضوا وصيتك فجروا علينا وعلينا الويلات والهلاك. فيا رب، رافقنا بنعمة روحك القدوس لنميز صوتك من بين كل الأصوات، نسمعه نتبعه بنظرنا، بجلوسنا وقيامنا، بخياراتنا وأعمالنا، لنصير مطرح ما نحن مثل ما تريد منا ولأجلنا. ملح جيد بيعطي طعم حقيقي للحياة وبيحفظ الحياة من كل اللي بيدمرها. أمين.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: ذات إلى تفجير ضخم في الخيام ترددت أصداؤه في كل المحيط. أما في نيويورك فالموقف الرسمي اللبناني لا يوحي الاطمئنان، إذ أنه لا يلقى الاحتضان المطلوب لا عربيا ولا دوليا. وكان لافتا في هذا الإطار أن الرئيس الأمريكي لم يذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما أن ترامب لم يصافح رئيس الحكومة أثناء اجتماع انعقد مع عدد من قادة دول المنطقة. والسبب أن الموقف اللبناني بالنسبة إلى كثيرين ليس على مستوى المرحلة، فالعالم كله يتحرك والمنطقة تتغير، فيما المسؤولون في لبنان لا يتحركون عمليا ولا يتغيرون، وكأن ما يحصل في المنطقة والعالم لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. فإلى متى يواصل أركان السلطة عندنا سياسة دفن الرأس في الرمال؟ ومتى يدركون أن الفرصة التاريخية لإنقاذ لبنان قد لا تتكرر إذا واصلوا سياستهم القائمة على التمييع والتأجيل والتسويف والمماطلة؟ توازيا يشهد لبنان الأربعاء المقبل إضرابا عاما وتحركات احتجاجية على الأراضي اللبنانية بمشاركة كل قطاع النقل البري، وذلك بعدما وصلت الأمور المعيشية إلى حد لا يطاق، وخصوصا أن الحكومة لا تتخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين ومساعدتهم على اجتياز المرحلة الاقتصادية الصعبة. البداية من نيويورك، حيث ترتفع سقوف المواقف على المنبر وتختبر فرص التهدئة خلف الأبواب. ومن هناك معنا الزميل أنطوني مرشاء. أنطوني، أهلا بك. من الأمم المتحدة، ماذا تكشف كواليس اليوم الثاني، وأين لبنان بطبيعة الحال من هذه التحركات واللقاءات؟
2: منى، مساء الخير. هنا في اليوم الثاني للأمم المتحدة برز مشهدين: أحمد الشرع يعرض رؤيته لسوريا بعد الحرب، ومسعود بازلشكيان يرد على ترامب وسط انسحاب الممثل الأمريكي من القاعة. الشرع جمع بين التوجه نحو إعادة البناء والانفتاح الدولي والتمسك بسيادة سوريا والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، خطاب يضع التعافي والأمن معا أمام المجتمع الدولي، وهي معادلة بتلامس لبنان أيضا. لبنانيا منى، رأس النواف سلام اجتماع ما بعد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حاملا طرح واضح: الإغاثة وعودة النازحين والتعافي يجب أن تسير بالتوازي بهذا الموضوع، بتمويل متواصل ودعم يقوي مؤسسات الدولة، أي أنه إعادة الحياة إلى الجنوب لا يمكن أن تنتظر لانتهاء الأزمة. ويتضمن أيضا برنامج منى لقاءات مع ولي عهد الكويت ورئيس الحكومة المصرية ثم سيرجي براف ومع الرئيس السوري أحمد الشرع. وتبرز أهمية اللقاء السوري في موقع موسكو داخل مجلس الأمن وملف ما بعد اليونيفيل. وفي الملف السوري هنالك ملف الحدود والنازحين والعلاقات بين لبنان وسوريا. وبخطوة أيضا عملية حصلت الآن منى منذ لحظات، خصصت إيطاليا مساعدة مالية للقرى المسيحية في الجنوب استجابة لطلب طرحه يوسف رشدي خلال لقاء نظيره الإيطالي، دعما لصمود الأهالي وبقاء في بلداتهم واستمرار استقرار المنطقة. وفي المقاربة الفرنسية يتكامل دعم أيضا الجيش والتحضير لما بعد اليونيفيل مع هدف واضح: دولة تحتكر السلاح وتبسط سيادتها. معادلة شرحها المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو بحديث خاص أجريته للأم تي في. ومن الأروقة نفسها وضع رج أيضا مسؤوليات الدولة، يعني قال أن الدولة اللبنانية يجب أن تستعيد سلطتها، فالدعم الدولي وقرار استعادة الدولة أيضا ينتظر ذلك، يجب أن يكون لبناني. هيدي الرسالة معي أنا والزميل المصور ربيع شمعون. نستمع أولا إلى المقابلة الخاصة مع المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ثم إلى موقف رجة، ونختتم بمقتطفات من كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع.
3: La FINUL vient à, disons, le mandat de la FINUL vient à expiration le 31 décembre. Il y a la réflexion collective sur qu'est-ce qu'on fera après. Vous savez que la France, avec l'Italie, a proposé notamment de pouvoir être force de proposition et actrice sur le terrain. Donc voilà, les discussions, elles n'ont pas encore terminé, elles doivent encore avancer, et c'est ce qui se passe dans les jours et dans les semaines à venir. Et nous avons un projet à la fois qui est notamment pour venir en soutien aux forces armées libanaises, et puis de Facilité européenne de paix de 100 millions d'euros, qui est à la fois pour de la, disons, de la partie capacitaire, mais aussi de la partie formation. Il doit y avoir un monopole des armes qui est uniquement aux forces armées libanaises, qui doivent reprendre possession du sud du Liban, occuper, disons, la pleine souveraineté du pays, faire le désarmement du Hezbollah et aboutir au retrait des forces armées israéliennes. Tout ça, c'est à la fois, c'est pour nous la seule solution durable, à la fois pour la souveraineté du Liban et pour la sécurité d'Israël.
4: Chaque arme a joué ijebiye, parce que vous êtes là, pas de nan, enfin, nous devons être très, très sérieux, très, très ma'ad. Le مجتمع الدولي عم بجرب يساعدنا, مطلوب منا نحن نساعد حالنا. وإن شاء الله خير. تعالوا ننقذ لبنان أول شيء ونوقف الحرب, نوقف الاعتداءات, نساهم بإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضية بالكويت الذاتية من جهة, ومن جهة تانية تنلاقي نشوف بعد اليونيفيل شو فينا نلاقي طريقة تكون في شيء قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة تتعبي الفراغ.
5: فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024, رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا. فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497.
6: وردا على الشرع, أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا, وأضاف لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا. وتابع كاتس, الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
1: وبين منبر بزشكيان ومقعد واشنطن الفارغ, الدبلوماسية الإيرانية أمام اختبار الحرب. تقرير رنا نمر.
7: من قلب نيويورك نقل مسعود بيزيشكيان حرب إيران إلى منبر الأمم المتحدة. هاجم واشنطن وإسرائيل, استعرض صورا لضحايا الضربات الأمريكية والإسرائيلية, ورفض اتهامات دونالد ترامب لطهران بالإرهاب, محذرا من أن توسيع الحرب لن يجلب الأمن وأن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية. وفي النووي أعاد تثبيت موقف طهران, نريد الطاقة النووية لا القنبلة. أما رسالته إلى ترامب فكانت مباشرة, إيران مستعدة للدبلوماسية ولكن ليس تحت التهديد بالقوة.
8: نحن نريد القوة للدفاع عن أنفسنا ولا نريدها لشن عدوان, ونريد الطاقة من أجل التنمية ولا نريدها لصنع القنابل أو التسبب في الدمار أو تهديد الآخرين. يجب أن تكون إيران قوية بما يكفي بحيث لا يستطيع أحد تهديد بقائها وتقدمها. لقد عايش شعبنا عن كسب القوة العسكرية والتبعات المدمرة لقراراتهم, واختبر عزيمة إيران وأصبح يدرك تماما أن إيران لا يمكن إخضاعها بالقوة أو الحرب. فهي لم تكن يوما البادئة بأي حرب, بل أثبتت دائما التزامها باللجوء إلى طاولة المفاوضات.
7: وفي هرمز رفع السقف أكثر, مؤكدا أن طهران لن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق واستخدامه لشن عمليات ضدها. لكن فيما كان بيزيشكيان يخاطب العالم, شهدت القاعة نفسها موقفا لافتا مع مغادرة الوفد الأمريكي أثناء خطابه. أما المشهد الإيراني الآخر فكان من الخارج. أمريكيون من أصل إيراني تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع كلمته. وعلى هامش الاجتماعات أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الاتفاق مع إيران يحتاج إلى عمل شاق, مشددا في المقابل على أن أمام دونالد ترامب خيارات عدة تجاه طهران, من بينها خيارات عسكرية. أما الضغط فلا يقتصر على السياسة. في هرمز أصيبت سفينة بمقذوف مجهول واشتعلت فيها النيران فيما تراجعت حركة العبور. ومع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على الطيران الإيراني حيز التنفيذ, ألغيت رحلات دولية عدة فيما تمكنت طائرة لمهان إير بالهبوط في الصين. وفي الكواليس لا يزال باب التسوية مواربا, طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها لإنهاء الأعمال القتالية رغم إقرارها باستمرار خلافات عديدة.
6: لبنان يفقد بريقه في نيويورك وسلام عن تجاهل ترامب له, حتى الآن لم يصطادوا ولا سمكة. تقرير زينة باسيل شمعون.
7: دخل إلى قاعة الاجتماع المخصص لبعض الدول العربية، توقف لثوان ومن ثم بدأ بمصافحة الحاضرين متشاهلا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. المقصود ليس رئيس الحكومة بشخصه على الأكيد، إنما هي رسالة أمريكية للبنان الرسمي مفادها أنتم تتكلمون أكثر مما تفعلون، كما عدم تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته إلى وضع لبنان، أمر يعتبره المراقبون رسالة انزعاج ثانية أمريكية من السلطة الرسمية.
9: الرئيس الأمريكي قبل ما يفوت الفريق العمل اللي معه بيعطيه مين قاعد ووين قاعد وشو قاعد وكيف لحتى يحضر حاله، لأنه حتى بموضوع السلام وكيفية التعاطي وإذا بيوجه كلام بيكون في رسائل سياسية. فإذا الرسالة كانت أيضا باتجاه رئيس حكومة لبنان كانت سلبية باتجاه يعني هو لبنان الرسمي بالفعل أكثر من هو بالنسبة لرئيس الحكومة اللي ما بيعرفه.
7: الرئيس نواف سلام بدوره رد عن سؤال سلام ترامب من نيويورك.
10: هيدا رح عم بعكر المي وعم بجربوا يصيدوا فيها، ما طلع لهم ولا سمكة بس.
7: للأسف مسألة لبنان تغيب كبند مستقل عن جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالرغم من الحرب المستمرة. إنه بلد محرج دوليا بسبب عدم قدرته على نزع السلاح وبسط سلطة الجيش على كافة أراضيه، وهو عاجز عن إجراء الإصلاحات المطلوبة.
9: أنتوا عم تغلطوا لما عم تكون أولوية مثل ما عم بتفسروها بموضوع الاستقرار الأمني، لأنه هذا سيؤدي إلى استقرار ضيق وصغير ومش صح مش حقيقي، وسرعان ما سينقلب وتخسروا معا السيادة والاستقرار الأمني على مدى طويل.
7: حضور لبنان الباهت لا يعود إلى الأشخاص، إنما ما يحمله هؤلاء رسميا من خطابات غير مترجمة على الأرض ومواقف مشتتة سببها الانقسام الداخلي حول الملفات السيادية والمصيرية والإقليمية وعدم قدرة الدولة على السير بسياسة خارجية موحدة.
11: ماذا قال النائب علي عمار للإم تي في عن احتمال خوض حرب ثالثة؟ الجواب مع جويس حقيقي.
12: المقاومة باقية باقية باقية.
7: حزب الله مستعد لخوض حرب ثالثة غير آبه بقرار الدولة اللبنانية. كلام يسري في الكواليس السياسية، والأم تي في أرادت التحقق منه من الجهة المعنية، فتوجهنا بسؤال واحد وواضح إلى نائب حزب الله: هل من الممكن أن تخوضوا مرة جديدة حربا ثالثة؟
13: يعني هذا متوقف على عدوانية العدو الإسرائيلي، فكلما استعرت عدوانية العدو الإسرائيلي فبطبيعة الحال من موقع حرصنا على سيادة لبنان

0: قبل صدور ما صدر في 2 آذار التفت إلى هذا الموضوع وكان واضحا في تصنيفه من هو العدو ومن هو الصديق.
1: ولكن ما رأي النواب بكلام عمار؟
2: روجي القرار مش بإيده، القرار بإيد إيران، وإذا قلت له يخوض مغامرة ثالثة وخامسة وعاشرة ويقضي على لبنان ما بيتردد ولا لحظة.
1: حاج محمد رعد بيقول اليوم أنه على رئيس جمهورية يعود للدستور، فشو بتقول الحاج محمد رعد؟
3: رئيس جمهورية ما عم بيشتغل إلا من خلال الدستور، عم يجرب يبني دولة، وبعتقد أنه زميلنا محمد رعد لازم يتعظ من هالموضوع.
4: ما بعتقد لبنان يتحمل حتى حزب الله، بعتقد حرب إضافية مواجهة غير متكافئة بين العدو الإسرائيلي.
1: إيران قالت له،
4: برجع بقول لك لا يوجد هناك ضمانات،
5: ما بنتحمل، ما عندنا إمكانية نواجه، ما في توازن. لبنان بلد ضعيف ما عنده مقومات المقاومة، عندنا دبلوماسية.
1: وحده حزب الله إذن يريد الحرب، فنواب معظم الكتل السياسية ومعهم رأس الدولة اللبنانية وأركانها اختاروا الدبلوماسية، وربما حان الوقت لتسري جذريا ولمرة أخيرة خيارات الدولة لا خيارات الدويلة.
6: إسرائيل تمسك بالأرض والوقت، وحزب الله يتهم السلطة بالإذعان، فهل يعقد الاجتماع العسكري في 20 تشرين الأول؟ تقرير رامي نصار.
7: الجنوب أمام مقعدين شاغرين، مقعد اليونيفيل إذا انتهت مهمتها بلا بديل، ومقعد إسرائيل إلى طاولة تفاوض لم يحدد موعدها بعد. من بعبدة حذر الرئيس جوزيف هون أمام كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أدوارد ألغرين من فراغ دولي في الجنوب فيما يستمر الاحتلال. لبنان وفق عون يرحب بقوة بديلة إذا تعذر التمديد لليونيفيل، تساند الجيش في تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة حتى الحدود. لم يضع الرئيس التعثر في خانة غياب المواعيد وحدها، فإسرائيل لا تنفذ صيغة الإطار كما قال، فيما تستمر الاعتداءات وتدمير المنازل وتبقى نقاط الخط الأزرق المختلف عليها والأسرى اللبنانيون بلا معالجة. في المقابل وضع المسؤول البريطاني في أجواء اجتماع باريس التحضيري حيث عرض لبنان حاجات الجيش والقوى الأمنية وتلقى ردودا مشجعة، لكن موعد تصريف هذه الوعود غامض ويوازي الغموض التفاوضي مع إسرائيل، بحيث تشير معلومات الام تي في إلى احتمال عقد اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في 20 من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الأمريكية بفلوريدا. أما الاجتماع السياسي المقبل فلم يحدد بعد، ما يبقي ملف المناطق التجريبية معلقا أيضا. لبنان حاول طلب تسليم منطقة علي الطاهر ومحيطها إلى الجيش، لكن الإسرائيليين اشترطوا بحثها في الجولة المقبلة وسط حديث في الكواليس عن تفضيلهم تأجيل التفاوض إلى ما بعد الانتخابات. في الانتظار رفع محمد رعد السقف، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة وصف في حديث صحفي المسار التفاوضي المباشر بأنه خزي وإذعان وشرعنة للاحتلال، متمسكا باتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، ورابطا البحث في حصرية السلاح بالانسحاب ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش جنوب الليطاني. كذلك تحدث رعد عن وجود عدة خيارات إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة.
8: وقبل أن نستكمل النشرة، ورد منذ قليل نقلا عن القناة 14 الإسرائيلية أن المصاب بعملية الدهس التي حصلت في الضفة الغربية هو ناجل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية يحائيل لايتر. في المواقف إذن أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن توقيعه على قانون تخفيض العقوبات لا يطال المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ذلك خلال لقائه وفد النواب السنة، مشددا على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له، وعلى أنه يجب أن ينال كل إرهابي عقابه العادل ورفع الظلم عمن يتعرض له. ولفت عون إلى أن ما يهمه هو المصلحة العامة، وقال أنا لا أتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي، بل أرضي قناعاتي وضميري.
6: قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد فوج المغاوير في رومي، وأكد أن تماسك العسكريين وصمودهم هما أساس قوة الجيش في مواجهة التحديات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا لأن محاولات ضرب معنويات المؤسسة عبر الشائعات محكومة بالفشل. وأشار العماد هيكل إلى أن صمودنا في وجه كل العواصف من دون أي تهاون هو التحدي الأكبر، فلن ننكسر ولن نحيد عن ثوابتنا.
8: وفي موازاة الهم المعيشي يتفاقم الأربعاء المقبل يوم شلل على الطرقات، النقل البري والاتحاد العمالي العام إلى الإضراب در. تقرير ستريد أبعينه.
9: في ظل تصاعد الاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على قطاع النقل العام والسائقين، يتجه قطاع النقل البري إلى إضراب عام الأربعاء 30 أيلول بالتوازي مع اتجاه لدى الاتحاد العمالي العام إلى إعلان إضراب تحذيري في اليوم نفسه. ومن قلب اجتماع قطاع النقل البري جاءت الصرخة مباشرة.
10: شو عمل الوزير المالية؟ وعدنا وعد ونسي وراح، الله معه، بس الضمان أكلنا أكل. السيارات الخصوصي والسيارات المزورة، تاني شيء الموتورات، الموتورات يا الله موتورات. أي حكومة؟ ما في حكومة عندنا، حكومة فاشلة فاشلة فاشلة فاشلة.
9: صرخة السائقين تلقفها الاتحاد العمالي العام، الغلاء، ارتفاع كلفة المعيشة والأقساط وغياب المعالجات.
11: هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
9: أما رئيس قطاع النقل البري بسام طليس فلديه لائحة خاصة من الاعتراضات، وقد عاتب الرئيس جوزيف عون من دون أن يسميه في ملف زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى لبنان، سائلا لماذا غابت النقابات المعنية ولا سيما النقل الخارجي عن اجتماعات تبحث في التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل.
12: بالتأكيد بده يصير في أعقل الحركة حتى لو ما في أعلان القدرات، ولذلك سيبقونا من هلأ نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع تصميم لكل قطاعنا البري.
9: الأربعاء المقبل إذن إضراب كبير يشارك فيه اتحاد النقل البري كما الاتحاد العمالي العام، يفشل حركة النقل فيما تعلن تفاصيل آلية التنفيذ في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل.
6: بالعودة إلى الشأن الدولي، سيادة العراق قيد التأجيل، تفاهم أمريكي عراقي يمدد مهلة نزع سلاح الفصائل إلى حزيران 2027.
13: بالعراق مع اقتراب موعد تسليم السلاح وكما كان متوقع تأجلت المهلة. 30 أيلول كان السقف المعلن لحصر السلاح بيد الدولة، ثم جاء تعهد ائتلاف إدارة الدولة بمواجهة النشاط المسلح خارج مؤسساتها وفق قانون مكافحة الإرهاب. اليوم امتد الجدول إلى 30 حزيران 2027، 9 أشهر إضافية، والسؤال شو ممكن تنتزع الدولة من سلطة الفصائل خلال هيدا المدة؟ خطة رئيس الحكومة علي الزيدي بتبدأ بتسعين يوم بتتوقف فيها هجمات الفصائل مقابل عدم تعرضها لضربات أمريكية، ثم تبدأ عملية تسليم الأسلحة. أما الهدف المعلن فدمج المقاتلين كأفراد وإنهاء وجود تنظيمات المستقلة. المبعوث الأمريكي توم براك تحدث عن تفاهم على أنه تصير الدولة واحدة صاحبة القوة العسكرية بنهاية حزيران، ولكن التفاهم بين بغداد وواشنطن ما بيعني أنه الفصائل حتنفذ أو تمتثل. فحركة النجباء بتجدد تمسكها بالمقاومة، وبهاء الأعرج بيقول أنه غالبية الفصائل وافقت فيما يطالب بعضها بعامين لتسليم السلاح. بالمقابل بتأكد خلية الإعلام الأمني أن الحوارات متقدمة وأن الأفراد والأسلحة سيخضعون للقائد العام. الوقت الإضافي ممكن يخدم الدولة العراقية إذا ترافق مع تسليم موثق وتفكيك للقيادات الموازية أو الدولة العميقة. أما إذا اقتصرت النتيجة على تعديل الأسماء والمواعيد فبتبقى الفصائل قادرة على فرض شروطها وبتبقى الحكومة مطالبة بتأجيل جديد.
8: الذكاء الاصطناعي يدخل سباق القوة بين واشنطن وبيجينغ ويتحول إلى أحد أبرز الملفات على طاولة ترامب وتشي.
14: برز سباق الذكاء الاصطناعي كأحد الملفات الرئيسية المنتظرة على طاولة دونالد ترامب وشي جين بينغ لدى لقائهما في واشنطن، ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان إمكان وضع القوتين الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي ضمانات أساسية حول تكنولوجيا ينظر إليها الطرفان بشكل متزايد على أنها عنصر حاسم في القوى الوطنية. لكن ترامب أوضح قبل يوم واحد فقط من وصول شي كيف ينظر إلى هذا السباق.
15: Now I say, whoever wins SI, whoever wins super intelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else.
14: ترامب رفض الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من أن الأنظمة الأكثر تطوراً تتقدم بوتيرة أسرع من اللازم. وبالنسبة إلى واشنطن، قد يمنح إبطاء هذا السباق الصين وقتاً لتقليص الفجوة التكنولوجية، وتظهر المنافسة بالفعل في البنية التحتية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي. فقد فرضت الولايات المتحدة قيوداً على وصول الصين إلى بعض وسائل التواصل الأكثر تطوراً في العالم، فيما تستمر بيجينغ بشكل واسع في الرقائق المحلية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية. وفي الوقت نفسه تسعى واشنطن إلى فتح قناة محدودة مع بيجينغ بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قد اقترح خلال محادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني خيلي فانغ آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتيح لواشنطن وبيجينغ التواصل عند وقوع حوادث كبيرة مرتبطة بهذه التكنولوجيا، لكن التوصل حتى إلى اتفاق محدود سيبقى صعبا، فواشنطن تنظر إلى القدرات التكنولوجية الصينية المتنامية باعتبارها مصدر قلق للأمن القومي، فيما تشتبه بيجينغ في أن بعض القيود الأمريكية والدعوات إلى وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي تهدف إلى الحد من تطورها. مع ذلك دعت الصين إلى جعل الذكاء الاصطناعي مجالا جديدا للتعاون بين البلدين. وهكذا يجد ترامب وشي نفسيهما أمام مفارقة محاولة وضع ضوابط لتكنولوجيا يعتقد الطرفان أنهما لا يستطيعان تحمل خسارة السباق عليها.
8: بعد الإعلان، الزيتون ضحية الحرب
6: وطلاق من تابو إلى ترند.

0: ضيوف أولك هيك الأستاذ صحية منصور والأستاذ جورج أبي نخول من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي ميكوزي.
2: حوار حر بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة.
3: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: برناردو فونتنيل أو برناردو بوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي مميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه أنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها أنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كم لبناني تحتجز إسرائيل اليوم؟ سؤال يبدو بسيطا، لكن لبنان لا يملك حتى الآن جوابا نهائيا. أسماء خارج اللوائح ومفقودون بلا مصير، فكم لبناني لا يزال مصيره مجهولا؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
1: في جنيف مجلس حقوق الإنسان منعقد، وملف اللبنانيين المحتجزين والمفقودين لدى إسرائيل وصل إلى أروقة الأمم المتحدة، لكن مشروع القرار الذي أعد في بيروت لن يصل إلى التصويت في الدورة الحالية.
2: ضمان تصويت مجلس حقوق الإنسان المجتمع حاليا في جنيف على مشروع قرار حول الأسرى اللبنانيين بالسجون الإسرائيلية غير وارد في الدورة الحالية، على أمل أن يكون في تصويت بجولة المجلس بأذار 2027.
1: لكن قبل جنيف سؤال لم يحسم في بيروت، كم لبنانيا نبحث عنه أصلا؟ أحدث توثيق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يجمع 39 حالة، 36 مرتبطة بالنزاع الحالي منذ 8 تشرين الأول 2023، وثلاث حالات تعود إلى فترات سابقة. 17 مدنيا و14 شخصا وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية، وعاملا طبيا وحالتان مرتبطتان بعمليات خاصة أو استخباراتية، وأربعة مفقودي أثر. والرقم ليس نهائيا، فخارج اللائحة المنشورة 42 مفقودا إضافيا من حرب 2024، 36 لبنانيا و6 فلسطينيين لم تنشر ملفاتهم لعدم موافقة عائلاتهم. أما الفجوة الأبرز فتظهر في الأرقام الإسرائيلية. في نهاية 2025 أظهرت بيانات مصلحة السجون الإسرائيلية 38 محتجزا مصنفين لديها على صلة بحزب الله، فيما وصل التوثيق اللبناني إلى 21 شخصا فقط. وثغرات اللوائح ظهرت مجددا هذا الشهر، 5 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل وسهل الصليب الأحمر نقلهم إلى لبنان، فيما ظهرت بينهم أسماء لم تكن مدرجة على اللوائح المتداولة سابقا. إذن السؤال ليس فقط أين الأسرة، بل هل نعرف أسماءهم جميعا؟
3: حرمان من جميع حقوق الإنسانية، لا زيارة لا خبر لا اتصال. هذا الانقطاع هو أصعب بكتير من العذاب اللي بيتعرض له الأسير. الهم الكبير كان عندنا هو أنه نحن نعرف شيء عن أهلنا، يعني أهلنا عارفين شو مصيرنا أو مش عارفين. لازم صوتهم يضلوا عالي قدام كل الجمعيات، قدام كل الوزارات، قدام كل المؤسسات، قدام القصر الجمهوري.
1: الملف وصل إلى جنيف لكن الأرقام لم تحسم، وأسماء لا تزال خارج اللوائح، فيما مصير أشخاص آخرين لا يزال مجهولا. وحتى آذار 2027 مطلب عائلاتهم واحد، نريد أبناءنا.
4: الحرب التي دخلها حزب الله دعما لإيران لم تحصد أرواحا فقط، بل حصدت المواسم أيضا، أبرزها الزيتون. تقرير ماريو دويري.
5: 30700 طن زيتون، هيدي مش كمية انتاج لبنان هالسنة، هيدي الكمية يلي خسرها بسبب الحرب. بحسب أرقام وزارة الزراعة على الامتيفي، خسارة الانتاج بتتخطى 307 مليون دولار، فوق ال 21 مليون ونص دولار أضرار مباشرة بأشجار الزيتون. والأرقام محسوبة بعد أول شهرين من حرب 2026، يعني الفاتورة بعدها مش نهائية. حوالي 25 ألف هكتار من بساتين الزيتون تأثر إنتاجها، مساحة بتوازي أكثر من 12 مرة مدينة بيروت، وتقريباً 40% من كل مساحة الزيتون بلبنان. المشكلة مش بس بأشجار تضررت، في أشجار بعدها واقفة بس أصحابها ما قدروا يوصلوا لها ليهتموا فيها، يروها، يعالجوها أو يحضروها للقطف، وبينضاف عليها أضرار بالأبار والري والمعدات. حجم الضرر بيظهر أكثر لما نقارنه بإنتاج لبنان. بحسب وزارة الزراعة بالبلد في حوالي 12 مليون شجرة زيتون على 62 ألف هكتار. بالسنوات العادية لبنان بينتج بين 100 و200 ألف طن زيتون، وحتى موسم 2024-2025 يلي كان ضعيف أصلا بسبب الجفاف أنتج 99,518 طن. يعني الخسارة بهيدي الحرب وحدة بتوازي تقريبا 31% من كامل إنتاج الموسم الماضي. من الزيتون للزيت، عادة 70% من المحصول بيروح للعصر، والأرقام بتشير إلى أنه الخسارة تقدر ب 26% عن الموسم الماضي، أي حوالي 4300 طن زيت زيتون على الأقل. هالكمية بتوازي تقريبا ربع إنتاج زيت الزيتون بالموسم الماضي، وحوالي 64% من حجم صادرات لبنان من زيت الزيتون بال 2024، وقت صدر حوالي 9400 طن بقيمة تقارب 69 مليون دولار. والخسائر بتتركز خصوصا بالجنوب. صور بالصدارة بعد مرج عيون وبنت جبيل، وبتمتد لحصبية والنبطية وصيدا وجسين. والخسارة مش بس عند المزارعين، في حوالي 500 معصرة ومئات وحدات التوضيب والتسويق مرتبطة بهالقطاع. الحرب ما ضربت بس موسم قطف الزيتون، ضربت سلسلة انتاج كاملة من الشجرة للمزارع للمعصرة للسوق والتصدير. وال307 مليون دولار هي خسارة موسم واحد. أما الأشجار يلي بدها سنين لا ترجع تنتج، ففاتورتها ما بتنتهي مع قطفة 2026.
0: في ملف الجمارك والهواتف، إشاعات على عينك يا تاجر، والأم تي في تحسم النقاش بوثائق من وزارة الاتصالات. كل ما حكي عن تهرب جمركي لأكثر من 30,000 هاتف افتراء وكذب. تقرير حسان الرفاعي.
6: أتذكرون عندما توقفت الهواتف تحت حجة عدم دفع الجمارك، وما بث في الإعلام وبين الناس عن تهريب أكثر من 38,000 هاتف؟ تبين أن كل الحديث جعجعة من دون طحين. لماذا؟ لأن الوثائق تؤكد ذلك. مع تفاعل أزمة الهواتف، خرجت مصادر تتحدث عن أن أرقام وزارة الاتصالات تلحظ إدخال 21,000 هاتف من نوع معين دفع جمركها، فيما الشبكة وثقت استخدام 57,000 هاتف، فبدأت التهم بالتهرب الجمركي. لكن مهلا، انظروا إلى التقرير الذي حصلت عليه الام تي في من مصادر في وزارة الاتصالات. ما تم دفع جمركه وتفعيله بلغ 59,000 هاتف، فيما يعمل على الشبكة 57,000 هاتف، أي أن كل التهم كذب وافتراء. والفارق بين ما دخل شرعيا ودفع جمركه وبين ما يعمل على الشبكة، أي تقريبا 2,000 هاتف، هي هواتف لم تبع وبقيت على رفوف المتاجر أو خرجت من لبنان مع من اشتراها وسافر. مصادر في وزارة الاتصالات أكدت للأم تي في أن الهواتف المستوردة قدمت مع كامل الأوراق المطلوبة من مستندات ووصولات للهيئة الناظمة، وبخلاف عمل الوزارة عرقل تفعيل الأجهزة حتى اللحظات الأخيرة من قبل أحد مستشاري الوزير لغايات في نفس يعقوب. فيما أفادت معلومات الام تي في بأن تحقيقات الجمارك لا تزال جارية بإشراف النيابة العامة المالية، ويتم سحب كل البيانات العائدة لعام 2025 المشكوك بأن فيها تهربا جمركيا. وأضافت المعلومات أن لجنة مشتركة من الجمارك ووزارة الاتصالات والهيئة الناظمة وضعت آلية جديدة لإدخال الهواتف وتفعيلها، وقد بدأ العمل بها، والهدف حفظ حقوق التجار والدولة.
4: كيف تحول الطلاق من تابو إلى ترند في لبنان؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
7: كل يوم في قصص حب بتبلش، بس في قصص بتخلص أسرع من قبل. بال2024 سجل لبنان 6894 حالة طلاق، بالمقابل وبال2025 ارتفعت هالنسبة لتوصل ل 8823 حالة طلاق، يعني تقريبا زيادة ب 28% بس بسنة واحدة. والأرقام بال2026 مستمرة بالارتفاع، وسجلت المديرية العامة للأحوال الشخصية 2823 حالة طلاق بالأشهر الأولى من هيدا السنة. لكن خلف كل حالة في أسباب وظروف مختلفة.
8: ضغط الاقتصادي والأمني استنزف اللبنانية نفسيا وماديا، بس الأهم أنه في نوع من الهجوم الاجتماعي على الروابط. يعني عادة نحن منفكر بالعلاقة أنه بطبيعتها مبنية على القيم، وبتطلب منا نتحمل الاختلاف، نتحمل الآخر، بينما الثقافة الحالية عم تدفع أكثر باتجاه الإشباع السريع تبع كل شخص. يعني قصة الأدوار والمواقع يلي تغيرت، مثلا دور الزوج دور الزوجة تقليدي ما عادوا مثل قبل.
7: وبالمقابل سجل العام 2025 32,852 عقد زواج، أي عدد حالات الطلاق المسجلة خلال السنة بعادل 27% من عدد عقود الزواج المسجلة فيها.
8: إذا ما قدروا يتواصلوا ويتفاهموا حول كل هالمواضيع، عنا مشكلة كبيرة، وبيصير أسهل أنه كل واحد منهم يستسلم ويروح يفتش برا شخص يحس أنه هو بيطلع له يمكن أحسن من الشخص اللي هو معه. مش كل طلاق ما لازم يكون موجود أو فشل. لأوقات الطلاق هو حل وخروج من علاقة توكسيك ومأزية. كل واحد هلأ بده يتجوز وعم بيفكر بالزواج، كتير مهم يسأل حاله هالكم سؤال: أنا جاهز حافظ كل يوم على هالعلاقة وعلى هالرابط؟ هل أنا بدي عن جد ابني علاقة وين ما فيها ملامة للآخر وما فيها أذية لإله؟
7: فالطلاق بلبنان من تابو ما كان حدا يحكي فيه للترند عم تكبر أرقامه سنة عن سنة وعم ترسم تحول واضح بشكل الأسرة اللبنانية.
0: تحتفل رعية اهدن صغرتا يوم السبت المقبل عند الساعة 11 قبل الظهر بالذبيحة الإلهية التي يترأسها سيدة المطران جوزيف نفاع، وذلك لمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقة في اهدن وتكريس مذبحها، والتي شيدت تخليدا لذكرى المحامي توفيق معوض، وتزامنا مع اليوبيل 25 لإعلان قداسة رفقة. تسبق الاحتفال مسيرة صلاة تحمل الذخيرة الكبيرة للقديسة، وتنطلق هذه المسيرة من كنيسة القديس شربل وصولا حتى الكنيسة الجديدة. وبعد انتهاء الذبيحة الإلهية تفتح الكنيسة أمام المؤمنين حتى الساعة 7 مساء ليتسنى لهم التبرك من ذخيرة القديسة.
4: بعد نجاح النسخة الأولى من ماراثون جمعية The Right Path عام 2023، أعلن رئيس الجمعية المهندس ألفريد ماضي خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق النسخة الثانية من السباق بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف. وتحمل النسخة الجديدة عنوان سباق الأشرفية 10452 الأشرفية البداية لبنان النهائي، على أن تقام يوم الأحد 25 تشرين الأول 2026.
9: نركض من أجل الإنسان اللبناني ليظل مرفوع الرأس عبر تقديم المساعدات السكنية والتعليمية والاستشفائية التي تضمن صموده. رمزية المساحة إن انطلاقنا من الأشرفية ليس حدا جغرافيا، بل لنجعل كل كيلومتر مربع من لبنان في هذا السباق خريطة حية للوحدة الوطنية.
4: بعد الإعلان المنتدى اللبناني السوري
0: وعودة العصر الذهبي إلى بيروت.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: عيونكن ضووا وتعوا بهالليل نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر المساء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة.
2: أهلا بكم من جديد. أورد الإعلام الإيراني منذ قليل مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي في اشتباكات مع مسلحين في سروان.
3: من بيروت إلى دمشق، شراكة اقتصادية جديدة تعيد رسم خارطة الاستثمار والتجارة في المنطقة. كل التفاصيل في هذا التقرير.
4: حضور لبناني وسوري لافت جمع وزراء ورجال أعمال ومديرين في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 بمشاركة رئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب ورئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى سمان لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح الأسواق أمام فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
5: نريد أن تتحول اللقاءات إلى مشاريع، والمشاريع إلى استثمارات، والاستثمارات إلى وظائف ونمو قيمة، قيمة مضافة، أن يصبح لبنان الاقتصادي بين لبنان وسوريا جزء من الحركة الاقتصادية العالمية والواسعة.
6: ومن هنا أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنتقل العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان من علاقة فرضها القرب إلى شراكة نصنعها نحن بإرادتنا ومصالحنا. حقيقة هو أوسع وفد حكومي سوري قمنا به لأي دولة منذ التحرير، فهذا شيء مهم.
4: وفي الأشهر المقبلة سيبحث في 42 اتفاقية بين البلدين.
7: بدنا نعمل اتفاقيات جديدة، عندك 40 اتفاقية راحوا يعني من أيام العهد الماضي. بتصور بنوفمبر ديسمبر بيكون خالصين منهم إن شاء الله.
8: السكك الحديدية موضوع لتعاون مشترك بين البلدين، هناك مشروع لربط مرفأ طرابلس بالسكك الحديدية السورية. أول طريق يجري العمل عليه هو الطريق من مطار دمشق الدولي إلى الحدود اللبنانية.
4: هذا المنتدى لا يحمل رسالة اقتصادية فحسب، بل يحمل أيضا رسالة سياسية.
9: رسالة بالسياسة باهتمام سوريا بلبنان، ورسالة بالاقتصاد أنه هني مهتمين اليوم بالشراكات الحقيقية اللبنانية السورية.
10: بيخلق البي تو بي بين المؤسسات والمستثمرين بكلا البلدين.
4: أما على الصعيد الزراعي فكان هناك حديث بين وزير الزراعة نزار هاني ونظيره السوري.
11: عملنا لجان مشتركة وإن شاء الله بهيدي الزيارة بننهي اتفاقية زراعية مشتركة كاملة متكاملة بين البلدين.
12: الشعب السوري والشعب اللبناني طول عمره هو شعب واحد، إن شاء الله ما عاد في شيء بيفرقنا، وإن شاء الله هي الخطوات هي لنرجع إن شاء الله للطريق الصحيح.
13: اليوم الام تي في شريكة وراعية للمنتدى الاستثمار اللبناني السوري، وبالتالي اليوم نحن عم نجسد شراكة حقيقية من خلال العلاقات اللبنانية السورية.
4: الاقتصاد السوري يعمل 10% من طاقته، وهناك تعطش لفتح السوق أمام الخبورات اللبنانية، فيما القطاع الخاص اللبناني الذي أثبت قدرته على الصمود يملك خبورات يمكنه تصديرها والدخول بها إلى السوق السورية.
2: إلى الصفحة الاقتصادية.
4: ارتفاع سعر المازوت لا يضغط فقط على المواطن بل بدأ يهدد الانتاج الزراعي أيضا. رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي حذر من أنه كلفة المازوت أصبحت تفوق قدرة عدد كبير من المزارعين، خصوصا أنه الوقود يدخل في كل مراحل العمل الزراعي. وبحسب الترشيشي المزارع يجد نفسه مضطر إلى بيع محصوله بأقل من كلفة إنتاجه بظل ارتفاع كلفة المازوت واليد العاملة والنقل والتوضيب والتبريد.
0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنارد لوبوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي بيميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. التقى رئيس الحكومة نواف سلام مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا وشدد على دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب. على صعيد آخر، علق سلام عبر الامتيفي ردا على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه قائلا: كثيرون يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، هم يعكرون المياه ثم يحاولون الاصطياد فيها، لكن حتى الآن لم تطلع لهم ولا سمكة. غار طيران الإسرائيلي على منطقة السلاطين وعلى أطراف بلدة تبنين من دون أن ينفجر الصاروخ، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وسط سهل المرجعيون والمنصوري. أكد قائد الجيش العماد رضو الفيكل خلال تفقده فوج المغاوير في رومي أن أبرز أسباب قوات الجيش في وجه التحديات الكبرى هي تماسك العسكريين وصمودهم، وأشار إلى أن محاولات ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل كاس لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا، والجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل. أضاف: كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا. وتأتي تصريحات كاتس بعد ساعات على تصريحات رئيس سوريا أحمد الشرع من الأمم المتحدة مؤكدا أن الجولان هو جزء من الأراضي السورية. قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر إن الطاقم الطبي صارع لإنقاذ حياة ابني الذي أصيب بعملية دهس في الضفة. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة ظلت ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، والتهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تعرقل إمدادات الطاقة، لكننا نعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا. أخيرا، أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد ضباطها القياديين خلال مواجهة مسلحين في سيستان وبلوشستان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل

0: أو لك هيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أو لك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: تحية من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. مثل كل أربعة عم نلتقى سوا بعنوان أولى كيك، البرنامج اللي عم ناخد فيه المواضيع اللي نوعا ما لها علاقة بالأمور الاجتماعية المطلبية، البيئة، العلم، يعني كل أربعة وعنا موضوع معين. بسبب أنه نحن هلأ عم نعيش يمكن أزمات معيشية قاسية كتير، وهذا الشيء اللي عم نحاول بقدر الإمكان نقدر نتناول بعض المواضيع اللي بتخص الناس واللي الناس عم بيعانوا منها، وهذا الغلاء اللي عم بيأثر على الكل من لقمة الخبز وصولا لهديئة الكهرباء اللي ما عم نقدر نحصل عليها بالشكل المطلوب. فعشان هيك خلينا اليوم نستعرض واقع، وهذا الواقع يمكن ما يعجب ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا، ولكن هذا الواقع، هيدا الواقع وما بيدوم إلا المؤقت. شوفوا من أي أيام لغاية اليوم ما دام إلا مولد الكهرباء بلبنان، هيدا مع الأسف. إذا بتسمحوا لي بدي رحب بالمخرج فريدي سيبا، وأيضا تحية لصديق توني سفير. ضيفنا اليوم صحيح أنه بعد شوي عن موضوع المولدات الكهربائية، ولكن بعد يمكن من الناحية العملية، ولكن من الناحية الاستشارية وكل الأمور اللي بتتعلق بها المادة الحياتية للناس بعده موجود، بيعطي رأيه معه، بنقدر نحلل الواقع. ورح يكون في مداخلة لجورج أبي نخول من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك أستاذ فادي.
2: يعني عم نلتقى اليوم بغير برنامج وبغير واقع، وإن شاء الله بنرجع بنلتقى بظروف صباحية أكتر وبندخل أكتر مع واقع الناس بالأمور المطلبية. تسمح لي بسؤال بالبداية؟
3: تفضل.
2: حكينا كتير بالسابق، حكينا وحكينا وحكينا، مرة قلت لي كلمة، قلت لي موضوع الكهرباء بلبنان لليوم ولا بكرة ولا بعد كذا سنة لقدام لح يصير في عنا كهرباء 24/24، يعني تقريبا قايل لي اياها هيدي تقريبا من حوالي 15 سنة 15-20 سنة، يعني بالوقت اللي كنا عم نلتقى فيه. بقى قلت لي مشكلة الكهرباء مشكلة عويصة ما بتنحل ولا إنسان قادر يحلها. بعدك على هالكلام ولا تغير شيء؟
3: أستاذ فادي، بداية أنا بدي أتشكرك لاستضافتك لإلي، وتشكر الإذاعة لأنه بعتبرها بيتي الثاني للإذاعة.
2: أنا بس يمكن كان لازم أذكر
3: ما عرفت
2: أستاذ إصحية منصور. يعني يمكن كل الناس بتعرف قديش قضيت كل حياتك تأمن هالمادة الحياتية للناس بالمنطقة اللي أنت متواجد فيها، يمكن بمناطق إقامتك، بكتير من المناطق في ناس بيسألوك المشورة بكتير أمور بهذا المجال. برجع بكرر أنه حضرتك كمان كنت مسؤول عن
3: بالتجمع
2: وكنت أيضا من
3: المولدات كهربا،
2: من هالواقع اللي كانت كل الناس تشكي أوقات منه أو تركض له، المولدات الكهربائية بالمناطق.
3: فادي، يعني بداية بدنا نرحب، بدنا منشكر المستمعين اللي هلأ بدون يسمعونا. أول شيء إذا بتتذكر مزبوط حطيت أصبك على الجرح، من 15-20 سنة أنا أطلع على الإذاعة معك وقل لك طريقة الكهرباء هيني كتير، وإذا ما بدون يلقوا لحل صعبة بتروح لأبد الأبدين. وكنا دايما نقول إنه نحن شرعي وضروري ومؤقت إلى حين إيجاد البديل. البديل الدولة ما بديه. أول شيء أنا ما بدي حمل مسؤولية حدا، مش لأنه أنا من طرف سياسي معين بدي أدعم أو ما أدعم، بده الواحد يقعد ويحكي المنطق.
2: شو المنطق؟
3: يلي بيتحملوا مسؤولية الكهرباء لتاريخ اليوم هن يلي بلشوا فيها من سنة 90 لليوم، يعني ما بدنا نحمل من سنة 2005 بس من التسعين لليوم كانت الكهرباء على ما حدا يقول 18 و20 ساعة لا ما أجت ما كانت 18 كانت 10 12 14 16 ساعة
2: لأنه وقت الذروة باستعمال كان بالشتاء أو بالصيف كانت تخف
3: بس خليني أقول من التسعين لليوم هالوزراء اللي تعاقبوا على مؤسس كهرباء لبنان شو قدموا حلول وشو قدموا هني مشاريع لحتى الكهرباء تزبط ما قدموا شيء ياخدوا سلف من الدولة من خزينة الدولة ومن مصاري المودعين ويجيبوا فيهم فيول وكنا نحكي نحن سابقا انه حلة الكهرباء ما بتنحل على مستوى لبنان بالطريقة اللي هي معمولة معمول سنة 1960 بزوق مكيل بدو يعطي لبنان كله او معمل بالزهراني كنا نقول انه طريقة الكهرباء بدها معامل على على جميع الاراضي اللبنانية وبصير على طريقة البقوتية يعني انت اليوم لحتى تقدر تأمن كهرباء وتحصل المصرياتك وفواتيرك بدها تكون شركة خاصة وبدها تكون عدادات ذكية هيدي يلي اهم شيء يلي الدولة حكيت عنها كتير بس ما تطبقت هلا في لها اسباب كتيرة اسباب الحرب اسباب الفوضى اسباب المناطق ما بدي اقول سمي المناطق 100% بس في عندك نسبة بالدفع في مناطق بتدفع 90% مناطق 20 ومناطق 50 هيدا هون بسبب الاهمال لو في دولة مزبوط وفي مؤسسة كهرباء محمية من الدولة لانه بالنتيجة بترجع هيدي الاملاك للدولة هي صحيح مؤسسة خاصة بس ملكيتها للدولة اللبنانية كل ما هو في سلاح وفي احزاب وفي اي شيء خارج نطاق الدولة منا مسيطرة عليه كل ما هي الكهرباء ما رح تجي مزبوط وما رح يندفع فواتير مزبوط
2: السؤال اللي عم يسألوه كل الناس في مناطق عم تدفع كهرباء ليه ما بتاخد حصتها من هالضريبة مش عم بقول ضريبة يعني ما شو انت مكلف تدفع حق هالكهرباء انا عم بدفع حق هالكهرباء ليه ما عم بخدها
3: سؤال
2: كتير ليه ما عم بخدها هذا السؤال بكل ما
3: سؤال كتير مهم
2: نعم
3: بس هل يا ترى تقنيا بيزبط هيدا الشيء انه هل خلينا اعطي مثل بسيط
2: ليش ما نروح على مركزيه بالكهرباء
3: هيدي هون حطينا اصبعنا على الجرح المركزيه للكهرباء هي بدها تكون معامل انتاج صغيره على شط البحر اللي هو من النقوره للعبده لو نعمل بكل منطقه معمل 200 ميجا وات بيعطي كهرباء وبتكون هي شركه مسؤوله عنه وبيخفف مصاريف الهدر وبيخفف الصيانه وبيأمن فواتيره إذا ما نعمل هيك من هلأ لمئة سنة بدنا نضل نحن أصحاب المولدات يلي كانوا ضروري وشرعي مؤقت إلا بصير في دولة قوية هي حزمة وضعها ممنوع حدا يضوي كهرباء وما يدفع وهيدي الساعات
2: يعني لو قطعتك أستاذ أصحية الموضوع في عنا مناطق ما بتدفع كهرباء ما كانت تدفع ولا عم تدفع اليوم وبتصور رح تدفع بالمدى المنظور خاصة مناطق بتعتبر حالة محرومة عم تتعرض لدمار لقصف لواقع عسكري مش مش مش مش طبيعي مناطق ما بيملكوا أهل المال ليدفعوا فواتير الكهرباء مثل ما هو لازم فإذا نحن مش اليوم قبل بكرة مضطرين يكون في لا مركزية بموضوع الكهرباء
3: صحيح نحن مع المركزية
2: ما رح تنحل غير هيك
3: بس نحن بظرف استثنائي خليني أرجع لورا 3 سنين هالمناطق كمان كانت عم تدفع 50-60% أنا مني جاي لأظلم حدا هون أو حتى ضوي على حدا من أول ما مين ما طلع حكي عن الكهرباء بيقول مناطق بتدفع ومناطق ما بتدفع
2: صحيح. طيب
3: مسؤولية مين السؤال يلي هلأ بدي وجهه أنا للدولة لي لما بيكون في مشترك عند صاحب مولد كهرباء الزبون بده يدفع له لأنه بيروح صاحب المولد إذا ما دفع له بيقطع له الكهرباء هون المشترك مستقوي على الدولة هو أو جماعته أو أي شخص مستقوي على الدولة إنه ما بتقطع له الكهرباء بتقطع له الكهرباء بعد 10 سنين 15 سنة بيكون هو بيستهلك بيكون يمكن بيع البيت بيكون نقل بيكون شيء هلأ في فوضى من الجهتين كمان شركة الكهرباء بتتحمل مسؤولية ليلة تاريخ اليوم بده ضل فيه فواتير عم تنلم عن سنة 2024 و25 هيدي هوني هيدا تقصير من الدولة كمان ومن شركة الكهرباء ومن الشركات يلي هن مخصصينهم لحتى يلموا أموال الدولة. مش بس أنا بدي حمل المواطن، المواطن مثل العجينة. لما أنت بتأمن له الكهرباء بطريقة جدية وبعداد ذكي، يعني هم بيقدر يعلق على الشريط وبينفصل عداده مثل السيلولر من الشركة، ساعتها بده يركض يدفع. أول شيء بده يأنن لحتى فاتورته تطلع قوية. كل ما هو عم يسرق كهرباء معناتها أخذ كهرباء مفتوحة. هيدا هو الهدر يلي عم نحكي عنه، عدا الهدر يلي بالمخيمات الفلسطينية والمخيمات السورية يلي عن جد أنه عيب. صرنا 20 سنة أو 30 سنة
4: بس هاي بائية يا أستاذ أصحية، هاي بائية عاكل حال منه ما لح تنحل بكرة. يعني الأمور الفلسطيني بائي بالمخيم، السوري بائي بالمخيم، المناطق اللي ما عم تدفع لظروف معينة اجتماعية أمنية، كل هالأمور هيدي هيدي بائية. هلأ بائي. طيب عندي سؤال، وهلأ ظاهر رح يكون كمان ضيفنا باتصال مع جورج أبي نخول أكيد من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية، بس عندي سؤال قبل ما ناخذ الاتصال. مافيا الموتورات هيدي بنسمعها كتير، في كتير جهات بيستعملوا هالتعبير مافيا الموتورات. اليوم سألنا كذا حدا ومن المحللين يا أستاذ أصحية اللي عم بيطلعوا بيحكوا أوقات، بيقولوا أكبر مصلحة لا استيراد المازوت هن المولدات. ما في مولدات المازوت ما بيقدروا يتحكموا بسعره لأنه ما في استهلاك عليه إلا شوية معامل. فإذا أنتوا أكتر محرك لمادة المازوت، أنتوا أكتر ناس ما بدكم تجي الكهرباء لأنه هيدي استفادة من الطرف. عم بسألك إيه مثل ما هو أنا سمعتها هيك، استفادة دولة عم تستفيد، الأحزاب اللي مسيطرة على الموتورات بكل المناطق عم بيستفيدوا، وبيدفع ثمنها المواطن لأنه ما عنده خيار آخر. هذا التحليل اللي عم تسمعه كتير. شو رأيك نحكي مع ناخذ الاتصال وبرجع بياخذ رأيك بهذا الموضوع؟ استاذ جورج أهلا وسهلا فيك. جورج أبي نخول، حضرتك من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية، ويمكن سمعت السؤال، هل عندك تعليق بهذا الموضوع؟
5: بقول لك شغلة، نحن كأصحاب المولدات نحن ما بنستفيد أبدا لا من ارتفاع المازوت ولا من نزوله. نحن المازوت على كل الأصعدة بيأذينا، بس يطلع المازوت نحن بنتأثر بشكل يعني لا يوصف، لأن نحن بالتسعيرة ما عم يترجم سعر المازوت.
4: إذا بتسمح لي جورج، إذا بتسمح لي رح أرجع أسألك بعدين عن موضوع الهدف، بس الموضوع الأول هو البقاء المولدات الكهربائية. الكل مستفيد من بقاء المولدات الكهربائية، صح أم لا؟
5: كيف يعني؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليك.
4: القصد انه اليوم رح يضل ما في كهرباء ورح نضلنا متكلين على المولدات الكهربائية.
5: ما في طبعا طبعا طبعا، ما هيدي السياسة متبعة الا صار لها 40 سنة. انوجدت المولدات الكهربائية، انت بتعرف من اي متى؟ من 40 سنة انوجدت المولدات الكهربائية وما صار حل لقصة الكهرباء. معضلة الكهرباء اكبر مني ومن غيري، يعني مش يعني الموضوع سياسي بامتياز. بكل صراحه
4: هيدا اللي كنا واللي كتار عم بيقولوا انه معقوله بهالقرن هيدا مش قادرين نعمل كهرباء ونجيب كهرباء على هالبلد هيدا. فاذا عرفنا من حضرتك انه الموضوع موضوع سياسي اكثر ما انه هو عملي او طبعاً تقني.
5: طبعا لان كل مين بشد عمالته ولا حد وما بيتفقوا مع بعضهم، اكيد هيك رح يصير.
4: بتوافقوا الراي استاذ صحيح؟
3: يعني اكيد الى حد ما ايه. بس انا هون في شغله مهمه بدي كمان ضوي عليها.
4: هو بقي معنا هلا استاذ جورج.
3: ايه بدي ضوي عليها، انه اليوم من 20 سنة طلع قانون تنظيم شركة الكهرباء بالهيئة الناظمة.
4: نعم.
3: يعني خلينا نقول انه بلش نحط الاصبع على الجرح.
4: ايه.
3: هي الهيئة الناظمة
4: مع الوزير الحالي، يعني
3: مع الوزير الحالي ومشكور. نعم. يعني اجى استلم مغارة علي بابا. وشو يعني هلا هو بده يقدر يأمن كهرباء من المكاتب؟ الكهرباء بتتأمن من المعامل.
4: صحيح.
3: طب معامل ما في عنا. والفيول هلا والمشتقات النفطية لك، انا يعني ما بدي حمل هيك لحتى حمل. طيب
4: انت اليوم سمعت السؤال.
3: ايه ايه ايه
4: بتوافق عليه ولا لا؟
3: مش على كله.
4: يعني عم بيقول جورج عم بيقول انه لعبة سياسية مش قصة لا مافيا ولا ما بعرف
3: فيه.
4: بس بالسياسي في مافيا.
3: اكيد ما هي هلا لو ما في بعض سياسيين مافيا ما كانوا وصلونا لهون.
4: نعم جورج تفضل.
5: بكل شيء في مافيا اكيد.
4: بكل شيء في مافيا.
3: طيب.
5: بتجمع سوبر ماركت في مافيا، بتجمع اللحامين في مافيا، بتجمع كله في مافيا.
4: نعم.
5: طيب. نحن نحن نحن ما عم نبري حالنا. اليوم نحن نحن نوجدنا لأن صار في ظرف.
3: هلأ.
5: ونوجدنا وبقينا.
3: هلأ كلمة مافيا.
5: اليوم أنت إذا عندك مشكلة أنت اليوم بالبلد بدك تنبش على حل. على حل يرضي الكل. يعني خاصة اللي هو بقلب ال بقلب المعمعة اللي عم بتصير. يعني مثلا نحن عم نقدم خدمة للناس خي، كنا عم نقدمها خدمة على أساس 7-8 ساعات و10 ساعات، صرنا نحن عم ندور 22، الدولة عم تعطي ساعتين.
3: هلا هيدي كلمة مافيات هيك بتشمل كل العالم، كلمة مش مقبولة مردودة يعني لأصحابها للي عم بيقولوا انه مافيات وين ما كان في عنا.
5: اكيد نحن ما لنا مافيات خي، نحن نوجدنا ان كل العالم بسمونا مافيات، كل الدنيا فيه يسموه خي، ما احنا ما فينا نربط لسانات كل الناس، بس نحن اليوم بموقع نحن انوجدنا غصب عنا، صار كل واحد يركب موتور بحيه ويعطي جيرانه واللي حواليه. هيك هيك كانت بلشت الامور قبل ما تكبر يكبر التجمعات بالبلد يعني، ويصير في سكن زياده، وصار كل واحد يحط موتور ثاني وثالث، وهيك صارت الاشياء.
3: هلا من شهرين من شهرين ثلاثه لورا في شيء كتير عم تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية، إنه اليوم عم بيصادروا مبلدات كهرباء. نحن منشد على أيدهم حتى نبطل نسمع هالنغمة هيدي، إنه منشد على أيدهم لما في صاحب مولد
5: ما صح صح
3: ما عم بيلتزم بالتسعيرة وما عم بيلتزم.
4: مين عم بيحط التسعيرة؟ بس
3: عم بتحط هون هاي التسعيرة عم تجي من قبل وزارة الطاقة. لك أنا ما بدي
4: هي تسعيرة وزارة الطاقة هيدي المتبعة حاليا هلا بالمطارات
3: ب90%. خلينا نحكي يعني خلينا نقول انه 90% اصحاب مولدات بالمناطق، يعني بينت وين ما في وين الفوضى. الفوضى في مناطق
5: نحن متن وكسروان وقسم الفتوح وجبال، يعني مبدئيا
3: خلينا نقول بكل لبنان في فوضى نسبي بتصير، يعني بجبل لبنان او بالمتن في 10% فوضى، بغير مناطق في 60-70%، يعني ما بدنا نحمل. بس انا بهمني هلا انه وزارة الاقتصاد عم بمؤازرة قوى أمن الدولة عم بيصادر كل صاحب كل مولد صاحبه عم بيلعب بالفوتير عم بيصادروه ويسلموه للبلدية. هيدا شيء كتير منيح هلأ عم ينشغل. تسعير عم سعر الدولة. الغلا
4: البلدية إلى دخل؟
3: لا لا لحد هلأ ما في. هلأ البلدية بدأت تلتزم بتسعيرة الدولة. كل بلدية صادرت الدولة مولد وقالته بتصرف البلدية. يعني صار مهمتها تصريف العمل اليومي أو تصريف المرفأ العام البلدي. هلأ عم بصرف مع أنه بالقانون البلديات ما إلى حق تفوت مصاري على صندوق. هيدا صار بدها شغلة إدارية من قائم مقام الوزارة الداخلية. بس لتصريف المرفق العام للعالم يضل عندها كهرباء عم بيكون إجباري إنه البلدية هي تهتم بهذا الموضوع. هلأ بدي أرجع للتسعيرة شوي ولغلى المصوت. يا جماعة بيتقوص على الوزارة وعلى الوزير من قبل بعض الأطراف إنه هل يا ترى الوزير هو مسكر مضيق هرمز أو باب المندب هلأ إنه كان طن المزوز $650 وصل بالشي اللي صار بالحرب اللي صارت.
4: لا مش عم بيتقوص هيك. لا الموضوع الموضوع إنه في تفاوت بالأسعار، يعني موتور بهالمنطقة بياخد هالقد بيرتقي هيك عم بيقولوا. انا لا بس لحظه جورج علي اذا بتسمح لي. بيرتقوا اصحاب المولدات انه انا هون عم بصرف اكثر، انا موتوريت مثلا الجبل في وضعه انه في بنزين مزود بده يطلع، في عندك نقل، في عندك كتير اشياء. ما بعرف كل واحد بيقول لك انا بشوف هيك مش تسعيره الوزاره، وبيقول لك بدك تروح تاخذ كهرباء من موتور روح على تسعيره الوزاره، روح اللي عم بيمشي بتسعيره الوزاره خذ منه كهرباء.
3: سؤال كتير مهم. سؤال كتير مهم.
4: وناطر كلام استجور يحكيني بهذا.
3: سؤال كتير مهم. الوزير أو الوزارة مكتب الوزير. عم بسعر التسعيرة لكل لبنان. أي صاحب مولد عم بخالف الأنظمة والقوانين صارت مسؤولية وزارة الاقتصاد. خلينا نص. وزارة الاقتصاد. بمؤازرة القوى الأمنية
4: مش وزارة الطاقة أبدا.
3: لا وزارة الطاقة هي بتساعر
4: بتحط التسعيرة
3: حسب طن المزوط. بتساعر وزارة الطاقة حسب طن المزوط. هلأ دايما على طلوع المزوط، ونحن هلأ بوضع ما حدا يقل فيه له سقف المشتقات النفطية إذا بقي مسكر هلأ وبطل فيه مزبوط في شغلة
4: بدي أخذ رأي
3: بس قطعنا عنا بس جوز. كلمة يلي عم بيربح من ارتفاع المزبوط أنا ما بدي أدافع عن صاحب المولد أكيد بدافع بالمنطق
4: أيه؟
3: مش صاحب المولد يلي عم بيربح عم بيربح شركات النفط وبعد المحطات يلي بيخلوا لك المزبوط عندهم بين الثلاثة والخميس
4: أيوة.
3: ثلاثة والجمعة
4: أيوة.
3: أنت بتطلب مزبوط بيقول لك جاي التنين بيخليه للثلاثة لا تطلع يلي عم يربحوا بالدرجة هن
5: بدي ألفت نظر لشغلي الشباب كله عم يحكوني أصحاب المولدات بيطلبوا مثلا 4000 لتر أعتبر مثلا تنين أربعة سبت صاحب المولد عم يطلب بيطلب مثلا 4000 لتر شو بيجيبوا له 2000 مشي حالك ليه طب ما ليه ما هو هيدا طب خي وين دور هلا امن الدوله ما فسر لي بس ليه امن الدوله مثلا ما بتراقب التجار اللي هن عم بيخلونا نحن بعض اصحاب المولدات اعتبر تخلي في التسعيره لانه عم ينظلم مطرح معين يعني وقت اللي انت عم تعطيه على الطن 40 و50 دولار زياده بيفرق معه اخر الشهر 5000 دولار بس بالتعبيات الفرق بس فرق تعبيات 5000 دولار هذا اكيد بده يخالف هذا من الطبيعي انه يخالف ما راح يكسر حاله كرمال انه انه انه بس يمشي بالقانون انا عم فسر لك اياها مثل ما هي طبيعي يخالف
4: جورج قبل ما نختم نحن وياك المداخله هل عندك توصيه معينه بتحب بتوصلها لنا نحن المستهلكين
5: اكيد انا بس بدي وصي بشغله واحد للمشتركين يخففوا قد ما فيهم لأنه مش عارفين نحن لوين واصلين
4: أوه.
5: لا بالتسعيرة ولا إذا بعد فيه مزود بالبلد ولا إذا بعد يقدر حدا يلجمه لسعر المزود اثنين أنا بوصي معالي الوزير وبتصور أكيد رح يسمعني بوصي بس إذا بيقدر يلجم الشركات ويلجم سعر المزود يعني مثل ما في يلجم اشياء واشياء بالوزارة بيقدر يلجم اصحاب الشركات يسلمونا مزود بالسعر المنطقي فنقدر نحافظ على المولدات اللي عم تغذي الناس 22 ساعة لانه البلد بلا كهرباء ما بيسوى
4: مزبوط
5: والعالم أوكي. عايز الكهرباء
4: أوكي.
5: اليوم اكتر سلعة عم يعتزوها الناس هي الكهرباء
4: صحيح
5: واذا غلطان اللي لا
4: صحيح أنا بدي أشكرك أستاذ جورج أبي نخول من تجمع مولدات المولدات الكهربائية أكيد نحن على تواصل دائم نحن وياكم لحتى نشوف المستجدات بهذا الموضوع شكرا لك
5: حبيب قلبي
4: شكرا الموضوع سياسي الموضوع شركات المستوردة للبترول الموضوع شو بدي أقلك لأقلك يعني مش عم نعرف وين يعني حرام والله حرام هالمستهلك اللي بتقله هل قد الفاتورة بده يدفعها غصب عن رقبته بيقطع عن ولاده بيقطع عم بيقلك جورج أبي نخول من تجمع أصحاب المولدات يا ما علي الوزير أو المعنيين الدولي بدكم تضبطوا الشركات مش مقبولة مثل ما عم تتفضل وتقول يا أستاذ أصحية بينطروا متى يسلموك كيف بدهم يسلموك وهلأ في ارتفاع وهلأ ما في ارتفاع وبتطلب 4000 طن بيعطيك 2000 طن شو هالحكي هيدا
3: أكيد أنه نحن هلأ ببلد
4: بلد شو
3: بس يكون في هيك في تصور للمزود ينزل بيحملوا لك قد ما بدك وبيبعطوا لك بس يكون في تصور للمزود يطلع
4: مثل هلا نحن
3: انا بصدق على كلامه لانه صارت معي هلا يعني امبارح ما بدي اسمي انا طالب مزود اجوا امبارح بس على فاتوره اليوم لانه اليوم كل ثلاثه وخميس او كل ثلاثه وجمعه بيطلع
4: اجوا امبارح على فاتوره اليوم
3: اجوا امبارح على فاتوره اليوم بالنتيجه
4: المستورد ما بده يخسر والا بيقطع لك هالماده
3: المستورد هو الحلقه الضايعه وهو أقوى حلقة
4: متحكم برقاب العالم كله
3: متحكم بالبلد كله
4: أي.
3: هلأ معالي الوزير قدم خطة لحتى يدخل القطاع الخاص نحن ما قلنا وما رح نشوف كهرباء إلا ما القطاع الخاص يحط إيده على هيدا الملف
4: بس هيدي لازم ينضغط بهذا الموضوع ما معقول تضل هيك
3: والقطاع الخاص ما رح يتجرأ ويعمل معامل أو ياخد مناطق لإله تضوي كهرباء كل ما هو الوضع الأمني منه مستتب
4: صحيح.
3: وما بيقدر يفوت على منطقة يلم.
4: صح.
3: بده يأمن القطاع الخاص كهرباء، بده يأمن بداله فواتير. إذا ما صار هيدا الشيء ما نضحك على بعضنا. ما هلأ مثل ما طالع عم نقرأ هلأ بالأخبار إنه استقالة معالي الوزير، إنه شو معالي الوزير إذا استقال يعني شو رح يصير بالموضوع. لا نحن منشد عيده إنه يضل ويضل ماشي بالخطة يلي صارت معه.
4: هلأ بتطلع منك مثل كأنه أنت في استفادة من هالموضوع.
3: لا لا
4: يعني.
3: ما في في هلأ في الإفادة للشعب اللبناني إنه على أيام معالي الوزير ما صار فيه سلفات خزينة من أموال المودعين لحتى
4: بس
3: حتى
4: الناس عم بتقلك والخصم دايما بيقلك دايما إنه ما عاد في كهرباء عند الناس.
3: ما هلأ الخصم نحن عطيناه 20 سنة يضوي هذا البلد وثلاثين سنة
4: معارضة بيعتبروا هلأ.
3: ما هلأ هني معارضة وحقهم يحكوا.
4: أي.
3: بس الواحد بده يحكي المنطق.
4: نعم.
3: ما في يحكي انه انا لاني بعارض. لا ما عليه، انا محمل مسؤولية من التسعين. الله يرحمه من عبد الحميد بيضون يلي كان وزير كهرباء.
4: نعم.
3: من وقتها وين يعني. وين خطط الكهرباء يلي حطوها وانشاء المعامل؟ انشاء المعمل ما بصير على الطريقة على الطريقة اللي هيك بتحسبها لأي طايفة. نحن شو هالبلد يلي اذا انا عندي هلأ طيفتي بدي ركب هون معمل طيفتي، نحن بدنا كهرباء لكل اللبنانية ويدفعوا بالتساوي كل اللبنانية. وكل واحد شو بيصرف فاتورته تندفع. مثل فاتورة السلولر. هلأ في صاحب سيلولر ما بيسترجي تتأخر فاتورته دقيقة، في مشترك انترنت عند انترنت الحي بيقدر ما يدفع الفاتورة أو بتاريخ الاستحقاق بتنفصل.
4: يعني انتو بردون مش عم بقصد عنك، يعني انتو بشكل عام تجار عم بتبيعوا هالسلعة، والله أنا بتبيعها هالقد.
3: هلأ لا كأصحاب مولدات ملزمين.
4: أي.
3: ملزمين بتسعيرة الوزير.
4: بس إذا هالتسعيرة مش حفي بحقكم
3: لك، ما بدي أقول بسبب الغلي اللي هلأ عم بصير.
4: أي.
3: عم بتكون ببعض المطارح مشحفة. ببعض المطارح.
4: نعم.
3: بالمطارح يلي ما في اكتظاظ سكاني ايه عم بتكون مجحفة. يعني هالمولد عم بدور ما في مشتركين كتير، ما في نعم. ما في فواتير ذي، بس مطرح ما في كثافة سكانية فيني أقول مقبولة. يعني أنا اليوم ما بدي دافع لا دافع أو ما بدي أعطي حق لا أعطي حق، أعطي حق بالمنطق.
4: والخلاصة
3: الخلاصة بدها الدولة تدعم الوزير ويبلشوا أول شيء يصير في أمن بالبلد. إذا ما في أمن بالبلد ما في حدا لا أجنبي ولا محلي رجل أعمال رح يحط مصاري لحتى يضوي كهرباء.
4: يعني رح تضل الأمور مثل ما هي وشد حبال. وهلأ بين عفوا على الكلمة يعني مش عم بقصد، بس ولكن هذا الواقع بين شركات مستوردة للمحروقات، بين أصحاب المولدات، بين في إفادة بمكان ما، مين عم طلع له، مين بيطلع له من تحت الطاولة، من كذا، بقي الأمور هيك.
3: والبكي والصريخ نحن قدمين على موسم شتاء. ومثل ما عم بتقول كل المراصد انه ما الشتاء بده يكون قاسي. هون الكرسي اللي قاعدين بالجبال اللي عنده شوفاجات.
4: بس ممكن يصير اليوم سعر
3: المزل. انا ما فيني اعطي رقم، بس انا هلا مثل ما شايفه نحن بنفق مظلم. ما حدا بيقدر يحدد السقف. اذا بقي هلا نحن الشركات عم بمرقوا كل شهرين باخره او اثنين. اذا بقي الوضع هلا الاقليمي بوضع حرب وتوتر وما فتح المضيق وما اجاك بواخر فيول، شو العمل؟ يعني انت هون طول المزوت اللي هلا 1005 يعني خلال جمعتين 2000 ويمكن بعد بزيد، لانه الطلب انت عندك عم بزيد. هلا بالصيفيه في عنا طلب للمولدات يلي هني محصوره بالمولدات، بس انت بالشتي عندك طلب للبنان كله
4: تدفئة.
3: ولجبال كلها وكل اتكالهم ممنوع يقصوا حطب،
4: لكن بده يطلع كتير المزوت.
3: بده يطلع كتير.
4: ايوه
3: يعني هذا الوضع الاقتصادي ما حدا بيتحمله بالبلد، هذا وضع اقتصادي عالمي. نحن بس كبلد بهمنا بدنا الأمان، وبدنا الدولة هي تاخد قرارة وتحزم قرارة انه يصير هالدولة هي مسؤولة عن كل شيء، عن كل مواطن، عن كل بيت، عن كل ضيعة.
4: هلأ صعبة،
3: هلأ صعبة، معناته بدنا نضل يعني بدنا نضل ندور بهالدوارة.
4: اليوم أصحاب الموتورات رح يضلون يدوروا موتوراتهم 24 على 24 في محل، في أيام عم بتدوروا 24 على 24.
3: ما فيني أكفل هيدا الشيء. لأنه نحن هلأ
4: إذا لأنه هددته بمكان ما أنه بنبلش نختصر من ساعات التخزين.
3: أنا برأيي لك في كتير كلام عم بيطلع من بعض أصحاب المولدات أنه تهديد وما تهديد، يلي مش قادر يكفي في يعلن أنه أنا ما عم بقدر أمن مزود بالعلن. هيدا التهديد ما له معنى صار. أنا صاحب، أنا كنت وهلا بعد عندي مولدين صغار، ما فيني انا هددك ما بدي اعطيك كهرباء، اذا انقطع المزود انا بهدي، بقول انا ما عندي مزود. هذا تهديد ما له معنى.
4: المزود ما رح ينقطع، بس بده يغلى كثير.
3: هلا المزود بده يغلى كثير، يعني بدها تغلى فاتوره المولد، بدها تغلى على المشترك، لانه ما في عنده حل بديل. الحل البديل له يلي ما حكينا فيه هو تركيب الواح الطاقه الشمسيه، هيدا هو البديل. اذا بدي اقول لك
4: ما في خيار اخر،
3: ما في خيار اخر. هلا بيقولوا غالي، لا انا برايي صارت مقبوله،
4: صارت اسعارها مقبوله.
3: في امن 10 امبير ببيته بحدود 3000 دولار.
4: اوه،
3: بحدود 3000 في امن 10 امبير.
4: بس هيدي هلا مزبوط، في اشياء بده يعملها مع البلديه ومع
3: مش بيقدم طلب على البلديه. يعني اذا كان
4: بمعلوماتك في اشياء مستعصيه،
3: انا في عنا شركه نحن عم نركب،
4: ما بدنا نعمل دعايه.
3: لا لا لا، ما اكيد انا، لانه في عندي معلومات، انا في عندي معلومات عن هذا الموضوع.
4: نعم.
3: اليوم بالنسبه للمناطق ولا البنايات اللي موجوده، بيكونوا متفقين اصحاب العقار، اصحاب البنايه مع بعضهم يقسموا السطح،
4: لانه اذا ما تقسم
3: في مشكله، هون صارت هيدي مشكله قانونيه.
4: له حق يعني المالك يرفع دعوى على اللي مركب اللي محتل السطح.
3: هلا اكيد هيدي صارت اشياء قانونيه. بس نعم. هلا المواطن انا بقول له روح على الخيار البديل يلي هو احلى شيء لألك، انك ركب طاقة شمسية لحتى تقدر توفر، بتدفعهم دفعة بس بتوفر على حالك، بضل الموتور عندك انت ستاند باي في حال صار في عندك. عندنا نحن 300 يوم بالشتاء
4: بالسنة
3: فيك تستفيد منه. هودي حرام ما يركب ألواح طاقة، ما بدي أقول من عندي أو من غيري، مطرح ما بده يركب.
4: أوكي.
3: في بلش بأربع ألواح ويوصل لعشر ألواح،
4: يعني هذا الحل الوحيد حاليا
3: إلى حين
4: يصير في كهرباء. لا مركزية كهرباء.
3: أيوة، لا مركزية كهرباء، مثل ما قلت إنه نحن في أقضية عم تدفع، إذا بيقدروا يأمنوا له كل قضاء 200 ميجاوات بيحلوا المشكلة.
4: في ضياع بلشوا يحطوا حقول طاقة شمسية،
3: ونحن
4: وعم بيعطوا المشتركين ونحنا طاقة شمسية.
3: ونحن بلشنا فيها.
4: كمان
3: نحن على صعيد الشركة بلشنا فيها، وفي
4: حقول طاقة شمسية
3: 3-4 بلديات أكيد بالتفاهم معهم وبلدات. بلشنا نركب لهم.
4: هيدي دعوة لكل البلديات اليوم.
3: بدي زيد كمان، هون في أصحاب مولدات كبار بمناطق كتير كبيرة كمان عم نركب لهم طاقة لحتى يوفروا مزود. يعني عم بيشرب طاقة كهربة الطاقة
4: تتولد
3: مع كهربة المولد.
4: أيوة.
3: لحتى ما زال ما يصرف، أعطي مثل بالساعة تنكتين بصير يصرف 10 لتر.
4: هيدي مهمة، لازم كل أصحاب المطارات يعتمدوها.
3: نحن بلشنا فيها بمناطق، يعني
4: يمكن التجمع لازم كمان يوصل.
3: هيدي أنا يعني هيدا هون أكيد بوجه هيدي الفكرة لكل أصحاب المولدات، خلي تخف المزود، تخف الدخنة، تخف هيدا الشيء اللي عم يصير.
4: 100% لحتى يقدروا على القليل بهالستاتيكو هيدا اللي نحن فيه هلا، نشوف كيف رح تكون نهايتها. شكرا لك استاذ صحية منصور. يعني طبعا مش اول مره نلتقى ورح نضلنا نلتقى، بس هاي الفكره عند الناس معهم حق بمكان ما، صارت الفاتوره كتير عاليه. بنفس الوقت مثل ما تفضلوا قال جورج وحضرتك، هو انه اكيد في لعبه سياسيه بالموضوع وضغط، كل واحد بيضغط على الثاني، وهيدي السلعه اللي كل الناس بدها اياها. عم نعمل كل الامور لحتى نوجع، بوجعني بوجعك، بسمح لك ما بتسمح لي، هذا مش هذا الواقع بلبنان بكل شيء.
3: صحيح، ما لنا هينه، يعني ما لنا هينه، احنا بوضع اقتصادي مزري، يعني وضع عالمي، بس
4: لانه ما في دوله ماسكه امورها.
3: مزبوط، ما في يعني ما كان في يعني من الاول حاطين خريطه الطريق وماشيين عليها لحتى يحلوا قصه الكهرباء.
4: اوكي،
3: قصه مافيات على مستوى البلد كله.
4: أوكي.
3: يعني بعتذر من هالكلمه، قصه مافيات على مستوى البلد.
4: شكرا لك الاستاذ صحية منصور. بشكر كمان الاستاذ جورج نخول من تجمع أصحاب المولدات الكهربائية. شكر للمخرج فريدي سيبا، توني صفير. إلى اللقاء.
0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أولا كيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

أهلا بكم. التقى رئيس الحكومة نواف سلام بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وأكد الجانبان أهمية العمل على خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتجنيبها المزيد من المواجهات. وعرض الرئيس سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان. كما التقى سلام مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وشدد على دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب. وعلق سلام عبر الام تي في ردا على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل حول طريق السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه قائلا: كثيرون يحاولون الاصطياد في المياه العكر، هم يعكرون المياه ثم يحاولون الاصطياد فيها، لكن حتى الآن لم تطلع لهم ولا سمكة. اعتبر الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي ولين جنبلاط أن حجم الدمار الذي طال نحو 40 قرية جنوبية يجب أن يدفع الحزب إلى الحوار مع السلطة بهدف الحد من الأضرار والخسائر، وقال إن الحوار ممكن وضروري للحزب وللدولة اللبنانية على حد سواء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يدعو إليه أيضا. كما جدد جنبلاط موقفه المعارض لانخراط إيران وبالتالي حزب الله في الحرب الإقليمية عامي 2023 و26، وقال إنه لا يرى تهدئة إقليمية في الأفق. غار طيران الإسرائيلي على منطقة السلاطين وعلى أطراف بلدة تبنين من دون أن ينفجر الصاروخ، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وسط سهل الخيام مرجعيون والمنصوري تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت يحون والمنطقة بين حداثة وحريص. نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما ورد على لسان الصحفي جوني مناير في مقابلة له على محطة الأو تي في في موضوع وزراء القوات اللبنانية وما يتم تداوله إعلاميا عن تعديلات حكومية مفترضة. وأكدت الدائرة أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وتمنت الدائرة على الصحفيين الكرام توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحة. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغادر إسرائيل الليلة ويصل إلى نيويورك صباحا ويعود مساء الغد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا والجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل. أعلنت القوات البرية الحرة الثورية الإيرانية مقتل أحد ضباطها القياديين خلال مواجهة مسلحين في سيستان وبلوشستان. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجيش الروسي فقد 248 ألف عسكري خلال 8 أشهر، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع الجيش الروسي إلى الموت ويعيش على الحروب والمطلوب محاسبته. في الختام نشير إلى هذا النداء الإنساني العاجل: مستشفى المعونات جبيل بحاجة إلى دم من فئة بي بوزيتيف، للاتصال والتبرع 03-222-3666 شربل دغير. شكرا للمتابعة.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنار لوبوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان. بس اللي بيميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة. تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديروا فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان. والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم. إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة لإله جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خليكن ضووا وتعوا بهالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعة عشر المساء مع زي

نيل سهراني، مساكن. مشوارنا الليلة على شراع أحببته وأحبه، شراع هادئ حالم أنثوي، محابره من ضوء بعيد. إنها الشاعرة والإعلامية الصديقة ناريمان علوش، وهي صاحبة دار ناريمان للطباعة والنشر. مع ناريمان علوش إبحارنا إلى جزر الضوء، وهو إبحار رائع لا شك سيكون. ماذا إذا عشقتك شاعرة بكامل نزفها، ودعت شياطين المجاز ليكشفوا عن سر رؤياها العتيقة كالندى المخبوء في ثغر الهواء؟ ماذا إذا لبست نبوءتها خيال الرغبة الشفاف، وانسكبت على جسد القصيدة نشوة جورية المعنى كصفصاف يطبطب غصنه المبتور من ضلع النسيم على تباريح الهوى، فتطيب دمعات الرجاء؟ لو أن شاعرة أحبت قد تصير ندوبها شامات عشق، كلما صبت على وجه القوافي ماء خيبتها وتبني من رمال حطامها قصرا خرافي الجمال يضج بالمعنى الندي وهمهمات الاشتهاء. أن تعشق امرأة تفصل للصباح حكاية من لون ضحكتها، وتشعل للمراكب موجة حبلى بألوان النوارس، أن تفيق على نشيج خلاصها من بطن حوت لا وصول، ليولد المعنى على كفيك فيضا من ضياء. لا تهوى شاعرة إذا ما كنت تدرك أن حبل خيالها سيكون يوما حبلها السرية تقطعه بشطبة فكرة، وكأن عشقا لم يكن. لا تهوى شاعرة إذا ما كنت تدرك أن تمر جنونها مر كطعم المنتهى. إني ادخرت أنوثتي للشعر، لن أهوى بلا معنى خرافي، ولن أمضي بلا عشق يذوبني كقطعة سكر في بال طفل جائع. كن فكرتي، كن كذبتي، كن كاحتمالات الوجود الفلسفية، كن وليا عارفا كتأمل المتصوفين وليلة الوصل البعيدة. كن لكل إنني امرأة تطارحني خيالاتي، وأنجب كل ثانية ملايين النساء. ناريمان علوش. كذبت على قلبي وقلت نسيته، وإني بداعي الهجر مني نفيته. أكذب حلمي إن رآني أضمه، فأهدي خيالي جن شعر غويته. أسافر في بال الغياب قصيدة، وأنجبه سرا كمعنى نويته. أصير كورد في الخواء فأنثني،
يلينني عطر بضلعي خفيته، ورقصة أغصاني تبوح بلهفتي، أغني كما لو أنني ما رأيته. أنا ما اجترحت الشعر مهدا لكذبتي، ولكن مزارا للذنوب بنيته. أنا ما ابتدعت الوهم عرسا لوحدتي، ولكنه جرح بحرفي كويته. ناري

كالنار يمر على اسمي والأنفاس تذوبه، ويصيغ النون سوارا من جردنيا. أول اسمي نار، والإيمان لضاها، والمعنى أنثى تختال كنرجسة يهواها سلطان، ويناديني ناريمان، فيلين المعنى حتى يلبسه وتصير ملامحه معناي، يزرعني كزهور اللوز فينبت لوني في عينيه، يقطفني مثل التوليب فيزهر عطري في كفيه، يشربني كالنهر يغازل بستان، ويغنيني ويغنيني ناريمان. ناريمان على الوش. الآن صار الحب أشهى، قد تخمر عطره في أضلع النسيان، والتأمت جراح الغيم بعد بكائه في غمرة الترحال. كل الحزن صار قصيدة لا ريح تكسرها، ولا كذبا يجمل ندبة المعنى بلمسة رقية شعرية قد أضرمت أعشاب همي كي يصير الحب أشهى. كلما حرقت أصابع فكرتي أنبتها في نص جديد. ناريمان علوش. أصلي لحب خانني حين أكتبه، وحسبي نور في فؤادي يسرب. أيا رب قلبي، رأفة منك أبتغي، بمن كان في أضلاع روحي يصلب، يقول وفي صوت الخطيئة رعشة هي امرأة أفعى لعوب وتكذب. أنا العاشق المخدوع، أنا العاشق المخدوع، إني إلهها ومن لحم حرفي شعرها يتعرب. أنا الرب، قد أعطيتها كل جاهها، ومن خمر أضلاعي لماها يخضب. ومشعورة ليست تعادل درهما كغانية تختال، والكل يرغب. وتشعل سم المكر في ثوب رقصها، وتغوي المساكين الضحايا وتذنب. أجيب أجيب، ودمع الروح يوقد خيبتي. أأحببت ذئبا أم حروفي تكذب؟ ناريمان علوش. لا عطر يثير مخيلتي، لا وحي ولا إلهام، لا نشوة يبلغها المعنى كوصول مشتهى، كمسافة صفر يدفئها حضن الأحلام. في أنفاسي يتوقد آخر صوت نادى باسمك، آخر حرف أفرغ معناه لرحيل آت في قلق الأيام. كل امرأة ترتاد قوامي ينبت في نهديها حقل من رمان محمر كالجلنار الشتوي تلوحه الأنسام. كل امرأة مني
تتولد فيك كخاطرة باحت بالدفء لشاعرها، والوحي يقطر معنايا كمجاز عن نابي المغزى فسره عمق الإبهام. نريمان علوش. إلى رجل يغار علي مني، إن تمادى العطر في تقبيل عنق أنوثتي، ومن النسيم إذا تهادى فوق خاصرتي، يؤوله فلا تاء لتأنيث الهواء، ولا لغات أو مجازات تبيح لأذرع الأشياء ضمي، لا تحاصرني بأشواك الظنون، أنا ابنة النهر الحزين كدمعة الريح، أنا الصمت المقفى في التسابيح، أنا المعنى العتيق كفكرة منسية بين الخواب كالفراشات السكارى، تلثم المعنى وأسرار المصابيح.

ويشرب الأوهام خمرا في كؤوس من أثير كي تخدره كنشوة تائب في كفه ليل التراويح. نريمان علوش. أنا امرأة منها العفاف تنزلا وجفن الرواب من لماها تكحلا. أنا امرأة لا تنحني في انكسارها وعطر النوايا في فؤادي تغلغلا. يذوبني تنهيد بوحي كدهشة على وجه قديس بالشعر تأملا. أخبئ في أجفان روحي يمامة تحدق في عين المجاز فتثملا. يقولون إن الوحي تأليه شاعر، فكيف إذا مني القصيد تشكلا. نريمان علوش. يا من كومض الشعر لاح وخيما وبسحر معناه أضاء الأنجما وعلى شفاه البعد أضرم قبلة من فرط نشوتها تثير المبسمة. يا وجد كم من غمرة أشعلتها في حضن جرحي كي يطيب ويسلما وغمرت برد وسادتي فتوقدت وقرأت لي كف الخيال لأعلم أن الطريق إلى الوصال قصيدة ولا وصول يطول إذ وحي هما والشعر يجترح العناق ودفئه فأضم صدر المفردات لألهما. نريمان علوش.

أفتش عنك، أفتش عنك بين رماد رسمي، ويحضن صوتك المذبوح اسمي. فلا ذكرا تحوك العطر شالا، ولا النسيان يشرح صدر همي. ولولا الدرب أغواني كليلى، لما أكلت ذئاب البعد لحمي. وإن ألهمتني شعري، سأحيا ليغمر ضلعك المكسور. يمي أميل مع المعاني، حين تذوي إلى ضلع الهوى، فيطيب وهمي كأني طفلة، حلمي ملاذي، تنعم وحدتي لمسات أمي. ولكن لن يفوح أريج روحي، إذا ما هام عطرك فوق جسمي. نريمان علوش. أطفأت في جفن القصائد دمعتي، فاخضر صوت الأغنيات، وحرقت جلد أنوثتي كي تمحي بصمات عطرك من مسام الذكريات. لن أقتفي أثر الحكاية، قد كويت عروقها، ولسان ظنك يشتهي ملحا يداري ذنبه. سقط الهوى كقصيدة خلعت قوافي بوحها، فتعرت الأبيات من ألحانها، ونفى المجاز فراشة الإلهام، فاحترقت خطايا الأمنيات. نريمان علوش. يا فلذة روحي، قلبي من أضلاع فؤادك قد ولدا، والشوق برغم البعد يعانقنا، يروي لبلاد التيه حكايتنا ويؤلهنا. يا بوح العطر على جسدي، قبلني شعرا يحيي ورد مجازي، كي لا ينسى الوحي معانيه. قبلني لحنا يوقظ شهوة قافيتي، ويلم قصائد خاصرتي، ويرتبني نفسا نفسا في شهقة عشق لا تصحو أبدا. نريمان علوش. ما زال حبك في دمي خدرا، يعض على ضلوعي، والقصائد تشتهي النسيان، إن أبكى قوافيها الحنين. ما زال ظلك في المرايا يرتدي جسدي، يذوبني ويطفئني كجمر في رماد الراحلين. لا تسأل الطرقات عني، إن مررت بشارع الذكرى ولملم ما تبقى من لهاث وداعنا، ضعه على كتف النهاية جثة، قبل جبين غيابه وارحل، فنمضي كالسنين. يا سيدي، لم يبق منك سوى بكاء الأغنيات وبوحها، لم يبق منك سوى انكسار الأمنيات ودمعها. خذ ما تبقى من نوافل عشقنا وارحل، أنا امرأة على ماء الهوى أمشي، يسيرني الهدى والضوء في بال اليقين. نريمان علوش. كتبتك في حلمي عناقا وموعدا، وقبلة شعر
تنتشي فأضمها، يكاد يضيء العطر بين قصائدي فأقطف منها فكرة وأشمها. ولو لم أكن بين القصيد وبيته لما هان لسع المفردات وسمها. إذا البحر أغواني، إذا البحر أغواني، أصير سحابة وأشرب خمر الريح إن فاض همها. وأحرق في كأس القوافي ثمالتي وفي دن أفكاري معان تلمها. فلا يثمل الأوجاع إلا قصيدة وأنثى تغنيها، وإن عاب نظمها. نريمان.

صلى المدى لما ضلوعي كورت، وشفاه سري بالمعاني أزهرت. كم ضاق بي صدر الحروف، فضمني نور الكناية والقوافي أثمرت. إني أنا الأنثى أعوذ بآية، وندوب بوحي بالمجاز تسترت. وأحن من ناي الخشوع مآذني، ودموع روحي في الكؤوس تقطرت. ينثال حبري إن تنهد عاشق لله، والنجوى بصدري فجرت. إني أنا الأنثى فؤادي قبلتي، إن غاب نور عين شعري أبصرت. نريمان علوش. وردة صفراء، حدث ضلوعي عن هيامك بالوما، فالقلب في حضن الغرام قد ارتمى. حدث شفاهي عن جنونك، إن دنت شفتاك من ثغر الصباح تبسما. وارسم على شفق المرايا وردة صفراء ترقص عند قارعة السماء. واكتب على قلق المساء قصيدة عذراء تشرق بالمعاني معجما. عطر بأنفاسي رضاب قصائدي، لأفوح مثل المسك إن بوحي هما. نريمان علوش. آيات الحب. حبيبي

حبيبي كان في الآيات رمزا، تفسر ظله لما تماها، وأشهد أنه شعرا يصلي ويحيي نار أنسا من خباها. هو الإلهام، هو الإلهام، حين ينام حرفي هو الأنسام ترقى في مداها. وهمس الحب في صدري رياح تعري شمس روحي من أناها. غدا تحكي النوايا عن جنوني وترقص نار عشقي في سناها، وأخفي بين أجفاني حبيبا ليشعلها إذا ليل طفاها. كتبت بجمر قلبي أمنيات ترمد أمسها وخبى صباها، وبين شفاه وردي مات سري، وأزهار الهوى فضت نداها. حبيبي كان في شعري عتابا تلاشى دمعة لما بكاها. ناريمان علوش. خطايا الحب. إني أحبك شاء الناس أم كرهوا، والحب في شغف الأنفاس نرسمه. إني أحبك والأشواق تفضحني، والعين تقدح عشقا لست تفهمه. ليس الغرام حراما كي نخاف به، وليس ذنبا لتلقانا جهنمه. أستغفر القلب من عشق تغمدني، فلن أتوب ولو جمرا سألثمه. بعض الخطايا يكون الوجد ملهمها، والإثم في الحب جن الشعر يلهمه. بعض الهيام نسيج من تخيلنا، مهما بدا حلمنا وهما سنحلمه. سأمسح الظل عن مصباح أمنيتي ليشرق الحب حين النبض يضرمه. ناريمان علوش. درب الهوى. همست للورد سري فانحنى خجلا، وعانق الريح والأنسام مبتهلا. قبلت ثغر جنوني فاهتديت به، ورحت أسأل عن أنفاسه القبلا. مشيت درب الهوى والدرب شائكة، قعدت أزرع في خطواته السبلا، وأوقد الشوق في أحداق نجمته، وأغمر الظل كي يختال مشتعلا. والعشق في أضلعي يقتات من شغفي، ويحتسي من دموع الغيم ما هطلا. والورد يرقص في أحواضه ولها، والقلب عند مهب العطر قد ثملا. صليت عمري على أعتاب عتمته، والبدر لولا خشوع الليل ما اكتملا.

0: كان مشوار رائع كله بوح وهمس وعتاب وحب وذوبان بالحب مع شاعرة أنا بحبها كتير وبحسد صاحب قصايدها مع ناريمان علوش. كنا بمشوار رائع موحي وجميل على قنديل القصيدة من برنامج قنديل سهراني من زياد عقيقي ورا الميكرو. انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: قنديل سهراني الأربعة عشر المساء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. غار الطيران الإسرائيلي على وادي سلوقي ووادي الحجير وحولة والقنطرة ومنطقة السلاطين على أطراف بلدة تبنين، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية وسط سهل مرجعيون والمنصوري تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت يحون والمنطقة بين حداثة وحريص. أكد قائد الجيش العماد الفيكل خلال تفقده فوج المغوير في رومي أن أبرز أسباب قوات الجيش في وجه التحديات الكبرى هي تمسك العسكريين وصمودهم. نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما ورد على لسان الصحافي جوني منير في مقابلة له على محطة الأوتيفي في موضوع وزراء القوات اللبنانية وما يتم تداوله إعلاميا عن تعديلات حكومية مفترضة، وأكدت أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وتمنت الدائرة على الصحفيين الكرام توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحة. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغادر إسرائيل الليلة ويصل إلى نيويورك صباحا ويعود مساء الغد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا والجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل. أضاف: كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا. وتأتي تصريحات كاتس بعد ساعات على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع من الأمم المتحدة مؤكدا أن الجولان هو جزء من الأراضي السورية. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة ظلت ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والتهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تعرقل إمدادات الطاقة، لكننا نعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا. أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد ضباطها القياديين خلال مواجهة مسلحين في سيستان وبلوشستان. أخيرا أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجيش الروسي فقد 248 ألف عسكري خلال 8 أشهر، معتبرا أن الرئيس الروسي يدفع الجيش الروسي إلى الموت ويعيش على الحروب والمطلوب محاسبته. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنار لوبوفيه ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي بيميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة هي استبدال مفصل الركبة بالروبوتك أسيستد سيرجري لاستبدال

0: الأخبار أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. يلتقي بعد قليل رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان الرئيس سلام التقى أو قد التقى بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشي. وأكد الجانبان أهمية العمل على خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتجنيبها المزيد من المواجهات. وعرض الرئيس سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، كما التقى سلام مفوضات الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وشدد على دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب. وعلق سلام عبر الـMTV ردا على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه قائلا: كثيرون يحاولون الاصطياد في المياه العكر، هم يعكرون المياه ثم يحاولون الاصطياد فيها، لكن حتى الآن لم تطلع لهم ولا سمكة. وزير الخارجية يوسف رشي قال من ناحيته إن الهدف من اللقاءات التي نقوم بها إنقاذ لبنان ووقف الحرب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يساعدنا، لكن علينا أن نساعد أنفسنا أيضا. وتبع رشي لقاءاته في نيويورك والتقى نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وشدد رشي على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وبسط الدولة سيطرتها بقواها الأمنية الشرعية وعودة الأهالي إلى قراهم، وطلب من نظيره الإيطالي دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها. وفي هذا السياق أعلن تاجاني على الفور تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في الجنوب دعما لبقاء أهلها في أرضهم. وفي نيويورك التقى الوزير رشي نظيره الإندونيسي سوغيونو وشكره على التضحيات التي قدمتها الكتيبة الإندونيسية العاملة في إطار قوة اليونيفيل بوصفهم جنود السلام. وخلال اللقاء وقع الوزيران اتفاقا للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، يعفي بموجبه حاملي هذه الجوازات من تأشيرة الدخول إلى البلدين. وقد رج اجتماعا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية جرى في خلاله البحث في الأوضاع في لبنان والصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. وأعرب رجي عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجددا تمسك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في الجنوب. مد جسور من المصالح المشتركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. شرب المخلوف.
1: من بيروت وبعنوان اقتصادي يتجاوز الحدود، انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وخلال افتتاح أعمال المنتدى شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أن التكامل بين البلدين لا يعني أن يتنازل أي بلد عن مميزاته.
2: لبنان يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات والأعمال والتعميل التعليم والصحة وريادة الأعمال، إلى جانب انتشار واسع لرجال الأعمال اللبنانيين حول العالم. وسوريا تمتلك سوقا واسعة وقاعدة إنتاجية وإمكانات زراعية وصناعية قابلة للتوسع وموقع أن يمنحها عمقا بريا طبيعيا. ماذا يمكن أن يحدث إذا ربطنا هاتين الشبكتين مع بعضهما وربطناهما بالإنتاج والاستثمار والأسواق؟ عندها لن نتحدث فقط عن اقتصادين متجاورين، بل عن الشبكة أعمال وإنتاج وتجارة تمتد من المتوسط إلى أسواق المنطقة ومنها إلى العالم.
1: أما وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية فقال:
3: تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا، في أي قطاعات يستثمرون معا، وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
1: بين التحديات والفرص يبقى الاستثمار بوابة أساسية لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية ودفع العجلة الاقتصادية نحو مرحلة جديدة. من فندق فينيسيا شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الوفد السوري زار قصر بعبدة وعون أمام النواب السنة قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مرسال العيلي.
4: التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي القاعدة لترسيخ العلاقات اللبنانية السورية، قاعدة يتمسك بها رئيس الجمهورية جوزيف عون تماما كما الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عون خلال لقائه الوفد الرسمي السوري الموجود في بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى حول الاستثمار وإعادة الأعمار. وشدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس صحيح، ودعا إلى العمل على الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي. ولفت الرئيس عون إلى أهمية تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، وأشار إلى أن لبنان وسوريا يتمتعان بموقع على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا بديلا مناسبا عند حدوث توترات في المنطقة. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية وفدا من النواب السنة لشكره على توقيع قانون العفو، حيث طلب الرئيس عون تصحيح التسمية انطلاقا من أن القانون ليس قانون عفو بل هو قانون لتخفيض العقوبات. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية عدم العفو عن أي مجرم تلطخت يداه بالدماء، وأكد على ضرورة أن ينال كل إرهابي عقابه وأن يرفع الظلم عمن يتعرض له من منطلق إقامة التوازن بين العدالة والمصلحة العامة. وأعلن رئيس الجمهورية أنه لا يتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي بل يرضي قناعاته وضميره، واعتبر أن ما تشهده السجون حاليا غير مقبول وأن هذا ما شجعه على السير في القانون مع التشديد على عدم الإفراج عن المجرمين الذين قتلوا أشخاصا. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الرئيس عون وفي خلال لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين شدد على أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر تمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. اعتبر الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي أن حجم الدمار الذي طال نحو 40 قرية جنوبية يجب أن يدفع الحزب إلى الحوار مع السلطة بهدف الحد من الأضرار والخسائر، وقال إن الحوار ممكن وضروري للحزب وللدولة اللبنانية على حد سواء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يدعو إليه أيضا، كما جدد جملة موقفه المعارض لانخراط إيران وبالتالي حزب الله في الحرب الإقليمية. غار طيران الإسرائيلي على وادي سلوقي ووادي الحجير وحول والقنطرة ومنطقة السلاطين على أطراف بلدة تبنين، واستهدف المدفعية الإسرائيلية وسط سهل مرجعيون والمنصوري تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط باتجاه بلدة بيت يحون والمنطقة بين حداثة وحريص. أكد قائد الجيش لمدرد الفيكل خلال تفقده فوج المغاوير في رومي أن أبرز أسباب قوات الجيش في وجه التحديات الكبرى هي تمسك العسكريين وصمودهم، وأشار إلى أن محاولة ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكريه. نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما ورد على لسان الصحفي جوني منير في موضوع وزراء القوات اللبنانية وما يتم تداوله إعلاميا عن تعديلات حكومية مفترضة، وأكدت أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وتمنت الدائرة على الصحفيين توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحة. أعلنت إير فرانس عن خطة لاستئناف رحلات من بيروت وإليها بدءا من 26 من الجاري. أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضرابا عاما في مختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل التي تواجه السائقين. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغادر إسرائيل الليلة ويصل إلى نيويورك صباحا ويعود مساء الغد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا والجولان تحت السيادة الإسرائيلية، وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل. أضاف كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع من الأمم المتحدة مؤكدا أن الجولان هو جزء من الأراضي السورية. قال سفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر إن الطاقم الطبي يصارع لإنقاذ حياة ابني الذي أصيب بعملية دهس في الضفة. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة ظلت ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية والتهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تعرقل إمدادات الطاقة، لكننا نعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا. أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بالشروط المنطقية للمضي قدما في دبلوماسية. أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد ضباطها القياديين خلال مواجهة مسلحين في سيستان وبلوشستان. أعلنت القوات الحكومية اليمنيه استهداف تحصينات ميليشيا الحوثي في جبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام جمعية العمل الأمم المتحدة أن الجيش الروسي فقد 248 ألف عسكري خلال 8 أشهر، معتبرا أن الرئيس الروسي يدفع الجيش إلى الموت ويعيش على الحروب والمطلوب محاسبته. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير أخرجه الزميل توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة هي استبدال مفصل الركبة بالروبو روبوتك أسيستد سيرجري لاستبدال مفصل الركبة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برناردو فونتنيل أو برنار لوبوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكثر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي بيميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكو ونسمع تتشكو وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

تحياتي إلى معنا، تحية طيبة بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكل المستمعين، وطبعا لقاء جديد عم جمعنا سوا مستمرين معكم لغاية الساعة واحدة إلا التلت، فأهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي، بحياة كل امرأة حكاية، حكاية تعب، حكاية مسؤوليات وأحلام يمكن ما لقيت مساحة لتحققهم، وقدرات يمكن هي نفسها ما انتبهت إلها. تعرفوا دي بحاجة كل امرأة لحدا يسمع، يرفقها، يذكرها بقيمها وبالقدرات اللي موجودة عندها. لليوم أصدقائي رح نتعرف على لجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية، نتعرف على رسالتها، على حضورها،

0: كائن ربنا خلقه بطريقة فيها حب، وخلقها لذاتها، خلقها لتكون عون وشريك للرجل، خلقها متساوية معه بالكرامة والطبيعة، أعطاها أقدس دور بأنها تشاركه بالخلق وتنقل الحياة. المرأة ربنا وقت وكلها الإنسان وخلقها وجمالها بكتير صفات وكتير فضائل وأطباع، هي قادرة تكون عم تعتني فيه، وقادرة تكون عم تخلي عالمنا في كتير حب وفي كتير عناية. ولبل أكتر من هيك، ربنا أعطى المرأة قدرات كتيرة خلاها تكون مميزة وخلى عالمنا مميز. بالحقيقة أنا حبيت أني يكون بهيدي الجماعة، لأنه هيدي الجماعة بتشبهني، جماعة بحس فيها وبتحس فيني، منتشارك نفس الهموم ونفس التطلعات وكل الانتظارات والحاجات اللي عنا إياها، منحل أمورنا سوا، منسمع بعضنا، منفكر سوا، أنا بحس بالآخر والآخر بحس فيني. هيدا هو الانتماء للجماعة، هو أنك تكوني بمحل عم تحبي وتنحبي وتخدمي وتقدري تفيدي المجتمع والكنيسة. هالموهبة والطاقة اللي ربنا عطاني إياها أنا عم بكون عم أخدم أو أشتغل فيها لأخدم غيري بشي خارج نطاق بيتي أو ذاتي، تكل هيدي النعم كون عم بستثمرها لخير وصالح خي الإنسان.
1: عن جد كتير حلو اللي عم تحكيه وكتير تغنيتي بالمرأة، ولكن هل كان في مواقف أو تجربة أو قناعة شخصية خلتك تشوف إنه المرأة فعلا بحاجة لمرافقة ولا احتضان؟
0: من دون شك في، أنا صار عندي قناعة شخصية إنه كل مرأة بحاجة عطول لمين يصغي لها ويحتويها ويخليها تحس بأهميتها وأهمية إنه نحن الرفاقة ونحن نحتضنها، لأنه المرأة بتعطي كتير وبتتحمل كتير من هموم العيلة والشغل، وهي وقت بتمر بظروف صعبة بتحتاج لمساحة آمنة، ما بيكون بدها شيء، بيكون بدها بس حدا يسمعها وحدا يحس فيها ويفكر فيها وما يحكم عليها. وهون نحن منساعدها ومنشجعها على أنها تكتشف قوتها ورسالتها ودورها. نحن بشغلنا مع المرأة منواجه كتير تحديات، ومنعرف أنه هي دوما بحاجة لحضن تتكل عليه، لحضن يسمع لها، لحضن يهتم فيها، ليعرف شو حقيقة مشاعرها وكيف بتقدر تواجه. نحن منساعدها أنها تقدر توقف على إجريها ونقويها، بس نحن اللي منعمله أنه منكون حدها، منسمع لها، ما منحكم عليها، منعطيها الحضن الدافئ، الأمان، الحب اللي هي بحاجة لقله، لأنه هي قوية بس بدها تعرف قوتها، بدها هي قوية بحد ذاتها لأنه ربنا عطاها هيدي القوة، ربنا وكلها أمر الإنسان، بدها بس ترجع تجمع حالها وتجمع هيدي القوة تبعها.
1: يعني بالنسبة لقليك في ترجمة معينة أكيد لكل الحالات اللي عم تشوفوها، يمكن إذا بدنا نحكي عن يعني تقريبا إذا أكتر شيء اكتشفتيه عن المرأة من خلال قربك لها، وإذا حدا المستمعين اليوم هلا عم يسمعنا وعم يقول كيف شو بتعني لجنة رعوية المرأة وشو بتعمل وكيف تقدري تشرحي لنا إياها على الأرض؟ ما بعرف لأي مدى اليوم إنه في فرق بينه وبين جمعيات أخرى، مثلاً شو بتفرق لجنة رعوية المرأة من جمعية نسائية أو عن جمعية نسائية أو عن جمعية بتقدم مساعدات؟
0: لكل مرأة عم تسمعنا بحب إلها، لجنة رعوية المرأة هي لجنة رسولية إرسالية تابعة للكنيسة، هدفها الأول والأساسي هو المرأة بكل أبعادها، وكل امرأة بكل الأعمار والمراحل الحياتية هي بتكون عم تحتضنها وتوعيها وتنشئها وتساعدها لتعرف وتكتشف قيمة حالها وتعرف دورها وتكتشف حدودها وواجباتها وكل الأمور اللي بتهمها تتقدر تنمى وتتطور وتندش وتصير مفيدة أكتر وفعالة أكتر وغنية، غنية بطريقة استثمارها لهالمواهب والقدرات اللي ربنا عطاها إياها، لأنه المرأة بحد ذاتها هي فعالة وين ما بتكون. هلأ بالنسبة لقلنا الفرق بينه وبين الجمعية أنه نحن لجنتنا بتشتغل مباشرة على الأرض وبتشتغل على عدة أبعاد لتخلي المرأة ترجع تتنشأ وتوعى لحقيقة الدورة وعمق رسالتها وتعرف شو هي واجباتها بهيدي الحياة.
1: أوكي يعني إذا بدنا نحكي كمان لما بتقولوا إنكم بترافقوا المرأة ككيان متكامل، شو يعني هيدا الشيء بالحياة اليومية؟
0: نحن بلجنة المرأة، المرأة ما بتجي لعنا ولا بتطلب مساعدة، نحن تلقائيا منضم المرأة المتعلمة المش متعلمة، الفقيرة الغنية اللي عندها مشاكل واللي ما عندها، المطلقة المكرسة المجوزة العزبة، من كل الأطياف نساء بكل حياتهم الاجتماعية بيكونوا موجودين بقلب هيدي اللجنة وبيكونوا نواتها وبيكونوا دورة. هون بتجي اللجنة تساعدها تعرف إيمانها وتعيش هيدا الاختبار الإيماني وتعرف الله والكتاب المقدس وتعرف شو هي تعليم الكنيسة الاجتماعي وبتعلمها على حقيقة شو يعني دورة. مثلا بدي أعطيكي مثال، مثلا المرأة الأم نحنا بنشتغل معها لتوعى لأمومتها بطريقة نقدر تفيد فيها عائلتها وولادها يقدروا ينموا بطريقة سليمة بشفاعة أمنا مريم. هون المرأة منكون نحنا عم نساعدها لأنها تكتشف موهبتها وتقدر تتزين بالقيم والأخلاق اللي ربنا عطاها إياها وتقدر تحمل كلمة يسوع على الأرض. يعني بشكل عام لجنة رعاوية المرأة بتساعد هيدي المرأة أنها تكتشف حالها وتكتشف مواهبها وتنميها تتصير هي منتجة ومنا عاوزة حدا يعطيها شيء. بتساعدها بكل شيء بحياتها إن كان روحي معنوي، بتوقفها أنها تقدر مواهب الروح القدس اللي عندها إياها تنعم فيها على الآخر.
1: طيب باتريسيا، من خلال احتكاككم بالنساء شو أكتر تحديات اللي لمستوها واللي عم تعاني منها المرأة؟ أوقات بيكونوا بتبين المرأة قوية قدام الناس بس من جوا بتكون تعبانة، كمان هيدا النوع من النساء هل بتقدر توصلوا لإله؟
0: إذا بديك أكتر تحديات شفناها إنه المرأة متروكة لمصيرها. شفنا في كتير صعوبات عندها، في عندك البعد النفسي والحاجات النفسية وخصوصا إذا كان عندها صعوبات اقتصادية أو صعوبات اجتماعية أو حتى صعوبات مع أولادها. هذه كلها تحديات المرأة عم تعيشها كل يوم وبتقاوم المجتمع لتضل عائلتها متماسكة، عم تجاهد كتير تتقوي حالها تتقوى أكتر من طاقتها بالوقت اللي هي كتير ضعيفة، عم تجمع قوة خارج أضعاف قوتها مع أنه هي قوتها الداخلية كتير كبيرة بس بتحس ضعيفة حالها لأما بتلاقي حدا ما يسمعها أو ما يفهمها أو ما بتلاقي حدا يساعدها، للمجتمع بيساعدها وللظروف وللوضع، والزيادة أنه ولادها عم يسافروا وعم تنترك لحالها، وفي نساء عم يعيشوا لحالهم ولادهم كلهم صاروا برا. يعني في تحديات كتيرة، نحن دورنا هون نكون حدها ونسمع لها ونقويها.
1: يعني كيف ممكن تقدر تساعد المرأة تكتشف قدراتها ومواهبها وتصدق قيمتها؟ وهل هون التمكين بالنسبة لكم هو أنه المرأة تاخد دور أكبر أو قبل كل شيء لازم تعرف قيمة الدور اللي عندها؟
0: طبعا المرأة اليوم وجودها كتير مهم واليوم عم تاخد دور كتير بالمجتمع بناء على توصيات من الحبر الأعظم ومن الكاردينال مارة بشارة بطرس الراعي وسيدنا يوسف سويف اللي هو الداعم الأكبر للمرأة لأنه يؤمن بقدراتها ومواهبها، حتى أنه بيرفض يوقع تشكيل أي من اللجان والأوقاف من دون وجود وتمثيل للمرأة لأنه بيعرف أنه المرأة قادرة تعمل تغيير محل ما هي موجودة، وهيدا التغيير بيكون للمنيح وبينمي أكتر وفعالية أكبر محل ما بتكون لأنها قادرة وفعالة ومنتجة. بس أحيانا هي بدها تشجيع وأنه ينعطالها الفرصة والمساحة لتعبر عن حالها، لأن أوقات كتيرة المرأة بيكون عندها قدرات كبيرة بس هي ما بتعرف أو حطمت أو ما حدا آمن فيها وبقدراتها. نحن هون من آمن فيها ومنوثق بمهاراتها وإحساسها ومنشجعها لتكتشفها وتكتشف هيدي المواهب ومنذكرها على طول فيها ونطلب نحن كمان مساعدتها. يعني التمكين بالنسبة لنا مش أنه المرأة تاخد دور أكبر أو منصب أعلى، التمكين هو أنه تعرف قيمة الدور اللي عندها أو لنعطالها، لأنه لما بتعرف قيمتها وبتآمن بفكرة وقدراتها بتصير قادرة تطور حالها وتاخد المبادرة وتكون مسؤولة واثقة من نفسها. يعني باختصار نحنا منخلي المرأة تعرف قيمة ذاتها وتكتشف موهبتها، وهيدا الدور اللي بيترجم على الأرض بحسب قدرة كل ست.
1: طيب حضور المرأة الفاعل مش مهم بس بعائلتها إنما أيضا بالمجتمع والكنيسة، وحسب ما فهمنا من حضرتك إن اليوم الإمرأة ما عم تاخد المساحة اللي بتستاهلها، فكيف ممكن تترجم فكرة إنه المرأة منا بس مجرد موجودة إنما هي فعلا شريكة وفاعلة؟
0: بالحقيقة المرأة عم تاخد اليوم مساحات، بس إسا بتقدر تاخد مساحات أكثر، لأنه حضورها ما لازم يكون حضور موجود وبس، إنما حضورها لازم يكون له صوت ودور وتأثير، يعني ما تكون متلقية أو منفذة، بل إنها تكون شريكة بالفكر وبالاقتراح وبالقرار. وأكيد الشراكة، نحن هون ما عم نقول منافسة مع الرجل، بل هي تكامل وتضافر جهود لخدمة الإنسان والمجتمع.
1: تعرف كمان سمعنا وفهمنا من بداية الحلقة أنه أنتم ما بتنطروا المرأة تجي لعندكم، بل بتروحوا لعندها إن كان بالرعاية أو بالمناطق. يا ريت هيك بتحكينا عن سيدات كانوا بحاجة لمرافقة ودعم، كيف كان وضع سيدة من هالسيدات بالبداية، شو عملت اللجنة تحديدا معهم وكيف رفقتهم؟
0: مزبوط، نحن دايما المرأة مش هي اللي بتجي لعندها، أو يمكن المرأة ما عندها القدرة أو الجرأة تطلب المرافقة منا نحنا، فنحنا منروح لعندها بالرعاية وبكل المناطق. عنا لجان كتيرة على صعيد ونطاق واسع وشامل لنحتضن أكبر عدد من السيدات ونكون حدهم. نحنا بس منسمع لهم من دون ما نحكم عليهم، ومنعطيهم مساحة يعبروا عن وجعهم وشو في داخلهم من قصص. نساء كتير عندها وجع وعندها ألم وعندها جروحات، مشان هيك سيدنا المطران يوسف سويف سامي الاحترام فكر بمحل من المحلات بناء على اقتراح المنسقة العامة السابقة السيدة كتر إصطفين أنه يكون عندنا مركز إصغاء للنساء المجروحات الموجوعات اللي عندها خوف، وكيف منساعدها أنها تشفى من هيدا الخوف. وهيدا المشروع إذا الله راد مستقبلي عم نكون عم نشفي فيه أكبر عدد من النساء من كل هالجروحات، ليكون عندهم مساحة للإصغاء والمرافقة والدعم بشكل أنه هن يقدروا يتخطوا هيدي الأزمة اللي فيهم. وحيكون عند هيدا المركز اسمه حدك. هلأ نحنا ما مننتظر كتير من التغيير أو تغيير الفجائي، إنما التغيير اللي منلمسه مش ضروري يكون يعني كتير على صعيد واسع، إنما يمكن يكون بتفصيل صغير.
1: صحيح،
0: هيدا التفصيل الصغير هو اللي بيعمل فرق مع الوقت،
1: لأنه بيعطي حافز كمان للشخص إنه
0: يكتب 100%، لأنه نحنا منشتغل على الجوهر، وهيدا الجوهر هو اللي بيساعدها بعدين تقدر تكفي.
1: طيب هل كان في نساء مثلا هيك تعرفت عليهم وما كانوا يؤمنوا بقدراتهم وبفضل المواكبة اكتشفوا انه عندهم الموهبة والقدرة؟ واذا كمان في مثل لقصة لسيدة كانت منعزلة او فقدت الامل وقدرتوا تساعدوها ترجع تنفتح على الحياة من جديد؟
0: بفضل المرافقة كان عندنا قصص وحياة كتير عم تتغير. من القصص اللي شفناها انه في نساء بيكونوا بالبداية منغلقين على حالهم، مترددين او فاقدين الثقة بقدراتهم. اوقات بيكونوا مقتنعين انه ما عندهم شيء مميز يقدموه. مثلا في ست رحنا لعندها كانت مفكرة ومقتنعة انه هي ما عندها شيء تعطي، كانت تقلنا سوري انا ما فيني كون معكم، ما عندي شيء اعمله او اعطيه. بس لما فاتت لعنا على اللجان وحست بنوع معين انه هي موجودة، صارت تقول لا انا عندي شيء اعطيه، انا عندي دور وعندي قيمة. صارت تكتشف حالة، لان اللجنة بتساعدها انها تنمى بقلبها. ما بيكون فيها عمل فردي، بيكون فيها عمل متكامل، عمل جماعي. صارت تحس انه في مساهمة لها بمحل معين، يعني انا بقدر اعمل هيدا الشيء او هيدا الشيء هي بتقدر تعمله، نحنا بنعطيها اياه. هون بتحس بالامان، بتحس بالجماعة، بتحس انه منا معزولة وانه عندها شيء قدمه. وكل هالنساء بيصيروا يفرحوا ويزهروا بهيدا الشيء اللي عم يعملوه، وهيدا الفرح الحقيقي.
1: يعني عطيتهم معنى لحياتهم. طيب شو أكتر قصة بتتذكريها وبتقولي كرمال هيك قصص نحنا موجودين؟
0: فعلا في قصة بتذكرها هلأ عم تمرق ببالي. كان في فترة امرأة ضلت وقت طويل شبه معزولة عن محيطها، كانت عم تمر بظروف خلتها تفقد ثقتها بحالها. كانت تقول أنا ما بعرف أعمل شي وما عندي شي أعمله بالحياة، حياتي ما ألا معنى. لما التقينا فيها وسألناها وسمعنا لها اكتشفنا عن جد إنه هي بتعرف تعمل كروشيه وبتعمل قصص كتير حلوة. فبلشنا معها شوي شوي، شجعناها وأمنا لها المستلزمات المطلوبة لهي بلشت تكتشف هي قديش بتحب هيدي الهواية اللي هلأ صارت هيدي الهواية صنعة لها ومصدر عيش، وهي كتير مبدعة فيها وعم تاخد كتير معارض وأشغال، وهذا الشيء زاد لها ثقتها بنفسها ورجع لها الحياة. وإنك تشوفي إنسان مدمر من جوا رجعت الفرحة لعيونه وقلبه رجع نبض من جديد وتفتح بعد حزن كبير، يعني بتقولي عن جد منيحة اللي ربنا أنعم علينا أنه نكون موجودين ونعيش هيدا الفرح معه.
1: وتأدوا هالرسالة فاتريسيا بصراحة، بصراحة لما بتقعد مع امرأة وبتسمعي قصتها، هل بتكوني فقط عم تساعديها أم أحيانا هيك قصص علمتك قصص معينة بحي دروس معينة بالأحرى بالحياة وخلتك تتغيري بمجالات كتيرة؟
0: أكيد كل مرة بنقعد فيها مع امرأة نحنا كمان بنكون عم نتعلم منها، مش دوما هي اللي بتكون عم تتلقى، بالعكس نحنا كمان فينا نكون عم نتلقى من صبرها ومن إيمانها. في قصص بتخلينا نعيد النظر بأشياء كتيرة كنا مفكرينها بطريقة معينة بس هي بتطلع غير الحقيقة غير الواقع.
1: صح.
0: في نساء رغم الظروف الصعبة اللي مروا فيها بيكون عطول عندهم إصرار وإيمان وقدرة على البدء من جديد، هذا الشيء بيترك أثر فينا أكيد، لأنه أوقات المرأة بتعلمنا أنه القوة مش عطول بالصوت العالي أو بالمواجهة، أوقات القوة بالصبر بالمسامحة وبأنها تكمل رغم التعب. لهيك المرافقة بالنسبة إلنا هي طريق نمشي سوا، يمكن نحنا نساعد المرأة تكتشف ذاتها بس بنفس الوقت هي كمان بتترك فينا أثر بحفزنا أو بيحفر شي بقلبنا، هيك شي حلو بيصير لقاء إنساني وحقيقي، لأنه لما منكون معه منكون عم نعطي وعم ناخد، نحن عم نتعلم ناخد محبة غير الحنان اللي نحن عم نعطيها إياه، عم ناخد محبة منا، محبة ورجاء. هيدا الأمل الموجود دوما من هون، أنت في شي بداخلك بتحسيه هيك مثل نور، هيدا النور عم يرجع يولد من جديد لأنه الألم عن جد بيولد رجاء وبيولد عطاء أكبر.
1: يعني عن جد شو حلوين هالكلمات وقدي فيهم أبعاد وقدي بحاجة الواحد يسمع ويعيشهم. عرفنا أنه 19 أيلول كان عندكم أو نظمت يوم تراثي برعاية وحضور المطران يوسف السويف سامي الاحترام. قبل ما نحكي، كان بالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة. طبعا قبل ما نحكي هيدا النهار خلينا نعرف كيف ولدت فكرة التعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، شو لقيته عند الاتحاد العربي من إمكانيات أو اختصاصات ممكن تخدم عمل اللجنة.
0: هيدا التعاون اجا بتوجيه من سيدنا وتوزيع منه وفق قناعة مشتركة بيننا وبين الاتحاد ليأكد انه المرأة الشمالية واللبنانية والكنيسة بروحانيتها الحاضنة بتلتقي مع الاتحاد بخبراته الأكاديمية والتخصصية لنحط سوا ايدينا ايد بايد مع الكنيسة اللي بتفتح على طول ايديها للمجتمع المدني المتخصص، ونأكد انه تمكين المرأة وحمايتها هو مسؤولية مشتركة. وهيدا الاختلاف بيخلق تعاون وبيجسد فكرة الانفتاح على المجتمع، انفتاح الكنيسة على المجتمع. سيدنا عنده رؤية بيرفض فيها الكيتو.
1: تفسر للمستمعين الكيتو شو مقصود فيها؟
0: طبعا الكيتو يعني بيرفض انه كل كومينيتي او كل طائفة تكون منغلقة على حالة، لهيك بيحب يفتح الطوائف على بعضهم، لأنه بهيدا الانفتاح الذهن الثقافي للمرأة بينمى وبينفتح على كل الخلفيات الثقافية والدينية، بيصير عندك تبادل خبرات وتبادل ثقافات وتقاليد، فبيصير عنا انكولتراسيون أو بما يسمى الانثقاف، وهيك بيصير في عنا صداقات من مختلف الديانات وبحل السلام.
1: طب وين بتلتقي الرسالة الرعوية مع التمكين المهني والاجتماعي؟
0: هني بيكملوا بعضهم، لأنه وقت بتشتغلي عمل رعوي عم تشتغلي بالمجتمع وللمجتمع. نحنا ناس عم تشتغل الرسالة بقلب العالم، مشان هيك هالرسالة اللي عم نعملها هي بتكمل المرأة. فمثلا الطبيبة بتعرف شو يعني أنها تكون طبيبة، على مثال يسوع المسيح الطبيب، بالقيم اللي بتتبناها بطريقة معالجتها للمرضى بتصير تفهم وتعرف أنه هي ما عندها مهنة، هي عندها رسالة. الموظف بالبنك، المعامل اللي بتشتغل أي مهنة بتصير تعملها بضمير، تعملها كأنه عندها عمل ربنا عطاها إياه، كأنه ربنا هو اللي حاضر، هو اللي عم يشتغله. مشان هيك بتعملها بطريقة بيكون فيها أتقان وحب أكتر، وبالتالي بتعطي ثمر أكتر.
1: طب هل هالتعاون ترجم بمشاريع عملية؟ شو نفذ حتى اليوم ونستفيد وشو كانت النتائج؟
0: أكيد هيدا تعاون ما كان مجرد عنوان أو لقاء بين جهتين، بل حاولنا نحوله من فكرة لخطوات عملية. من أبرز ثمار هيدا التعاون كان المعرض، واليوم التراثي من إيديا حكاية وطن، اللي بدأ كفكرة من المنسقة العامة لأبرشيت طرابلس المارونية الدكتورة بوليت أيوب. بوجه لها تحية تقدير من القلب على تعبها وعلى المجهود اللي قامت فيه وعلى إيمانها. أهم شيء أنه هي آمنت بدور المرأة وآمنت بكل ست، وكيف أنه نحن نضوي عليها وعلى شغلها. فكانت النتائج عمل رعوي منظم من لجنة رعوية المرأة بالتعاون مع اتحاد العربي للمرأة المتخصصة. وهون حطينا كل الإمكانيات والخبرات والاختصاصات لنخلق مساحة تجمع المرأة بالتراث وبتعطي قيمة لشغل المرأة وإبداعها وإنتاجها.
1: اللي اخترتوا عنوان حكاية وطن وأيدي المرأة، شو بتخبرنا عن تعبها ومواهبها وذكرتها كمان؟
0: هيدا العنوان اخترناه لأنه إيدين المرأة تحمل أكثر من مجرد منتج، تحمل تعبها، تحمل موهبتها، تحمل ذاكرتها وتفاصيل اللي تربت عليها ونقلتها من جيل لجيل. المرأة كانت وبتضل أهم شخص بيحمل التراث وبيورته. أوقات التراث ما بينتقل بالكتب، بل من الأم لبنتها ومن الست لأحفادها. أكيد ما بتكون بنفس الطريقة بنفس الوصفة، يعني بتكون شيء مختلف، لأنه كل واحد عنده طريقته اللي بيغنيها بحبه بتفصيل صغير. هيدي القصص اللي منتعلمها هي بتضل تذكرنا بعادات جدودنا، اللي منقدر نحنا بعدين نقدر نخبرها لأولادنا، وهيك بهالطريقة مصفي منربط الماضي بالحاضر بقلوب أولادنا، ومن هالمحبة منبني المستقبل.
1: والمعرض هل اقتصر فقط على بيع المنتجات أو كان فرصة للمرأة تكتشف أنه عندها قدرة وإبداع لازم ينشافه؟
0: بالمعرض صحيح أنه كان في عرض منتجات من شغل إيدين كل الستات بكل القطاعات لنبرز مواهبهم ونعطيهم مساحة يعبروا عن حالهم وأفكارهم. بس هو ما اختصر فقط على الحرفة والصناعة، بل لجانب هالإبداعات كان في عروض حية وفقرات من الشعر والدبكة اللبنانية ونشاطات للأطفال. هودي دخلناهم تتقدر المرأة تكون هي عم تشتغل هي ومرتاحة، لأنه بيكون ولادها حدا هي ما بتكون مرتاحة إذا كانوا بعاد عنا. وقت بتشوفهم مبسوطين هي بتكون مبسوطة،
1: يعني عمل كامل متكامل بكل الجوانب
0: 100%. وبالإضافة لهيدا الشيء كمان نظمنا مباراة من الزجل والأمثال، وعملنا مسابقات مثل ما كانوا يعملوا قديما، يعني مين أطول زلغوطة، مين أسرع عجاب طبولة، مين بيلف ورق عنب أكتر. فكان في منافسة بين الستات كتير حلوة. هذه المنافسة هي عبارة عن ذكريات قديمة بذاكرتنا، ذاكرتنا الحية اللي كانت المرأة جزء أساسي فيها وقساها. ومن خلال هيدي الذكريات وهيدا التراث وهيدا المعرض كمان احنا كنا عم نقدم لها فرصة انه تبين إبداعاتها ونقدم لها نهار حلو ومميز، وكان التميز بوجود كل الستات وتعبهم معنا.
1: طيب هل في بعد قصة او موقف من هيداك النهار بقي معك لهلأ؟
0: يمكن أجمل شيء بهيدا النهار أنه كل قطعة كانت عم تحكي عن حالة
1: حلو.
0: كنت بتشوفي قصص نساء، يعني كل حرفة كل شغلة كل نموذج عنده قصة. قصة إيد كانت عم تقول أنا عندي شيء أقدمه، أنا عندي قدرة إني أترك أثر بقلب الآخر. وأحلى موقف وقت الستات هني نفسهم شافوا شو ردة فعل الناس الحلوة والإيجابية، هيدا التفاعل اللي صار بيناتهم لما هالستات شافوا هالمحبة اللي بقلوب الطرف الآخر، عرفوا هن قيمة فنهم أو تحفتهم لدرجة إنه ما صدقوا اللي سمعوه، لأنه يمكن كانوا بيعتبروا أنه شغلهم مجرد شغلة عادية أو مهارة يمكن هن تعودوا يعملوها ببيتهم، ما بقى يعرفوا قيمتها أو جماليتها. لما شافوا اهتمام الناس وسؤالهم وأعجابهم ويفوتوا بالتفاصيل، حسوا بالفخر بنفسهم وحسوا بالفخر
1: بتميزهم كمان
0: 100% بقيمة هيدا الشغل اللي عم يعملوه، وانبسطوا لأنه هيدا الشغل انشافوا انحب.
1: طيب باتريسيا، كيف تضمنوا أنه من حكاية وطن ما يبقى مجرد حدث وانتهى؟ يعني شو معقول يكون في خطوات جاية لمواكبة السيدات؟
0: هدفنا من المعرض أنه المرأة ما تطلع من هيدا النهار ومع ذكرى حلوة وبس، بل تطلع وهي عارفة أنه في حدا مآمن بقدرتها ومتابع معها وما رح يتركها. ومن محبة الناس والأصداء الإيجابية والنجاح والفرح اللي حققوا هيدا المعرض، نتكل على ربنا وعلى ألهامات الروح القدس بكل الخطوات اللي جاية. رح يكون في إذا قررات دورات وورش عمل تدريبية لنسقل هيدي المهارات ونطور هيدي المواهب اللي كانت موجودة معنا، وكل حدا جديد بيحب ينضم لنا.
1: بأي مجالات رح تكون ورش العمل التدريبية؟
0: ورش العمل التدريبية حتكون بكل المجالات اللي بتساعد المرأة لأنها تطور نفسها وتزيد شغفها وإبداعها وتواكب هيدا التطور، تتقدر توصل صوتها وصورة إنتاجها لأكبر عدد ممكن من الناس بطريقة حلوة وعملية. أكيد هون يعني حيكون في قصص خاصة بالتكنولوجيا والإعلان لنساعدها على صعيد أكبر.
1: طيب حضرتك كمسؤولة الشؤون الإعلامية والإعلانية للجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية، كيف بتشوفي دور الإعلام والإعلام بإبراز قضايا المرأة من دون ما تتحول قضية المرأة لمجرد صورة أو شعار؟ ودي ممكن للإعلام أنه يعطي مساحة للمرأة المنتجة المتخصصة صاحبة المبادرة، مش بس للمرأة كموضوع اجتماعي.
0: الأعلان عبر العلوم والتكنولوجيا وخصوصا بالوقت الحاضر بيلعب دور كتير كبير، لأنه دوره هو يعرف الناس، هو ما بينقل بس قصتها وقصة شغلة وإنجازها، هو بيساعدها يوصل هالإبداع وهالموهبة لأسواق كبيرة وبيفتح لها فرص أكتر. يعني الإعلان ما بيكتفي أنه يحكي عن المرأة أو يعطيها منبر تحكي عن حالها، هو بيخليها إنجازها هو اللي يحكي عنها عبر كل شيء بتقدمه، لأنه بيقدر يوصل لعدد كبير من الناس بقلب بيتهم، ما في وقت محدد، بينقل الصورة والصوت، وحتى أحياناً حتى بيقدر ينقل الأحساس من وراء هيدا الأحساس. أنت بتتخيل هيدا المنتج بين إيديك، فهو بيعطيها مساحة يقدر الآخر يشوف هيدا القدرات تبعها وإنجازاتها، وهيك هي من خلال هيدا الشيء بتواصل مع عدد أكبر من العالم لأنه صاروا يعرفوا فيها، وبتكبر هون فرصها بأنها تنمى وتزيد ثقتها من حالها أنها تطور نفسها وتزيد. والتفاعل بينها وبين الناس كمان بيخليها هي تفهم الآخر شو بده، تشتغل على هيدي النقطة وبيزيد إنتاجها وبيزيد مبيعها، وهيك بتأمن استمراريتها واستمرارية شغلها.
1: وإذا ارتاحت المرأة بيرتاح البيت كله
0: 100%، لأنه المرأة وقت بتكون متصالحة مع نفسها ومبسوطة ومرتاحة، هيدا الفرح والسلام الداخلي اللي بتلاقيه بتعكسه على الآخر، بتعكس محبة وسلام وتنشئة صحيحة لبيتها ومحيطها ومجتمعها وكل حواليها.
1: صحيح. بالختام لمين بتحبي توجهي تحية شكر أو امتنان مثل ما بدك، أو إذا في عتب كمان معقول يكون في عندك عتب على حدا؟
0: لا بالعكس، نحن منحب الكل ومنشكر كل شخص آمن بهيدي الفكرة وساهم إنه تتحول من فكرة لواقع على الأرض. وبخص بالشكر صاحب السيادة سيدنا المطران يوسف السويف السامي الاحترام على دعمه ومكبته، وشكر كبير للمنسقة العامة الدكتورة بوليت أيوب على فكرة وعلى كل الجهد وعلى كل التعب اللي حطته بسبيل النهوض بالمرأة. بشكر كمان أعضاء اللجنة المركزية وكل المنسقات السابقات والحاليين والمندوبات والسيدات بكل لجن رعوية المرأة وكل الستات اللي حضروا لهيدا المعرض واجتمعوا وحطوا من فكرهم وزيتهم ومن جيبتهم لأنجاحه. وبشكر كل السيدات اللي أغنونا بحضورهم ومحبتهم، ومشكورة إذاعة لبنان الحر على هالمساحة الحلوة وعلى برنامجك الحلو. بنشكرك من قلبنا مدام جنى على اهتمامك بالمرأة وبقدراتها.
1: أهلا وسهلا فيك باتريسيا، كتير انبسطنا فيك. يمكن أجمل شيء بتتركه لجنة رعوية المرأة، مش نشاط أو لقاء أو معرض، إنما امرأة اكتشفت قيمتها وآمنت بقدراتها وعرفت إنها لها دور صوت ومكان. من حكاية وطن لكل حكايات النساء بتبقى الرسالة إنه ممكن المرأة ما يكون تمكين المرأة ما يكون بالشعارات بل بمرافقة بالإصغاء وبإعطائها فرصة تكتشف فيها شو عندها من مواهب وقدرات. شكرا لك أنت، شكر كبير من قلبنا باتريسيا على هالمسيرة وعلى كل امرأة كنت حدا ورفقتيها. يمكن أجمل سؤال متركه لكل امرأة عم تسمعنا أنا تسأل نفسها، شو الحكاية الحلوة اللي بعد ما اكتشفتها جواتها؟
0: أنا كمان بدي أشكر كل الستات اللي آمنوا فينا واللي آمنوا بقدراتنا واللي قرروا أنه يحطوا مواهبهم قدام الناس، لأنه هن الأساس بهيدي الحكاية. وشكرا للمستمعين، وأكيد معكم الحياة إلى معنى.
1: تسلمي، مرسي إليك باتريسيا مرة جديدة، من إليك أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل يكون على لقاءات تانية مع حضرتك.
0: شكرا
1: باتريسيا شرب الزعيتر، مسؤولة الشؤون الإعلامية والإعلانية لجنة رعوية المرأة بأبرشية طرابلس المارونية. أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا لكل المستمعين وأيضا للزميل مارك البيتار. بجدد اللقاء بكرة إذا ربنا راد حوالى الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: بين الدبلوماسية الأممية وحسابات مصالح دول القرار، فارق كبير. فأين لبنان من كل منها؟ وهل نحن أمام تأزم حكومي داخلي أم تصفية حسابات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي ميشيل تومان.

0: السياسية والأمنية بعد بهذه الخانة. كل الدول اليوم بنيويورك، المجتمع الدولي يجتمع، ولكن ما جدوى هذا الاجتماع وما جدوى هذه الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي بنعملها نحن كل سنة طالما لا قرارات تنفيذية تصدر عنها؟
1: أولا ما لازم ننتظر قرارات من جمعية الأمم المتحدة، لأنه ما لها صلاحية تصدر قرارات، هي مشاورات. فبالتالي المهم بهالاجتماع السنوي، لأنه كل سنة بيقيلون في الجمعية العمومية، المهم مش الجمعية العمومية بحد ذاتها، لكن المشاورات اللي بتتم
0: بالكواليس
1: واللقاءات الهامشية. هاللقاءات مهم يكون في بين بعض الزعماء ورؤساء الدول، يكون في لقاءات مباشرة واجتماعات مباشرة، خاصة بالنسبة للبنان. مثلا امبارح رئيس الحكومة شارك باجتماع قمة ضم كل دول الخليج بالإضافة لمصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان مع برئاسة رئيس ترامب. هيك اجتماعات مفيدة
0: من أي ناحية؟ يعني شو هي، يعني شو بنقدر نلمس من هذه الاجتماعات واقعيا على الأرض اليوم، وخصوصي بالأزمة اللي احنا فيها؟
1: هلأ مفيدة مش على صعيد القرارات، أكيد هيك اجتماع ما بيصدر عنه قرار، لكن بيصير في تداول لوجهات النظر مثل ما بيقولوا، وتبادل معلومات، تبادل انطباعات، وهذا شيء مهم. ومهم مثلا انه رئيس الحكومه مباشره يكون مطلع مباشره من رئيس ترامب عن توجهاته وآرائه واستراتيجيته، يسمعها منه مباشره مش عن طريق بعض المسؤولين او بعض الاعلاميين او بعض الدبلوماسيين. فبالتالي هالمشاورات مفيده، بس ما لازم ننتظر انه يكون في قرارات
0: تنفيذية أو إجراءات واضحة على الأرض،
1: لكن أنه لازم مثلا صار اجتماع بين المسؤولين الأمريكان والوفد الإيراني، وهون كمان ما كان لازم ننتظر قرار معين يعني من هالاجتماع، صار في تبادل وجهات النظر، لكن مش ما بعتقد هلا حسب المعلومات الأولية الاجتماع ما كان كتير مفيد.
0: ما كان مفيد، قالوا إيجابي وحازم، يعني في تقارير أمريكية تتحدث عن مواضيع إيجابية جدا، وأنه الرئيس الأمريكي يشيد بهكذا اجتماع، وعم بيقول أنه في صفقة بهذا الموضوع.
1: كم مرة الرئيس ترامب شخصيا والمسؤولين الأمريكان قالوا أنه اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين لقاءات إيجابية، وصلنا لاتفاق وانتهت القصة، رح نسكر الملف وكذا. إذا بنذكر خلال هالسنتين يعني العلالية شي 10-12 مرة تم إعلان إنه خلص إنه تم الاتفاق، ومضيوا أصلاً من كم شهر بحزيران مضيوا اتفاق. يعني
0: أنت بتستبعد هذه الصفقة الذي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي، والذي قال وأعطاها جدولة زمنية ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟
1: هلأ المطروح، خلينا نكون صريحين، المطروح استسلام من قبل إيران. هلأ إذا قبلت إيران تستسلم أو تنكون أدق، المطروح أنه إيران ترجع تصير دولة عادية،
0: هذا المطروح
1: مثل باقي الدول بالمنطقة. يعني بمعنى الآخر المطلوب أنه إيران توضع حد لسياستها التوسعية بكل منطقة الشرق الأوسط، هذا أولا. ثانيا مطلوب منها يوضعوا حد لبرنامجهم النووي والباليستي، وهذا شيء مش جديد، هذا الموضوع صار له أكثر من 20 سنة مطروح،
0: ولكن يطرح هذا بعنوان عريض، إنما بالتفاصيل فيه أخذ وعطى، ومش هالقد أنه انتهاء كلي للبرنامج النووي ولا للصواريخ البالستية. كنا عم نتحدث عن تخصيب بدولة تانية، يعني كان في كتير تفاصيل يعني هي لينة إلى حد ما.
1: هل كل التفاصيل مطروحة من أكثر من 20 سنة؟ هذا الملف كله سوى الملف النووي والبالستي انطرح منذ 2003 2004 و2006. مجلس الأمن صوت، مجلس الأمن صوت يعني بموافقة الصين وروسيا، صوتوا على أول قرار كان شبه إنذار لإيران تتوضع حد لبرنامجها لتخصيب الإيرانيوم، خاصة تخصيب الإيرانيوم. بس طبعا النظام الإيراني ما اكترس، يعني ما اعتبر أنه هذا قرار من مجلس صادر عن مجلس الأمن كأنه
0: ورجعوا الدول الخمسة زائد واحد، ورجع اتفاق مع أوباما. مسار طويل للبرنامج النووي،
1: مسار طويل صار له أكثر من 20 سنة عم يبحثوا نفس الموضوع.
0: عظيمة. هذا بيدل على شو أستاذ ميشيل؟
1: هذا بيدل على أنه النظام الإيراني ما عنده نية أبدا أنه يتنازل بشكل جدي، ما عنده نية أنه يوضع حد لبرنامج النووي، وما عنده نية أنه يوضع حد لسياسة توسعية.
0: والمقاربة الثانية تقول أنه بوجه هذا ما عنده النية النووية الإيرانية، في عدم قدرة دولية على حسم هذا الملف. يعني شفنا سنتين أمريكا ما عم تقدر تحسم ملف النووي الإيراني ولا الأهداف يلي وضعتها قبلها. كمان مثل ما ذكرت لي أستاذ ميشيل أنه كمان المجتمع الدولي ككل لم يتمكن من حصر هذا الملف ومن حسمه. فإذا اليوم عم نحكي عن قوة إيرانية أكبر من الدول مجتمعة.
1: لا، خلينا، أنا قلتها مرة ما بعرف إذا قلتها هون، أنا مشبه الحرب الدائرة حاليا لمباراة فوتبول. واحد ما في يحكم على مباراة الفوتبول بالدقيقة 35 أو بالدقيقة 40، بده ينتظر تتخلص المباراة، مش بس بالدقيقة 90، بالدقيقة 90 مع الوقت الإضافي. نحن بعد ما وصلنا للدقيقة 90
0: صارت كنا أيامنا، صرنا كم سنة.
1: إذا بدنا نعمل مقارنة، إذا كان بدنا نقارن بين وضع إيران قبل 7 أكتوبر 2023 والوضع الحالي، خلينا نعمل مقارنة بين هالوضعين، ما في شك أبدا أنه وضع إيران حاليا هن عم بيقولوها كل حال أصعب وأخطر بالنسبة لهم من الوضع اللي كان سائد قبل. هيدي بالنسبة لإيران. إذا بدنا ناخذ بالنسبة للأزر أزر عن الإيرانية، وضع حزب الله وضع عن الحالي إذا بدنا نقارنه مع وضع حزب الله قبل 2023، ما في نسبة، مش بس على صعيد العسكري والأمني، حتى على صعيد السياسي. يعني ما لازم ننسى الحكومات اللي سبقت حكومة نواف سلام والحكومة اللي تألفت بعد انتخاب جوزيف عون. الحكومات السابقة كان حزب الله هو مسيطر
0: عليها،
1: مسيطر على القرار الحكومي، يعني بالمية بالمية ما كان في مجال للبحث أبدا. بينما هلأ هو العكس، بالحكومة الحالية حزب الله أقلية، ما له
0: هذا الوزن السياسي،
1: مش بس ما له وزن سياسي داخل الحكومة، ما مش قادر أبدا يأثر على قرارات الحكومة، على القرار الحكومي.
0: ما هي بدي لك أنه مجرد قرارات، ولكن إذا بدنا نحكي عن التوازن، موازين القوى الفعلية ومحاكاة للواقع على الأرض، اليوم لا يمكن لأي قرار أن يتم تنفيذه أم يطبق على الأرض.
1: اليوم أوكي،
0: بكرة
1: بس لازم، هذا اللي عم بقوله أنا، أنه الأزمة ما انتهت، واللعبة ما انتهت بعد،
0: بس صار في تبدلات. لا
1: نعم،
0: يعني صار في تبدلات بالموازين القوى،
1: حتى أمنيا وعسكريا. وضع حزب الله بجنوب، على القليل بجنوب، ما انه قبل الحرب اللي هن بلشوا فيها سن بشباب اثنين أذار من السنة 26. قبل كان وضع العسكري مرتاح أكثر 100% من الوضع الحالي،
0: ولكن لم ينتهوا بعد ما انتهوا
1: ضعفوا كتير،
0: ضعف
1: ما في شك، ضعفوا كتير. حتى قبل هيك يعني في مسار، يعني في هالمسار مسار طويل، مسار تحجيم الدور الإيراني بالمنطقة وتحجيم الأزرع الإيرانية. هذا مسار بده وقت. يعني إذا ما نحكي شوية تاريخ، وقت ألمانيا النازية احتلت أوروبا أدي أخذت معهم للحلفة مع الأمريكان والإنجليز والأسترالي والكندي والفرنسوي طيب يحرروا أوروبا. أخذت معهم بالحرب العالمية الثانية 7 سنين هون ما الأزمة ما انتهت. لكن إذا بدنا نقارن بين الوضع اللي كان سائد قبل ال 23، شوف ما في نسبة. وهذا المسار مبلش بعهد ترامب الأول،
0: صحيح،
1: مع اغتيال قاسم سليماني.
0: مزبوط،
1: بلش هيك.
0: طيب بس اليوم بس نرجع نطلع على هيدي الصورة كمان. إذا بدنا نطلع من 2023 حتى اليوم، ما بدي أرجع كتير لورا. كمان بعض المحللين عم بيشوف إنه كمان في تبدلات بموازين القوى الإقليمية اليوم لم تعد لصالح كلها، يعني كفة الميزان بالقوة ما بدنا كله لصالح إسرائيل وأمريكا. لو أنه ضعفت المحور الإيراني ضعف والأذرع ضعفه، ولكن اليوم عم بيصير فيه تبدلات بالمنطقة، الحرب الحوثية على السعودية، السعودية الحوثية اليوم، السعودية بالرغم من كل هذه ما تناله من هذه الحرب عم نشوفها عم ترجع تتمسك بهذا التحالف الثلاثي أو هذه الاستراتيجية الثلاثية الجديدة مع باكستان ومع كمان كل دول المنطقة عم تتريث. باب المندب عم بيعمل أزمة، أوروبا متأزمة، صار في عدة عوامل عم تطرق على هذه المشهدية الإقليمية ما عم بترجح كفة أمريكا وإسرائيل فقط.
1: إذا ناخذ نظرة شاملة للموضوع، ماني موافق أنه ميزان القوى الحالي منه لمصلحة المعسكر الغربي. تنقول المعسكر الغربي لا، ميزان القوة بشكل هيك شامل إذا بده يكون عنده واحد نظرة شاملة للموضوع، لا، ميال أكثر للمعسكر الغربي. هلا في معارك أنية أنه طرف معين بيربحها والطرف تاني بيخسرها وبيتردد وما بيحسب المعركة، أوكي، هيدي ضمن المسار العام.
0: يعني
1: لكن
0: انت
1: بعد ما انتهت أنه ما فينا نقول أنه إذا بكرة رئيس ترامب طلع قال أنه خلص أنا بعتبر أنه انتهت الحرب وانتهت الأزمة وأنا منسحب برجع على أمريكا، بالوضع الحالي بيكون عمليا ما حقق شيء. لكن ما
0: بيقدروا يحسموا، يعني أنت برأيك
1: الأمريكيين طبعا بيقدروا
0: يحسموا. طب ليه بعدنا لليوم ما قدرنا حسمنا ملف حزب الله وهو ذراع وليس، مش عم نحكي عن قوة إيران، حزب الله هو ذراع وهو يعني محدود جدا في هذه المعادلة، ولم يتم حسم هذا الملف، ولا قدرة لا إسرائيلية ولا أمريكية على حسمه.
1: هلا لا قدرة إسرائيلية
0: ولا قدرة لبنانية كمان بطبيعة الحال.
1: هلا لا قدرة إسرائيلية مش أكيد إنه ما حققوا. يعني بالجنوب الإسرائيلية كان شأنا أن أبينا أنه ضربوا الآلة العسكرية واللوجستية لحزب الله إلى حد بعيد يعني، أوكي. وحتى الجيش اللبناني في بعض الضباط عم بيأكدوا أنه لا، بالعسكت أو من دون ما يكون في ضجة إعلامية، الجيش اللبناني عم بيحقق خطوات بجنوب أنه دمر جزء من البنى التحتية لحزب الله بجنوب، بس ما نعمل ضجة إعلامية حول الموضوع. فهذا شيء لازم نتأكد منه على كل حال، لأن هذه مصادر من الجيش يعني. فبالتالي على الصعيد السياسي، على الصعيد الوجود السياسي والمعنوي، كم مرة حزب الله أو أوساط حزب الله وجهت نداءات لتحرك شعبي لإسقاط حكومة نواف سلام؟
0: واليوم عم نسمع عن تبديلات حكومية داخلية.
1: امبارح كان في نداء لتجمعات بحركة تحريك بحجة إنه بدهم يعيدوا الطيران، حركة الطيران بين بيروت وطهران. كان مفروض امبارح يتم التجمع بحركة تحريك،
0: لم يتم.
1: حدا ما شفنا شيء، ما عمليا. أنا يمكن صار في تجمع صغير ومن سنة سنة وشوي كمان كان في نداء لتجمع كبير ببيروت بالسراي قدام السراي لإسقاط الحكومة. شو كان صار في تجمع صغير، كانوا شيء 100-150 واحد. هيدي قوة حزب الله على الصعيد الشعبي والسياسي. كان قبل هالفترة كان
0: قمصان
1: حزب الله،
0: كان لقمصان السود،
1: كان قمصان السود. وين بعدنا؟ صرنا بعاد كتير عند قمصان السود. كان وقت قصة قمصان السود كان بكفي ان قمصان السود ينزل على الطريق هيك يعملوا بهوريت على الطريق يسقطوا الحكومة. هلا ما
0: رح أوصل للملف الحكومي، ولكن في تصاريح اليوم لرئيس للنائب محمد رعد، سمعت ريتا بالأحرى يتحدث صراحة عن مجمل المواضيع، ولكن يعني العناوين الثابتة بعدها ما زالت هي المقاومة باقية. ليه؟ يعني حط أنه نحن فعليا على الأرض في احتلال، في مقاومة، هيدا أمر بديهي. طالما في احتلال موجود في مقاومة. ولكن كان في شيء جدا كمان ملفت من خلال تصاريحه، أنه إذا تحقق الانسحاب الإسرائيلي وكل المواضيع اللي عم نحكي عليها، زاد جملة هيك، وإذا صار تراجعت الحكومة عن التفاوض المباشر، يعني هي هيدي النقطة مركزية ومحورية عند حزب الله، يبدأ الحديث عن حصرية السلاح. منهم رافضين الفكرة في حال تحققت هذه الشروط. أهي منطقية؟
1: أصلا مش أول مرة حزب الله بيقول أنه لازم نحكي بقصة السياسة الدفاعية. من أيام رئيس ميشيل سليمان،
0: ولكن هذا مش
1: أيام رئيس ميشيل سليمان، مديو على وثيقة بعبدة،
0: إعلان بعبدة
1: مديو، وبعد جمعة تراجع عن الأمضة. فبالتالي هيدي استراتيجية، هيدي بسميها استراتيجية خمينية، لأنه مشروع الخميني مشروع توسعي. كيف كانت ألمانيا النازية بالحرب الثانية؟ كانت ألمانيا النازية كان لها مشروع توسعي، كان بلشت بوادر المشروع التوسعي قبل بداية الحرب الثانية. بلشت البوادر سنة 38 وقت اتفاق ميونيخ، وقت منذ اتفاق ميونيخ أساس رئيس الوزراء ببريطانيا وبفرنسا تا يتجنبوا صدام مباشر مع الجيش النازي ويتجنبوا الحرب. تنازلوا أو سيروا هتلر بمشروع التوسع بتشيكوسلوفاكيا. كان عندهم مشروع التوسع بتشيكوسلوفاكيا، قبلوا فيه وتنازلوا على أساس أنه يتجنبوا الحرب. بقى وقت طلع شيرشل قال أنه بين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التنازل والذل والحرب اخترتوا الذل والتنازل، بس راح نوصل
0: للحرب،
1: راح نوصل للحرب. هيك صار. هذا اللي تقول انه المشروع الخميني هو مشروع ايديولوجي
0: صحيح
1: عميق، مبني على نظره كثير ضيقه للدين،
0: عقائديه دينيه
1: مبنيه على ولايه الفقيه. هيدي النظره حتى ببعض أوساط الدينية الشيعة خاصة بلبنان رفضينا. إيه طبعا، إمام محمد شمس الدين ومحمد حسين فضل الله حتى الإمام موسى الصدر كانوا رافضين للنظرة اللي هي برزت قبل وصول خميني على طهران 1979، برزت النظرة وقت كان خميني بفرنسا سنة 78 وقبل حتى
0: 78. وأنشئ حزب الله وقال وقالها صراحة السيد حسن نصر الله أنه نحن مشروعنا هو الدولة الإسلامية في لبنان، هو امتداد الدولة الإسلامية، كان عم بيقولوها هي بعقيدتهم. ولكن إذا بدنا نترجمها سياسيا، يعني نحن عم ناخدها حرفيا، اليوم عم بيجوا بيقولوا لنا سياسيا أنه نحن هذا التحالف أو هذا التمدد هو ما يقرأ سياسيا على أنه تحالف الأقليات وليس هيمنة أو سيطرة. يعني ذكر اليوم النائب محمد رعد أنه نحن بس نحكي عن تحالفنا مع إيران، نحن صحيح عنا امتداد تحالفي مع إيران عقائدة وما إلى ذلك، ولكن لكل فصيل أو لكل إذا بدنا نسميه ذراع هو ما يراه لمصلحة بلده، يعني هو مستقل بهذه القرارات. بس في تحالف أقليات.
1: أولا إذا بدو يحكوني عن تحالف أقليات، كان عم بينطرح تحالف الأقليات وقت كان النظام العلوي بالحكم بسوريا. مين الطرف اللي أكتر شيء ضرب النفوذ والنفوذ المسيحي بلبنان؟ مش النظام السوري؟
0: بلى.
1: كيف أنا هذه قصة تحالف أقليات أول مرة سمعت فيها سنة 76 كانت بعد شاب، يعني سنة 76 كان المرحوم إدوار صعب اللي كان رئيس تحرير الأوريان وجور، كنا باللقاء معه أول مرة طرح انه تحالف اقليات بين الموينه والعلوي، وتفاجأت ما فهمت مزبوط شو هذا الطرح، فرجع تكرر هذا الطرف بعدين. لكن عمليا في شخص محامي كبير اسمه جورج جبر، توفى من كم سنه، بس كان محامي كبير وكان عنده اتصالات واسعه مع الامميه الديمقراطيه المسيحيه على صعيد الدولي خاصة على صعيد الأوروبي. هو وقتها قال لي النظام السوري هدفه ضرب المسيحية بلبنان، لأنه بيعرف أنه المسيحية بلبنان هو سد منيع لامتداد نفوذهم بلبنان
0: للوجود وللدور المسيحي الفاعل وليس مجرد وجود
1: الفاعل. إذا هو قال لي إذا ضربوا دور الوجود المسيحي الفاعل بلبنان، هذا شيء بمهلهم طريق انه يحاولوا يسيطروا على البلد.
0: عظيم. طيب هلا
1: بالتالي نظريه تحالف الاقليات
0: يسقط. بس اليوم اذا بدنا نحكي على الواقع، واقع الارض اليوم، عم نشوف صحيح في ضعف لحزب الله ولكن بعده موجود وصامد، لا قدره فعليه للدوله الرسميه على نزع سلاح حزب الله، وكمان صارت جلية هذه المواضيع، ما في تطبيق للقرارات الحكومية أبدا ولا في نية لتطبيقها حتى. انتقلنا للحديث لما يعرف باحتواء السلاح. شو يعني احتواء السلاح؟ لوين بده يؤدي؟ ومين بده يطبق هذا الاحتواء؟ ولا وهو على طريقة ربط النزاع اللي كان نشهده بالحكومات السابقة؟
1: لا، من هون أهمية هالإطار الثلاثي إن المضى بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. الدولة اللبنانية كان إلى والحكومة كان إلى شجاعة سياسية كيف تتمضي هالإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وأمريكا
0: بواسطة.
1: لبال رئيس عون راح أبعد من هيك، قال إنه تنفيذ الإطار الثلاثي بمهد التنفيذ بمهد لاتفاق سنان بين لبنان وإسرائيل. المطروح اليوم هو اتفاقات سنان مع إسرائيل. الرئيس السوري أحمد شرع امبارح بنيويورك بخطابه قال أنه نحن هن أنه النظام السوري الجديد هدفه بناء سلام دائم بين سوريا وإسرائيل. النظام السابق كان عمليا عم بيفرض وضع هدنة كأمر واقع بين إسرائيل وسوريا على حساب لبنان. يعني عملية اللي كان عم بيصير مع النظام السوري السابق إنه بدل ما يكون في صدام مباشر بين إسرائيل وسوريا
0: عم تكون الساحة اللبنانية،
1: نقلوا المعركة كلها على الساحة اللبنانية، مثل ما عم تعمل إيران هلأ باليمن. إيران تتجنب صدام المباشر مع الولايات المتحدة، نقلوا المعركة لليمن،
0: لليمن صحيح،
1: ضد السعودية. فبالتالي عمليا جوابا على السؤال إنه كيف
0: بدنا نعمل بسلاح حزب الله،
1: سلاح حزب الله، هذا هدف المسار،
0: ولكن هذا المسار تفرمل. يعني اليوم عم نحكي، اليوم ما في استئناف للتفاوض، عم نحط مواعيد شهر الجاي وما إلى ذلك، ولكن ما في مواعيد محددة. الكل هو رهن الانتخابات النصفية، كل المواعيد رهن الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية يلي هي يعني آخر هالشهرين. يعني نحن بعدنا بحالة جمود، لا بل أبعد من ذلك، في مخاوف عم بيتحدثوا عنها أنه إذا تم تفعيل المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيتوقف، ما بعد شيء له لزوم.
1: أنا بشك إنه إذا في هلا جمود، وما بعرف إذا في جمود، لأنه صار في اجتماع بين السفير اللبناني
0: بواشنطن
1: والسفير
0: الإسرائيلي واللبناني،
1: صار في اجتماع،
0: ولكن
1: وفي مباحثات عن طريق الولايات المتحدة، فبالتالي هالمسار ما توقف.
0: ولكن ما له فعالية استاذ توما، يعني عم ينحكى انه مجرد انه مثل وقت مستقطع، انه ايه احكوه بس القرار والكلمة هي بالمفاوضات الامريكية الايرانية وليس بهذه المفاوضات.
1: المفاوضات الامريكية الايرانية اولا مني اكيد انه بدها توصل لنتيجة لحل وسط. اللي عم بيطرحه رئيس ترامب هو مشروع استسلام، هذا اللي عم بيقوله، هذا اللي عم بيقوله انه إذا إسرائيل، إذا إيران قبلت
0: استسلمت
1: بالاتفاق اللي هو عم بيطرحه، يعني اللي هو عمليا استسلام، أوكي بيمضي. لكن كل الدلائل تشير إنه الطرف الراديكالي بإيران، يعني حراس الثورة وكل مراكز القوى بإيران اللي هي قريبة من حراس الثورة، عم بتأكد إنه هذا كل الحكي بين الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران والمفدين الأمريكيين
0: تقطيع وقت،
1: بيعتبروا هذا كله تقطيع
0: مناورة،
1: وهو فعلا هيك، وهو فعلا هيك، وهذا تقطيع الوقت صار له أكثر من 20 سنة مستمر، وبعدهم نفس الحلقة ونفس الموضوع. يعني شو هالملف اللي بده أكثر من 20 سنة
0: ينبحث،
1: يعني اللي بعده عم ينبحث وبعنا عم ندور بنفس الحلقة، وما عم بيقولوا كل سنتين ثلاثة عم نرجع لنفس الأسطوانة أكثر من 20 سنة. إنه
0: بس بالمقابل اليوم على الأرض ما في انسحاب لإسرائيل. يعني بس نحكي عن اتفاق الإطار يلي حضرتك عم تقلي أستاذ ميشيل إنه هو يعني مثل بقوله خشبة الخلاص الوحيدة الموجودة أمام بين إيدينا على مساوئه وعلى إيجابياته، بس هو المسار الوحيد يلي بيوصلنا. ولكن هذا الاتفاق الإطار يتحدث عن انسحاب أو إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. امبارح بالأمس وتتكرر التصاريح الإسرائيلية التي تقول بأنه ما في انسحاب ولا أي نية للانسحاب من جنوب لبنان. ميدانيا على الأرض في جرف للضيع سويت بالأرض، في أحراق كمان لكل المنازل، أو حتى في تلف للتربة للأشجار لكل شيء. يعني منطقة جنوب صارت غير قابلة للسكن ولا الحياة. عن أي اتفاق إطار عم نحكي؟ وشو بعدنا عم نعمل بالتفاوض؟
1: هلأ هن عم بيقولوا ما في انسحاب قبل ما ينحل ملف سلاح حزب الله، انه هيدا الهدف الاساسي. يعني ومين قال انه ما حدا حدد وقت معين لتنفيذ
0: اتفاق الاطار،
1: الاتفاق الثلاثي او الاطار الثلاثي؟ بالعكس، من اول الطريق رئيس الحكومه وحتى رئيس الجمهوريه قالوا انه هيدا مسار طويل وصعب راح يواجه صعوبات.
0: بس أين مصلحة لبنان في يعني اليوم عم بيسألوا وين مصلحة شو لبنان الحل؟ يعني إذا انسحب وصارت الأرض محروقة ما بقى في إلها للسكن يعني وبعدين.
1: بس شو الحل تاني أولا؟ تانيا مين المسؤول عن الوضع اللي وصلنا له؟ مين المسؤول؟ مين سبب الوضع اللي وصلنا له اليوم؟ هيدا أولا. التانيا شو البديل عن هاي المفاوضات؟ المقاومة. هن الإيرانية وحراس الصحة بيقولوا المقاومة ولازم تدعم حزب الله والحوثيين وكذا. بدي ذكر بس ما بدي أرجع لسنة 48. عمليا الصراع العربي الإسرائيلي صار له 75 سنة. من سنة 48 لليوم شو النتيجة؟ شو كانت نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي خلال 75 سنة؟ كانت نتيجة تقوية إسرائيل أكثر وأكثر على جميع الأصعدة، اقتصاديا وماليا وتكنولوجيا
0: وعسكريا
1: وعسكريا طبعا ومعلوماتيا وصعيد الذكاء الاجتماعي على جميع الأصعدة. هذه كانت نتيجة 75 سنة من صراع. ما بدي أوصل أرجع ل 48 على صعيد لبنان. بلشت المشكلة بلبنان بمقاومة إسرائيل سنة 68-69 مظبوط اتفاق القاهرة
0: مظبوط.
1: بلشت المشكلة سنة 69 69 صارنا تقريبا أكثر من 50 سنة. شو كان شو النتيجة؟ شو أنا بعني فيه وقت كنت شاب وقت كانوا الفلسطينيين موجودين بالفتح نان بمنطقة العرقوب كانوا يضربوا كاتيوشا على شمال إسرائيل، يضربوا كاتيوشا اثنين ثلاثة هيك ما يصير شيء، بيطلع طيران إسرائيلي
0: بيعمل إبادة.
1: أنا بعني في تصريحات الشيخ بيير، الشيخ بيير مؤسس حزب الكتاب، وقت كان عم بيقول إنه يا جماعة إنه شو عم نعمل؟ عم تضربوا كاتيوشا عشان إسرائيل. هالكاتيوشا أصلا معروف، الكاتيوشا بتطلع صوت ودرجة أكثر
0: والمفعول
1: ما في مفعول، بيطلع طيران بيدمر الضياء. وبعدين صارنا 50 سنة صارنا 50 سنة الوضع اللي وصلنا له اليوم مين المسؤول عنه؟ مين فتح الجبهة جبهة الجنوب باثنين أذار 26؟ أكثر من هيك إسرائيل انسحبت سنة 2000، انسحبت نهائيا، فكفكت جيش لبنان الجنوبي، فكفكت كل شريط الحدودي بالجنوب وانسحبت نهائيا.
0: مين أعاد على لبنان؟
1: مين استدرج هالاحتلال اللي بدو يقوموه عن جديد سنة 2006 ورجعوا استدرجوا سنة 2003؟ هن المسؤولين هذا
0: حزب الله. إذن بس لأن بعد معي 3 دقايق تقريبا من الوقت أستاذ ميشيل كان بدي أحكي عن الملف الحكومي وعن التأزم الحكومي. هذه الحكومة يعني هي عندها يمكن مهمة صعبة وشاقة، ولكن عم تسبقها الأزمات من اقتصادية لأمنية لسياسية. هل سنشهد سقوط لهذه الحكومة لو صارت أنه مخلصة مرتين ثلاثة من الثقة بالمجلس النيابي، أو رح نرجع نقول مثلا تصفية حسابات بتبديل وزراء؟
1: أخذت ساعة 3 مرات الحكومة
0: صحيح.
1: أوكي، ظرف
0: أقل من سنتين ونص.
1: أوكي، هيدي أولا. ثانيا اللي عم بيسوي انه اسقاط الحكومه كذا هو حزب الله، مش حتى حركه امل. نحن عم نشوف في تميز بالموقف بين رئيس بري وامل وحزب الله، ان كان على صعيد التحركات الشعبيه او حتى على صعيد الحكومه. اوكي، هن عم بيسوي نظريه اسقاط وتعديل الحكومه وكذا.
0: ما في تعديل حكومي يعني.
1: هون بدي اقول شغله مش بالنسبه للوزير جو صدي. هون يمكن فينا نلوم شوي الإعلام، إنه الإعلام ما عم بيضوي بشكل كافي العمل اللي عم بيقوم فيه الوزير جو صدي. عمليا أنا بعني في وقت كان جبران باسيل يا هو شخصيا أو حدا منه بسيطر على وزارة الطاقة، شوف التقيت برئيس سعد الحريري ببيت الوسط.
0: نعم،
1: بالجلسة أول شغلة قال لي إياها، كان في مجموعة من الأوريان دو جور كمان، قالنا أول شغلة قالنا إياها قالنا ما عم بفهم جبران باسيل بده مشروع تطوير الكهرباء بده يمول مشروع من مال الخزينة، بينما أنا عم بقول إنه الصناديق العربية ودول عربية مستعد تمول بفايدة فعلا كتير صغيرة. وقتا ما فهمنا شو المطروح، شو المغزى من الحديث، تبين انه لا، انه جواد مسيد بده انه يمول تطوير الكهرباء
0: بيحمل الموازنة كلفة الكهرباء، بينما الوزير جو صدي ما أخذ ألف،
1: لأنه هو جواد مسيد كان بده انه مال الخزينة هو يتصرف فيه مثل ما هو. النتيجة صار فيه خسارة 30-40 مليون دولار، تقريبا نص الفجوة المالية اللي عم يعاني منها لبنان حاليا. بينا جو صدي ما قبل يتدين ياخذ سلفة خزينة من قبل الدولة، هيدا أولا. ثانيا شكل الهيئة الناظمة، هذا شيء أساسي. ثالثا وصل لاتفاق مع قطر من يومين ثلاثة لتمويل شبكات تمديد الغاز، وهذا شيء أساسي لأنه استعمال الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية أهم بكتير من الفيول. وصل لاتفاق مع قطر، ما اتكل على خزينة الدولة لتصليح شبكات الغاز،
0: توزيع
1: الغاز. وخامسا فرض على الوزارات وإدارات الدولة
0: يدفعوا
1: فواتير الكهرباء.
0: صح، يعني لا تبديل وزاري.
1: أنا بشك إنه وإلا كان طرح الموضوع بالمجلس النواب.
0: صح. أنا بدي أتشكرك، بدي أتشكرك على هذه الحلقة، مع أنه الحديث تتم وطلع يمكن الوقت ضيق جدا. مدير موقع ليفان تايم، بدي أتشكر وجودك معنا، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل توما، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى 40 دقيقة. لقائي معكم بتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. يلتقي بعد قليل رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان الرئيس سلام التقى بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشي. وأكد الجانبان أهمية العمل على خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتجنيبها المزيد من المواجهات. وعرض الرئيس سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، كما التقى سلام مفوضات الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وشدد على دعم مسار العودة والتعافي في الجنوب. وعلق سلام عبر الـMTV ردا على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه قائلا: كثيرون يحاولون الاصطياد في المياه العكر، هم يعكرون المياه ثم يحاولون الاصطياد فيها، لكن حتى الآن لم تطلع لهم ولا سمكة. وزير الخارجية يوسف رشي قال: من ناحيتي إن الهدف من اللقاءات التي نقوم بها إنقاذ لبنان ووقف الحرب وسيطرة الدولة على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يساعدنا، لكن علينا أن نساعد أنفسنا أيضا. وتبع رشي لقاءاتي في نيويورك، والتقى نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وشدد رشي على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وبسط الدولة سيطرتها بقواها الأمنية الشرعية وعودة الأهالي إلى قراهم، وطلب من نظيره الإيطالي دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها. وفي هذا السياق أعلن تاجاني على الفور تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في الجنوب دعما لبقاء أهلها في أرضهم. وفي نيويورك التقى الوزير رشي نظيره الإندونيسي سوغيونو وشكره على التضحيات التي قدمتها الكتيبة الإندونيسية العاملة في إطار قوة اليونيفيل بوصفهم جنود السلام. وخلال اللقاء وقع الوزيران اتفاقا للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، يعفي بموجبه حاملي هذه الجوازات من تأشيرة الدخول إلى البلدين. وقد رجي اجتماعا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الإيرلندية جرى في خلاله البحث في الأوضاع في لبنان والصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. وأعرب رجي عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجددا تمسك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في الجنوب. مد جسور من المصالح المشتركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار. شرب المخلوف
1: من بيروت. وبعنوان اقتصادي يتجاوز الحدود، انطلقت أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطوة تهدف إلى فتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين. وخلال افتتاح أعمال المنتدى شدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار على أن التكامل بين البلدين لا يعني أن يتنازل أي بلد عن مميزاته.
2: لبنان يمتلك خبرة كبيرة في الخدمات والأعمال والتعليم والصحة وريادة الأعمال، إلى جانب انتشار واسع لرجال الأعمال اللبنانيين حول العالم. وسوريا تمتلك سوقا واسعة وقاعدة إنتاجية وإمكانات زراعية وصناعية قابلة للتوسع وموقع يمنحها عمقا بريا طبيعيا. ماذا يمكن أن يحدث إذا ربطنا هاتين الشبكتين مع بعضهما وربطناهما بالإنتاج والاستثمار والأسواق؟ عندها لن نتحدث فقط عن اقتصادين متجاورين، بل عن الشبكة أعمال وإنتاج وتجارة تمتد من المتوسط إلى أسواق المنطقة ومنها إلى العالم.
1: أما وزير الاقتصاد عامر لبساط ممثلا رئيس الجمهورية فقال:
3: تسهيل التجارة وإزالة العوائق أمران أساسيان، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز زيادة الصادرات والواردات. علينا أن نسأل ماذا يستطيع اللبناني والسوري أن ينتج معا، في أي قطاعات يستثمرون معا، وكيف يصلون معا إلى أسواق المنطقة والعالم. يكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع التحولات الاقتصادية العالمية. خريطة التجارة في منطقتنا يعاد رسمها، مما يفتح أمام لبنان وسوريا فرصة استراتيجية.
1: بين التحديات والفرص يبقى الاستثمار بوابة أساسية لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية ودفع العجلة الاقتصادية نحو مرحلة جديدة. من فندق فينيسيا شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: الوفد السوري زار قصر بعبدة وعون أمام النواب السنة قانون تخفيض العقوبات لا يشمل المجرمين. مرسال العيلي.
4: التكامل والتوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي القاعدة لترسيخ العلاقات اللبنانية السورية، قاعدة يتمسك بها رئيس الجمهورية جوزيف عون تماما كما الرئيس السوري أحمد الشرع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عون خلال لقائه الوفد الرسمي السوري الموجود في بيروت للمشاركة في أعمال المنتدى حول الاستثمار وإعادة الأعمار. وشدد رئيس الجمهورية على أن استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس صحيح، ودعا إلى العمل على الاستقرار الأمني والعسكري والاقتصادي. ولفت الرئيس عون إلى أهمية تحقيق فكرة التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، وأشار إلى أن لبنان وسوريا يتمتعان بموقع على البحر المتوسط يؤهلهما لأن يكونا بديلا مناسبا عند حدوث توترات في المنطقة. وفي بعبدة التقى رئيس الجمهورية وفدا من النواب السنة لشكره على توقيع قانون العفو، حيث طلب الرئيس عون تصحيح التسمية انطلاقا من أن القانون ليس قانون عفو بل هو قانون لتخفيض العقوبات. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية عدم العفو عن أي مجرم تلطخت يداه بالدماء، وأكد على ضرورة أن ينال كل إرهابي عقابه وأن يرفع الظلم عمن يتعرض له من منطلق إقامة التوازن بين العدالة والمصلحة العامة. وأعلن رئيس الجمهورية أنه لا يتأثر بالتضخيم الإعلامي ولا بالضغط السياسي بل يرضي قناعاته وضميره، واعتبر أن ما تشهده السجون حاليا غير مقبول وأن هذا ما شجعه على السير في القانون مع التشديد على عدم الإفراج عن المجرمين الذين قتلوا أشخاصا. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الرئيس عون وفي خلال لقائه كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط أميرال إدوارد ألغرين شدد على أن لبنان يرحب بأي قوات بديلة لقوات اليونيفيل إذا تعذر تمديد لها لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وصولا إلى الحدود المعترف بها دوليا. اعتبر الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي أن حجم الدمار الذي طال نحو 40 قرية جنوبية يجب أن يدفع الحزب إلى الحوار مع السلطة بهدف الحد من الأضرار والخسائر، وقال إن الحوار ممكن وضروري للحزب وللدولة اللبنانية على حد سواء، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يدعو إليه أيضا، كما جدد جملات موقفه المعارض لانخراط إيران وبالتالي حزب الله في الحرب الإقليمية. غار طيران الإسرائيلي على وادي سلوقي ووادي الحجير وحولة والقنطرة ومنطقة السلاطين على أطراف بلدة تبنين، واستهدف المدفعية الإسرائيلية وسط سهل المرجعيون والمنصوري تزامنا مع تنفيذ عملية تمشيط باتجاه هي بلدة بيت يحون والمنطقة بين حداثة وحريص. أكد قائد الجيش لمدرو الفيكل خلال تفقده فوج المغاوير في رومي أن أبرز أسباب قوات الجيش في وجه التحديات الكبرى هي تمسك العسكريين وصمودهم، وأشار إلى أن محاولة ضرب معنويات الجيش عبر الشائعات والافتراءات محكومة بالفشل ولن تؤثر في إرادة عسكرية. نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ما ورد على لسان الصحفي جوني منير في موضوع وزراء القوات اللبنانية وما يتم تداوله إعلاميا عن تعديلات حكومية مفترضة، وأكدت أن ما يتم تداوله لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وتمنت الدائرة على الصحفيين توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحة. أعلنت إير فرانس عن خطة لاستئناف رحلات من بيروت وإليها بدءا من 26 من الجاري. أعلنت اتحادات ونقابات النقل البري إضرابا عاما في مختلف المناطق اللبنانية الأربعاء من الأسبوع المقبل احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والمشاكل التي تواجه السائقين. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيغادر إسرائيل الليلة ويصل إلى نيويورك صباحا ويعود مساء الغد. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس لن ننسحب من جبل الشيخ ولا من المنطقة الأمنية في سوريا والجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل، أضاف كل المنطقة التي نسيطر عليها ستبقى تحت سيطرتنا إلى الأبد إذا تعرضنا لأي هجوم من سوريا. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع من الأمم المتحدة مؤكدا أن الجولان هو جزء من الأراضي السورية. قال سفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى ليتر إن الطاقم الطبي يصارع لإنقاذ حياة ابني الذي أصيب بعملية دهس في الضفة. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة ظلت ملتزمة بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، والتهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تعرقل إمدادات الطاقة، لكننا نعمل بلا كلل لحماية تدفق الطاقة مع الدفاع عن أراضينا ومصالحنا. أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الولايات المتحدة بالشروط المنطقية للمضي قدما في الدبلوماسية. أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني مقتل أحد ضباطها القياديين خلال مواجهة مسلحين في سيستان وبلوشستان. أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف تحصينات ميليشيا الحوثي في جبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام جمعية العمل الأمم المتحدة أن الجيش الروسي فقد 248 ألف عسكري خلال 8 أشهر، معتبرا أن الرئيس الروسي يدفع الجيش إلى الموت ويعيش على الحروب والمطلوب محاسبته. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، أخرجه الزميل تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تحملوا مسؤولياتكم. قالت وزارة المال أمس إنها أحالت إلى النيابة العامة المالية أكثر من 100 شركة بسبب التهرب الضريبي. جيد، لكن الخطوة ناقصة. يفترض بوزارة المال أن تكمل معروفها فتنشر أسماء الشركات المتهمة بالتهرب الضريبي، ونشر الأسماء ليس تشهيراً، مع أن هؤلاء لا ينفع معهم إلا التشهير، لأن سمعتهم سيئة ولا تحتاج سوى أن يعرف الناس سوءها. هدف النشر أن يعرف اللبنانيون أن هناك من يسرق من أموال الخزينة من خلال عدم إعطائها ما يتوجب عليهم تجاهها. المهم ما بعد الإحالة إلى النيابة العامة المالية. ما هي الإجراءات التي ستتخذ؟ إلى متى ستبقى تلك الشركات أقوى من الدولة وأقوى من القوانين؟ وإلى متى ستبقى تلك الشركات أشبه بالحيتان؟ من أمنيات الشعب اللبناني وجود هؤلاء الحيتان وراء القضبان لا وراء الصناديق، يمتصون جيوب الشعب اللبناني.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: تمرق الأربعة على الأربعة.
1: حتى تكون المواقف حرة بلا جمرك من لبنان الحر
0: وفاشي دقة.

0: 23 أيلول 2026 أوفى التحيات من برنامج بلا جمرك لجميع مستمعي لبنان الحر. ولقاءنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. فريدي سابع على هندسة الصوت. أهلا وسهلا بالجميع. بين الماضي والمستقبل، حاضر يحمل ما يحمل من ذكريات الأمس وأمال ومخاوف الغد. نجمة من الطراز الرفيع هي حبت الشاشة والشاشة حبتها ودخلت بأحلى صورة على كل بيت وعلى كل قلب. ومش صحيح أنه التلفزيون بده فرافير بس، الصحيح أنه التلفزيون لازم يشكل إذا بدكن أو يوعي فينا إذا بدكن الذاكرة الجماعية لنعرف نفرق بين الأصالة وبين الابتزال. صحيح ذاكرتنا الجماعية بلبنان مريضة شوي أو مريضة شوي كتير، ولكن بيبقى في أشخاص حريصين على هذه الذاكرة الجماعية حتى مثل ما قلت بالمقدمة هلأ نعرف ويعرف اللبناني يفرق بين الأصالة والذهب وبين الابتزال والتنك. أنا اليوم كتير سعيدة عن جد أني عم بستقبل وجه حلو من برا ومن جوا، أني عم بستقبل شخص ضليع بثقافة الحياة. والشخص الإنسان بس يكون ضليع بثقافة الحياة بيقدر يعطي كتير أشياء للمتلقي. نعمة عزوري أوسي، ألف تحية لك، شكرا على حضورك، وأنا سعيدة كتير أنك معي باستوديو.
1: وفاء، كلامك بكبر القلب وبيحملني كمان مسؤولية، لأنه أنت من الأشخاص اللي أدمنك أوتانتيك، أدمنك عريقة ومن مدرسة بتشبه مدرستي. كلامك مثل ما قلت لك بيحملني مسؤولية وبفتخر فيه وبعتز فيه. بدي لك مساء الخير، ولا المستمعين كمان مساء الخير، وهي شهادة فيني لك، هي شهادة.
0: الله يخليك. على كل حال، نعمة عزوري هي صديقة عزيزة كتير، بيبقى يمكن سنة ما بنشوف بعضنا، وبس نشوف بعضنا بنحس حالنا أنه كل يوم سوا.
1: ما بتمنع مزبوط المسافات، القلوب تضل ملتقية. معك حق 100% وفاء.
0: صحيح. نعمة عزوري أوسي، كنت عم بقول بين الماضي والمستقبل حاضر بيحمل ذكريات الماضي وأمال ومخاوف المستقبل. قديش عم تشتغلي على حالك واشتغلتي على حالك حتى تكوني بنت الحاضر؟
1: الحاضر هو الأساس، الماضي هو مدرسة وعبر نتعلم كل يوم، ومصول جديدة بنحملها معنا بهالحياة. انطلاقا من أنه الماضي هو المدرسة اللي منحملها معنا، الدروس الفروض اللي منعملهم، بيجي الحاضر ليعطيك عمق أكبر، ليعطيك تجربة أوسع، خبرة أعمق، وبيجي الشخص يعبي قصص العمر عطاية. هلأ المستقبل دايما هو المجهول، هو اللي بنحمل معه نحن دروسنا من الماضي وحياة الحاضر يلي عم نسألها يوم بعد يوم لحتى المستقبل نكتشفه سوا. بس دايما المستقبل ما بيجي مجهول هيك مطلق، لأن احنا بنكون عم نبني مثل ما الماضي بني للحاضر، الحاضر بيبني للمستقبل. وأنا دايما بمسيرتي بقول البناء الدايم، كل يوم يكون عندك شيء جديد.
0: يمكن تداعيات الماضي بتأثر على المستقبل
1: إلى حد ما، إلى حد ما إذا